0: أنتم مع مكان.
1: الدنيا مش غدارة، الناس هن اللي غدارين. في ناس بتحبك لمصلحة وناس بتحبك من قلبها، ونحن للأسف بنروح للناس اللي بيحبونا لمصلحة باللاوعي تبعنا بدون ما نحس، وبس تخلص مصلحتهم معنا بيرفسونا.
2: أنا

있었네.

صباح الخير من مكان. صباحكم سعادة من مكان، 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. طبتم وطاب صباحكم مستمعين أينما أنتم، وأهلا بكم مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الأحد الرابع من تشرين الأول أكتوبر لعام 2026، الموافق 23 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الفهم التالية، في الشمال حيفا، ناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السابع إيلات وغزة 92 فارزة 3، شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف 88 فارزة 8، حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99 فارزة 3، أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93 فارزة 7، وأورشليم القدس وأيضا الناصرة ومحيطها كما ذكرت 93 فارزة 7. ويمكنكم أيضا الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية، وعنوانه makan.org.il. مستمعين الكرام، نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما يتيسر له من سورة الأنفال.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ ماهر المعيقلي وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة الأنفال. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. مستمعينا الكرام، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع صوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: أبرز عناوين الساعة: نبأ يفيد بوقوع إصابات نتيجة غارة إسرائيلية في غزة، انطلاق فعاليات أسبوع 7 أكتوبر، كابتن طائرة فلاي دبي الهندي يتحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء نتنياهو، صبي بحالة خطيرة في قيب السلام إثر حادث سير، وارتفاع الحرارة اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام. أفادت مصادر فلسطينية الليلة الماضية بوقوع إصابات من جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية في شمال غرب مدينة غزة، وفي غضون ذلك يواصل جيش الدفاع والشباك فحص ما إذا كان الزعيم بالفعل لحماس في القطاع علي العمودي قد قتل في المحاولة لاستهدافه أمس الأول. وبحسب مصادر محلية قتل في الغارة 5 أشخاص بينهم 4 نساء، وكان العمودي الساعد الأيمن ليحيى السنوار، وفي 90s كان ضالعا في قتل 4 إسرائيليين وعنصر من الشباك، وفي هذه الأيام كان أكبر مسؤول في حماس في القطاع وعمل على إعادة تأهيلها. أطلق مجلس أكتوبر ليلة الفائتة أحداث وفعاليات أسبوع 7 أكتوبر بمناسبة مرور 3 سنوات على المذبحة. وقام أفي مارتسيانو الذي سقطت ابنته المجندة نوعة في أسر حماس بإسماع تسجيل صوتي لها من داخل القطاع، حيث قالت إن القطاع يتعرض للقصف بالصواريخ وأنها مخطوفة مع آخرين منذ 4 أيام، وطلبت أن توقف إسرائيل غاراتها. في جديد رحلة فلاي دبي إلى إسرائيل، تحدث ربان الطائرة الهندية سميث ماتشار البارحة تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء نتنياهو الذي وجه له الدعوة لإيقاد شعلة في عيد الاستقلال. وقال ماتشار لنتنياهو إن الحادث بدأ بعدما أدى مساعد الطيار العماني الصلاة خلفه في قمرة القيادة، وهو أمر غير استثنائي، وبعد 4 دقائق شعر بضربة قوية في الجزء الخلفي لرأسه. ومضى ماتشار يقول إنه صارعه وتمكن من فتح باب القمرة وداهمها المسافرون الإسرائيليون. أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. رفضت وزيرة المواصلات ميري ريجيف المزاعم بشأن مسؤولية وزارتها عن حادث محاولة تحطم الطائرة أو تحطيم طائرة فلاي دبي. وفي مقابلة مع تلفاز كان مساء أمس أوضحت أن فحص طواقم الطائرات في الشركات الأجنبية يقع تحت مسؤولية الموساد، بينما تقع رحلات الطيران الإسرائيلية تحت مسؤولية الشباك، وأضافت أن مكتبها لا ينشغل بشؤون الاستخبارات. في شقيب السلام أصيب صبيان راكبا دراجة كهربائية بجروح بعدما صدمتهما سيارة الليلة الماضية، وتوصف حالة أحدهما بخطيرة والثاني بمتوسطة. يستمر القتال بين السعودية والحوثيين، وأعلنت جماعة الحوثي ليلة الماضية بأنها هاجمت بصواريخ ومسيرات منشأة نفط لشركة أرامكو في الرياض، بدورها أغارت السعودية على أهداف في صنعاء. في إطار مباريات تصفيات مسابقة دور الأمم الأوروبية لكرة القدم، سحق الليلة الماضية المنتخب الإنجليزي نظيره الكرواتي 7 أهداف دون رد. ويفيد الزميل أحمد عوسات أن بطل العالم منتخب إسبانيا فاز بيتيا على التشيك 3 أهداف مقابل هدف. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان: قصة الجندي إبراهيم خروبة الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقا غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها في غالبية الأنحاء. وفي ساعات الظهيرة تهب رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي، وغدا تنخفض درجات الحرارة ويحتمل أن تعود الأمطار إلى جنوب وشرق البلاد بعد غد الثلاثاء. في 7 مستمعين الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.
2: صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، مستمعي راديو مكان، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الصباحي صحافة نت لهذا الصباح وهذا اليوم الأحد 24 أكتوبر لعام 2026 الموافق 23 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل روني ناور. إذن الملفات الأمنية والسياسية تتصدر عناوين الصحف في هذا الصباح. هارتس يدعوت أحرنوت مع ريف وإسرائيل هيوم في وقت تتقاطع فيه أسئلة المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية مع الاستعداد للانتخابات المقبلة، بينما تبقى تداعية الحرب والاحتياط والضفة الغربية حاضرة بقوة في المشهد هذا الصباح. صحيفة هارتس تضع ملف الأمن والمساءلة في الواجهة من خلال قضية طائرة فلاي دبي التي أثارت تساؤلات خطيرة حول آلية الفحص الأمني بعد أن تبين أن مساعد الطيار العماني كان قد أوقف سابقا بسبب مواقف متطرفة، ومع ذلك تمكن من العمل على رحلة تقل مئات الإسرائيليين. وترى الصحيفة أن القضية لا تتعلق فقط بالحادث نفسه، بل تكشف إخفاقات أوسع في تبادل المعلومات والتدقيق الأمني في وقت لم تحسم فيه بعد مسألة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر. ومن يديعوت أحرنوت يبرز الملف نفسه من زاوية أخرى مع تفاصيل جديدة حول مسار مساعد الطيار، إلى جانب الدعوات إلى إعادة النظر في منظومة الرقابة على أطقم الطائرات الأجنبية. كما تتناول الصحيفة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، حيث تتعهد أحزاب في المعارضة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية إذا وصلت إلى الحكم، فيما تكشف في شهادات مدير معهد الطب الشرعي عن حجم الفظائع التي واجهتها الطواقم خلال فحص جثامين ضحايا 7 أكتوبر. أما مع ريف فتنقل النقاش من الماضي إلى الاستحقاق أو الاستحقاقات السياسية المقبلة، فمع اقتراب الانتخابات تحاول قوى في المعارضة استقطاب الناخبين المترددين، بينما تستمر الخلافات حول قدرة أحزاب الوسط على تجاوز نسبة الحسم. وفي المقابل تحذر المؤسسة العسكرية من احتمال محاولة حماس تنفيذ عملية خطف جنود واستخدامهم كورقة مساومة، رغم الضربات الإسرائيلية المستمرة ومحاولة الحركة إعادة بناء قدراتها خصوصا في مجال الأنفاق. وفي إسرائيل هيوم تتسع الصورة إلى ما وراء الساحة الإسرائيلية، فالصحيفة تركز على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة التي قد تحدد طبيعة العلاقة بين واشنطن وأورشليم القدس في المرحلة المقبلة، خصوصا إذا تمكن الديمقراطيون من استعادة السيطرة على الكونغرس. وفي الداخل يتصدر تجنيد الحرديم المشهد السياسي، بينما تحذر الصحيفة من الثمن المهني والاقتصادي الذي يدفعه جنود الاحتياط ومن تداعيات عمليات عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية على سيادة إسرائيل ومكانتها الدولية. إذن وهكذا ترسم الصحف الأربع صورة لمشهد يقف عند تقاطع الأمن والسياسة والمساءلة، إخفاقات تتطلب التحقيق، حرب لم تغلق ملفاتها، انتخابات تقترب، وتوترات داخلية وخارجية قد تؤثر على شكل المرحلة المقبلة. بعد قليل بإذنه تعالى سنكون مع التفاصيل. أنتم على أثير راديو مكان.

0: 15 دقيقة بعد 6 ساعة الآن هنا في استديوهاتنا استديوهات راديو مكان. مستمعين تعالوا نبدأ من الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل. إصابة جنديين في جنوب لبنان، إذ أصيب جندي في جيش الدفاع بجروح خطيرة وأصيب ضابط مقاتل بجروح متوسطة إثر حادث عملياتي وقع خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان يوم الجمعة. وفق التحقيق الأولي نجم الحادث عن انفجار قنبلة يدوية تابعة للجيش، فيما لا تزال ملابساته قيد التحقيق، ونقل المصابان لتلقي العلاج في المستشفيات. وقبل قليل أصدر التأمين الوطني معطيات عن ضحايا الحرب، إذ أفاد التأمين الوطني بأنه منذ 7 أكتوبر أضيف حوالي 87,000 شخص إلى قائمة مصابي الأعمال العدائية، معظمهم جراء هجوم 7 أكتوبر والباقون خلال الحرب والعمليات في إيران. وتقدم نحو 43,000 منهم بطلبات للاعتراف بهم كأصحاب إعاقة، فيما تم الاعتراف بنحو 40,000، بينهم حوالي 34,000 على خلفية نفسية. كما قتل منذ بداية الحرب 1030 مدنيا، بينهم 63 طفلا ويافعا. إذن هذه معطيات عن ضحايا الحرب أوردها التأمين الوطني قبل قليل. وتعالوا نبدأ هذا المشوار الصباح الإخباري من الصحف. إذن صحيفة هارتس وأبرز ما جاء فيها من عناوين، نبدأ أو الصحيفة تبدأ من قضية أمنية أثارت تساؤلات جديدة حول جاهزية الأجهزة، إذ ترى أن إخفاق رحلة فلاي دبي يستدعي تحقيقا شاملا وليس منح الأوسمة، بعدما تبين أن إسرائيل تلقت مسبقا قائمة أفراد الطاقم، في حين قال الموساد ووزيرة النقل إن القائمة لم تصل إليهما. وتشير تقارير إلى أن سلطنة عمان منعت مساعد الطيار همام الحميمي من الطيران بسبب تطرفه، فيما قال خلال التحقيق إنه كان ينوي تحطيم الطائرة في إسرائيل. ويرى الكاتب في صحيفة هارتس عاموس هرئيل أن مؤشرات الخطورة كانت ظاهرة مسبقا، وأن فحص الخلفية الأمنية جرى على ما يبدو بإهمال، ما يكشف ثغرة تستدعي تحديد المسؤولين عنها وسدها سريعا. ومن هذه القضية تنتقل الصحيفة إلى الإخفاقات الأمنية الأوسع، مشيرة إلى أن حكومة نتنياهو بعد 3 أعوام على هجوم 7 أكتوبر لا تزال تتجنب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وتقارن الصحيفة ذلك بقرار حكومة جولدا مائير تشكيل لجنة للتحقيق في إخفاقات حرب أكتوبر 73 بعد 3 أسابيع فقط من انتهائها. ويحذر خبراء قانونيون من أن مرور الوقت أضعف أصلا قدرة أي لجنة قد تشكل مستقبلا على فحص إخفاقات 7 أكتوبر بصورة فاعلة. وفي الشأن السياسي تتناول هارتس قرار المحكمة العليا بشأن شطب المرشح العربي سامي أبو شحادة، حيث يرى الكاتب جاكي خوري أن القرار كرس مسارين مختلفين لحرية التعبير، أحدهما لليهود والآخر لغيرهم، بينما يعتبر جيدعون ليفي أن المشهد يعكس انتصارا لمؤيدي الإرهاب على شخص لم يؤذي أحدا. أما دينا زيلبر فتنتقد القضاة الذين أيدوا الشطب، معتبرة أنهم تجاهلوا اجتهادا قضائيا امتد لعقود وأسهموا في تضييق المجال المدني. في الضفة الغربية تسلط الصحيفة الضوء على جولة باتسلال سموتريتش الاستيطانية التي قدمت باعتبارها فرصة لرؤية ثورة الاستيطان، لكنها كشفت وفق هارتس وجها آخر يتمثل في الهدم والتهجير والاستيلاء على الأراضي والينابيع وتصاعد اعتداءات وعنف المستوطنين. وتزامن ذلك مع مقتل فلسطيني من شرق أورشليم القدس برصاص مستوطن قرب رام الله، رغم أن تحقيقا للجيش لم يجد دليلا على إلقائه زجاج حريقة، إلى جانب هجمات أخرى طالت مزارعين ومركبات ومحاصيل وسط تقارير عن منع جيش الدفاع مزارعين فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وحماية جنود لمستوطنين خلال بعض الحوادث. أما انتخابيا فتكشف الصحيفة صحيفة هارتس عن علاقة مثيرة للجدل بين شركة الإنتاج NVP وحملة حزب الليكود، بعدما أظهر تحقيق أن مؤثرين وشخصيات يمينية صوروا داخل استوديوهات الشركة مقاطع تحمل رسائل تتطابق مع رسائل حملة الليكود، رغم قول الشركة إنها لا تعرف بعض هذه المقاطع. كما تنتج الشركة برامج بودكاست لإعلاميين مؤيدين لنتنياهو بينهم شقيقه، وتنشر بعض المواد من دون الإشارة إلى ارتباطها بحملة الليكود، فيما أصبح مجمع إقامة رجل الأعمال أو أقامه عفوا رجل الأعمال آفي جروس المقرب من نتنياهو مقرا للحملة. يأتي ذلك في عقاب التماس بشأن نشاط الحركة وعلاقتها بالحملة الانتخابية لحزب الليكود. هارتس هذا الصباح. وننتقل الآن إلى يديعوت أحرنوت التي تواصل لمتابعة قضية رحلة فلاي دبي، متسائلة كيف تمكن مساعد الطيار العماني الذي سبق أن أوقف عن العمل بسبب تطرف جهادي من المرور تحت الرادار رغم توفر معلومات عنه لدى السلطات الإسرائيلية. وتشير الصحيفة إلى خلل في فحص بيانات أطقم الطائرات الأجنبية وإلى عدم وصول تحذيرات أمنية إلى الجهة المعنية، ما يثير تساؤلات حول التنسيق بين أجهزة الأمن والطيران وضرورة إجراء تحقيق شامل. وفي الضفة الغربية يتواصل عنف المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون، إذ تقول يديعوت أحرنوت أصيب فلسطيني في قرية عريف قرب نابلس وفق تقارير فلسطينية، فيما أكد الجيش وقوع اعتداء من جانب إسرائيليين وبدأ بجمع الأدلة. وتحدثت تقارير أخرى عن إصابة مزارعين وإتلاف أشجار ومحاصيل وإحراق أراض في وقت تتواصل فيه الاعتداءات على قرى عدة بينها جلود، وسط دعوات للتحقيق ومحاسبة المسؤولين. وبالتزامن تعود قضية إخفاقات 7 أكتوبر إلى الواجهة مع تعهد أحزاب المعارضة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة إذا وصلت إلى الحكم، فيما ترفض غالبية أحزاب الائتلاف تحديد موقف واضح. وتدور الخلافات أساسا حول آلية تشكيل اللجنة وصلاحياتها، بينما تطالب بعائلات الضحايا منذ سنوات بكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم وأثناء الحرب. وفي سياق توثيق أحداث 7 أكتوبر، كشف مدير المركز الوطني للطب الشرعي البروفيسور حين كوغل عن أدلة قال إنها تشير إلى تعرض بعض الضحايا للتعذيب والحرق وهم على قيد الحياة، وروى تفاصيل صعبة عن عمل المركز في تحديد هوية آلاف الضحايا وبقايا الجثث. كما تحدث عن فحص جثة يحيى السنوار بعد مقتله، مؤكدا أن أثار الأحداث لا تزال حاضرة نفسيا لدى العاملين في المركز. خمس وعشرون دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استديوهاتنا استديوهات راديو مكان. مستمعين، هذه الشارة تشير إلى عناوين جولة الصحافة، عفوا جولة الصباح الإخبارية، وهذا الصباح يقدمها لنا الزميل محمد بكرية، وهو الآن يتواجد الآن في الاستوديو وبين يديه عناوين هذه الجولة. محمد، صباح الخير لك، الهواء تفضل.
1: صباح الخير لك أمجد، صباح الخير لك المستمعين والمستمعات. في مقدمة الملفات لهذا الصباح، التحقيقات الجارية مع الطيار ومساعد الطيار اللذين كانا على متن رحلة فلاي دبي في الإمارات، تحقيقات حول محاولة الإضرار بالطائرة والاشتباك الذي دار بينهما. والوزيرة وزيرة المواصلات ميري ريجيف تعقب على هذه الحادثة، وعندما يعني وجهت هناك إلى الوزارة دعوة أو شكوى بأن أسماء الطيارين وكذلك أسماء الركاب وصلوا إلى وزارة المواصلات، هذا هو الإجراء الطبيعي، ولماذا لم تعقب وزارة المواصلات على هوية الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة. محاولة تصفية وريث السنوار في قطاع غزة، وكذلك سنتوقف في مناطق الضفة الغربية جرحى إثر اعتداء المستوطنين على فلسطينيين في منطقة نابلس، وذلك في خلال عملهم في قطف ثمار الزيتون في موسم الزيتون الحالي. الوضع في القائمة المشتركة بعد شطب ترشيح سامي أبو شحادي، أو بعد أن انسحب سامي أبو شحادي من التنافس إثر إدراكه ومحاميه بأن العليا ذاهبة إلى اتخاذ قرار بشطبه. سنكون مع مقابلة مع الدكتورة مها صباح كركبي، وهي المرشحة السابعة في القائمة الثلاثية بعد أن انسحب سامي أبو شحادي. كذلك سنكون مع جديد الملف الإيراني الأمريكي، وأيضا سنتوقف مع مرور 26 عاما على أحداث أكتوبر عام 2000، ونكون مع زاوية رياضية وملفات صحية أخرى أمجد.
0: كل الشكر لزميل محمد بكرية. إذن مستمعين، جولة الصباح تستمعون إليها من السابعة حتى الثامنة من تقديم الزميل محمد بكرية، إعداد ماريا عبد ربه، وينقلكم إلى التلفاز المصور الزميل أحمد عويسات. تعالوا نكمل مستمعين من حيث وقفنا قبل قليل، كنا مع صحيفة يديعوت أحرنوت وعرضنا على مسامعكم ما قاله البروفيسور حين كوغل، وهو مدير المركز الوطني للطب الشرعي، وكشف خلال مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرنوت عن أدلة قال إنها تشير إلى تعرض بعض الضحايا، ضحايا السابع من أكتوبر، للتعذيب والحرق وهم على قيد الحياة، وروى تفاصيل صعبة عن عمل المركز في تحديد هوية ألاف الضحايا وبقايا الجثث، كما تحدث عن فحص جثة يحيى السنوار بعد مقتله، مؤكدا أن أثار الأحداث لا تزال حاضرة نفسيا لدى العاملين في المركز هناك، المركز الوطني للطب الشرعي. وفي غزة أعلن جيش الدفاع استهداف علي العمودي، أحد قيادات حماس البارزين والذي يطرح اسمه كأحد المرشحين لخلافة يحيى السنوار في قيادة الحركة بالقطاع، بينما لا تزال نتائج الضربة قيد التحقيق. وأفادت تقارير فلسطينية بمقتل 5 أشخاص في القصف، فيما شككت مصادر في حماس في نجاح محاولة الاغتيال هذه، ويأتي ذلك في ظل منافسة العمودي مع نزار عوض الله على قيادة الحركة في قطاع غزة.

ونبقى مع يديع التيحرنوت. وفي الجانب الاجتماعي تروي الصحيفة قصة طفل يبلغ من العمر 8 أعوام يعاني من متلازمة برادرفيلي المعروفة أيضا بمتلازمة الجوع القاتل. نعم متلازمة الجوع القاتل. وبعد أن حاول النزول من الطابق الرابع عبر أنبوب مكيف الهواء في منزله بحثا عن حلويات لكي يأكلها وسقط من ارتفاع نحو 17 مترا يخضع اليوم هذا الطفل لإعادة تأهيل طويل. وتفرض أسرته إجراءات صارمة لمراقبة الطعام فيما تؤكد طبيبة متخصصة أن هذه المتلازمة والتي تدعى الجوع القاتل لا علاج شافيا لها حاليا، لكن المتابعة الطبية والتغذوية والسلوكية تساعد في الحد من مخاطرها. إذن طفل يعاني من متلازمة الجوع القاتل حاول النزول من الطابق الرابع عبر أنبوب مكيف الهواء بحثا عن طعام وحلويات سقط من ارتفاع نحو 17 مترا ويخضع اليوم لإعادة تأهيل طويلة. أسرة هذا الطفل تفرض إجراءات صارمة لمراقبة طعامه فيما تؤكد طبيبة متخصصة أن متلازمة الجوع القاتل لا علاج شافيا لها حاليا، لكن المتابعة الطبية والتغذوية والسلوكية تساعد في الحد من مخاطرها. إذاعة أحرنوت هذا الصباح.

0: غدا على قناة مكان.
1: قل لي أنا مكتار في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف أن أنا مش راجع.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقا غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
7: ثماني وثلاثون دقيقة بعد 6، الساعة الآن هنا في استديوهات صحافة نت. طاب صباحكم مستمعين، أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. نتوقف قليلا مع بعض الأخبار العاجلة. إذن قبل نصف ساعة جاء إصابة جنديين في جنوب لبنان، إذ أصيب جندي في جيش الدفاع بجروح خطيرة وضابط مقاتل بجروح متوسطة إثر حادث عملياتي وقع خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان يوم الجمعة الماضي. وفق التحقيق الأولي نجم الحادث عن انفجار قنبلة يدوية تابعة للجيش، فيما لا تزال ملابسات هذا الحادث قيد التحقيق، ونقل المصابان لتلقي العلاج في المشفى. أيضا معطيات عن ضحايا الحرب. التأمين الوطني ينشر معطيات عن ضحايا الحرب، إذ أفاد بأنه منذ 7 أكتوبر أضيف حوالي 87,000 شخص إلى قائمة مصابي الأعمال العدائية، معظمهم جراء هجوم 7 أكتوبر، والباقون خلال الحرب والعمليات في إيران. وتقدم نحو 43,000 منهم بطلبات للاعتراف بهم كأصحاب إعاقة، فيما تم الاعتراف بنحو 40,000، بينهم 34 على خلفية نفسية، 34,000 على خلفية نفسية. كما قتل منذ بداية الحرب 1030 مدنيا، بينهم 63 طفلا ويافعا. أيضا من الأخبار العاجلة، زلزال في أندونيسيا، إذ ضرب زلزال بقوة 5.9 على مقياس ريختر منطقة سومباوا في أندونيسيا، وفقا للمركز الألماني لأبحاث علوم الأرض. وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. تعالوا الآن نعود إلى الصحف. كنا قبل قليل مع هآرتس وإيدي عوت أحرنوت وأبرز ما جاء فيهما من عناوين. الآن سنتوقف مع معاريف ويسرائيل هيوم، إذ تواصل معاريف التركيز على إخفاق محاولة إسقاط طائرة فلاي دبي، إذ يرى الكاتب في الصحيفة بن كسبيت أن ما حدث كان فشلا أمنيا يمكن توقعه، خصوصا أن مراقب الدولة حذر قبل 2 من الحاجة إلى إعادة تنظيم منظومة أمن الطيران الأجنبي وتحديد المسؤوليات بين الجهات المختلفة. وينتقد معلق صحيفة معريف بن كسبيت نتنياهو ووزيرة النقل ريجيف، معتبرا أن الاحتفاء بالركاب والطيارين الذين أنقذوا الموقف لا ينبغي أن يحجب المسؤولية عن الإخفاقات في فحص مساعد الطيار والتنسيق بين أجهزة الأمن والطيران. وبالانتقال إلى الجنوب، تستعد بلدات غلاف غزة لإحياء الذكرى الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر من خلال مراسم تذكارية وتكريمية للقتلى والمختطفين وفعاليات في موقع مهرجان نوفا، كما ينظم في 16 من أكتوبر سباق الأمل 2026 في منطقة أشكول في محاولة للجمع بين إحياء ذكرى الضحايا ورسالة العودة إلى الحياة وإعادة بناء بلدات الغلاف. وقبل 3 أسابيع من انتخابات عام 2026، تتركز المعركة السياسية على استقطاب الأصوات المترددة خصوصا من الليكود واليمين المعتدل، هكذا جاء في صحيفة معريف هذا الصباح. ويعلن يائير غولان عزمه تشكيل حكومة بمشاركة القائمة العربية الموحدة، فيما يؤكد بيني غانتس أن حزب أزرق أبيض سيواصل خوض الانتخابات، معتبرا أن الخوف من عدم تجاوز نسبة الحسم هو العقبة الرئيسية أمام الحزب. وتشير تقديرات داخلية إلى وجود نحو 200,000 ناخب متردد من الليكود، ما يجعلهم هدفا رئيسيا لحملات معسكر التغيير. وفي الملف الإيراني، تكثف الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على طهران وشركائها التجاريين، مع توقعات أمريكية بأن تتراجع عائدات النفط الإيرانية، فيما أغلقت تركيا بنوكا إيرانية وقطعت الإمارات علاقاتها التجارية مع طهران. وبالتوازي تتصاعد المواجهة بين السعودية والحوثيين، وسط تقارير عن استعداد الرياض لحملة عسكرية أوسع في اليمن، بينما تحذر تقديرات أمريكية من أن إيران قد تقدم على خطوة مفاجئة قبيل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. أما في غزة، فيحذر مسؤول عسكري في تصريح لصحيفة معريف، هذا المسؤول وصف بأنه مسؤول بارز، يحذر في صحيفة معريف من احتمال محاولة حماس خطف جنود إسرائيليين لاستخدامهم كورقة مساومة

إلى إسرائيل هيوم ننتقل، إذ تتجه الولايات المتحدة في 3 نوفمبر المقبل إلى انتخابات التجديد النصفي التي تشمل جميع مقاعد مجلس النواب و35 مقعدا في مجلس الشيوخ، وسط منافسة حادة يسعى خلالها ديمقراطيون إلى استعادة الأغلبية في المجلسين. وتركز إسرائيل اهتمامها خصوصا على ولاية ميشيغان، حيث يتقدم المرشح الديمقراطي التقدمي عبدول السيد المعروف بمواقفه الحادة من الحرب في غزة والمساعدات العسكرية لإسرائيل. وترى الصحيفة أن فوز الديمقراطيين بأغلبية في المجلسين قد يضع الرئيس ترامب أمام عامين من التحقيقات وعرقلة التشريعات والتعيينات، فيما قد تواجه إسرائيل كونغرس أكثر انتقادا لها. نبقى في إسرائيل هيوم، وفي الشأن الداخلي تحول تجنيد الحريديم إلى ورقة مساومة سياسية مع تمسك شاس ويهدوت هاتورا بسن قانون يعفي طلاب المعاهد الدينية من التجنيد باعتباره شرطا للانضمام إلى أي حكومة مقبلة. وفي المقابل يحذر مسؤولون في الجيش من تحويل احتياجات الأمن إلى أداة للتفاوض السياسي، ويدعون إلى قانون يحدد أهداف التجنيد والجداول الزمنية وآليات الإنقاذ أو الإنفاذ عفوا بدل الإعفاء الشامل. وفي داخل المجتمع الحريدي نفسه تتعالى أصوات تدعو إلى تجنيد من لا يكرسون حياتهم لدراسة التوراة، مع اقتراح إنشاء مسارات خدمة عسكرية وأمنية ملائمة لهؤلاء الحريديم. وتتناول صحيفة إسرائيل هيوم أيضا الثمن المهني والاقتصادي الذي يدفعه جنود الاحتياط، مشيرة إلى أن 64% منهم أفادوا بتضرر مسارهم المهني من تأجيل الترقيات أو فقدان المكافآت. وتقترح كاتبة هذا المقال جعل تشغيل جنود الاحتياط مصلحة اقتصادية لأصحاب العمل عبر حوافز ضريبية ومنح تعويضات، إلى جانب منح الشركات الملتزمة بتوظيفهم والحفاظ عليهم وترقيتهم أفضلية في المناقصات الحكومية. وتؤكد أن مسؤولية هذا العبء يجب أن تتوزع بين الجندي وأسرته وصاحب العمل والدولة. وفي الضفة الغربية ومنها ننهي، تحذر صحيفة إسرائيل هيوم من أن أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون متطرفون، كما ذكرت الصحيفة في جلود وقصرة وغيرها من القرى الفلسطينية، تتجاوز كونها حدثا أو أحداثا محلية، لكنها تقوض قدرة إسرائيل على فرض سيادتها وحكمها. وترى أن هذه المجموعات بتحديها سلطة الدولة تخلق خطرا استراتيجيا، وتوفر للمجتمع الدولي ذريعة للقول إن إسرائيل عاجزة عن فرض الأمن وتحتاج إلى تدخل خارجي. إسرائيل هيوم هذا الصباح.

52 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهات راديو مكان. مستمعين تعالوا الآن نكون مع موقع مكان وبعض المواقع المحلية، ومن ثم سننتقل إلى أسعار صرف العملات، وبعد ذلك ننهي مع الحالة الجوية. إذن موقع مكان هذا الصباح، تحديدا الشريط الإخباري وأبرز ما جاء فيه من عناوين: إصابة جندي وضابط بجروح إحداها خطيرة نتيجة انفجار قنبلة خلال حادث عملياتي في جنوب لبنان، وقوع إصابات من جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية في شمالي غربي مدينة غزة، إصابة صبيين بجروح إحداها خطيرة إثر اصطدام سيارة بدراجتهما الكهربائية في شقيب السلام، كابتن طائرة فلاي دبي الهندي يتحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء نتنياهو، منتخب إسبانيا يفوز على التشيك بثلاثية أهداف أو بثلاثية مقابل هدف في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم، ومنتخب إنجلترا يسحق كرواتيا بسباعية في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. كانت هذه أبرز عناوين مكان لهذا الصباح. إلى موقع عرب 48 وأبرز العناوين في هذا الموقع: 9 شهداء في غزة، الاحتلال يقر بمحاولة اغتيال لعلي العمودي، إحياء الذكرى 26 لهبة القدس والأقصى، مسيرة قطرية في عرابة وزيارة أضرحة الشهداء، واشنطن تطرد عضوين من الوفد الإيراني إلى الأمم المتحدة تحت عنوان لا تتركون للمجهول، نازحون في غزة يناشدون العالم ليمدهم بما يواجهون به الشتاء المقبل، بن غفير يواصل ملاحقة أبو شحادة بالعليا رغم رفض اعتراضه على التوصية بالمحكمة، الحوثيون يعلنون استهداف منشأة لشركة أرامكو في الرياض، وفي يافا إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار. كانت هذه أبرز عناوين موقع عرب 48. إلى أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح: الدولار الأمريكي يصرف مقابل 3 شواقل، اليورو مقابل 3 شواقل فارزة 44 أجورة، الدينار الأردني يصرف مقابل 4 شواقل فارزة 31 أجورة، والجنيه المصري يصرف مقابل 0.058 أجورة. كانت هذه أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل. وماذا عن الحالة الجوية؟ ومنها ننهي هذه الجولة، إذ تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تغيرا في الأجواء بعد طقس جاف وارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم وغدا، ومن المتوقع أن تصل كتلة جوية جديدة يوم الثلاثاء مصحوبة بزيادة في الغيوم وانخفاض درجات الحرارة مع هطول أمطار محلية معظمها خفيفة تتركز خصوصا في جنوب البلاد وشرقها، وقد تمتد إلى وسط البلاد أو أواسط البلاد، كما يحتمل لحدوث سيول محدودة في أودية صحراء يهودا والبحر الميت. إذن اليوم وغدا هناك ارتفاع على درجة الحرارة، أما يوم الثلاثاء تصل لكتلة جوية باردة مصحوبة بزيادة الغيوم وانخفاض درجة الحرارة مع هطول أمطار محلية معظمها خفيفة تتركز خصوصا في جنوب البلاد وشرقها، وقد تمتد إلى أواسط البلاد. ومستمعين، هذه الشارة تشير إلى نهاية برنامجكم الصباحي صحافة نت، والذي استمر من السادسة حتى هذه اللحظات. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذه الجولة الصباحية. كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورفقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل روني نور. مستمعين، نتمنى لكم نهارا جميلا مشرقا وطيبا، في أمان الله.

0: غدا على قناة مكان.
1: قل لي أنا مكو طرف في قلب الحمار، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف أن أنا مش راجل.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باق غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
2: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: أبرز عناوين الساعة: إصابة جندي وضابط بجروح نتيجة حادث عملياتي في جنوب لبنان، معطيات جديدة حول حرب السيوف الحديدية، إسرائيل توجه الدعوة للطيار الهندي لإيقاد شعلة عيد الاستقلال، شرطة باريس تدعو المحتجين إلى العودة إلى المظاهرات السلمية، والحرارة ترتفع اليوم.

0: مكان الأخبار.
1: أخبار السابعة، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. أعلن جيش الدفاع عن إصابة جندي بجروح خطيرة وضابط بصورة متوسطة نتيجة انفجار قنبلة يدوية خلال حادث عملياتي في جنوب لبنان أمس الأول. ويذكر مراسلنا للشؤون العسكرية العليمة أن ملابسات الحادث قيد التحقيق. أودت الحرب التي اندلعت قبل 3 سنوات بحياة 2347 إسرائيليا، هذا ما يستدل من معطيات نشرتها اليوم وزارة الدفاع ومؤسسة التأمين الوطني. وانضمت 1318 اسما إلى قائمة شهداء معارك إسرائيل، ويشمل ذلك أفراد جيش الدفاع والشرطة والشباك وطواقم الإنقاذ وأعضاء وحدات الحراسة المدنية. وقتل إثر المذبحة سقوط الصواريخ والأعمال العدائية 1029 مواطنا. هذا وأطلق مجلس أكتوبر الليلة الفائتة أحداث وفعاليات أسبوع 7 أكتوبر. أفادت مصادر فلسطينية الليلة الماضية بوقوع إصابات من جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية في شمال غرب مدينة غزة. وفي غضون ذلك تواصل أجهزة الأمن فحص ما إذا كان الزعيم بالفعل لحماس في القطاع علي العمودي قد قتل في المحاولة لتصفيته أمس الأول. في جديد رحلة فلاي دبي إلى إسرائيل، تحدث ربان الطائرة الهندية سميت ماتشار البارحة هاتفيا مع رئيس الوزراء نتنياهو. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران بأن نتنياهو وجه لماتشار دعوة لإيقاد شعلة في عيد الاستقلال. رفضت وزيرة المواصلات ميري ريجيف المزاعم بشأن مسؤولية وزارتها عن حادث محاولة تحطيم طائرة فلاي دبي. وفي مقابلة مع تلفاز كان مساء أمس أوضحت أن فحص طواقم الطائرات في الشركات الأجنبية يقع تحت مسؤولية الموساد، بينما تقع رحلات الطيران الإسرائيلية تحت مسؤولية الشباك. إلى ذلك جاء من وزارة المواصلات أنها لا تعرف ما إذا كان دخل البلاد طيارون إضافيون من دول لا تقيم علاقة دبلوماسية مع إسرائيل. وأضافت الوزارة أن القانون يلزم الشركات الأجنبية بنقل معلومات عن أفراد الطواقم، لكن المعلومات تنقل إلى جهة خاصة في سلطة الضرائب ومن ثم إلى أجهزة الأمن وباقي الوزارات، إلا أن وزارة المواصلات لم تتلقى أي شيء. في فرنسا، دعا قائد شرطة باريس مساء أمس المشاركين في الاحتجاجات الطلابية إلى العودة إلى الأساليب السلمية، محذرا من أن السلطات سترد بصورة صارمة على حوادث عنف وتخريب، ومن المرتقب أن تتجدد المظاهرات بعد غد الثلاثاء. تأهل ليلة الماضية هبوعل تل أبيب إلى نهائي مسابقة كأس وينر بكرة السلة بعد فوزه على نتسيونا بنتيجة 79 نقطة مقابل 76 نقطة. أورد النبأ الزميل أحمد عويسات. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، قصة الجندي إبراهيم خروبة الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقٍ غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
1: يطرا اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها في غالبية الأنحاء. وفي ساعات الظهيرة تهب رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي، وغدا تنخفض درجات الحرارة ويحتمل أن تعود الأمطار إلى جنوب وشرق البلاد بعد غد الثلاثاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة اليوم: في أورشليم القدس 26، تل أبيب 29، حيفا 28، الناصرة 32، جبال الجليل 27، الجولان 31، وفي بئر السبع 30 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم في 8 بمشيئة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن في مكان جولة الصباح مع محمد بكري.
2: في كل مكان.
3: أسعدتم صباح المستمعين في كل مكان، أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية المتواصلة حتى الثامنة. معكم في الإعداد والتحرير ماريا عبد ربه، من الإنتاج والبث المرئي أحمد أوسات، روني نور هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: انطلاق فعالية الذكرى السنوية الثالثة لمذبحة 7 أكتوبر، رئيس الوزراء يدعو الطيار الهندي الذي منع إسقاط طائرة فلاي دبي إلى إيقاد شعلة الاستقلال، والكابتن يبحث الكابينات يبحث التداعيات. النائب العام الإماراتي يصف محاولة إسقاط الطائرة بعملية إرهابية. وزيرة المواصلات ميري ريجيف تتنصل من المسؤولية، تتهم الأجهزة الأمنية. الغموض لا يزال يلف مصير علي العمود نائب رئيس المكتب السياسي لحماس بعد محاولة إسرائيل استهدافه. جيش الدفاع يحقق في إصابة فلسطينيين جراء اعتداءات مستوطنين على فلسطينيين في نابلس أثناء قطفهم للزيتون. وفي جولة الصباح سنكون مع الحريق الهائل الذي شب في عسفيا، والوضع داخل المشتركة بعد سحب المرشح سامي أبو شحادي ترشحه. السابعة وست دقائق في استوديو هذا الصباح، في صدارة هذه الجولة الإخبارية: انطلاق الفعاليات الخاصة بإحياء الذكرى السنوية الثالثة لأحداث 7 أكتوبر المأساوية، حيث أقيم في مركز باريس للسلام مراسم بمشاركة أفراد من العائلات الثكلة، عائلات رهائن وناجين من تلك المذبحة. عن الكلمات التي ألقيت في هذه المراسم سامح قادري:
4: بعد 3 سنوات على هجوم 7 أكتوبر، افتتح مجلس أكتوبر مساء أمس فعاليات أسبوع الذكرى والاحتجاج بافتتاح معرض الفراغ الذي بقي في مركز بيرس للسلام والابتكار في يافا. شارك مئات من عائلات القتلى والرهائن والناجين من الأسر والناجين من الهجوم، ويعرض المعرض عشرات الأغراض الشخصية لمن قتلوا وسقطوا في أحداث 7 أكتوبر، من بينها دراجة التوازن الخاصة بأرائيل بيباس وقبعة روني أشيل وكاميرا المصور روعي عيدان، كما وضعت في ساحة المركز الحاوية الصفراء من مهرجان نوفا. لكن الحدث لم يكن تذكاريا فقط، فالعائلات قالت إنها أجرت تحقيقا مستقلا شمل عشرات اللقاءات مع مسؤولين كبار في المستويين السياسي والأمني، وإنها ستنشر في الأيام القادمة وثائق وشهادات حول ما سبق الهجوم وما جرى خلاله وإدارة الحرب. هلا أفير شقيقة لوتان أفير قالت إن ما عرض هذه الليلة ليس استنتاجات، بل لمحة صغيرة من وقائع وشهادات يجب أن تفحصها لجنة تحقيق رسمية. وبحسب شهادة نقلتها أفير، فإن رؤساء الشباك والموساد وهيئة الأركان طلبوا لقاء رئيس الحكومة لتحذيره من تداعيات الأزمة الأمنية، لكنه وفق الشهادة أرسل موظفته لإبلاغهم بأن اللقاء لن يعقد.
5: איך ראש השבק, ראש המוסד והרמטכ"ל דורשים פגישה בשש עיניים עם ראש הממשלה כדי להזהיר אותו מההשלכות של המשבר הביטחוני, והוא שולח את הפקידה שלו להגיד שזה לא יקרה.
4: אמא מישל אילוז ולד גיא אילוז פייקול אין מסעולינה כיבורן פיל מנזומת אלאמניה ערדו אדלתן בחסב קולי על אנהום טלבו בעד עמן מן אלחרב באיברם ספקות לאיעדת אלרהאין ثم استئناف القتال، לכן רئيس الحكومه رفض وفق شهادته. ويقول إلوز إن مسؤولين كبارا أخبروهم أيضا أن صفقات أخرى كانت مطروحة، وأن رهائن كان بإمكانهم أن يعودوا أحياء لو اتخذ قرار مختلف.
6: כשבכירים מאוד במערכת הביטחון מראים לנו הוכחות לכך שכבר שנה לאחר תחילת המלחמה הם דרשו מנתניהו לקבל החלטה ולעשות עסקאות חטופים ומיד לאחריה לחזור לחימה.
4: وتبقى هذه المعلومات في هذه المرحلة شهادات وادعاءات جمعتها العائلات وليست نتائج لجنة تحقيق رسمية. وفي الخلفية يستمر الجدال في إسرائيل حول شكل لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، ومن بين المشاركين الذي عبر عن أمله بالمستقبل روعي ليفي، حيث قال: لا أظن أن الأمور ستتغير كثيرا، لكني آمل أن تكون الأمور أفضل وأن نكون أكثر أمانا وأن يكون الوضع الأمني هنا أفضل وأن يحمينا الجيش كما ينبغي هذا هو أملي على حد تعبيري.
7: אבל נקווה לטוב, שנהיה יותר בטוחים, שהביטחון יהיה פה יותר גבוה, שהצבא ישמור עלינו כמו שצריך.
4: هذا ويفتح المعرض الفراغ الذي بقي أمام الجمهور من الرابع وحتى العاشر من أكتوبر في مركز بيرس للسلام والابتكار في يافا.
3: والاستمرار التحقيقات في محاولة إسقاط طائرة فلاي دبي. النائب العام الإماراتي وصفها بمحاولة وصف المحاولة بعملية إرهابية. لنستمع إلى تقرير وسام جبر.
8: التحقيقات في حادثة طائرة فلاي دبي التي كانت في طريقها من دبي إلى مطار بن غوريون الدولي تتواصل وسط كشف السلطات الإماراتية عن تطورات جديدة في القضية، وذلك بالتزامن مع بدء عمليات إعادة المواطنين الإسرائيليين الذين علقوا في دولة الإمارات بعد تعليق رحلات الشركة إلى إسرائيل. ومنها النائب العام الإماراتي حمد سيف الشمسي أعلن عن أن التحقيقات كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية، موضحا أن مساعد الطيار اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة باستخدام فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم في الطائرة. وأكد النائب العام أن التحقيق لم ينتهي بعد، وأن المحققين يعملون على تحديد جميع ملابسات الحادث ودوافعه والصلات المحتملة المرتبطة به، إضافة إلى استكمال فحص الأدلة الفنية والمادية والرقمية على أن يتم إعلان النتائج النهائية بعد انتهاء الإجراءات. وتشير نتائج التحقيقات الحالية إلى أن مساعد الطيار هو المواطن العماني همام الحمامي الذي تمكن الركاب أفراد الطاقم من السيطرة عليه بعد الاعتداء على قائد الطائرة، وكانت الطائرة قد تعرضت لانخفاض حاد في الارتفاع قبل أن تتمكن من الهبوط اضطراريا في مدينة تبوك السعودية، فيما نقل الطيار ومساعده لاحقا إلى أبوظبي. وفي أعقاب حادثة طائرة فلاي دبي والتداعيات التي أعقبتها، بدأت شركات الطيران الإسرائيلية بتسيير رحلات إجلاء من الإمارات لإعادة المواطنين الإسرائيليين العالقين هناك إلى البلاد. وقد أعلنت شركة إسرائيل أنها انضمت إلى جهود إعادة المسافرين، حيث أقلعت مساء يوم الجمعة الماضي أول رحلة إجلاء من دبي وعلى متنها 180 مسافرا إسرائيليا. وبالتزامن مع رحلة الركاب أرسلت الشركة طائرة أخرى مخصصة لنقل أمتعة المسافرين، وقد هبطت الطائرتان في إسرائيل خلال ساعات الليل. وأكدت شركة إسرائيل أن عمليات الإجلاء تتواصل خلال الأيام المقبلة أيضا، مع تشغيل رحلات إضافية من دبي لإعادة المزيد من الإسرائيليين الراغبين في العودة. وأعلنت شركة أركيا أنها تستعد لتعزيز رحلاتها من دبي إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة وفق الخطة الحالية، إذ ستشغل الرحلات ابتداء من يوم الاثنين 5 أكتوبر وحتى 12 أكتوبر، مع برمجة رحلتين يوم السبت 10 أكتوبر. وتعرض الرحلات حاليا للبيع عبر موقع أركيا ومن خلال وكلاء السفر، لكن الشركة أوضحت أن جدول الرحلات قد يخضع للتغييرات بسبب الظروف الاستثنائية والتعقيدات المرتبطة بتشغيل الرحلات في هذه الفترة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تعليق فلاي دبي رحلات من وإلى دولة إسرائيل، بينما تعمل شركات الطيران الإسرائيلية على توفير بدائل لإعادة المسافرين الموجودين في الإمارات إلى البلاد.
3: ينضم إلينا محرر الشؤون السياسية شيمون أران. صباح الخير.
9: صباح النور لكم جميعا.
3: أهلا بك. هناك مسألتان مرتبطتان بهذه القضية. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوجه الدعوة إلى الطيار الهندي من شركة الطيران الإماراتية لزيارة إسرائيل مع رئيس الوزراء الهندي من أجل إيقاد الشعلة خلال عيد الاستقلال القادم. وقضية أخرى شمعون، الكابينيت في جلسته مساء اليوم سيواصل مناقشة تفاصيل حادث محاولة تحطيم طائرة فلاي دبي.
9: نعم بالفعل، الكابينت الموسع للشؤون الأمنية والسياسية يلتئم مساء اليوم ليناقش بشكل خاص جملة من المواضيع، ولكن بشكل خاص حادث المخطط لتحطيم طائرة الركاب التابعة لشركة الخطط الجوية الإماراتية فلاي دبي على يد الإرهابية العماني، والتي تم إحباطها بفضل الطيار الهندي والركاب الإسرائيليين الأبطال الذين أبدوا شجاعة مدهشة، الأمر الذي أدى إلى إنقاذ حياة 100 174 شخصا كانوا على متن هذه الطائرة. الكابينت سيناقش أيضا وسيبحث في مسؤولية الشباك والموساد في فحص هوية الطيار العماني وهوية طيارين آخرين يقودون طائرات لشركات أجنبية إلى إسرائيل باشتراك وزارة المواصلات وما إلى ذلك. هناك تحقيقات في هذه الجهات بشكل منفصل. لحظة شوي. وقبل ذلك قبل أن نستمع إلى رئيس وزراء نحن نشير إلى أن نتنياهو تحدث الليلة الماضية مع كابتن الطائرة الهندي الذي أصبح بطلا في الهند وإسرائيل وجميع أنحاء العالم وهو الكابتن ستيف ماتشهار. نتنياهو أبلغه بأنه يدعوه يدعو الكابتن ماتشهار ورئيس وزراء الهندي ناريندرا مودي الذي وصفه بصديقي العزيز لزيارة إسرائيل ليوقد الشعلة خلال احتفالات عيد الاستقلال المقبل لدولة إسرائيل. فلنستمع إلى أقوال رئيس وزراء حول هذا الموضوع.
10: I want to invite you and my dear friend Prime Minister Narendra Modi to light a celebratory flame on our next Independence Day. You're a true hero of the brave peoples of India and Israel, and you're a hero of the entire world. Wish you a very speedy and complete recovery. But tell me, I wanted to ask you, how did it all begin? Can you tell me how it began?
9: نتنياهو إنك بطل حقيقي للشعبين الهندي والإسرائيلي ولدول وإنك بطل للعالم. إنني أتمنى لك الشفاء العاجل والكامل. وسأله نتنياهو كيف بدأت كل هذه الحادثة. خلال هذه المكالمة حوالي 7 دقائق أو أكثر من ذلك تتضح الصورة أكثر حول التفاصيل ما جرى داخل قمرة قيادة الطائرة. كما يقول الكابتن سميث ماتشهار يقول إن النائب الطيار وهو مسلم من عمان طلب أداء الصلاة خلال هذه الرحلة. هذه العادة أمر مقبول غير استثنائي، ولكن من منطلق الاحترام له كنت أنظر إلى الأمام وليس إلى الخلف. وبهذه اللحظات وبعد 4 أو 5 دقائق شعرت بضربة قوية على رأسي. كنت أعتقد أنه كان هناك ضرر كبير بسبب ذلك شعر بهذا الأمر، ولكن بعد أن وصل النائب الطيار يضربه وقام بطعنه بفأس، عندئذ أدركت بأن هذه الضربة لا تعود إلى خلل في الطائرة وإنما النائب الطيار يضربني، وحاولت منعه من ذلك. فلنستمع إلى أقوال الطيار الهندي سميث ماتشهار.
11: While he was spraying, out of respect, I was just looking at the front and not at the back. And suddenly, after I think I would say about 4-5 minutes, there was a big blow to the back of my head. My first thought was there was a catastrophic damage to the aircraft and something is not right. But then after that, the blow kept coming one after the other. And that's when I realized that it's not the aircraft, it's the other guy who was in the cockpit with me.
9: إذا الطيار الهندي أضاف أنه تمكن رغم إصابته بجراح في رأسه فتح وفي باقي أنحاء جسده تمكن من فتح باب قمرة الطائرة، ولكن انتبه محمد، لكن نائب الطيار أغلق الباب ومنع ركاب الطائرة وطاقم الطائرة من دخول قمرة القيادة، ولكن الطيار الهندي تمكن من فتح قمرة القيادة للمرة الثانية. أي
3: نعم.
9: شكرا لك. وقدموا له المساعدة في المرة الثانية، تمكنوا من دخول القمرة، قدموا له المساعدة وأحبطوا هذه المحاولة، محاولة تحطيم الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي. محمد،
3: شكرا لك. شمعون أران، وزيرة المواصلات ميري ريغف تتهم الأجهزة الأمنية بالتقصير وأن جهاز الأمن العام الشباك والموساد هما المسؤولان عن الإجراءات وتحديد المعايير الأمنية المتعلقة برحلات الطيران الأجنبية إلى إسرائيل ومنها. وسام جبر.
8: وزيرة المواصلات ميري ريجيف اتهمت الأجهزة الأمنية بتحمل المسؤولية عن إجراءات فحص وتأمين أطقم شركات الطيران الأجنبية، وذلك في أعقاب حادثة طائرة فلاي دبي ومحاولة اختطافها. وقالت وزيرة المواصلات ميري ريجيف في مقابلة مع القناة 11 إن مسؤولية جمع المعلومات الاستخباراتية وفحص خلفيات أفراد طواقم الطائرات الأجنبية لا تقع على عاتق وزارة المواصلات، وأكدت أن الوزارة ليس جهة استخباراتية.
12: נושא הבטחת התעופה הוא נושא מורכב מאוד. כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות ועל טיסות חכורות של הטיסות הישראליות. המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. פליי דובאי בעניין זה, זה חברה זרה, היא לא קשורה לשבק.
8: وفي سياق حديثها أوضحت وزيرة المواصلات ميري ريجيف أن المسؤوليات الأمنية موزعة بين جهاز الأمن العام الشباك والموساد، مشيرة إلى أن الشباك مسؤول عن تأمين الرحلات الإسرائيلية، بينما يتولى الموساد الجانب الاستخباراتي المتعلق بشركات الطيران الأجنبية ومن بينها فلاي دبي. وردا على الانتقادات بشأن احتمال وجود إخفاق في فحص خلفية قائد الطائرة، قالت الوزيرة ميري ريجيف إن قوائم أفراد الطاقم والركاب تنقل إلى الجهات الأمنية المختصة وليس إلى وزارة المواصلات، مضيفة أننا لسنا جهة استخباراتية.
12: אני מציעה להמתין לסיום התחקיר ולהבין בדיוק מה היה שם, איפה הייתה הבעיה, איפה הייתה הפרצה.
8: كما وصفت وزيرة المواصلات ميري ريجيف الحادثة بأنها في بالغ الخطورة، وقالت إن الطائرة كانت بحسب تقديراتها على بعد ثوان من كارثة وتحطم. تصريحات وزيرة المواصلات ميري ريجيف تأتي وسط استمرار التحقيقات في ملابسات الحادثة، وفي ظل تدقيق متزايد في إجراءات فحص وتأمين أطقم شركات الطيران الأجنبية التي تسير رحلات إلى إسرائيل ومنها.
0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
13: رجاء الهدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. غدا على قناة مكان.
14: قل لي أنا مكتار في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف أن أنا مش راجل.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باق غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
3: بعد أن اجتزنا السابعة ب23 دقيقة في استوديو هذا الصباح، تعالوا بنا نعرج على مستجدات أمنية على جبهات عدة. نبدأ من جنوب لبنان، تطورات ميدانية هناك حيث يحقق الجيش في إصابة 8 جنود من لواء المدرعات في حادث سير عمليات إيال عليمة. صباح الخير.
15: صباح النور. الحادث في جنوب لبنان الذي أسفر عن إصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة ومتوسطة ناتج عن انفجار قنبلة يدوية خلال نشاط عسكري لقوات الجيش في المنطقة الصفراء. التحقيقات لا تزال مستمرة والجريحان نقلا لتلقي العلاج الطبي، وسلطات الجيش شرعت كما ذكرنا بالتحقيق في ملابسات الحادث. ويتضح من التحقيقات الأولية أن الحادث وقع خلال أعمال التمشيط أجرتها قوات عسكرية في بلدة مجد الزون. الجنود ألقوا قنبلة يدوية باتجاه شخص مشبوه، إلا أن القنبلة تدحرجت وانفجرت بجوار القوة مما أسفر عن إصابة ضابط وجندي. كما ذكرنا التحقيقات تتواصل في هذا الحادث. محمد.
3: نعم، هذا في جنوب لبنان. إيال، تعالوا بنا نعرج على مناطق السلطة الفلسطينية، تحديدا اعتداءات المستوطنين المتطرفين على فلسطينيين في مناطق الضفة. ماذا حدث في قرية أسرين في نابلس أمس إيال عليمة، خاصة والفلسطينيون في موسم قطف الزيتون الآن؟
15: نعم، وقرية أسرين ليست وحدها، مع استمرار موسم قطف الزيتون تتواصل وتتصاعد اعتداءات المستوطنين بحماية قوات عسكرية ترافق المستوطنين خلافنا لكل القوانين الدولية، وفقا لشهادات المزارعين الفلسطينيين في عديد من الحوادث تقوم القوات العسكرية بحماية المستوطنين لدى قيامهم بسرقة محصول الزيتون والاعتداء على المزارعين خلال قطف الزيتون. سلسلة حوادث سجلت في نهاية الأسبوع في مناطق عدة في الضفة الغربية، حيث تعرض فلسطينيون لاعتداء وسرقة محصول الزيتون في قريتي بيتا وأسرين جنوب نابلس، منعت قوة الجيش الفلسطينيين من الوصول إلى حقولهما لقطف الزيتون. في قرية أسرين أصيب الشخصان بجروح خلال هجوم المستوطنين، هكذا أحد سكان القرية. دعنا نستمع إلى أقواله.
16: المستوطنين كل يوم والثاني بيجوا علينا من غربي البلد، بيهجموا علينا على دورنا على أولادنا، إلهم الزيتون ما حدا عارف يقطفه، اللي بيهجموا على اللي بيقطف زيتون عندك بال الدار، قتلوهم، الدم بكر عروسهم مثل إيش، تروح شوف شو سووا في الأولاد، الأولاد تحت التخت من الخوف اللي سببوا لهم إياه.
15: هذا واقتحم عشرات المستوطنين قرية بيتا، في عقاب ذلك منع الجيش الإسرائيلي سكان القرية من الوصول إلى حقولهم في قرية بيت أمرين. أصيب رجل في الخمسينات من سكان القرية بعد اقتحام المستوطنين، وكذلك إدغام النار في أراض زراعية. سلسلة حوادث أخرى سجلت في منطقة نابلس في قرية بورين، حيث سرق مستوطنون عتاد زراعي ومحصول الزيتون. قوات عسكرية أطلقت قنابل الغاز المسيل باتجاه الفلسطينيين، كما اعتقلت 4 أشخاص وصادرت محصول الزيتون. وأفادت تقارير فلسطينية أن مستوطنين قاموا بتدمير وحرق 55 شجرة زيتون في منطقة أبو ديس. محمد،
3: شكرا لك يا العليمة، ونريد أن نطلع على الوضع هناك من خلال استضافتنا للأستاذ غسان دغلس محافظ مدينة نابلس. صباح الخير أستاذ غسان.
17: صباح الخير، تحياتي.
3: أهلا بقرية أسرين، سلفية المغير، بيت أمرين شمال نابلس، كل هذه القرى وقرى أخرى تعرضت لاعتداءات المستوطنين. الأوضاع ليست على ما يرام، خاصة وأنتم في موسم قصف الزيتون. ربما تطلع المستمع الكريم على طبيعة الوضع المتوتر هناك، تفضل.
17: نعم، يعني ما يجري على الأرض هو بصراحة حرب بمعنى الكلمة، حرب مفتوحة على كل الشعب الفلسطيني. وأنا يعني بصراحة ما أنا يعني استهداف للمزارع الفلسطيني، المزارع الفلسطيني ينتظر طيلة عام هذا الموسم لكي يترزق بظل إغلاق العمل داخل الخط الأخضر.
3: إن لم يترزق يتمول على الأقل.
17: نعم، يعني بصراحة انعدام الأفق، هذا اسمه انعدام الأفق، هذا اسمه حصرة شعب أكله. كيف سيكون يعني ردة الفعل؟ هاي مشكلة كبيرة جدا على الأرض. ونحن أنا لدي عندي أرض، بعض طبيعة الأرض، بعض طبيعة يعني شعور المواطن والفلسطيني والعائلة الفلسطينية. هناك قهر بمعنى الكلمة. موسم قطاف الزيتون هو موسم بالنسبة كان في السابق هو موسم يعني الكل يتباهى فيه والكل.
3: طيب
17: يعني
3: أستاذ غسان دغلس، نستمع من خلال التقارير وفيديوهات الفيسبوك والتيك توك وما إلى ذلك، سرقة محاصيل الزيتون، اعتداء على المزارعين، كيف يمكن وأنت رجل مسؤول تأمين الفلسطينيين خلال هذا الموسم؟
17: في البداية احنا عملنا استماعات كمحافظة نابلس، مثلا أجتنا رسالة تهديد، أي متضامن أجنبي يكون موجود في حقل الزيتون سيتم إعلان منطقة عسكرية مغلقة. هاي في البداية. 2، ممنوع أي جهات دولية أو أي جهات مناصرة أن تكون في حقل الزيتون.
3: شو المسوغ؟ لماذا؟
17: فقط هيك هاي جيش الاحتلال صار. جيش الاحتلال تحول إلى يعني بصراحة تحول إلى فقط كل مهمته هي حماية العصابات المستوطنين. حماية بعد كلمة روايات المواطنين الذين تعرضوا لهجوم فلسطين قتل، يعني تكون هناك عدة القتل من الضرب بالسلاح، أنا أقول لك شاب بتاع أسرين بالأمس طلع على 11 بالليل، هو عنده نزيف في الدماغ وعملوا عملية وهو بغيبوبة بصراحة. قبل بيومين كان استشهاد في ياسوف. عدد الجرحى فقط في محافظة ناشفيل بالأمس اللي وصلوا مستشفى نابلس رفيديا والعربي التخصصي 25 إصابة.
3: طيب شو الحل حسب رأيك؟
17: بصراحة هناك جنون على الأرض، يعني هناك انت بتعرف انه المستوطنين اللي يكون هو عقمة من الجبال بيشوفوا اي عائلة فيش، يعني حتى منطقة ايه منطقة بي منطقة سي فيش، حتى مناطق كلها مستباحة. ابن أسرين يعني بالامس صاوب على يعني بداخل حوش البيت هناك زيتون. اذا هاي اجرام اجرام بمعنى الكلمة. انا اقول لك هاي الشعب الفلسطيني عدده 3 ملايين هون موجودين في الضفة والكل بترزق وتمول من الزيتون، انت تحاصره بالقصة هاي وانك تفوت على عمق دورهم هاي امر يعني بصراحة بيستفز الحاجة.
3: طب هناك لجان شعبية في القرى في البلدات المختلفة لحماية الفلاحين على الاقل في هذا الموسم؟
17: اخي العزيز اذا انت لو بدك انت تكون على الفيسبوك تكتب على الجهة على المنظمات يعني الفيسبوك على اللي هي الواتس، هناك مجموعات الجيش بيجي بتكلك بالليل. هاي الحقيقة على الأرض. الحقيقة يعني هناك يعني تسهيل لمهمة عصابات المستوطنين من قبل جيش الاحتلال بطريقة لا توصف. بطريقة لا توصف معروف يعني أصبح على الأرض. ورغم ذلك بدنا نروح على مزنكز الزيتون، ورغم ذلك سنذهب الكل على مزنكز مهما كلف الثمن. الأمور يعني بصراحة لازم تعيش، الناس بدها تعيش واحنا نعيش وكمان نعيش بكرامة. هذول العصابات ونتمنى من العالم انه يوقف عند حده لهذا الارهاب المنظم. هذا ارهاب بمعنى الكلمة بصراحة. لم يحدث يعني تسرق سلك الزيتون، قطع زيتون، حرق زيتون، تكسير اصحاب العائلات، يعني ما فيش اشي دا عملوه بطريقة همجية بطريقة جنونية. يعني انت بتحكي ما نحكي احنا عن نحكي عن عن عن مئات الالوف اللي بيلحقوا عائلات الفلسطينيين. صراحه عددهم كبير المستوطنين واصبحوا مدربين على السلاح، مدربين على الضرب، مدربين بكل شيء، يعني ما ما ما توصف. يعني انا بسمع لكل افادات الاصابات. الامور صعبه، احنا نتمنى ان المجتمع الدولي ينقذ الشعب في قبل فوات الاوان، لان الامور بصراحة يعني نذهب إلى مصير مجهول. الكل بذهب إلى مصير مجهول.
3: أستاذ غسان دغلس، يعني نرجو لكم السلامة الدائمة والخير الدائم إن شاء الله، تتبدل الأحوال بأحلى بأفضل منها. أشكرك على
17: هذا. إن شاء الله يعني هذا إحنا بالنسبة إحنا شعب بده كرامة بده حرية، وإحنا مش يعني شعب لا نعشق الحروب ولا نعشق السلاح بصراحة. إحنا يعني بصراحة مطلوب بكل العالم ونرفع صوتنا عالي مشى يعني انه يوقف الحرب المجنونه ضد الشعب الفلسطيني، ولا ستستمر بلما نهايه لا سمح.
3: شكرا لك استاذ غسان دغلس، يعطيك العافيه. من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، لا يزال الغموض يلف مصير قائد حماس في القطاع على العمود الذي تم استهدافه في شقة سكنية غرب مدينة غزة. حسن أبو زايد عن حيثيات هذا الاستهداف. صباح الخير.
18: صباح النور محمد. جيش الدفاع أكد أن سلاح الجو شن فجر يوم أمس غارة على شقة سكنية داخل مبنى سكني في غزة في محاولة الاغتيال علي العمودي الذي يتولى عمليا قيادة حركة حماس في القطاع. مصدر إسرائيلي قال إن العمودي كان داخل المنزل المستهدف، وأن التقديرات تشير إلى أن فرص نجاته من الغارة ضئيلة، وأوضح أن نتائج الغارة لا تزال قيد الفحص، مشيرا إلى استخدام أسلحة دقيقة واتخاذ إجراءات لتقليص إصابة المدنيين كما يقول الناطق العسكري. ويعد العمود من أبرز قيادات حماس التي بقيت في قطاع غزة، وتولى قيادة الحركة مؤقتا بعد تعيين خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة. وكان العمود في السابق مسؤولا عن ملف الإعلام في الحركة، وأفرج عنه ضمن صفقة شاليت، وكان من المقربين من يحيى السنوار. تقارير من قطاع غزة أفادت بمقتل 5 أشخاص جراء الغارة، بينهم 4 نساء. محمد، منطقة قطاع غزة تشهد منذ شهر سبتمبر أيلول الماضي سلسلة من عمليات الاغتيال والاستهداف لقادة وعناصر بارزين في حماس، بينهم ثلاثة من قادة ألوية كتائب القسام. في 11 من سبتمبر اغتالت إسرائيل محمد اليزوري، وفي 23 قتل محمد أبو علوان المسؤول البارز في الحركة، وفي 29 من سبتمبر قتل عز الدين البيك في غارة جوية إسرائيلية حسب ما أكده في حينه الناطق بلسان جيش الدفاع. هذه العمليات محمد تشير إلى التركيز إسرائيلي على استهداف المستويات القيادية والعسكرية والمالية في حماس، في وقت تقول إسرائيل إن هذه العمليات تهدف إلى منع الحركة من إعادة بناء قدراتها العسكرية والتنظيمية. ووفقا لتقديرات إسرائيلية، الحركة أعادت ترميم الأنفاق وأيضا ترميم قدراتها العسكرية، وأن لديها اليوم أكثر من 30 ألف من العناصر المسلحة العاملة في قطاع غزة. محمد،
3: شكرا لك حسن أبو زيد. من الأوضاع الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية تعالوا بنا إلى قضايا داخلية. أمس أحيت مدينة عرابة الذكرى 26 لأحداث أكتوبر 2000 بمشاركة المئات من المواطنين العرب الذين شاركوا في المسيرة القطرية المركزية بعد جولة على أضرح الضحايا والنصب التذكارية في عدد من البلدات العربية. خلال مهرجان خطابي في ختام الفعاليات يؤكد المتحدثون أهمية الحفاظ على الذاكرة وتوحيد الصفوف لدى الأجيال المقبلة. الريبورتاج لنواف النباري.
19: المئات من المواطنين العرب شاركوا في المسيرة القطرية المركزية التي أقيمت عصر أمس في مدينة عرابة بالجليل إحياء للذكرى 26 لأحداث أكتوبر 2000، وقد انطلقت الفعاليات من مدينة جت بالمثلث واختتمت بمهرجان خطابي في مدينة عرابة. رئيس لجنة المتابعة العليا الدكتور جمال زحلقة:
20: عهد علينا أن نصون ذكراهم العطرة، أن نكون أوفياء لذكراهم، وأن نلتزم، عهد علينا الالتزام بالقضية التي استشهدوا من أجلها. منذ استشهادهم إلى اليوم هناك تدهور خطير جدا جدا في القدس.
19: وفي أم الفحم التي شهدت نشاطات أخرى تحدث رئيس البلدية الدكتور سمير محميد:
21: الحمد لله حاضر اليوم في فعالية أم الفحم، لذلك ضروري جدا حضور الناس مشان تشوف من رؤية محاضر لأبنائنا وبناتنا. واليوم برضو من خلال أطر اللي تجمعت على رأس الأسبوع الأمور قاعدين نعمل فعالية اللي فيها لجنة الروحة، اللجنة الشعبية، البلدية، المركز الجماهيري، الرواية الفلسطينية، ولجنة الأمور على رأسها، وفي فعاليتهم المدارس بكرة بعد بكرة لهذا الموضوع.
19: من جهته قال رئيس اللجنة الشعبية في عرابة البطوف الدكتور أنور ياسين إن هذه الذكرى ما زالت راسخة في الوجدان:
22: وفي هذا اليوم يتطلب منا أن نكون أكثر يقظة ووعيا لكل ما يجري من حولنا، وأن ندرك أن التحديات تواجه مجتمعنا العربي ولا يقتصر على قضية واحدة، فالعنف والجريمة وسياسات الهدم والتمزيز والإقصاء ومحاولات المس بحقوقنا في مجالات الحياة هي قضايا تستوجب منا موقف واضح وعمل جماعي منظم.
19: هذا وقد حضرت عائلات الضحايا في الفعاليات، حيث استذكرت إحدى الأمهات وهي والدة وسام يزبك من الناصرة نجلها وقالت:
23: يعني ممكن السنة ما بنصهوش، بس كل ذكرى بحس إنه، وخصوصا الموقع محل مستشفى، بحس إنه نفس اليوم بتذاكر بكل شيء، بكل الأحداث اللي صارت بتذكرها، وبكل واحد الحمد لله انه مات شهيد، مش على الظروف اللي بتمرق اليوم انه القتل ولا، الحمد لله الواحد، مع انه الواحد اشي صعب كتير، بس الحمد لله انه مش قتل.
19: هذا وتعود احداث اكتوبر 2000 الى مطلع تشرين الاول من ذلك العام، حين شهدت البلدات العربية مظاهرات واحتجاجات واسعة في اعقاب زيارة رئيل شارون للمسجد الاقصى، وما اعقبها من مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل 13 شابا عربيا وعلى خلفية ما جرى تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضي المحكمة العليا آنذاك تيودور أور، عرفت باسم لجنة أور، ووجهت انتقادات طريقة تعامل الشرطة بما فيها استخدام الذخيرة الحية والقناصة خلال تلك المواجهات. وفي عام 2005 أعلنت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش عن إغلاق ملفات التحقيق المتعلقة بمقتل الشبان من دون تقديم لوائح اتهام ضد أي من أفراد الشرطة.
0: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
3: الطريق إلى الانتخابات بين مطرقة الشطب وسندان الانسحاب الذاتي، طوت القائمة المشتركة صفحة ترشيح سامي أبو شحادي إثر قرار قضائي يعده كثيرون مجحفة. عن قرار الإقصاء ومواقف الأطراف حتى اللحظة في تقرير الزميل فالح حبيب.
0: بين مطرقة الشطب القضائي وسندان الانسحاب الذاتي، تجرعت القائمة المشتركة مرارة قرار إقصائي جديد يطوي صفحة ترشيح سامي أبو شحادي، خطوة تؤكد مجددا أن المؤسسة القضائية باتت تمارس إملاءات اليمين وتحت سيف التخويف السياسي. لا يزال الغضب يعتري القائمة المشتركة بعد سحب ترشيح سامي أبو شحادي، علما أن المحكمة العليا وضعته أمام خيارين أحلاهما مر، إما الانسحاب الذاتي وإما الشطب القضائي، لتفضي النتيجة المحتومة في النهاية إلى مآل واحد. ومع ذلك كشفت هذه الثنائية عن تفضيل واضح لدى المؤسسة القضائية لاعتبارات حقوقية وسياسية ومجتمعية بأن يتولى أبو شحادي هذه الخطوة بنفسه، وهو ما يفسر طرح هذه التوصية التي تتقاطع في مضمونها مع صيغة التسوية الإجبارية تفاديا لكلفة قرار الشطب المباشر وتداعياته. في المشترك اعتبروا القرار مجحفا ويوما أسود في تاريخ القضاء، فيما رآه آخرون من داخلها أيضا انحيازا ووقوفا إلى جانب الملاحقات السياسية من قبل اليمين وتطويقا للعمل السياسي العربي وما شابه. التجمع سرعان ما التأم بلجنته المركزية، وبعد نقاش مطول ومستفيض قضائيا وسياسيا استمر أكثر من 5 ساعات، حسم موقفه بخصوص الانسحاب لئلا تسجل سابقة قضائية تطوق العمل السياسي العربي لأجيال، علما بأن قرار العليا كان معروفا مسبقا. رئيس التجمع سامي أبو شحادي أكد بنفسه خلال مقابلة مع الزميل أحمد أبو سويس فور تسليمه لجنة الانتخابات اختار انسحابه أن المزاج العام لا يقبل الاستماع لموقف الرأي الآخر، بل شدد على أن هناك من يريد للعربي ألا يقول إلا ما يقبل فقط. تعالوا نستمع إلى تصريحات رئيس التجمع سامي أبو شحادي كما جاءت في هذا السياق.
1: بدهمش قيادة سياسية مستقلة بتفكر من رأسها وبتكتب إيش هي بتفكر، بدهم إيانا نتبنى شو اللي هم بدهم إياه، وبدهم يفصلوا لنا قيادة سياسية على مقاسهم، بس فشروا.
0: وصل أبو شحادي الإشارة إلى سخرية القدر التي جعلته يقف يدافع عن نفسه أمام وزير مدان بإشارة واضحة إلى بن جفير، وراح يؤكد أن العليا لم تنظر إلى القضية بشكل موضوعي وقانوني، بل خضعت لإملاءات اليمين وسياسات التخويف التي انتهجوها تجاه المحكمة، مشددا على أن القرار مجحف.
1: المحكمة تجاهلت القانون، تجاهلت النقاش العقلاني، خضعت لبن غفير ونتنياهو وسياسات التخويف والترهيب اللي انتهجوها بن غفير ونتنياهو تجاه المحكمة، وقررت أن تقبل طلب الشطب. أنا باعتقادي هذا القرار قرار جائر، قرار غير صحيح.
0: سامي أبو شحادي لن يكون في الكنيست، لكنه سيبقى رئيسا للتجمع يقوده، متواجدا في ميادين النضال السياسي والجماهيري، فيما تواصل القائمتان المشتركة من جهة والموحدة من جهة أخرى حث الجمهور على الخروج إلى صناديق الاقتراع لإبعاد بن غفير وغيره عن مواقع صنع القرار.
3: بعد هذا التقرير المسهب لزميل فالح حبيب، يطيب لي أن أرحب بالدكتورة مها كركب صباح، المرشحة السابعة في المشتركة بعد انسحاب سامي أبو شحادي. صباح الخير دكتورة مها.
2: صباح الخير محمد، لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
3: أهلا بيكي. طبعا يعني معروف للقاصي والداني، أرهقت وسائل التواصل الاجتماعي بالنشرات والمقالات والتعليقات حول مباحثات المحكمة وانسحاب سامي أبو شحادي، وبحق، وعليه يعني أريدك التعقيب ثم نتطرق إلى أبعاد أخرى لهذا الموقف. تفضلي.
2: يعني طبعا يعني أنا يعني أيضا اطلعت وقرأت يعني ما كتب في صفحات وسائل التواصل الاجتماعي العديدة، ولكن يعني دعني أوضح أمر ما. يعني برأيي أولا يعني ليست بالضرورة بنظر القضية على أنها قضية انسحاب، يعني اللحظة التي تم فيها اتخاذ القرار عدم الاستمرار بالمسار القضائي يعني كان واضح للجميع، وقيل يعني بشكل واضح لسامي أبو شحادي من قبل رئيس المحكمة العليا أنه هو سيتم شطبه، ولكن عليه القرار هل يريد الشطب مع إدانة وكتابة يعني كتاب
3: لها تداعيات قانونية وربما يستغلها البعض من أجل رفع دعوى جنائية ضده.
2: صح، يعني أولا يعني نحن نعتقد قد يكون هناك يعني محاولات لرفع قضية جنائية، لأنه بن غفير لن يكتفي بالمشهد الذي يعني كان داخل المحكمة، لأنه يعني نحن نعلم أيضا يعني أن الدعاية الانتخابية لبن غفير هي يعني إقصاء سامي أبو شحادة عن العمل السياسي وملاحقة يعني القيادة السياسية، فلربما

0: السؤال التالي: ما حدث في المحكمة، نقاشات المحكمة ونتيجة تلك المداولات وانسحاب سامة أبو شحادي، باعتقادك سيكون رافعة وجدانية فكرية لزيادة نسبة التصويت في الانتخابات بعد أقل من شهر؟
1: أنا أعتقد نعم، يعني بالرغم من أنه يعني بحسب يعني ما أنا ألمس بين الناس، يعني الناس لم تكن بحاجة للمحكمة، لمحكمة سامي أبو شحادي، لكي تقتنع ويكون لديها الوعي السياسي الكافي أنه إحنا بالفعل بمرحلة مصيرية وهذه الانتخابات هي بالغة الأهمية. ولكن يعني باعتقادي يعني أيضا أن الناس شاهدة، وأيضا في اليومين الأخيرين يعني من خلال جولاتي بين الناس أيضا يعني لمست الاستياء عند الناس من المؤسسة، يعني لمست الاستياء والوعي الكامل أن يعني كون هناك يعني اتفاق ومد يد المحكمة العليا للمشتكي الذي هو بنفسه يعني يعتبر على أنه بنفسه مجرم وهو عنصري ويلاحق المجتمع العربي والقيادة السياسية، نعم الناس لديها هذا الوعي. ويعني برأيي هذه الحملة الانتخابية لا تحتاج إلى الكثير من التفسيرات، الناس تشعر هذا التهديد في الحياة اليومية وتراه وتعيه. وأنا برأيي نعم بالفعل ما حدث، لأنه في نهاية الأمر ما حدث هو ليس ضد شخص سامي أبو شحادي، برأيي يعني الطريقة التي بها تم إدارة المحكمة والخطاب الذي كان هناك والطريقة التي تم بها معاملة سامي أبو شحادي على يد القضاء والذي هو لم يكن منصف، وإنما كانت بالأساس هي محكمة تأديبية بنظر الناس تعي ذلك وتفهم أن القضية ليست قضية سامي أبو شحادي إنما قضية المجتمع.
0: طيب أشكرك دكتورة مها كركبي صباح على هذه الإضاءة، يعطيك ألف عافية، وأواصل الحديث مع المرشح في المشتركة من قبل جبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الأستاذ فاتن غطاس. صباح الخير أستاذ فاتن.
1: شكرا.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك. حملات مكثفة، حلقات انتخابية، جولات ميدانية، نرى عبر وسائط التواصل الاجتماعي أن المرشحون وسابقون وآخرون سوف يدخلون البرلمان ينشطون بشكل لم نتوقعه، ما رأيك في الحملات الانتخابية؟
2: أولا الحملات الانتخابية هي الأمر الطبيعي بهذه الفترة، حيث إحنا 24-23 يوم حتى عن يوم الانتخابات، وهذا الأمر الطبيعي كيف يمكن أن نقوم به بكل نشاط وحيوية حتى نستطيع بالفعل أن نقوم بمهمتنا. نحن مرشحين في هاي الانتخابات حتى نستطيع أن نمثل صوت جماهيرنا، صوت شعبنا، وصوت كل القوى التقدمية اليهودية الديمقراطية القليلة المتبقية معنا في سبيل كنس هذه الحكومة بشكل كامل، وكنس بالفعل كل هاي البؤر الفاشية اللي موجودة والتي تعمل، والتي تحدث عنها الدكتورة معها في ما جرى مع رفيقنا سامي أبو شحادي. هذا أمر خطير جدا، وهذا أمر اللي فيه أنا سميته يوم أسود في تاريخ القضاء الإسرائيلي، اللي يصل إلى هذا الهبوط المخيف في قبول صوت الفاشيين الذين يريدون إقصاء شعبنا. طيب. بشكل كامل 20% من الدولة يريدون إقصائهم وإخراجهم. طيب. خارج المعادلة السياسية.
0: فاتن غطاس، وعليه فالمعادلة الفكرية ويعني التعاطي مع المؤسسة، أنتم تبحثون سبلا أخرى بديلة. أريد أن أسألك الآن كيفية يعني التعاطي مع جمهور الناخبين من قبل قيادة المشتركة حينما تتجولون في الشوارع، في المحلات، في المفترقات.
2: نحن نقوم بأكثر ما يمكن بهذه الفترة بالفعل هو بلقاء الجمهور. لقاء الجمهور قضية مهمة جدا، الجمهور لديه مضغوط بشكل كبير بسبب كل آفة العنف المستشري والتي ما زالت يوميا تقض مضجع شعبنا وأهلنا. الوضع الاقتصادي، الضغط الاقتصادي يمكن لعادة الناس بطلت تتحدث عنه بشكل كبير، لكن هو ضغط مخيف موجود على كاهل كل إنسان فينا، على كل عامل، على كل من

0: يخرج صباحا هذا اليوم الصبح يبدأ في خروجه إلى مكان العمل، هو موجود في حالة ضغط كبير جدا، وهذا أمر اللي احنا نشعر فيه أيضا بين الجمهور. وأيضا إلى جانب هذا كل موضوع المحاولة ضغط جمهورنا بقضية العنف البوليسي المستشري، ما كان بالأمس في مظاهرة عرابي من تواجد القوى الأمنية اللي كادت تفوق عدد المتظاهرين حتى. هذا أمر خطير جدا، منعونا وقفوا بالخيالي خيالة العسكر عسكر نتنياهو بن غفير سموتريتش، وقفوا أمامنا سكروا الشارع اللي هني أعطوا الرخصة للمظاهرة فيه. هذا الأمر ما كان يجري في السابق، وهذا بدل عمليا على ما هو متوقع أيضا لنا في الأسابيع المقبلة قدامنا. إحنا شايفين أن التهديد اللي كان بالأمس هو يهدف إلى تخويف جمهورنا، يهدف إلى إخراج هذا الصوت، يهدف إنه إحنا عمليا كمان جمهورنا ما يخاف يطلع حتى على الصناديق. ممكن نتوقع كل شيء من هذه الحكومة الفاشية اللي في حاجة إنه تروح من هذا هذا هذا هذا البلد، لأنه هي خطر على كل هاي البلاد بشكل عام، علينا إحنا خطر كبير، لكن ما تفكر انها هي مش خطر ايضا على المجتمع اليهودي وعلى الشعب اليهودي وعلى كل من يريد ان يعيش ببلد في حياة طبيعية ديمقراطية انسانية بسيطة جدا.
1: شكرا لك، يعطيك العافية.
0: يعطيك الف عافية.
1: الى جديد التوتر في الخليج، الرئيس ترامب يقول ان ايران تخلت عمليا عن برنامجها النووي، وكبار مسؤولي الادارة يعقدون اجتماعا لرسم المرحلة القادمة من الحرب. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، صباح الخير.
2: صباح النور محمد. في خضم التصريحات التي يكررها في الأيام الأخيرة، أدى رئيس ترامب بتصريح لافت الليلة الماضية قائلا إن الجمهورية الإسلامية تخلت عمليا عن حيازة برنامج النووي. لا أدري على ماذا يعتمد هذا يعتمد هذا التصريح. وطبعا ترامب أكد مجددا أنه لن يسمح لإيران بامتلاك هكذا برنامج من الأسلحة النووية. ترامب نوه أيضا بأن أسعار النفط واصل الانخفاض، وهي أصلا أدنى مما كانت عليه في عهد إدارة بايدن السابقة. ترامب عاد وطرح أمام الصحفيين في البيت الأبيض معادلة الأسابيع الأخيرة، الحرب ستنتهي بطريقة أخرى، وأنه سيتخذ القرار بشأن إيران هذه المرة بدون تحديد موعد زمني. دعنا نستمع.
3: We have a decision that I'll make about Iran. Iran's been decimated, so the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the
2: Iran
3: easy way.
2: إيران دولة محطمة، والسؤال الوحيد إما بطريقة سهلة أو الصعبة. يبدو محمد أن واشنطن ترامب مرتاحة جدا لسير الأمور، ولا سيما تداعيات الحصار العسكري للموانئ الإيرانية، وأكثر من ذلك خطة الإدارة لعزل طهران اقتصاديا. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسن توقع ألا تبقى لدى إيران أي شحنة نفط تصدر عن طريق البحر أي مضيق هرمز في غضون الأسبوع المقبل، ما يعني صفر مدخلات أو مدخلات عمليا من أي شحنات نفطية أخرى. بالاستناد لموقع إكسيوس، محمد، عقدت في كامب ديفيد أول أمس الجمعة جلسة لبحث الخطوات القادمة في الحرب مع إيران، خاصة على ضوء التصعيد المتجدد بين السعودية وميليشيا الحوثي في الأيام الأخيرة.
1: محمد. نعم. ننتقل إلى الرياضة، لكن قبل ذلك نشكر محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. رياضة مع أحمد عوسات.
4: ضمن مباريات تصفيات مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، سحق الليلة الماضية المنتخب الإنجليزي المنتخب الكرواتي بسبعة أهداف دون رد، وتغلبت اسكتلندا على مقدونيا الشمالية بهدفين نظيفين، وفازت سويسرا على سلوفينيا بهدفين لهدف. في المقابل انتصر منتخب إسبانيا بيتيا على التشيك بثلاثة أهداف لهدف، سجل لبطل العالم لامين يامال رودري ومينينيو.
5: لامين يامال بيني الكرة، لامين دخل الكرة، ما زال من هنا عن طريق قلب الهجوم روبرتو. با با با با با با با با با با با با با با با با با يا سلام يا لامين. رودري استرجع الكرة وانطلق من هنالك. رودري رودري رودري لأولمو، أولمو بيدري، رودري أولمو بيدري، رودري أولمو بيدري، رودري وجول ثاني لإسبانيا في الدقيقة 35.
4: ويتبرى الليلة 10 إلى ربع المنتخب الإسرائيلي خارجيا أمام إيرلندا، وتستقبل هولندا صربيا، بينما يستضيف منتخب البرتغال بدون رونالدو منتخب النرويج، ويلز أمام الدنمارك، في المقابل يحل المنتخب الألماني ضيفا على المنتخب اليوناني. ران بن شمعون مدرب المنتخب الإسرائيلي تحدث عن اللقاء المشحون لأسباب سياسية، متمنيا تحسين الأداء بعد النتائج المخيبة للآمال.
6: أنا يدش يخزبنا مدينة شيما بمسرحك كودم، أنا لا منوتك مشوم دبر شكوره. أنا خشف شيء مسرحك شونه، خشف شجيشة שלנו תהיה שונה לחלוטין. אני רואה את השחקנים, לפעמים קוראים דברים שהם בספורט, שהם מתפתחים למקומות שלא רצינו שהם יהיו שם. אני מאוד מאוד מקווה שמי שיראה אותנו יהיה גאה בנו. אנחנו יודעים בשביל מה אנחנו משחקים, אבל בסופו של דבר נצטרך להשתפר בכל הפרמטרים האמיתיים של כדורגל, כדי שאנשים במדינה יהיו גאים בנו.
4: في بطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة في مدينة جدة السعودية، تأهل الليلة الماضية المنتخب السعودي إلى النهائي بعد فوزه على قطر بركلات الترجيح، وصد الحارس السعودي محمد العويس 3 ركلات ترجيح. في المقابل صعدت الإمارات للنهائي بعد 1-0 على عمان.
7: مختار من علامة الجزاء في مواجهة محمود، مختار هل يختار النهائي أم الاحتكام إلى ركلة؟ مختار خلص وأهل الأخضر إلى نهائي خليج 27 للمرة الخامسة، الأخضر السعودي في المباراة النهائية. مبروك.
4: محليا، صعد الليلة الماضية هبوعل تل أفيف إلى نهائي كأس ونير بكرة السلة بعد فوزه بالقاعة الرياضية بمدينة حلون على نسة سيونا بنتيجة 79 نقطة مقابل 76 نقطة. وسيلعب هبوعل تل أفيف في النهائي أمام الفائز بمباراة الليلة الساعة 7 بين مكابي تل أفيف وهبوعل أورشليم القدس.
1: هذه تحية طاقم البرنامج، مريا عبد ربو، أحمد عوسات، روني ناور، ومحمد بكري. طاب صباحكم، إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: قل لي أنا مكتار في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وأولادي وأعرف أن أنا مش راجع.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقا غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
2: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: بندق.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
3: أبرز عناوين الساعة: الليكود يتهم الشباك على خلفية المحاولة تحطيم طائرة فلاي دبي، نبأ يفيد أن الطيار العماني قد هبط في البلاد قبل الحادث بأسبوع، تنحية جندي من مهام القتال بعدما هدد فلسطينيا بإذاء ابنه، جولة مفاوضات جديدة بين إسرائيل ولبنان في وقت لاحق من الشهر الجاري، وارتفاع الحرارة اليوم.
4: راديو مكان الأخبار.
3: أخبار الثامنة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. قال عضو الكنيسة الليكودية في حي بورون إنه يجب مطالبة جهاز الشباك بتوضيح سبب عدم تشديد الإجراءات الأمنية بما يكفي على الرحلات القادمة من دول الخليج. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية، رفض بورون الاتهامات للحكومة بالتقصير، مؤكدا أن الجهات المعنية صرعت إلى وقف الرحلات وفتح تحقيق في الخلل، وأضاف أن الحكومة تتحمل مسؤولية ما جرى وتعمل على استخلاص العبر. واتهم بورون معارضي الليكود بمحاولة استغلال الحادثة سياسيا للإضرار بالحزب، مؤكدا أن ذلك لن ينجح. انتقد رئيس المعارضة إيلابي تصريحات وزيرة المواصلات ميري ريجيف التي نفت فيها مسؤولية وزارتها عن الخلل الذي سمح بإدراج مساعد الطيار العماني على متن رحلة فلاي دبي إلى مطار بن غوريون. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية، قال لبيد إن الحكومة مطالبة بضمان عدم تكرار مثل هذا الخلل، مستنكرا ما وصفه بمحاولة كل جهة التنصل من المسؤولية. وأضاف أن الحادثة أثبت بحسب تعبيره أنه يمكن الاعتماد على الشعب، لكن لا يمكن الاعتماد على الحكومة. كشفت القناة 12 النقاب عن أن إسرائيل تفحص ما إذا كان طيارون أجانب من ذوي الجنسيات المزدوجة من دول معادية ومنها إيران والعراق وسوريا قد هبطوا في مطار بن غوريون خلال السنوات الأخيرة. ويذكر أن الطيار المخرب العماني همام الهمامي قد هبط في البلاد المرة الأخيرة قبل الحادث بأسبوع. وعلمت القناة 12 أن جهات التحقيق في السعودية والإمارات لا تزال ترفض السماح لإسرائيل باستجوابه. في أعقاب النشر في قناة كان، قام جيش الدفاع بتنحية جندي هدد فلسطينيا بإذاء ابنه إذا لم يعد الأب فورا إلى منزله. ووقع الحادث الأسبوع الماضي في منطقة رام الله. وأوضح المتحدث العسكري أن الجندي تصرف بخلاف قيم الجيش. أعلن جيش الدفاع عن إصابة جندي بجروح خطيرة وضابط بصورة متوسطة نتيجة انفجار قنبلة يدوية ألقتها قوة عسكرية خلال حادث عملياتي في جنوب لبنان أمس الأول. يذكر مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة أن ملابسات الحادث قيد التحقيق. وسقط منذ نشوب الحرب قبل 3 سنوات 159 جنديا في حوادث عملياتية، وكانت من بين أسبابها الرئيسية عدم الالتزام بالأوامر والتعدي على الإجراءات والتآكل في صفوف الجنود والنقص في العتاد العسكري. في لبنان، أفادت صحيفة نداء الوطن بأن الأنظار تتجه إلى جولة المفاوضات مع إسرائيل المرتقبة في فلوريدا في النصف الثاني من الشهر الحالي. ومن جهة أخرى، يستمر البحث عن القوة البديلة ليونيفيل بعد انتهاء مهامها أواخر العام الحالي. تستمر الطواقم إطفاء في جهودها لإخماد حريق شب مساء أمس في مكب نفايات في عسفية بمحاذاة أحراش الكرمل. وفي هذه المرحلة لا يتعرض سكان المنطقة للخطر. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان. قصة الجندي إبراهيم خروبة الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقا غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
3: يترى اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها في غالبية الأنحاء، وفي ساعات الظهيرة تهب رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي، وغدا تنخفض درجات الحرارة ويحتمل أن تعود الأمطار إلى جنوب وشرق البلاد بعد غد الثلاثاء. في 9 مستمعين الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في 4 على راديو مكان.
0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
4: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
4: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في 1 على راديو مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة مع شريهان بيكي، أحمد عويسات، روبي ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. هذا صباح جديد نستقبله فيما تعيش البلاد عشية ذكرى 7 أكتوبر، ذلك اليوم المأساوي الصعب الذي ترك الكثير من الآثار العميقة والتي ما زالت حاضرة في المشهد بعد 3 سنوات. وهذا الموضوع بطبيعة الحال فقد فتح أسئلة كبيرة حول ما جرى وما تغير منذ ذلك الحين، وحول الطريق الذي سلكته البلاد والمجتمع منذ إذن. وفي المشهد السياسي تتجه الأنظار إلى الانتخابات، لا سيما بعد معركة المحكمة العليا وسحب سامي أبو شحادي لترشحه، وسط تساؤلات حول انعكاسات هذه التطورات على التمثيل العربي وعلى خيارات الناخبين، وفي الوقت نفسه تدخل الأحزاب من أجل تغيير المزاج العام لصالحها. سنكون أيضا مع الهموم اليومية للناس، أزمة السلطات المحلية العربية وتداعياتها على الخدمات، حماية موظفي الرفاه من العنف والتهديد، وتخريب الممتلكات والمرافق العامة، وهي قضايا تعيد طرح سؤال المسؤولية الجماعية وكيف نحمي مؤسساتنا وبلداتنا ونسيجنا المجتمعي. ونفتح أيضا ملفات صحة القلب والوقاية، تأثير الأزمات الأسرية على الأولاد، وتمكين النساء العربيات وتحويل الأفكار إلى مبادرات فعالة. كل هذه الموضوعات عبر هذا الأثير. تعالوا نقول لكم صباح الخير.

0: تعالوا نصبح في البداية على المحلل السياسي المحاضر الأكاديمي الأستاذ كمال حسان. أسعدت صباحا أستاذ كمال، تحياتي.
1: صباح الخير أستاذ نادر لك ولجميع المستمعين.
0: لنبدأ من 7 أكتوبر بعد 3 سنوات على هذا الحدث الكبير، هل يمكن القول بأن آثاره بدأت بشكل أو بآخر تخف مع مرور السنوات، أم أنه ما زال يعمل على صياغة المشهد السياسي في البلاد حتى هذه اللحظة؟
1: نعم، 7 أكتوبر انتهى كحدث، لكنه يعني بالطبع لم ينتهي كعامل مؤثر في تشكيل السياسة الإسرائيلية. لقد تحول من صدمة أمنية إلى مرجعية تعيد صياغة مفاهيم الأمن والردع والقيادة السياسية، وذلك في عدة مستويات. داخليا أعاد طرح أسئلة المسؤولية والثقة بالمؤسسات، وكذلك إقليميا غير حسابات القوة والردع. دوليا وضع إسرائيل أمام معادلة معقدة بين متطلبات الأمن والشرعية الدولية، وتحديدا أو خصوصا بالنسبة لمواطني الدولة العرب، فقد عمق 7 أكتوبر التحديات المتعلقة بالمواطنة والمساواة والثقة بالدولة. لذلك فإن التحدي الحقيقي ليس استعادة القوة بحسب، بل تحويل الصدمة إلى استقرار سياسي وأمني مستدام، بدل أن تصبح حالة الطوارئ قاعدة دائمة للحكم.
0: هل يعني بتعرف احنا الآن نحاول أن نمزج ما بين الحدثين، هل ما حدث في 7 أكتوبر بعد هذه المجزرة الرهيبة هذا الأمر سيؤثر على أنماط التصويت في البلاد؟
1: طبعا 7 أكتوبر سيكون حاضرا، وهو حاضرا وسيبقى حاضرا، وخاصة في بعده الآني بمرحلة الانتخابات، فسيكون يعني بوصف حاضرا كاختبار للثقة بالقيادة، وليس مجرد قضية أمنية أو انتخابية. يعني جزء من الناخبين سيبحث عن قيادة أكثر تشددا وقدرة على استعادة الردع، بينما سيحمل جزء آخر القيادة السياسية مسؤولية الإخفاق ويطالب بالمحاسبة والتغيير. لكن أستاذ نادر، اللافت هو اختلاف الأولويات بين الجمهور أو الجمهورين اليهودي والعربي. بينما يتصدر الأمن القومي اهتمامات قطاعات واسعة من اليهود، تتقدم لدى المواطنين العرب قضايا الجريمة والأمن الشخصي والمساواة. وعليه لن تكون الانتخابات مجرد منافسة على السلطة، بل صراعا على تعريف الأمن ومستقبل الدولة وطبيعة نظامها الديمقراطي.
0: إلى أي درجة أستاذ كمال حسان تأثر هامش، أنا عارف التعايش العربي اليهودي، الحياة المشتركة بين الطرفين، وسيما في الأفق السياسي؟ يعني انظر الآن، نحن نسمع ليلة نهار رؤساء الأحزاب اليهودية المختلفة يقولون لن نجلس مع العرب في الحكومة القادمة. هل هذه مجرد تصريحات قبيل الانتخابات والحسم، أم أنها فعلا قد تكون من الاستنتاجات الراسخة التي تنفذ أيضا بعد الانتخابات؟
1: يقال أن الأحداث الصعبة يعني تبرز وتظهر القضايا، خلينا نقول الجوهرية في العلائق المختلفة في أي دولة وفي أي مجتمع. 7 أكتوبر جعل الشراكة العربية اليهودية أكثر صعوبة من الناحية السياسية والاجتماعية، لكنه جعلها أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية والمدنية. فالأحزاب العربية قد يعني تشكل عنصرا حاسما في بناء أغلبية برلمانية، لكن يعني المسألة تتجاوز الحسابات العددية إلى سؤال جوهري: هل ينظر إلى المواطنين العرب باعتبارهم شركاء شرعيين في صنع القرار، أم مجرد أصوات انتخابية؟ الآن من منظور ديمقراطي لا تتعارض المواطنة المتساوية مع الاختلاف القومي أو السياسي ما دامت المشاركة ملتزمة بالقانون. يعني إن الشراكة العربية ليست مجرد خيار ائتلافي، إنها أكثر اختبار لقدرة إسرائيل على بناء أمن مستدام يقوم على الثقة والمساواة والمشاركة السياسية لا على القوة وحدها.
0: تذكر أستاذ بأنه قبل عدة سنوات عمل العرب على صياغة وثائق التصور المستقبلي، هل أنا الأوان بشكل أو بآخر أن الجمهور العربي أيضا يكتب وثيقة التصور المستقبلي لمواطنته في الدولة بحيث تكون الأمور واضحة لا لبس فيها؟
1: يعني التصورات المستقبلية التي كتبت بين الأعوام 2006-2007 كانت يعني خلينا نسميها مادة أساسية ودسمة لتصور المجتمع العربي لآفاقه السياسية والاجتماعية والمدنية. لربما حان الأوان فعلا أن تحتلن، لا سيما أنه أخذ وقت حوالي 20 سنة على طرح هذه التصورات، لربما آن الأوان لحتلنتها وخاصة في الجانب المدني، وربما تكون هذه الانتخابات وهذه الصيغ المتكونة والمتألفة الآن تكون يعني نقطة لحسم قضايا المواطن والعلاقة بين المجتمع العربي والدولة بشكل أكثر وضوح وأكثر شفافية وأكثر يلبي احتياجات المجتمع. المجتمع العربي يعيش في يعني أزمة كبيرة جدا، ليس بسبب الظروف السياسية وإنما يعني الحالة الأمن الشخصي والجريمة، وهذه تعصف بكل يعني ما يمكن أن يخيل أو يتصوره الإنسان العادي في أن يعيش بحياة كريمة في ظل نظام ديمقراطي تسود المساءلة والمواطنة المتساوية بين جميع المواطنين.
0: نعم، بدأنا طبعا الحديث عن 7 أكتوبر، ويعني أنا وياك بنرجع له من خلال المقال اللي كتبه الأستاذ سامي أبو شحادي، وشفنا أنه في نهاية المطاف هذا قادوا إلى المحكمة العليا وهناك سحب ترشيح نفسه بناء على توصية القاضي يضحك عميد رئيس المحكمة العليا. ماذا تقرأ أستاذ في هذه المرافعة وفي القرار النهائي بسحب الترشح؟ هناك من قال بأنه الأفضل أن يستمر مثلا لكي تكتب المحكمة قرارها. أين أنت من هذين الأمرين أو من هاتين الفكرتين؟
1: يعني حقيقة بالبعد الأوسع لقضية النقاش القانوني، أعتقد أنه السؤال الأهم والأعمق لكل تداعيات 7 أكتوبر لم يعد فقط من سيحكم إسرائيل، بل أي إسرائيل ستخرج من هذه التجربة، أي دولة تجعل أي يعني كدولة تجعل من الخوف أساسا دائما لسياساتها، أم دولة تدرك أن الأمن الحقيقي يحتاج إلى قوة ومؤسسات ومساءلة ومواطنة متساوية. وهنا تحديدا تتحدد أهمية يعني الشراكة والعلاقات بين المواطنين العرب ومستقبل الدولة الديمقراطية الإسرائيلية.
0: والآن إلى الانتخابات نفسها، احنا شايفين هذا المشهد هذا العام يختلف عن كل الأعوام أستاذ كمال حسان، التنافس أقل بين الأحزاب العربية علما بأن بينها اتفاقا لفائض الأصوات وبينها ميثاق شرف، وبالتالي أنت تجد بأن المناورات والمناوشات والأخذ والرد بين التيارين الفاعلين في المجتمع العربي هو أقل بكثير، سلبا ولا إيجابا هذا سيؤثر؟
1: حقيقة يعني لابد للعملية الانتخابية أن يكون بها روح يعني من المنافسة، وهذا شيء إيجابي. المنافسة هي شيء إيجابي يحفز يعزز يقوي، وبالتالي يمكن أن يدفع نحو المشاركة ونحو فعلا يعني الوصول إلى كنت أقول يعني حالة من النضج السياسي والوعي لمدى تأثير المجتمع العربي ومدى تأثير الصوت العربي في الانتخابات وحضوره في البرلمان الإسرائيلي وتأثيره على عملية اتخاذ القرار، وحتى الوجود يعني الوجود المادي وجودهم كأعضاء وكممثلين للمجتمع العربي ممكن أن يكون أن يتضاعف لو أن الأحزاب وغيرها من القوى الفاعلة في قضية الانتخابات، وليست الأحزاب فقط، هنالك يعني من يدعو إلى المقاطعة وهكذا، فلو كان الإدراك بوعي وحجم التأثير والقوة التي يمتلكها الإنسان العربي في الدولة للتأثير والمشاركة الفعالة والعملية في داخل مؤسسات الحكم والسلطة، لكان التعامل بينهم وبين الجماهير العربية بمستوى لربما أكثر إيجابية وأكثر دافعية نحو المشاركة الفعلية، وليس فقط بالانتخابات، وإنما يجب أن تبنى مؤسسات. يعني أين مؤسسات التي يعني يحتاجها المواطن بشكل عام في حياته اليومية؟ أين المؤسسات التي تدير هذا المجتمع بكل طاقاته وقدراته؟ وكانت محاولات كثيرة لبناء هذه القدرات والطاقات وزي ما بقولوا استثمارها. السؤال ليس فقط للانتخابات، وإنما بشكل عام وبشكل مستدام يجب أن تعمل هذه الأحزاب كلها وجميعها معا لتقوية وتعزيز العلاقة بين المواطن ومؤسسات هذه الأحزاب وحضورها اليومي، لتكون بمثابة مجس لما يشعر به المواطن وما يحتاجه بالفعل من قضايا الجريمة والعنف والأرض والمسكن والسلطات المحلية والتعليم والثقافة العامة التي يمكن أن يعني تتكون وتتبلور في هذا الحيز. اسمح لي بملاحظة بسيطة يجب أن تقال في هذا السياق. يعني نحن نتحدث كثيرا عن المجتمع العربي، عن المجتمع العربي في داخل الدولة، ولكن أكاد أجزم يعني أنه القليل أو نسبة قليلة من العرب يدركون ويعون لدورهم، وكنت أقول يعرفون الطرف الآخر، يعرفون المجتمع اليهودي، يعرفون كيف يتصرف. وهنا كمان إجابة إلى ما تطرقت إليه، إلى النقاط التي يعني نقول أنها حساسة أو أنها ذات حساسية عالية. البعد الثقافي واللقاء الثقافي بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي يجب أن يكبر ويزيد ويتسع، ليكون هنالك شراكة ليس فقط في المكان، وإنما شراكة في إدارة هذه الحياة المشتركة أصلا ماديا وعمليا.
0: نعم. قضية تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر كانت قضية حاضرة بقوة وبزخم يعني شديد قبل حوالي العامين. هل ترى بأنها الآن أقل اهتماما جماهيريا بهذا الموضوع؟
1: هي ليست أقل يعني اهتماما، وإنما كنت أقول أن هنالك أولويات. العمل السياسي والحياة بشكل عام هي حياة متغيرة فيها ديناميكية عالية، وهذه الديناميكية تخلق نوع من المصفاة، وكان يعني في النهاية تصل إلى القضايا الكبيرة الجوهرية. والقضايا الكبيرة الجوهرية هي كما أسلفت سابقا قضية الأمن، قضية المؤسسات، العلاقة مع المؤسسات، المساءلة، المواطنة. وبالتالي إذا حسم الأمر في هذه القيم الكبيرة تصبح القضايا الأخرى هي قضايا تجتزأ من هذه المفاهيم الكبيرة. يجب أن تحدد القضايا والقيم الكبيرة التي ستحدد من هي دولة إسرائيل بعد هذه الأحداث وبعد هذه الانتخابات، فنرى من ما آلت إليه وما أصبحت عليه الدولة وفق السيناريوهات التي ممكن أن تكون بعد الانتخابات.
0: نعم. السؤال الأخير فيما يتعلق بنسبة التصويت، كيف تنظر إلى هذا الموضوع، علما بأن بعض القنوات يتحدثون الآن أو تتحدث الآن هذه القنوات عن أن نسبة التصويت في المجتمع العربي بناء على المسوحات التي تجرى الآن تبلغ زهاء 60%؟ هل مثل هذا الرقم كاف من أجل أن يحدث المجتمع العربي التغيير المأمول من جهته بتغيير الحكومة الراهنة التي يجلس فيها كل من سموتريتش وبن غفير؟
1: نعم، للعرب أعتقد أن المصلحة الموحدة يعني الأحزاب المشاركة هي تغيير هذا الحكم وتغيير هذه الحكومة بشكل علني وواضح. زيادة نسبة التصويت في الانتخابات هي شأن متغير له يعني علاقة بكثير من الأحداث، والأهم منها هي أن يصل للإنسان والمواطن العربي في الدولة أن صوته يؤثر بلا شك، ويمكن أن يزيد من إمكانية تغيير هذا الحكم وتغيير هذه السياسات التي فعلا مست بالجماهير العربية ككل وبالمجتمع بالمجتمع العربي في الدولة في قضايا كثيرة وعديدة.
0: وبالتالي نسبة التصويت نفسها سوف تزداد بصورة تلقائية عفوية طبيعية؟
1: من تجربتي ومن معرفتي من سنوات سابقة، يعني عندما نتحدث عن أنه يجب أن تزيد ويجب أن تزيد، يعني أرى أنه في جزء في المجتمع العربي هو جزء أكاد أقول صامت، هذول يعني الصامتين اللي ساكتين اللي بيصوتوش اللي بيتحركوش، حتى يمكن ما بيسمعوش حتلانات ولا إلهن علاقة بالحيز العام، هذول يجب أن يصل الصوت إلهن وأن تصل هذه الرسالة بأن القوة في تحفيز هذا خلينا نقول المبادرة للخروج للتصويت ممكن أن تفيد بأن نصل إلى هذه الفئة من المجتمع.
0: تعرف تحدثت الأسبوع الماضي مع الشيخ محمد خالد أمارة، في حياته لم يصوت، وهو يقول أنا شخص لم أكن أؤمن بشكل أو بآخر على التأثير من خلال البرلمان أو بالتصويت وما إلى ذلك هذه المرة، وفي ظل ما فعلته الحكومة الأخيرة سوف أشارك في عملية الاقتراع. هل برأيك هذا نموذج أو حالة فردية؟
1: نعم، هذا يجب أن يكون النموذج. إذا أنت ما تحركتش بعد كل هاي الأحداث، شو اللي بدي يحركك؟ يعني ماذا يمكن أن يقال في ظل هذه المساحات الواسعة من حالات صعبة وحالات، يعني أكاد أجزم أنها هذه الحالات التي مررنا بها من أصعب الأوقات التي يمر بها المواطن العربي في الدولة، ماذا بعد؟ وبإمكانك، يعني القضية أنه الآن الدولة الديمقراطية والنظام الديمقراطي يمنح ويفسح المجال لك بأن تؤثر، وأنت تقول أنا لا أريد أن أؤثر على حياتي، ماذا يعني هذا؟
0: أشكرك الأستاذ المحلل السياسي والمحاضر الجامعي الأستاذ كمال حسان، شكرا جزيلا ودائما نأمل خيرا.
1: أسعدت صباحا لك ولجميع المستمعين، شكرا لك.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة غدا على قناة مكان.
4: قل لي أنا مكتر في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف أن أنا مش راجل.
3: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باق غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
5: الآن في مكان نادر أبو تامر.

0: على الهواء مباشرة. تعالى ونكون مع هذا الطيف أو المشهد الاجتماعي في كل ما يتعلق بالعلاقات وانعكاساتها على الأولاد. تنضم إلينا الأخصائية الاجتماعية والمعالجة الفردية والزوجية والأسرية دكتورة نسرين كرياني. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: أهلا، صباح الخير كل المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك. طبعا دكتورة في مجالك حول موضوع مهم جدا في كل ما يتعلق بالبنية العائلية، لكن قبل ما نحكي عن مضامين الدكتورة نتعرف على الدكتورة نسرين كرياني بداية.
1: أول إشي اسمحوا لي أنه أنا شوي متوتر الآن أول مرة بشرك.
0: أهلا وسهلا فيك. طبيعي طبيعي جدا
1: شوي توتر. وثاني إشي خلينا نبدأ أنه أنا هيك إشي حلو للمشاهد للمستمعين
0: والمشاهدين مزبوط، أنا عم بشوفوك كمان بالتلفزيون، عم بسمعوك من خلال التلفزيون،
1: أنه أنا بديت مسيرتي الأكاديمية وأنا بآخر الثلاثينات بديت أدرس البسيخومتري وكان أولادي عمرهم 8 و4 وضلتني بالجامعة لما خلصت كل الألقاب. هيك حبيت
0: يعني ولا مرة
1: بهذا الإشي
0: قصدك أنه ولا مرة متأخر أنه إحنا نبلش
1: ولا مرة متأخر بالضبط. نعم. اللي بنفسه إشي يعمله فدايما في
0: يكمل فيه
1: إمكانية.
0: شو مجال تخصصك؟
1: أنا معالجة مؤهلة لأفراد الأزواج والعائلات ومرشدة مؤهلة للمعالجين للأزواج والعائلات. بستقبل بالعيادة الخاصة في التوريسيف كل الحالات اللي مرقوا أزمات، فقدان، حزن، خيانة، مرض، كل المشاحنات وكل هاي الأمور. كان اللقب الثالث الدكتوراه تبعتي كانت عن تجربة المراهقين العرب في ظل طلاق الأهل في العيلة العربية. واللقب الثاني كان تأهيل لدراسة العمل مع الأزواج ومعالجة الأزواج والأفراد والعائلات. وكانت الأطروحة تبعت اللقب الثاني عن تجربة النساء المعنفات اللي طلعوا من المأوى للحياة المستقلة في المجتمع. النساء العربيات طبعا.
0: شو اللي خلاك تختاري هاي الموضوعات من أجل التخصص فيها؟
1: لأنه باللقب الأول كان تخصص العنف في العائلة وكنت في التأهيل تبعي بالمأوى، ومن هناك طلعت فكرة أنه كيف المأوى ببادر في تحسين وضعية النساء العربيات. وباللقب الثاني كمان كان التعليم العلاج بالأزواج والعائلات، وبالعيادة كنت أستقبل كل الأفراد والأزواج والعائلات، وكان في كتير زيادة في عادات في الطلاق في حالات الطلاق. فطلعت الفكرة لدكتورة.
0: وشو أبرز النتائج اللي بشكل أو بآخر توصلت إلها؟ بتعرفي واحد يعني من الممكن أن يستمع عن ذلك من البعيد، ممكن أن يتابع، ممكن أن يشاهد، ممكن يشوف على منصات التواصل، لكن لما بدرسها بشكل معمق في وظيفة أو في رسالة ماجستير أو دكتوراه دون أدنى شك فالنتائج بتكون أبرز وأوضح. لإيش توصلتي؟
1: طبعا لأنه جيل المراهقة هي فترة عمرية اللي بصير فيها كتير تغييرات عند المراهقين ناحية البيولوجية الفيزيولوجية والذهنية والنفسية اللي بتأثر على السمات الشخصية وبناء الهوية الذاتية. ولما العائلة هي المحل اللي احنا بننتمي إله وبساعدنا على كل هاي الشغلات، فكان بالحري لما بصير في طلاق في العائلة وبصير في أزمة وتصدع. وأبرز النتائج إنه الشباب اللي التقيت فيهن والصبايا أنا التقيت فيهن وهن بجيل 18-24 اللي هن حكوا عن تجربتهن في جيل المراهقة. وكان بالنسبة إلهن حتى لو إنن كان في مشاحنات بالبيت والجو مش حلو ومش مريح، كان بالنسبة إلهن أزمة، كان بالنسبة إلهن هلع، كان زعزعة العيلة أثرت على إحساسهم بالأمان بالدعم بالحماية. والطلاق كان نقطة تحول بحياتهم لأنه حسوا أن حياتهم كلها تغيرت وما كانش في عندهم سيطرة على شو عم بيصير. حسوا بالفقدان، بالصدمة، بالقلق، بالحزن، عدم الأمان بالنسبة للمستقبل، غضب على فقدان العيلة وخراب البيت. يعني كان في عندهم كتير شو بقوله ترسبات
0: بسبب عملية الطلاق نفسه. يعني مفضل زوجين بتفقوش مع بعض يوصلوا لسلام بيتي ويضلوا عايشين مع بعض كرمال الأولاد، أو بالعكس يعني
1: طبعا مرات
0: ممكن الانفصال يريح كمان.
1: طبعا في كثير شباب وصبايا لما صاروا وهن كبار صاروا يقولوا انه بعد الطلاق حسينا شوي اريح، حسينا شوي اهدى، بس بضلوا الشباب والصبايا يحبوا انه يكون عندهم ابو وام بالبيت، يكون عندهم دعم من الشقتين، لانه لما يصير انفصال فبيكونش الاشي متوازن، بيكونش الاشي متساوي. يعني يا انه مع الام اكثر يا مع الابو اكثر. فكتير كتير التجربة صعبة.
0: انت حكيت طبعا عن مرحلة المراهقين اللي بتأثروا بشكل او باخر بهذا الموضوع وباسقاطاته، هل بتختلف الاثار في الاعمار المختلفة، او ربما هذه الانعكاسات يعني في فرق بين الجنسين كيف بيتعاملوا معها الاولاد والاولاد الذكور والبنات، يعني بيتعاملوا بشكل مختلف مع الموضوع؟
1: في بنشوف عند البنات اكثر بحطوا الاشياء جوا، بخبوا الاشياء جوا، والاولاد بيكون عندهم اكثر تصرفات خارجيه عصبيه، بيروحوا على الدخان اكثر، بيروحوا على السموم اكثر. طبعا كل شيء انا بحكيه بنفعش نعممه على كل الناس، وبنفعش يكون نتيجه عند كل الاولاد، بس احنا عم نحكي على الاشياء اللي ممكن تصير اصعب شيء. فالإشي بيختلف من قديش العلاقة بين الأهل، إشي بيختلف قديش في دعم عند الأولاد، الإشي بيختلف كتير أشياء بتأثر على تجربتهم.
0: طب بناء على الدكتوراه تبعتك، ممكن بشكل أو بآخر يكون عندك يمكن نصيحة للأهل كيف
1: أكيد
0: ممكن
1: أكيد
0: يحموا أولادهن؟
1: ممكن يحمي أولادهن. أول إشي أنا بنصح الأهالي، أي حدا أي زوج بيكون عنده أزمة ما يستناش الأشياء تتفاقم وتصير يعني صعبة، يروحوا على استشارة، يروحوا يفهموا شو عم بيصير معهن، يعني يحاولوا يحسنوا العلاقة بيناتهن، التواصل بيناتهن، لأن التواصل الاحترام المتبادل الإخلاص في العلاقة والثقة المتبادلة كتير مهمين في بناء هاي العلاقة. فإذا بتداركوا هذا الإشي وبروحوا، في كتير صار في معالجين بالمجتمع العربي اللي ممكن يساعدوهن في هاي المرحلة، وممكن يضموا الأولاد ويشوفوا شو عم بيصير معاهن. أول إشي. تاني إشي، إذا بده يصير طلاق أوكي يصير طلاق، بس يصير بتفاهم، يصير يفهموا شو لازم يقولوا للأولاد، كيف لازم يحكوا معاهن، كيف لازم يشاركوهن بشو عم بيصير، يحسسوهن إنه هن مش ذنب في شو عم بيصير، هن رح يضلوا يحبوهن، رح يضلوا أهلهن.
0: مرات اللي بصير مرات بالعكس بعد الطلاق وكأنه كل واحد من الأهل بحاول قدر الإمكان يحكي عن الثاني بشكل سلبي عشان يبشع صورته أمام أولاده.
1: بالضبط، وهاي الإشي شو بقولوا له رغيش تربوط عنا، لأنه العيلة كتير مفايتة بتكون داخلة بكل شو عم بيصير. فأنا كتير بنصح الأهل إنه احكوا مع الأسياد، احكوا مع الأعمام، ما يحكوش إشي سلبي عن شو عم بيصير معك قدام الأولاد، لأنه هذا كله بيأذيهم، بيأذي نفسيتهم. بعدين أنت الأب والأم أنتوا عشتوا مع بعض وعندكم أولاد مشتركين، الأولاد ما منتطلق منهم، رح يضلوا أولادنا ورح نضلنا نربيهم مع بعض. فأحسن تأخذوا استشارة كيف لازم تتعاملوا مع الأولاد، يضل في بيناتكم تواصل محترم بأشياء بتخص الأولاد. طبعا كل واحد حياته الخاصة منفصلة، بس إنه حياة أنتوا كأهل رح تضلكوا أهل للأولاد كل العمر، الأهل ما بتغيروا والأولاد ما بنقوا أهلهم.
0: شو في بعض الحالات اللي ضلت هيك باقي عندك في ذاكرتك من الناس اللي أنت عملت معهم مقابلات، ويمكن هذه الحالات هي تعتبر استثنائية أو مميزة أو ممكن نقدر نتعلم منها لآثار هذه الحالات من الطلاق؟
1: رح أقول لك شغلة كتير صعبة اللي أنا تعاملت معها سنين مع المحاكم لشؤون العيلة، اللي كانوا يوجهوا عندي أزواج اللي هن انفصلوا والأولاد صاروا بحالة إنه بدهنش الأبو أو بدهنش الأم، وهاي أصعب حالات إنه ممكن نشوفها، محزن جدا إنه الولد بتنكر لأبوه، بتنكر أو لأمه إنه هو مش بحاجة إلها، إنه هي مش مهمة بحياته، وبصير يشوف الأشياء يا أسود يا أبيض. وهاي حالات صارت بالدي إس إم يعتبروها إنه حالة نفسية يعني، وهذا إشي كتير صعب إنه ممكن. أنا ما كنتش أنام لما كنت أعالج هاي الحالات، فكتير بنصح الأهل إنه ما يخلوش أولادهم يوصلوا لهذا المحل، وفي كتير طرق إنه تخليهم يدعموهن ويوقفوا حدا حتى لو إنه انفصلوا.
0: مهم جدا طبعا، كلمات ضرورية. وعندك هيك نصيحة عامة للناس اللي عم تسمعك؟
1: انه يضلهن موجودين بحياه اولادهن، يقعدوا معهن ويخبروهن شو عم بتصير، يخبروهن انه هن مش السبب وانه مش قادرين يكملوا هن مع بعض كاهل، خبروهن انه هن بحبوهن ورح يضلوا اهلهن رغم الانفصال، يضلوا بتواصل محترم لاجل اولادهن، ما يحكوا واحد على الثاني احتراما لحاله، لانه الاولاد ممكن يسمعوا من برا كثير اشياء وهذا كثير بخليهن عرضه للتنمر والحكي اللي مفيش له طعمه، ما يجربوا ياثروا على العيله، يجربوا ياثروا على العيله موسعه بطريقه ايجابيه عشان يدعموا الاولاد، كل ما كان الاولاد عندهم دعم اكثر، كل ما كانوا الاهل بتواصل اكثر، الحاله النفسيه والتطور النفسي للولد بيكون احسن. فيا ريت انه نتدارك هذا الشيء، وحتى لو بدنا ننفصل ننفصل باحترام وموده.
0: شكرا جزيلا لك على هذه المداخله لبرنامج على
1: وشكرا
0: الاجنده.
1: وشكرا لكم على المداخله وعلى الفرصه.
0: الله يخليك. دكتوره نسرين كريني، اخصائيه اجتماعيه ومعالجه فرديه وزوجيه واسريه، يعطيك الف عافيه.
1: شكرا كثير.
2: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجنده.
0: على الهواء مباشرة طبعا بدنا نشكر أيضا وداد أشقر على أنها اقترحت علينا هذا الموضوع الهام، ونحن إلى موضوع آخر، صحة القلب اللي بتبدأ عادة قبل الوصول إلى غرفة الطوارئ، يعني التدخين، ارتفاع ضغط الدم، الكوليسترول، السكري وما إلى ذلك، قلة النشاط البدني. هذه الأمور تكاد تكون بديهية في الحديث عن صحة القلب، وفي هذا المضمار نريد أن نتحدث إلى ضيفنا التالي عبر هذا الأثير. تعالى ونرحب به مدير قسم أمراض القلب في المركز الطبي زيف، الدكتور مجدي حلبي. أهلا وسهلا بك دكتور، تحياتي.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير لكم المستمعين.
0: بداية حدثنا عن أبرز عوامل الخطر على قلوبنا.
3: طبعا طلع في خطورة الأمراض القلب. أول شيء نحن نعرف أنه أمراض القلب والدماغ تعرف الـ CVA أو الجلطة الدماغية، ونحن نجملهم مع بعض، وهذول نحن نعرف أنه أكثر نسبة أمراض اللي هي موجودة اليوم، وأكثر نسبة وفيات تقريبا اليوم مع السرطان، يعني بتتعرف اللي يمكن السرطان في بعض الأحيان أكثر شوي، يمكن أمراض القلب أكثر شوي. هذا الشيء مهم جدا يعني نعرفه، وطبعا له كثير كثير أسباب، أما نحن بنقدر نحكي على لأنه في كثير أسباب اللي ممكن نمنعها، وهذا شيء مهم جدا يعني في اليوم تعرف أسبوع صحة أمراض القلب وكل هاي الشغلات. نحن لازم نتذكر إنه في كثير أسباب اللي إحنا في إيدينا، يعني في إيدينا تعرف مش بس الأطباء، مش بس العيادات وكل هالشغلات، طبعا المريض نفسه في عنده إمكانية إنه يمنع هذا الشيء. وقبل ما يصير مريض مهم جدا إنه هاي الأشياء تنعمل قبل ما نمرض، قبل ما يصير الشيء هاي كثير مهم هذا الشيء. وقاي أهم من
0: درهم، درهم وقاية خير من قنطار علاج.
3: 100% هذا الشيء 100%. نحن اليوم في كثير أسباب اللي ممكن نمنعها في إيدينا، ونقدر نحكي عنها كثير يعني في التوسع. يمكن أكثر شيء أنا ممكن أحكي عنه اللي نحن في إيدينا كثير، لخص في الوسط العربي عندنا كثير كثير هذا الشيء منتشر، هو التدخين. والتدخين نحن نعرف إنه كثير إله أسباب، إله ممكن يعمل كثير أشياء طبعا في أمراض القلب، وكثير كثير مهم إنه نحن نوقف الدخان، إنه ما نفتش على الدخان، وهذا الشيء إله أهميته. قديش مندخن أكثر سنين قديش الأمراض بتصير أكثر، أمراض القلب، أمراض الرئات. أما نحن نسف أمراض القلب، هذا شيء مهم جدا إنه نمنع التدخين، قديش ممكن أقل التدخين.
0: يعني عمليا اللي بدخل، طيب اللي بدخل بقول لك طلع أنا متعلق، يعني أول ودلع آخر ولع، وبالتالي أنا تولعت، أنا تولعت بالسيجارة مش قادر أتركها. شو بدخله، شو بدخله بتأثير هذا يعني الولع والشغف بالسيجارة على القلب؟
3: طبعا هذا أول شيء الولع والشغف السيجارة، هذا الإشي أهم إشي، أحد الأسباب إنه صعب كثير نوقف الدخان، هذا إشي معروف يعني. بس نحن نعرف إنه الدخان من ناحية ثانية هو أكبر من أكبر يعني أسباب إنه هاي الأمراض الشرايين وانسداد الشرايين في الناس المدخنين ونسبته عالية. وما احنا بنعرف انه اوكي يعني الواحد بده يكيف وبده يدخن، بس من ناحية ثانية بعد سنين نحن نقدر نقول يعني بعد 10 سنين، 5 سنين، 20 سنة تبدأ هاي الأمراض، تبدأ الأمراض، تبدأ تشوف انسداد في الشرايين، انسداد في الشرايين قلب، انسداد في الشرايين مخ. هذا الإشي فيه له عوارض كثير مش كثير مهمة، ونحن الأشياء إذا نحن مندخنش بنمنعها، مش بنمنعها 100%، لأنه في بعض أسباب ثانية، نحن حيناش أقول الأسباب الثانية، بس هذا الشيء سبب اللي هو في إيدينا اللي نحن إذا نحن مندخنش، أذا هذا الأشي على قليلة 30% من أمراض القلب بنمنعها.
0: طب إحنا دخننا وأضرينا نفسنا، وقف التدخين يساعد في المستقبل؟
3: اه طبعا هذا قديش بنوقف الدخان اكثر سنين قديش الاشي بيتباطأ. طبعا الضرر اللي موجود ضرر موجود بس نحن نمنع ضرر جديد، ونحن وساتها بنأدي انه العلاجات اللي بنعطيها تكون انجح.
0: نعم.
3: لانه لا شك انه نحن بنعالج بيجي لعنا مريض مع جلطة في القلب، بنفتح الشريان بنحط ستنت. اوكي، نحن لا شك انه اذا المريض بضل يدخن الامكانيه انه هذا الستنت يسكر هي اسرع.
0: نعم.
3: ما يصير انه اذا هذا الشيء بدمنع الدخان طبعا الستنت ممكن تسكر بس ابطا.
0: شو العلامات بشكل او باخر بتعرف يعني في مؤشرات اوليه، شو العلامات اللي بتستوجب انه احنا ننتبه يعني يضيء لدينا الضوء النور الاحمر؟
3: نحن بنحكي كثير على هذا الشيء وهم جدا. يعني اول شيء عاده نحن بنحكي اكثر شيء على اوجاع الصدر. اوكي، اذا اي واحد اللي عنده اوجاع صدر اللي هي فجاه اللي هي صارت مش طبيعيه، فيش عنده هاي الاوجاع بيعرفهاش، هو هذا واجب عليه انه يروح على عياده او يروح على الميون على انه يعمل تخطيط او قلب على القليله في الاول شيء. نحن قديش ممكن جدا بيوصل ابكر، يعني بنعرف انه في جلطات القلب قديش المريض بيوصل بكير لعنا قديش نجاح العلاج يكون كثير كثير سريع.
0: نحن اليوم طب هل في شغلات المريض بيقدر يعملها نفسه؟ يعني انا بعرف انه على سبيل المثال اللي بتناوله مميع للدم بقول لك انا عارف خذ ثلاث حبات مباشره عشان انت تسهل وصولك الى المستشفى، هل هذا سليم؟ هل هذا سليم ام لا؟
3: هذا سليم في بعض المحيط. طلع نحن لا اول شيء مش ننسى انه هاي المميعات فيها مشاكلها. اوكي، ممكن تعمل نزيف ممكن هاي، بس نحن اليوم بنوصي يعني اللي عنده امراض قلب معروفه او قليل اللي معروف اذا هو لازم ياخذ مميعات كل الوقت، بس اذا في عنده شيء هسه صار وصار فجاه صار عنده امراض صار عنده وجع في الصدر نحن عاده ممكن نقول له انه ياخذ اسبرين ثلاث حبات اسبرين مره واحده وبعدين يروح للفحص. طبعا قديش بيجي للفحص ابكر قديش بيكون احسن. طبعا هذا الشيء يعني ممكن يكون فجاه، يعني اذا صار شيء فجاه لازم فوري يروح على الفحص.
0: طيب.
3: مش يستنى لبعد يوم يومين.
0: سؤال لابد منه خاصه في موسم الاعراس والكنافه وما الى ذلك، لاي درجه لاي درجه أكلنا مهم لقلوبنا؟
3: 100% هذا الإشي الثاني. نحن حكينا على التدخين طبعا أنه هذا إشي مهم، بس نحن نعرف أنه الأكل السليم هو بداية في الوقاية طبعاً. نحن نعرف أنه أحد أمراض الأسد في أسباب كثير لأمراض القلب منها الكوليسترول والدهنيات والسكري وكل هذا متعلق، هذول هاي الأشياء كلها متعلقة في الأكل. وقديش نحن بنحافظ على الأكل السليم ونأكل أقل حلويات أقل سكر. نحن السكر مشكلة السكر اليوم هي مشكلة كبيرة في كل العالم، كل المشروبات اللي سكر اللي فيها كثير سكر كله هذا مش كثير مش منيح، وهذا بيؤدي انه في عندنا سكري بعدين وبيؤدي لامراض قلب اكثر، وفي علاقه بين السكري وامراض القلب وامراض الكلى كلها اليوم معروفه انه في علاقه معها. قديش نمتنع على الاشياء، يعني لازم نحافظ كمان على الوزن السليم. يعني ما حكيناش انه لازم كمان نعمل رياضه بشكل دوري. هاي اشياء كثير كثير مهمه لوقايه لامراض القلب.
0: وفحوصات دوريه دائما.
3: الفحوصات الدورية هذا إشي بدناش نفوت فيه لأنه مش كل الفحوصات نجيبها يعني. أما لا شك إنه مثلاً إنه نشوف إنه فيش.
0: يعني هاي فحوصات الدم اللي بنعملها كل 6 أشهر بتساعدناش على إنه نكتشف إذا كان في عنا خلل في قلوبنا؟
3: مش كلها، في توصيات كيف نعمل الفحوصات، أنا بديش فوت فيها إسا كل

0: كمان ضغط الدم هو احد المسببات لكل هاي الامراض، وضغط الدم اليوم
1: لازم نسيطر عليه
0: ولازم نسيطر عليه، وفي امكانيه نسيطر عليه.
1: الصحه والسلامه دائما للجميع. شكرا طبعا. جزيلا لك مدير امراض القلب في المركز الطبي زيف دكتور مجدي حلبي. شكرا دكتور.
0: اهلا. شكرا شكرا.
2: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجنده.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة تعالوا نكون مع الأستاذ فؤاد عوض رئيس مجلس المزرعة المحلي. تحياتي فؤاد.
3: صباح الخير إلى كل جميع المستمعين.
1: كيف قلبك في البداية؟ كنا نحكي عن أمراض القلب، إن شاء الله قلبك قوي وصحتك ممتازة.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: دائما وأبدا. كيف عم تستعدوا للانتخابات القادمة الآن أنتوا كسلطات محلية، كرؤساء سلطات محلية، خاصة أنه خلال الفترة السابقة اشتكيتوا من الحكومة الأخيرة؟
3: يعني هو الحقيقة إنه اليوم إحنا هدفنا نتوجه لأبناء شعبنا ونشدهم إنهم بيوم الانتخابات كلاتهم يطلعوا ويصوتوا للأحزاب العربية، لأنه عمليا إحنا مع هاي الحكومة الوضع سيء جدا بالنسبة لنا كمجتمع، مش بس كسلطات محلية. يعني الاعتداءات عم بتكون يعني بكل المجالات، فواجبنا إن إحنا نمارس حقنا بيوم الانتخابات 27/10 ونطلع وتكون نسبة التصويت عالية جدا بمجتمعنا، على أساس إن هاي الحكومة إن تكون حكومة أقل سوء من هاي الحكومة الموجودة حاليا.
1: تحدث عن الحكومة الأخيرة، شو التحديات اللي وضعتكم أمامها؟ يعني أنتوا شعرتوا بشكل أو بآخر أنه بسبب هذه الحكومة تحديدا، لو كانت حكومة أخرى لما واجهنا مثل هذه المشكلات. شو الشغلات المعضلات اللي أنتوا واجهتوها في ظل الحكومة الأخيرة؟
3: يعني اليوم إذا إحنا نيجي نقول الاعتداءات على الأذان، يعني وإنت كانت الشرطة تفوت على المساجد تدنس المساجد وتمنع الأذان ويكون في تصريح مخالفات للأئمة أو للمؤذنين. الاعتداء على الممرضين وعلى الأطباء هذا اعتداء وحشي اللي ولا مرة إحنا كمجتمع عربي يعني لا شفنا ولا سمعنا في اعتداء. يعني يوم الاتهام الأطباء بأنهم بيسمموا المرضى اليهود، يعني اعتداءات يعني إشي مقزز. اليوم
1: هاي إشاعة طلعت في قناة 14، وطبعا الكل بفندها، واليوم في مظاهرات ضدها ووقفة واعتصام طبي مناهض لها.
3: صحيح، لو إنه في حكومة بتحترم حالها ما بتسمح لهاي لإذاعة عن هالشكل تبث سم كل النهار وتنشر أكاذيب. يعني اليوم هاي مسؤولية الدولة إنه هذا التحريض، واليوم التحريض يعني لم تسمع أنت عند الشباب اليهود العنصرية الموجودة ما كانت موجودة ولا ولا ولا بأي فترة من الفترات. كمان نقطة مهمة جدا، يعني اليوم كان في سارقة للميزانيات للمجتمع العربي. يعني بن كفير وماي جولان حولوا قسم من ميزانيات قرار 550 بادعاء انه هو لمكافحه الجريمه والعنف، واحنا بنعرف اليوم لا الاموال لم ترصد لمكافحه الجريمه والعنف، بالعكس هي الاموال اخذوها من المجتمع العربي اللي هي بالاساس اسكان للتعليم واسكان للرفاه الاجتماعي واسكان لجوده البيئه، انه هذا حقنا الاساسي كمواطنين في هاي الدوله. فعمليا لما بيكون في هذا التصرف بسرقه اموال، انا بسميه
1: اوكي انت سميتها سرقه، هل بالتالي انعكست عليكم معاناه معينه بسبب تحويل هذه الميزانيات؟
3: طبعا اليوم لما اليوم كان في المفروض يكون في نداء باكثر من 100 مليون لجوده البيئه، لان يكون كل سلطه محليه تختار المجال اللي بدها اسكان تنظيف بلادها او اسكان بناء مراكز جمع نفايات في بكل بلدة وبلدة. هذا كان هناك في 100 وإشي مليون شيكل، هذول 100 مليون انسرقوا وراحوا كمان مرة احنا بنعرف شوين في دعوة قضائية بالمحكمة، بتأمل انه عن جد من خلال المحكمة
1: قبل الانتخابات هاي الدعوة ستعالج ولا بعد الانتخابات؟
3: كان في جلسة وكان في القرار انهم طلبوا من الدولة أجوبة ليش في قرار 549 اللي هو مخصص للعنف وفيه فائض مال اللي لم يستغل، ليه ما أخذوا الأموال من هناك وش أخذوا؟
1: طيب يعني مجلس المزرعة المحلي لو أخذناه بشكل أو بآخر كنموذج غدر يقوم بالأعباء والأعمال والمسؤوليات الملقاة عليه بشكل اعتيادي، أم أنه بسبب هذه التقليصات هو اضطر للعمل بصورة مغايرة؟
3: طلع يعني أنا أعساس أكون أنا صريح معك وواضح، إحنا في عنا قرار 550 حمل المجتمع العربي، لأنه عملين هذا القرار كان ميزانيات إضافة.

0: للمجتمع العربي، وكانت الحرب والتقليصات والسرقة من الأموال الإضافية، يعني الأموال الأساسية لكل بلد وبلد ما اتاخذ منها. عمليا كانت الحرب بالطبقة الثانية،
1: يعني 550 كانت هي الأمان اللي ضمنت بشكل أو بآخر أمان هذه السلطات
0: بدون شك وبكافة المجالات. يعني حتى كان إذا نحكي على ميزانيات وزارة الداخلية، إذا نحكي على ميزانيات وزارة الإسكان، ميزانيات وزارة التربية والتعليم، من هاي الميزانيات الإضافية هي اللي نشلتنا كمجتمع عربي وكسلطات محلية ومنعت إن إحنا نصل لوضع إن ما يكون في عنا إمكانية دفع المعاشات ودفع الأشياء الأساسية بالمجالس المحلية. فعمليا الخطة بأول 3 سنوات
1: أعطي فكرة بس للجمهور الكريم، شو استفدتوا من هذه الخطة وشو هي أصلا هاي الخطة؟
0: يعني هو اليوم إذا نحكي إحنا على قرار 550 قرار تقدم، هو القرار كان ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول 30 مليار للمجتمع العربي، القسم الثاني 2.5 مليار لمكافحة العنف والجريمة، والقسم الثالث 20 مليار من وزارة المواصلات. عمليا من وزارة المواصلات القرار كان بس لسنتين، وبالسنة الثالثة ما عمليا وقفوا الميزانيات بالتنين مليار ونص. اليوم الوضع انه ما يقارب 50% من الميزانيات لم تستغل، لان احنا عارفين من الوزير اللي قاعد هنا، ولكن بقرار بالخطة الأساسية اللي هي 30 مليار كان بعد السنة الأولى في خصم 15% بعدية الحرب، فاللي بقي حوالي 26 مليون. اليوم احنا بنيجي نقول من 26 مليون كان في تقريبا استغلال عالي جدا لسلطاتنا المحلية، كان من في بناء مباني عامة، كان في جهاز التربية والتعليم والساعات اللي جهاز التربية والتعليم وصلت للمدارس. فاليوم يعني احنا بتقدر تقول انه بالمدارس اليوم نتأمل إنه هذا الوضع يستمر، كان فعاليات لا منهجية وكان بالتعليم الأساسي في ميزانيات تقريبا لكل مطالبات مجتمعنا. بالنسبة للبناء بالوزارة التربية والتعليم، كان الغرف التدريسية كان المباني مثل المباني لوحدات الشبيبة أو لمباني لأي مباني في التربية والتعليم، روضات أو حضانات، الميزانيات موجودة. ويعني واحدة من الوزارات اللي استغلت قرار 550 بالشكل تقريبا 100% هي وزارة التربية والتعليم، وهي الميزانيات وصلت لمجتمعنا، وصلت لمجالسنا، وصلت لبلداتنا، وإحنا عم نشوف إنه في قفزة نوعية في المباني العامة في البناء، وبرضو في جهاز التربية والتعليم، وبرضو بجهاز الصحة. يعني في 20 بلد.
1: فؤاد، هل مثل هذه الخطة ومثل هذا القرار كان من الممكن الوصول إليه بدون ما يكون حزب عربي في داخل الائتلاف؟
0: اطلع احنا عشان نكون صريحين، كان قرار 922 كان أمير ليفي اللي تماشى مع لجنة الرؤساء، وكان في قرار اللي بالآخر أخذنا منه ما يقارب 10 مليار بعد في ميزانية الموصلات. وكان القرار يعني أنا كنت بالمفاوضات، كان القرار إنه الأرقام كانت سرية للغاية وممنوع الوزراء يشوفوها، بينما إذا بدنا نيجي إحنا لقرار 550 المبالغ مش الضعفات، أكثر من الضعفات، كنا إحنا بنحكي هناك 10 مليار هون إحنا بنحكي على 30 مليار. عمليا اليوم برضو بنود القرار الحكومي اللي كتبه الشباب من مجتمعنا، يعني إذا أنا بدي أجي اليوم أنا أذكر دكتورة عناية بنا كتبت قسم، دكتورة نسرين حاج كتبت قسم، علاء غنتوس كتب قسم، يعني هاي الخطة انكتبت حسب احتياجات المجتمع العربي.
1: تلائمت عمليا تلائمت مع احتياجات المجتمع العربي وتمكنت بشكل أو بآخر من توفير التلبية لها.
0: كونهم سمعونا وكونهم أنتوا الإمكانية للكتابة وللتجهيز هذه الميزانيات، والدليل انه اغلبيه الميزانيات صرفت بالمجتمع العربي. احنا بدناش نغلط حالنا، المنظومه بدوله اسرائيل
1: فؤاد ضل معنا بس دقيقه واحده اذا بتقدر تختزل جوابك لهذه الدقيقه، تفضل.
0: احنا اليوم المنظومه باسرائيل انه يا قرارات حكوميه يا اتفاق ائتلاف عشان يساعدوا أي مجتمع كان. وإحنا شايفين شو عم بيصير مع جماعة شاس ومع الكل، فإحنا ملزمين إن نلعب اللعبة السياسية حتى نحمي مجتمعنا حتى نخدم مجتمعنا.
1: أريد أن أشكرك وأتمنى لكم دائما كل التوفيق في عملكم. شكرا جزيلا لك أستاذ فؤاد عوض، رئيس مجلس المزرعة المحلي، وبنجاح والتوفيق. شكرا.
0: شكرا.
1: شريهان بيكي أحمد عويسات نقلنا إلى حضراتكم من خلال التلفزيون زي ما أنتم شايفين، في الإعداد وتقديم نادر أبو تامر في هذا البث المباشر. روبي كان معنا من الهندسة الإذاعية في الإعداد والتقديم، وسنكون طبعا ساعة أخرى معكم على الهواء مباشرة عبر البرنامج على الأجندة بعد أخبار التاسعة. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: قل لي أنا مكتار في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف أن أنا مش راجل.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باق غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
7: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
8: أبرز عناوين الساعة. لبيد يقول إنه لن تكون هناك حكومة تناوب. استمرار التخبط في قضية الجهة التي تتحمل مسؤولية أمن الطيران. مصدر لبناني يدعو واشنطن إلى ممارسة الضغط على إسرائيل أيضا بشأن تطبيق اتفاق إطار. هجوم منسوب للمستوطنين على قرية فلسطينية قرب الخليل، والحرارة ترتفع قليلا اليوم.
0: الأخبار
8: 9، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. قال رئيس المعارضة لبيد إن حزب معا برئاسة بنت سيفعل كل ما بوسعه لمنع إقامة حكومة تناوب. وفي حديث لذاعتنا أضاف أن تجربة الماضي علمتنا أن هذه الحكومة هي وصفة فشل ولن تؤدي إلى تجنيد حتى حريدي واحد. ومضى لبيد يقول إن نتنياهو فشل في 7 أكتوبر وإحباط المحاولة لتحطيم طائرة ركاب على برج إسرائيلي، ويواصل التملص من المسؤولية. وإذا بقينا على قيد الحياة في حقبة هذه الحكومة فهذه هي معجزة. قال خبير أمن الطيران البريغادير احتياط الدكتور مناح بخرخ إن وزارة المواصلات والأجهزة الأمنية تتحمل مسؤولية فحص المسافرين وأفراد أطقم الطائرات المتجهة إلى إسرائيل. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية أوضح بخرخ أن المركز الوطني لتشخيص البيانات الذي أنشئ لتنسيق عمل مختلف الأجهزة الأمنية في هذا المجال كان يفترض أن يتولى معالجة هذه المسائل وتشكيل فرق لفحصها، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر ربما أهمل. وأضاف أن هناك أيضا مركز عمليات لأمن الطيران في سلطة المطارات. أعلن مصدر وزاري لبناني اليوم أن في حديث لصحيفة الشرق الأوسط أن اتفاق الإطار ملتزم به من 3 أطراف: لبنان، الولايات المتحدة، وإسرائيل. ونقلت الصحيفة عن المصدر أن الانسحاب الإسرائيلي متوقف، مشيرا إلى أن موضوع السجناء اللبنانيين في السجون الإسرائيلية لم يستكمل، ولفت إلى أن هناك 34 سجينا لبنانيا على لوائح وصلت إلى الجانب الإسرائيلي خلال المفاوضات. وعن الضمانات قال المصدر إن الراعي الأساسي للاتفاق وهو الولايات المتحدة التي عليها أن تلعب الدور المطلوب منها للضغط على إسرائيل أيضا. أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين متطرفين أضرموا النار في سيارة وخطوا شعارات مناوئة منها انتقام لحفل نوفا، وهاجموا منزلا في بلدة السموع إلى الجنوب من الخليل فجر اليوم. أخمدت طواقم إطفاء حريقا شب الليلة الماضية في مبنى في مدرسة تل السبع. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأنه لم تقع إصابات، وبدأت السلطات التحقيق لمعرفة سبب نشوب الحريق. نلفت انتباه مستمعينا لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
9: حالة الطقس غدا على قناة مكان، قصة الجندي إبراهيم خروبة الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقا غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
8: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها في غالبية الأنحاء، وفي ساعات الظهيرة تهب رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي، وغدا تنخفض درجات الحرارة ويحتمل أن تعود الأمطار إلى جنوب وشرق البلاد بعد غد الثلاثاء. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاؤنا الإخباري القادم في العاشرة بمشيئة المولى.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. مكان.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة، عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم إلى القسم الثاني من برنامج على الأجندة. في هذا القسم ينضم إلينا الآن من الهندسة الإذاعية حين دهان شرهان حجير بيكي تنتج هذا البرنامج، أحمد عويسات هو الذي يرسلنا إلى حضراتكم عبر الشاشة، وفي الإعداد وتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر، ومجموعة من الموضوعات: الميزانيات القياسية لحماية موظفي الرفاه في السلطات المحلية، تخريب المرافق العامة في بعض قرانا ومدننا وكيف من الممكن أن نواجه ذلك، القضايا المتنوعة الاجتماعية أيضا مثل تمكين النساء وتحويل الأفكار إلى مبادرات مجتمعية فاعلة، والرياضة بعد لقاءات المنتخبات و7-0 من المنتخب الإنجليزي في شباك كرواتيا، العديد من القضايا.

0: نبدأ البرنامج مع لمى نشاشي بخوري من مشروع النساء الرياضيات في مركز مساواة. تحياتي لمى.
1: أهلا، صباح الخير استاذ ندى.
0: أهلا وسهلا فيك. بداية، شو الهدف الأساسي من هذا المشروع؟
1: بما أنه إحنا جايين كمان على موجة انتخابات الأسبوع، وطبيعي جدا يكون كل حديث عن التصويت ومن راح يصوت ومن لا، بس بالنسبة لنا هذا المشروع مركز مساواة السؤال الأهم، والنساء بكل هذا المشهد. إحنا بنطلع على مجتمعنا بنشوف فيه تغيير كبير، عندنا نساء متعلمات، مهنيات، نشطات وموجودات تقريبا بكل مجال. وبلقائنا مع الدكتور مها كركبي صباح شفنا أنه لما نوصل على السياسة وللكنيسة والسلطات المحلية ما منلاقي وجود النساء، منلاقي وجود نساء أقل بكثير.
0: ليش بتختفي المرأة من هذين المشهدين، من السياسة المحلية ومن السياسة القطرية البرلمانية؟ في تفسير ليش فجأة إحنا نبحث عن الوجوه النسائية هناك ولا نجد؟
1: طلع انا بحس انه بفكر انه واحد من اللقاءات مع دكتور نهى بدر في المجلس اللي كانت مجلس المحل المغار سابقا، حكينا عن تجربه المراه داخل المجلس بشكل عملي، عن العمل داخل اللجان، متابعه الميزانيات والعلاقه مع اداره المجلس، وكيف ممكن المراه مثلها داخل المجلس تتابع قضايا الناس من طرف الموضوع وحتى التنفيذ. وهذه التجربة مهمة إن لأن وجود النساء في المجالس المحلية مش مسألة عدد فقط. المجلس المحلي هو المكان اللي بتلقي فيه كتير من التفاصيل حياتنا اليومية، زي مثلا التربية والتعليم، الحيز العام والخدمات والتخطيط، حتى الميزانيات. يعني أنت سبقت وحكيت عن الميزانيات، لذلك وجود النساء عندهم معرفة بالآليات العمل المجلس وبصلاحياته بكيفية متابعة الملفات. بس هذا التمثيل مضمون فعلي، مش مجرد مقعد. أنا ما بحكي بس على المستوى المحلي، كمان بس على المستوى لما زلنا الكنيسة ضمن المشروع، رحنا على الكنيسة كان معنا ورقة موقف. فأنا بفكر إنه الاقتراح تبعنا هو مضاعفة الحافز للقوائم اللي بتحط الامرأة بموقع الأول والثاني، هو كمان مشروع ما بعد الانتخابات.
0: شو التغيير اللي أنت عم بتلاحظيه بشكل أو بآخر عند النساء المشاركات؟ هل بعد المشاركة بصير تحول فكري في الإدراك في التعاطي مع الأمور؟
1: طبعاً، مثلاً أعطيك مثال إنه واحد من مطالب تبعنا بالتمثيل الملائم للنساء العربيات هي إنه يكون في نسبة كمان بهيئات التخطيط. مثلاً إذا هذا كله بيصير اليوم بما إنه في إحنا انتخابات قدامنا، ف مشروعنا هو مش بس إسا ما بعد الانتخابات، زي اليوم كيف صار بمجد كروم. حكينا جبنا هذا الموضوع، مجد كروم جبنا ضمن المشروع حكينا فيه مع النساء، وكان كان كتير مهم لإلنا نفهم هاي القضية هي مش تخطيط وبناء. لازم نحكي بشكل واضح إنه في سياسات دولة بتميزوا تجاه المجتمع العربي بالأرض والمسكن والتخطيط والإنشاد. في بلدات عانت سنوات من نقص الإمكانيات التخطيط والترخيص نفس الوقت، والمواطن بالنهاية هو اللي بيدفع الثمن. فإحنا لما بنعطي الأدوات بالتخطيط أو بالقانون، مش عشان نقول للناس هاي مشكلة تقنية روحوا حلوها، بالعكس، عشان المرأة اللي بدها تشتغل على القضية تعرف وين المشكلة ومن المسؤول وكيف نواجهها. فإحنا لما شفنا قضية مجد كروم، شفنا جزء من نسائنا بهذا المشروع موجودات هناك على الأرض عم بيحكوا على هذا الموضوع، مش بس إنه إحنا بدنا نطلع بالإعلام أو بالسوشيال ميديا وخلصنا. هن فهمات الميزانيات وقانونيا شو عم بيصير معهم او شو عم بيصير عندهم بالبلد. فحتى اللقاءات كانت على الميزانيات مع استاذ جعفر واستاذ سالم من مركز مستوى، فكان مهم جدا ان يفهموا يعني كيف خصصت الميزانيه، وين الخطه بتصير، شو الحكومه بتقرر. ممتاز هاي الاشياء، ومهم يفهمها عند النساء، يفهموها ويعرفوا يسالوها.
0: نعم، كيف يعني مثل هذا المشروع بيساعد المرأة على نقل الفكرة وتحويلها لمشروع فعلي؟
1: إحنا عندنا المشروع اللي هو الكتري تبعنا مركز مساواة، كمان عندنا مشروعين اللي هم المجل كروم منطقة الشغور والطيبي، اللي كمان نساء رياضيات هناك، واللي هن هناك محلية. فهني لما نعمل إحنا معهم هاي اللقاءات وهاي المشاريع ومنشبك نعمل شبكة نساء مع بعض، فهني بيكون في دعم لإلهن بالمجالس المحلية قريبا، لأنه جزء منهن كبير بيشتغلوا مع المجالس المحلية، إذ كان بالإطار، إذ كان مستشارات، إذ كان بجمعيات مختلفة. هذا جدا مهم لقدام ما بعد الانتخابات، رح تضل تجربتهن والمعرفة تبعتهن إنه كيف يوصلوا المبادرات والمطالب تبعتنا للمجالس المحلية.
0: شو أكبر تحدي عادة بتواجه المرأة الريادية؟
1: أكبر تحدي هو طبعا المرأة الريادية، كل امرأة مش بس بالمشاريع المجالس المحلية، هي إنه هي كمان أم، ربة منزل، كمان زوجة، فهي زي الحاملة كتير بطخات على ظهرها يعني، فبدها تكون موجودة بكل محل وتعمل الإشي بأحسن حال. فهذا هذا الإشي اللي أنا بحسه إنه شوي صعب من هاي الناحية. وطبعا الدعم، بحس الدعم العائلي والدعم المجتمعي كتير كتير مهم يكون للإمرأة لما بتكون بمحل اللي هي الصعب تنجح بكل إشي صغير بحياتها.
0: تشعر انه في مبادره معينه خلال هذا المشروع اللي هي يعني اثرت عليك، تاثرتي فيها، انفعلتي منها؟
1: انا شخصيا من هذا المشروع مش بس لإلي، حسيت انه بصير لما احنا بنعرف حقوقنا نفهم كيف الامور بتمشي ونقرر ما نضل نتفرج على على المجتمع العربي. هذا الحديث بوجهه مش بس للنساء، لكل واحد اليوم من مجتمعنا، خصوصا اليوم انه احنا على ابواب الانتخابات، احنا مش جمهور للاحداث اللي بتصير حوالينا، احنا اصحاب مصلحه واصحاب حق، ولازم نقول كمان نكون اصحاب فعل. يعني لما احنا بدنا ناخذ دورنا في تحديد مستقبلنا، اذا ما بناخذش هذا الدور غيرنا راح ياخذه.
0: نعم. مجموعه الرياضيات بايش بتتميز عمليا؟
1: بلقاءات مهنيه. احنا عندنا ورقه موقف من فوج 2025، احنا هذا الفوج الثاني تبعنا، فورقه الموقف تبعنا بتامل جدا انه بعد الانتخابات احنا نجيبه للكنيسة للحكومه ونطالب فيه. فهذا الشيء بيميزه انه احنا عندنا بعد خطط لقدام، ما بتوقف بانه احنا بس بدنا تمثيل، وما بتوقف انه احنا بدنا نصوت، في خطه لقدام مستقبليا.
0: وين بتشوفي المشروع بعد عدة سنوات؟
1: المشروع عدة سنوات بتأمل كتير إنه هذا المشروع ينجح، وراح ينجح بإنه نكمل كمان فوج ونكبر شبكة نساء راديات تبعتنا، ويكون في عنا تمثيل أكبر بالمجالس المحلية.
0: كل امرأة بتشارك فيه بتطلع بإيش بعده؟ يعني بتقول أنا عارف أنا شاركت، كنت عدة دورات، عدة لقاءات، سمعنا حول الميزانيات، حول الإعلام، حول المرأة وما إلى ذلك، بإيش بتطلع منه؟
1: بتطلع بكتير أوش بكتير أسئلة، هاي أسئلة ما بتكون موجودة عندها، فبتطلع هي بأسئلة كمان، وبتطلع كمان بدعم من المركز إنه إحنا كمان بدنا ندعمها بإنها إذا يكون عندها مبادرة، يكون عندها خطة لمجلس محلي، أي إشي اللي هي بتحس إنه تقدر تحسن وضع المجتمع بالبلد اللي هي جاي، لأنه كامل إحنا مشروعنا قطري، فإحنا كمان نقدر ندعمها بإنه تحصل هاي الشغلة.
0: هدفكم إنها هي تروح تغير في مجتمعها، تكون سفيرة بشكل أو بآخر إلكو عشان تصنع هذا التغيير في مجتمعها، أو هي بحد ذاتها تتغير؟
1: طلع هي النساء اللي عندنا مؤهلات وهن عندهن الأدوات. إحنا أكثر من نوضح الميزانيات كيف كان كتير لقاء جدا جدا مهم هذا كان، وأكثر يعني نكون إحنا مواجدين معها، وحتى كنساء هني كشبكة، يعني اللي صار بمجلس كروم كان في 4 نساء اللي هناك تواجدوا ودعموا مجتمعهن والشعب، وكان في هناك متواجدات يعني. فهذا الإشي اللي إحنا بدنا إياه، الشبكة تكبر وتكمل ونطورها لأكثر السنين لقدام.
0: وشو أملكم أنتم من خلال، يعني لما أنت تشوفي شو عم بصير كل هذه التغييرات اللي عم تطرأ على على على سيدات، على النساء وما إلى ذلك، لأي درجة بتشعر إنه الفكرة اللي كانت تراودكم عم بتتحول لشيء تنفيذي؟
1: بزيارة الكنيسة ضمن المشروع، لما رحنا على الزيارة ما تفرجنا يعني بس على المبنى، أنا حسيت هناك كان في القوة بأنه النساء إحنا فهمات شو عم بدنا نعمل. لما خدنا ورقة الموقف وكان في مطالب واضحة، واحد من المطالب هي اقتراح مضاعفة الحافز للقوائم اللي بتحط امرأة بالموقع الأول والثاني، هذا يعني هذا واحد من المطالب تبعتنا، لأنه مش إنجاز إنه نحط 5 نساء بالقائمة وإذا كلهم بالمواقع ما بتوصل. بالنهاية لازم نشوف وين موجود المرأة بالقائمة وقديش عندها إمكانية فعلية توصل. كمان احنا مطالبنا بتمثيل ملائم للنساء العربيات بمؤسسة دولي وبهيئات التخطيط. يعني احنا مش بس بدنا نحط بس نساء بالمجلس، يعني احنا عندنا نسمعنا نساء اللي هن عاملات، معلمات، مهندسات، طبيبات، اللي يكونوا كمان إلهن صوت، هن جايات بمشاريع اللي بيكون إلهن صوت انه تنحط بالمجلس المحلي.
0: أشكرك ويعطيك ألف عافية لما نششي بخوري من مشروع النساء الرياضيات في مركز مساواة. بوركتي.
1: يعطيك العافية.
0: مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: على الأجندة على الهواء مباشرة إلى الرياضة. الكثير من الأحداث الرياضية في الأيام الأخيرة، لقاءات المنتخبات، لكن العاصفة أو الإعصار حسب رأيي، يعني رغم أنه 7 جوال في مباراة إنجلترا أو أنا عارف إسبانيا 3-1 مع تشيك، لكن بتضل الإعصار الأكبر هو رونالدو. كيف يعقل بعد يعني هذا الإرث والرصيد العظيم، لاعب أسطوري مثل هذه الأرقام الخرافية اللي قدمها لكرة القدم العالمية لمنتخب بلاده، وين موضع بلاده بعد كل هاي السنوات، فجأة يجي مدرب يطلب منه الإحماء لثلاثين دقيقة ما يلعبوش، بعدين يعلن عن عدم إشراكه في المباراة القادمة، باخد طيارته بروح وبصير طلاق بدون تفاهم بين هذا النجم العظيم وبين الفريق اللي خدمه برموش العين ورموش القدم كمان كل هذه السنوات. صباح الخير دكتور زهر عكرية.
3: صباح الخيرات، صباح الانوار لك استاذ نادر ولجميع المستمعات والمستمعين والمشاهدات.
0: انت بتفهم زعلي على جيسوس على المدرب؟ يعني انا شخصيا بتعرف انا 20 سنه وانا اتمتع بهذا اللاعب الكبير، تقريبا فيش مباراة لعبها في الدوريات الكبرى إلا أنا شفت له إياها، في دور الأبطال في كأس العالم إلا تابعتها، وكبت منذ نعومة أظفاري وأظفاره، وفجأة بتعاملوا معه بهذا الأسلوب الفظ.
3: لا أنا أول شيء خلينا نقول إنه في نوع ما في صوتك في سؤالك عاطفي تجاه ما يحدث مع النجم، مع العملاق، مع الظاهرة، مع رونالدو اللي هو يعني ما لا شك فيه انه اذا سألت حتى صبي او طفل صغير برتغالي راح يقول لك انه هذا اب وام كرة القدم البرتغالية. وباعتقادي سلوك جيسوس اللي هو كمان كان مدربه في النصر، على فكرة مدربه في النصر، كان سلوك نعم. غير مبرر، كان سلوك غير مبرر، يعني غير واضح، غير مفهوم. أنت يعني مع كل تقبلنا لرؤية جيسوس كمدرب للمنتخب البرتغالي واعتقاده إنه رونالدو ابن 41 ربيعا أو عاما لا يستطيع أن يقدم للمنتخب ما يحتاج إليه المنتخب، إحنا ممكن أن نتقبل.
0: تعرف شو أنا أقبل ذلك، فيش مشكلة، أنت كن المدرب جيسوس وأنا رونالدو، ما تعزم ما تدعينيش على المنتخب، ليه بتدعيني على المنتخب اذا بتكاش لاعبني؟ بتكاش تلاعبني ليش تخليني اعمل احماء 30 دقيقه يتفرج علي كل الجمهور، كل الكاميرات علي، وبالاخر انا بفوتش؟
3: نعم، هذا اللي انا كنت بدي اتطرق له، انه يعني نوع من التنكيل ان صح التوظيف، يعني اذا ما استعملنا الاصطلاح الدقيق او المفرد المناسب فانا المفرد المناسب، فانا باعتقادي انه هذا نوع من التنكيل، خاصه انه هي اول مباراه، طبعا هذه اول مباراه منذ نوفمبر 2024 اللي بغيب فيها رونالدو عن مباراه البرتغال، وما كانش في هذه الحاله اللي على مرأة من كل العالم، يعني العالم كله تابع رونالدو، احنا بنعرف انه كل الناس بتتابع المباريات اللي بيشارك فيها رونالدو او بيشارك فيها ميسي، فانت وكأنك بتنكل فيه علنا جهرا على عبر الشاشات عبر المنصات، وبالآخر بعد ما كنت أنت متفق معاه، يعني أنت قلت له أنه أنت مش راح تبلش أساسي، راح تبلش بديل، وأعطيته كمان فرصة أنه يقبل بهذا الطرح. طبعا في مثارة كمان، لاعب زي رونالدو دائما أنا بعتقد دائما بيصير في محادثات قبل وخلال المعسكر أنه أنت بدي يكون أساسي ولا بدي يكون بديل، واعترف جيسوس أنه كان في بالفعل سبق ذلك تصريح أو خلينا نقول محادثة اللي سبقت المباراة، وأكد لجيسوس أنه راح يشارك، وعشان هيك رونالدو قبل. ولكن إنه في الملخص تيجي كمان في المؤتمر الصحفي تؤكد بأنه لن يشارك حتى في المباراة القادمة، و30 دقيقة إحماء وبعد ذلك لا يدخل لأرض الملعب، مع انه دير بالك في المباراه التي سبقت ذلك، المباراه التي سبقت ذلك يعني قبل مباراه 27 اذا صحنا شفنا رونالدو كان جيد، نعم لم يسجل ولكن كان يعني من بين افضل اللاعبين على ارض الملعب، يعني كان حاول انه يسجل واكثر من سدد نحو المرمى، وكان يعني بدي اقول لك كان ممتاز، كان بامكانه تسجيل. رونالدو قبل 10 سنوات كان بيسجل 3 أو 4 اهداف في مباراه من هذا النوع، ولكن جيسوس للمرة يعني التالية أو الثانية والثالثة بحاول أنه وكأنه بذكرنا بكثير من المدربين، لأنه ياتك عبر هذه المنصة تحدثنا عن المرار والتكرار جايين يربوا اللاعبين. أنت مش راح تربي لاعب عمره 41 سنة ليثبت للعالم أنه هو أسطورة، هذا بالمرة. وأنت تعرف
0: أصلاً مش بحاجة أصلاً لشهادة فلان أو علان في نهاية المطاف، يعني من المفروض أن يخرج من هذا المشهد العالمي بصورة راقية وتليق بهذه المكانة وبهذا الإرث اللي سجله.
3: نعم، وأنا أنتظر، على فكرة أنا أنتظر ما كتبه، أنتظر تصريح رونالدو. رونالدو كتب في صفحته الخاصة وعلى صفحته الخاصة في الانستغرام أنه راح يكشف الحقيقة حول خروجه ومغادرته، أنه استقل طائرته الخاصة وعاد، راح يحكي عن كل التفاصيل اللي صارت حتى في المحادثة. اليوم عم نشوف في محاولة احتواء، يعني جيسوس نفسه وحتى رئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو بروينسا كمان تحدث وحاول إقناع رونالدو في البقاء، ولكن رونالدو صار يعني أصر أنه يغادر ويترك المنتخب. أنا بانتظار بالفعل، كل العالم بانتظار التصريح اللي صار. جيسوس من ناحيته بقول انه هو مصلحة الفريق فوق الاعتبار، فبيتمسك وكأنه يتمسك
0: انا المضبوط. انا تابعت
3: المشكلة السلوكية او المشكلة التصرفية،
0: تعرف يعني انا تابعت ذلك دكتور زار، انا تابعت ذلك في نهاية الاسبوع، واحد الصحفيين الكبار قال بانه تم الاتفاق مع جيسوس على شيء معين، وهو عندما خرج للمؤتمر الصحفي قال شيئا اخر، وهذا اللي عصبا رونالدو وخلاه ياخذ طيارته ويروح.
3: نعم، عشان هيك احنا بانتظار تصريح رونالدو. رونالدو لم يفصح حتى الان عما دار بينه وبين جيسوس.
0: انت بتاخذ سيارتك وتروح، انا باخذ، انا عارف سيارتي بروح وباخذ طيارته بروح.
3: لا انا كما مره باعتقادي، اذا ما كنا يعني حياديين عشقنا او حبنا او تأييدنا او تشجيعنا لرونالدو نحطه على الراف، ونقول انه اذا نكون حياديين، رونالدو مش ولد صغير عشان يجي يعني يستقل الطائره ويطلع ويعرف انه كل العالم ال 8 مليار منن على الاقل 6 مليار رايحين يشوفوا هذا السلوك ويتطرقوا له. لا هو مش يعني، هو بيعمل بجد وافيد في مستشارين اللي رافقوا، وقرار طلع بعد دراسة عميقة ومتعمقة. أنا باعتقادي جيسوس يخفي شيئا ما، يعني الذي يخفي جيسوس أنه بقوله كأنه حقبة رونالدو انتهت، وإحنا اليوم بصدد التعامل مع المنتخب البرتغالي بدون رونالدو. أنا كما مرة حتى لو قبلنا ذلك، هل فرضا جدلا قبلنا ذلك، يجب أن يتم التعامل مع هذا الأسطورة، مع هذه الأسطورة أو مع هذا اللاعب بطريقة اللي هي موائمة ومناسبة لما قدمه للمنتخب البرتغالي وللعالم ولكرة القدم.
0: طيب تعال نحط موقفنا الشخصي والمهني على جنب، ونأخذ المنتقدين شو بقولوا، لديهم رأي ووجهة نظر المفروض أنه إحنا ندرسها، لربما هم على حق ومصيبون. يعني بقولوا طلع في نهاية المطاف رونالدو لما كبر صار ثقل، صار عبء على المنتخب تبعه، الكل صار يلعب كرمال رونالدو، شعروا انهم مقيدين، بطلوا يشعروا بحريتهم في الملعب، صاروا الجميع في خدمة النجم الأسطوري الموجود على أرض الملعب. انظر مثلا ما حدث في ريال مدريد لما راح كريم بنزيما لمع وجاب الكرة الذهبية، يعني آخرون باخدوا عزن لما رونالدو بيروح، ربما انزياح رونالدو كمان بعطيهن هاي الحرية.
3: طبعا أنا بدي أخذ كمان للشق الآخر أو المقابل لهذه الفرضية، إنه منشوف إحنا المنتخب الأرجنتيني منذ عقدين من الزمن وأكثر الكل بيلعب لميسي، يعني أنا بشوفش إنه المنتخب الأرجنتيني مع إنه فاز اليوم على مباراة ودية بنتيجة 7-0 طبعا، ولكن منتخب الأرجنتين بدون ميسي راح نشاهد ذلك طبعا عن كثب بعد مرور الأشهر والسنين، بأنه منتخب يختلف تماما، وكل كل لاعب في المنتخب الأرجنتيني موجه ذهنيا وبدنيا وحسيا ومشاعريا وجدانيا للعب لأجل ميسي. فرونالدو ميسي دولا كلنا، رونالدو ميسي نحكي على أساطير اللي ممكن انها طيب. تحسم مباراة بهبوة بلحظة فانه نيجي نتجاهل ال 146 هدف في 234 مباراة لرونالدو، انه وضع انه بطولة كأس اوروبا، انه وضع البرتغال دائما كمرشح اول للفوز او للظفر باي لقب مشارك فيه، فهذا لا يمكن نسيانه.
0: نعم.
3: هذا اللي بيدعي طيب. هذا الادعاء اللي بدعي هذا الادعاء يجب ان يثبت
0: انها اليوم اليوم اليوم, اليوم دكتور منتخب اسرائيلي تبارى مع المنتخب الايرلندي زميل احمد عويسات يفيد بانه المنتخب الاسرائيلي يتربع على المكان الاخير.
3: يتربع يقبع يتربع ممكن
0: بس بالاول
3: نعم يقبع يقبع يقبع يتذيل
0: اللائحه
3: نعم وفي المكان الاخير ما نقطه واحده اللي امام كوسوفو في المباراه الاخيره اللي مباراه قويه جدا يعني في اروقه المنتخب الاسرائيلي انه وكان مباراه الانتقام بين ضفرين صح كمان مره استعمال هذا التعبير. انا باعتقاد المنتخب الايرلندي افضل بكثير من المنتخب الاسرائيلي شاهدنا ذلك في المباراه الاولى كان النتيجه 3-0 كان ممكن يكون 7-0 على فكره. المنتخب الايرلندي افضل بكثير من المنتخب الاسرائيلي. المنتخب الاسرائيلي لا زال ران بن شمعون يبحث عن المعادله الصحيحه وفي انتقادات كثيره جدا حتى من معلقين ومتابعين وصحفيين ورياضيين بارزين في اسرائيل ازاء او نحو او ما يقدمه ران بن شمعون. ران بن شمعون يبحث عن معادلات تكيفيه للتعامل مع هذه المجموعه. في هذه المجموعه انا باعتقادي يعني اليوم مباراه النفس الاخير للمنتخب الاسرائيلي على المنتخب سيفوز على إيرلندا على الأقل إعادة فرص الحياة أو لإعادته إلى الحياة. أنا باعتقاد الفوز اليوم راح يكون كمان مرة إيرلنديا لأن يعني إيرلندا مش راح تكمل بأقل من الفوز على المنتخب الإسرائيلي والمنافسة على بطاقة الانتقال للمرحلة القادمة مباراة قوية جدا.
0: ماذا بخصوص اللاعبين العرب في المنتخب الإسرائيلي تقييمك لأدائهم؟
3: الأفضل الأفضل الأفضل. إحنا محمد أبو فني طبعا مصاب ولا يشارك ولكن خلايلي يعني أنا باعتقادي يعني أفضل لاعب في إسرائيل
0: كمان خلايلي كمان خلايلي مصاب
3: خلايلي نعم مصاب ولكن إصابته طفيفة وبسيطة ممكن أن يشارك جزئيا ولكن هو الأفضل طبعا بدون إشارك. سيد أبو فرق كمان ممكن يعود كان على دكة البدلاء في المباراة الأخيرة ولم يشارك يعني هذول افضل لاعبين في المنتخب الاسرائيلي يعني اذا ما كنا حياديين ونزيهين في التعامل معهم لانه يعني كلاهما يحدث الفارق كل مره يشارك في هذه المباراه باعتقاد المباراه.
0: انا فهمت انه خلايلي لن يشارك الليله
3: كمان مره هو مصاب ولكن اللي فهمته أنا إنه يعني يشارك نوعا ما في التدريبات الإصابة طفيفة مش إصابة اللي ممكن تمنعه. ممكن يكون هذا تكتيك من ران بن شمعون أو من المدربين أو الطاقم المهني أو الطاقم الإداري لنرى يرجح أكثر بأن لا يشارك من البداية. طبعا لن يشارك من البداية ولكن قد إذا شفنا إنه في أمل أو في فرصة لا إحداث مفاجأة مع المنتخب البرتغالي مع المنتخب الإيرلندي آسف فأنت بحاجة لخلايلي لأنه يعني يضيف كثيرا.
0: طيب دقيقة واحدة بعرف أنها مهمة مستحيلة لكن بدقيقة واحدة إيجاز لمكان يوم أمس سبعة الإنجليز مع 7 أهداف صعب عليك بدقيقة واحد يلا أنا معير دقيقة من الآن تفضل
3: يلا دقيقة احنا بنقول 7-0 على كرواتيا. طبعا سجل هاريكين الأمير هاريكين بوكايو ساكا طبعا هدفين كل منهما سجل هدفين. بيلينغهام كان نجم المباراة سجل هدف وطبخ 3 أهداف. جوردون طبعا لاعب برشلونة كمان سجل روجرز كمان سجل. نحكي على مباراة اللي قوية جدا أثبتت أن المنتخب الإنجليزي سيصل حتى المربع الذهبي بدون أدنى شك. يعني ما يجب أن نلفت إليه النظر هو أن القائد مودريتش لاعب البيض المتميزين شعر بالخجل في المباراة بقول أنا أول مرة في حياتي أشعر بالخجل بعد خسارة قاسية للمنتخب الإنجليزي كان رائع جدا. إسبانيا وتشيك 3-1 طبعا لامين يامال لا يزال يسجل 4 أهداف في 3 مباريات يعني قائد رودري كمان سجل مباراة قوية جدا. فرنسا وإيطاليا مباراة ضعيفة أول مباراة لزيدان على الأراضي الفرنسية انتهت بالتعادل 1-1 غياب مبابي كان يبدو أنه أثر كثيرا طبعا إصابة بسيطة جدا يعني نذكر إصابة بسيطة جدا سيشارك في الكلاسيكو
0: بس خلينا نقول أنه فرنسا ضعيفة في ظل أوليسي القوي وهي نعم ممكن
3: وفي غياب نعم وفي غياب النجم كيليان مبابي بلجيكا تهزم تركيا.
0: شكرا جزيلا يعطيك العافية دكتور زاهر عكري على هذا الحديث لبرنامج على الأجندة بوريكت.
3: يعطيك ألف عافية يعطيك ألف عافية للإخاء للإخاء سلام.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على

0: أجا
1: أيوة أجا أجا
2: يا أجا أجا
1: هدوء هدوء هدوء
3: هيا يا جماعة بس شوي
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا أنا معكم عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار صارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل غدا على قناة مكان
6: قل لي أنا مكوتار في قلب الحمال دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف أن أنا مش راجع
5: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين أثره باقا غدا بعد الأخبار على قناة مكان مكان من نوفينا الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة
7: على الأجندة تعالوا نتحدث إلى رئيس مجلس نحف المحلي الأستاذ محمد زوري أهلا وسهلا أخي محمد
8: يسعد صباحك صباح المستمعين الكرام
7: طبعا احنا بدنا نحكي عن المشهد العام في بلادنا العربية احنا بنشوف الكثير من الأشخاص اللي أحيانا بتصرفوا بدون مسؤولية بيخربوا الممتلكات العامة لكن قبل ذلك خلينا نسألك عن نحف والانتخابات كيف أجواء الانتخابات لديكم؟
8: ضغط انتخابات الكنيسة
7: نعم ما هو فيش سلطات محلية فيش حاليا ما هو
8: طيب احنا اول شيء انا من الرؤساء اللي كانوا بدهم مشتركة كاملة ولكن للأسف الشديد نقدر نعمل مشتركة كاملة اليوم الواجبي الأخلاقي انه احنا نحث المواطنين على التصويت
7: نعم.
8: يعني لا في عنا حزبين في عنا مجموعتين في عنا مشتركة والموحدة وانا كرئيس مجلس ما راح اتدخل ولكن راح يكون توجيه انه ينزل صوت اهم شيء ينزل المواطن ينزل صوت
7: هل انت لما بتمر اليوم في البلد لما بتمشي بين الناس بيسالوك عن الانتخابات ام انه في عدم انتباه في عدم التفات وعدم ادراك انه احنا مقبلين على هاي الفتره الحساسه 27/10
8: اقول لك الصراحه في يعني لو انه في حزب واحد كان بيكون الحكي اكثر ولكن كحزبين شوي بضعف الموقف ولكن احنا شوي تشجيل للناس وان شاء الله احنا وسائل السلطات المحليه راح نقوم في بث هاي الروح في جميع القرى العربيه بتامل ان شاء الله المواطن العربي يفهم انه مصلحته ومصلحتنا انه ينزل يصوت
7: انا متذكر انه كنت حكيت معك وكنت انت كتير متلهف بدك حزب واحد قائمه عربيه واحده جماعيه مشتركه رباعيه ما صارتش هاي المشتركة الرباعية شعرت بالخذلان شعرت بالأسف بالندم إنه ما غدروش يتوحدوا
8: أكيد أنا زي أغلب رؤساء المجالس العربية شعرنا في إنه حتى إحنا اجتماع للسلطات المحلية العربية كان لازم يقوم مقام عشان إحنا كمان نبدأ رأينا للمواطنين ولكن اليوم إحنا ما بدنا نرجع لورا بدنا نتعلم الأخطاء اللي صارت بدنا نشد مع الأحزاب ومع العربي إن شاء الله توصل لنتيجة منيحة
7: وأنت مبسوط إنها وصلت بينها وبين أنفسها لميثاق شرف ولفائض أصوات يعني بحيث أنه ما تروحش الأصوات على الفاضي وتحرق
8: أكيد فائض أصوات بقول إنه اليوم حتى أنت إذا صوتت للموحدة وكان عندها فائض أصوات واستفادت منها جرى معناته أنت صوتت يعني للمصلحة العامة مثلا متعدد يعني طلع شو بدي اقول لك انا يعني الواحد ما بيقدر يعبر عن احساسه 100% ولكن احنا اليوم المستمعين عم يسمعونا بنعطيهم جو منيح وحلو ان شاء الله ونشجعهم على التصويت ان شاء الله
7: تعال لسه نحكي عن تخريب الممتلكات العامه هاي ظاهره ولا هي حاله فرديه هون وهناك بتصير يعني تتكرر او انها بتصير مره هون مره هناك
8: الصراحة في المنتزه العام تاع نحف الظاهرة هاي موجودة من فترة معينة يعني مش أول مرة بيعملوا تكسير ولكن الواحد زي ما بيقولوا وصل زي الجيع ماي مع النافذ زي ما بيقولوا كوجات
7: طفح في العربي طفح الكيل
8: طفح الكيل طفح الكيل يعني أنا يعني بتحاول دي تستثمر لأهلنا ولنسائنا ولأولادنا في الحديقة العامة وانا بفضل انك انت بتزورها مره تشوفها حديقه يعني كثير كثير جميله، واحنا بنستثمر فيها زرانة عشب اخضر ورد فيها ظل طاولات للاكل محل للرياضه. تيجي تلاقي اليوم تيجي الصبح تلاقي انه مكسرين لك الطاولات، طاولات من قسم من شايش قسم من بطون، فوت على الحمامات تلاقي مكسرين المقاعد. ويعني للاسف الشديد انه هذا مش عمل ولدن يعني ولد هذا شيء يعني مستهدف.
7: ايش يعني ايش يعني مستهدف؟ يعني مستهدف ضد المجلس المحلي ام ماذا؟
8: طلع انا بفكرش ضد المجلس المحلي، يعني مستهدف انه يعمل خرب. يعني خلينا نقول يعني اللي بيحمل حجر وزنه 10 15 كيلو يمكن انا ما بقدرش احمله وبخبط المقعد الحمام، هذا يعني شو استفاد من الاشياء هذا؟
7: طب شو
8: بس نفسي شو استفاد؟
7: شو بيستفيد؟
8: يعني مين بتستعمل الحمام؟ ما اختك بنتك ابن عمك، يعني شيء صراحه مخزي.
7: طب شو بيستفيد المخرب اللي بيجي على حديقة عامة جميلة بدمرها؟ شو بده يوصل؟ ايش بده وبلده خاصة اذا كانت في بلده؟
8: اشي يعني اشي محزن، اشي محزن ومخجل الواحد. انا يعني صراحة كنت بديش احكي بالموضوع، ولكن صار الصحابي عن انا احكي بالموضوع ضحكي. انا كثير كثير بحاول اعالج الامور صح، ولكن يعني زي تقول احنا يعني ان شاء الله اللي هذا اللي عمل هاي العملية يعني زي بقولوا الخواجات يتعلم انه الحق العام هو مش لشخص مش رئيس المجلس او لنائب رئيس المجلس او للمجلس او لفئة معينة، الحق يعني العام هو للجميع.
7: يعني انت تعتقد انه ممكن هذا الشيء جاي من اجل انا عارف التأثير على رئيس المجلس نفسه؟
8: لا ما بفكرش الموضوع هيك بكون هذا يعني زي تقول نوع من عدم الاهميه. ما بقدرش اقول لك انه احصر انه ضد رئيس المجلس، لا اضل ما، لانه البارك مش رئيس المجلس، الحديقه مش رئيس المجلس، الحديقه العامه هي ملك الجميع، واللي بيطلع عليها هي اخواتنا وبناتنا واولادنا. ما بفكر انه رئيس المجلس يعني زي بولس بيتسيفت.
7: شو كلمتك للناس في كل ما يتعلق بحفاظهم؟ تعرف هذا انتماء، يعني انت لما بتحب بلدك، لما انت منتمي لبلدك انت ولا مره بتخربها.
8: صح.
7: فشو كلمتك لكل الناس اللي عم تسمعك في كل مكان؟
8: اول شيء احنا كلمتي للناس انه الحديقه العامه هي لكم مش لنا، بدنا ندير بالنا عليها الجميع، وايد لحالها ما بتقدر تزقف. احنا معكم ومستثمر في خدماتكم دائما، والمواطن النحفاوي بيعرف قديش احنا اليوم في ناحيه عم نشتغل لمصلحه البلد، من ناحيه انه احنا اليوم شرينا كمان مكنسه للشوارع ونحافظ على النظافه قديش نقدر. فالحق العام والممتلكات العامه هي لازم يكون بسلم اولوياتنا، ولازم يكون المواطن، انا بقول شو المواطنين، في ناس كثير بترفع الراس وبتحترم وبتتصل لما يكون في مثلا في اي نوع من الخلل بتتصل، هذا بدل على وعيها. أنا بأمن إنه المجتمع النحفي بحب بلده الأغلبية، ولكن هاي الفئة القليلة إن شاء الله إحنا رح نشتغل إنه نجيب على الطريق الصواب، والله يهديهم كمان.
7: توجهتوا للسلطات الرسمية للشرطة لغيره أم إنه بتحاولوا تعالجوا؟ بتحاول تعالجوا الأمور بشكل محلي؟
8: لا أنا توجهت للشرطة، وأنا بعني إنه اللي عمل هاي الشغلة يتعاقب. فإذا الشرطة ما قدرت تعاقبه، أنا بفكر إنه ضميره لازم يعاقبه. اليوم لما أنت بتكتمل أي خلل اللي بتأثر على ولد اللي جاي، وإحنا اليوم في المجتمع العربي بأمس الحاجة لأنه أولادنا تطلع تشوف أشياء حلوة تنبسط. اللي زي بيقولوا الجريمة والمشاكل ماخذها حيز كبير في عقولنا، فاليوم اللي بيطلع على الحديقة وبيطلع يتنزه، ما بيطلع يشوف أشياء تخريب. وإن شاء الله خير، بتأمل خير.
7: أريد أن أشكرك على هذه المشاركة وأرجو لكم النجاح والتوفيق دائما وأبدا. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد زوري.
5: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
7: على الهواء مباشرة، تعالوا نكون فيما يلي مع التصويت وأنماط التصويت بشكل أو بآخر، والإدراك بأن صوتك مهم. في هذا المضمار نريد أن نتحدث إلى الناشط الاجتماعي الأستاذ المحامي شوقي شنان. أهلا وسهلا بك أستاذ شوقي.
0: حبيبي أستاذ، طبعاً خير أخ نادر حبيبنا،
7: كيف حالك؟ كيف شايف الانتباه والاهتمام في هذا الموضوع في المجتمع ككل وتحديداً في المجتمع الدرزي؟ أنت حضرتك ابن قرية حرفيش، هل هذا حديث الشارع الانتخابات أم أنه لا، الناس ما زالت تحكي عن شغلات أخرى وليس بالضرورة عن هذا الأمر؟
0: طبعاً أخ نادر، أول شيء شكراً لك ومبسوط جداً أسمع صوتك، تعطينا الفرصة أنه نسمع صوتنا للإخوان. بشكل عام بالشارع، بشكل عام الانتخابات الكنيسة ما بتاخذ حيز كبير مثل انتخابات للمجالس المحلية، مع انه هذا غلط. يعني كان لازم ابو دائما انه احنا نتحدث عن الانتخابات المركزية اللي هي للكنيسة اكثر من الشارع، الحديث عن التصويت للمجالس المحلية، لانه هناك التأثير اكثر على وجودنا، على ميزانياتنا، على إمكانيات تغيير قوانين أو سن قوانين بالنسبة للمجتمع العربي بشكل عام وللمجتمع الدرزي. عم نجرب إحنا على قد سؤالك حضرتك، نجرب قديش أكثر نفوت هاي الأمور للناس أول بوال، إن شاء الله إنه يكون طبعا في نتيجة بالآخر إن شاء الله.
7: الناس مهتمة؟
0: طبعا مهتمة الناس، لأنه اليوم أول شيء إحنا بالمجتمع طبعا الإسرائيلي ككل الناس كلها مهتمة إنه تغير الوضع القائم. الوضع القائم وضع سيء جدا ومستاء جدا، والوضع القائم هو وضع جايين على هوتي أكبر من اللي كنا فيه. يعني الوضع اللي جاي علينا إذا أخذ اليمين واليمين متطرف والجماعة الموجودين، فإحنا عم نشوف مش بس على مستوى ميزانيات وجريمة داخلية، على مستوى كبير كثير برا، فإشي عم بتوجه يعني الأشياء الموجودة أو عم نسمعها بالشارع التوجه أكثر من الأول. أما لازم يكون أكثر من هيك، يعني بالنسبة لنا إحنا كمجتمع وبالنسبة لنا كطائفة معروفية. يعني أنا مبسوط جدا إنه اليوم إحنا بالنسبة للأحزاب العربية القائمة، الأحزاب اللي بتنادي طبعا إحنا بمشاكلنا الخاصة وخاصة المجتمع العربي بشكل عام والدرزي بشكل خاص، اليوم انفتحت الأبواب إلنا لأحزاب تاني، أحزاب عربية تاني، اللي تمنيتها أنا بشكل شخصي وكتار من الإخوان اللي مش بدوش يسمعوا صوتهم اتمنوها إنه هن يكونوا منتمين مش بس لأحزاب صهيونية إسرائيلية، ألا كمان لأحزاب عربية اللي تمثلك وتمثلك أنت كابن الأم العربية، طائفة معروفية موجودة بقلب المجتمع العربي، لا يمكن أن يكون لها تمثيل بالصوت ولا بالتمثيل. فلذلك احنا اليوم احنا ان شاء الله طبعا احنا عم نفوت اول باول الامور بشكل جدي اكثر، على اساس انه النسبه اللي مش عم تطلع على التصويت، النسبه اللي مش عم تطلع على التصويت بالوسط الدرزي ما يقارب 45-50%. فاحنا بنجرب نحرك انه هاي الاشخاص وبالمجتمع ككل، مش بس المجتمع الدرزي، المجتمع ككل العربي، نطلع لبرا ونصوت وناخذ بعين الاعتبار انه تمثيلنا بالكنيسة اهم من تمثيلنا بالسلطات المحليه. فلذلك احنا اليوم عم نشد.
7: طيب انه بس لكن انت بانه نسبه التصويت في المجتمع العربي والمجتمع الدرزي كمان، احنا بنشوف انه في السلطات المحليه هي النسب عالية جدا، فيما لو قارنت ذلك بنسبه التصويت للانتخابات البرلمانيه فنجد انه التصويت للانتخابات البرلمانيه ضئيل للغايه. في عندك صحيح. تفسير لماذا هنا ضئيل وهناك كبير؟
0: افكر انه اول شيء اللامبالاه للناس الى تاثير التمثيل بالاحزاب الى تاثير. انا بحكي على المجتمع تبع المجتمع الدرزي، تمثيلنا بالاحزاب العربيه هو تمثيل يعني تقريبا النسبه تبعته صفر، فيش عندنا تمثيل بالاحزاب العربيه. وبالاحزاب الصهيونيه احنا شايفين بالاحزاب الاسرائيليه بشكل عام تمثيلنا هو تمثيل بكل ما بكلمة بتحتوي من معنى، احنا تمثيل موجودين هناك. يعني هل الممثل البرلماني بالاحزاب اليهودية خلينا نقول الصهيونية الاسرائيلية ما بيقدر نعمل لا بالنسبة لحمد عمار اخونا وحبيبنا موجود هناك، بس هو كمان منتمي لحزب بده يعمل بآراءه بطريقه بشكل او باخر وقليل تأثيره على مشاكلنا. بالاحزاب الثانية بالليكود بعثنا على محلات اللي هي
7: 41
0: 41 طبعا 41 هذا يعني شيء اللي هو كمان ما فيش تراجع يعني من المحل هذا. هذا المحل مش اول مره، هذا
7: فيش احتمال نتنياهو يفاجئك ويوصل لهيك رقم.
0: افكر انه لا، نتنياهو عنده مشاكل اكثر من انه هو يهتم بالوسط تبعنا كل الوقت، والوسط تبعنا ما بيطلع وما بيعمل إجراءات يتخذ إجراءات يمنع الانتخابات الأحزاب خاصة الأحزاب اليمينية والليكود، ونروح نتوجه لأحزابنا أحزاب المركز والشمال وخاصة الأحزاب العربية. واليوم إحنا بالموحدة، الموحدة أعطتنا باب واسع إنه إحنا نفوت للتمثيل بالنسبة لنا كطائفة. الموحدة هي راح تكون بيضة القبان طبعا هون، وبيضة القبان مش بالمعنى إنه إحنا يعني على على عن جنب طرف، لا، ألا هي المؤثرة بهاي الانتخابات وهي المؤثرة بتشكيل الحكومة. وهون إحنا بدنا نعالج مشاكلنا بكل أنواعها، مشاكل الجريمة، مشاكل الميزانيات، مشاكل مسطح القرى اللي احنا عم شايفينها بتراجع في مشاكل.

0: مشاكلنا إن شاء الله.
1: شوقي شنان شكرا جزيلا يعطيك العافية.
0: حبيب قلبي شكرا لك أعطيتنا الفرصة وسلام للجميع.
1: إلى اللقاء مع السلامة.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: عضو الكنيسة الدكتور أكرم حسون أهلا وسهلا فيك.
3: صباح الخير أخي نادر لك ولجميع المستمعين.
1: صرت عم تشتغل الكنيسة المرة الجاية مش راح تكون عضو كنيسة؟
3: أول إشي لا والله بعدني عم بشتغل يعني لغاية الآن عم بروح على جلسات الخارجية والأمن وجلسات المالية تقريبا أسبوعيا. يعني العمل ما زال مستمر. أما بالنسبة للإشتغال الكنيسة أو لا أعرف أنا مش عضو كنيسة يعني جديد فكان عندي ثلاث فترات والحمد لله قمت بعمل اللي أنا مؤمن فيه اتجاه مجتمعي. وطبعا هذه الكنيسة يعني هذه الانتخابات القادمة علينا هي من أصعب الانتخابات لذلك الأوضاع كانت من ناحية الجميع يعني مركبة ومعقدة وبرأيي من أهم الانتخابات اللي راح تكون.
1: لو جلس أكرم حسون في المحكمة العليا يوم الخميس وشاهد ما قاله أمامه سامي أبو شحادة هل كنت توافق على أن يترشح للكنيسة؟
3: لا أنا بحكي معك بشكل صريح وأنت تعرفني نادر أخي أنا طبعا. إنسان غير عنصري وغير طائفي وأنا أحترم الجميع ولكن سامي أبو شحادة يعني مواطن في دولة إسرائيل وكان عضو برلمان يعني أخطأ خطأ كبير جدا وبقوله يعني غلطة الشاطر بألف غلطة. أنت لا تستطيع يعني أن تقوم ضد دولتك يعني أنت رايح كذلك تمثل شعبك أنت مش رايح تمثل أعداء إسرائيل في داخل البرلمان ولذلك
1: لكن هو سمعناه أمام القضاء يقول أنا نادم على ما فعلت غلطة وصارت وزي ما قلت صحيح. يعني غلطة الشاطر في ألف ولكن يعني اعتذر على خطأه
3: صحيح ولكن كان متأخر جدا ومحكمة العدل العليا كذلك لا تريد أن تعطي بعد الآن أي عضو برلمان من أي جهة كانت هذا موضوع العنصرية والكراهية وطبعا العمل ضد الدولة ولذلك برأيي هو يعني في نهاية الطريق بعد أن أخطأ كذلك يعني هو كبش الفداء للمستقبل. نحن نرى أن في الفترة الأخيرة هناك انزلاق كبير جدا في هذه الأمور يؤثر على الجميع سلبيا يمثل يعني يؤتي بنا لنا بالكراهية وبالعنصرية وإلى آخره حتى لو كان من الطرفين. فأنا أقول يعني لو كنت هناك لما غيرت هذا القرار. محكمة العدل العليا معروف جدا أنه دائما كانت متسامحة مع أعضاء الكنيسة العرب ووقفت بجانبهم وعن الأحزاب العربية ودعمتهم وهذا كذلك يعني عتب اليمين في إسرائيل على محكمة العدل العليا. ولكن في نهاية الطريق أنا أقول بشكل شخصي يعني سامي أبو شحادة أخطأ وطبعا على الأخطاء ندفع الثمن.
1: نعم إذن هذا بالنسبة لشطب سامي أبو شحادة. أنت بلاحظ أنه فيه اهتمام في الانتخابات لديكم؟
3: لا يعني لغاية الآن ما في عندنا حملة انتخابية يعني الناس لا تتكلم على الانتخابات كما كان في السابق. أولا الناس سئمت هذه المناظرات والكراهية وطبعا وجربت الأحزاب يعني أنا على سبيل المثال بقول لك أنا لما كنت كذلك صوت مع المعارضة بزمن موشي كحلون وزير المالية 17 مرة كان سابقة تاريخية صوت مع المعارضة لما أنا حاولت أنه جيب المعارضة وعدوني من بنت وغانس وليبرمان والآخر وعدوني أنه يصلحوا قانون القومية أو قانون كمينات ضحكوا علي. يعني في نهاية الطريق أنت ترى أنه اللي بيكون في الائتلاف بقول لك ألف ولما اللي بيكون إقباله بقول لك باء في المعارضة بس يكون العكس تمام بصير بيرجع باء لألف وألف لباء. يعني أنت اليوم بتشوف أعضاء الكنيسة اللي كانوا في الائتلاف قبل فترات وبهاجموا الحكومة بهجوم عنيف.
1: تعال أسألك لأنه المقابلة سريعة شوي خليني أكرم هيك أسألك بعض الأسئلة السريعة إذا ممكن. يوآف سيجالوفيتش برأيك دخول للموحدة هاي ضربة معلم من منصور عباس أو ما كانش في حاجة لها أصلا؟
3: برأيي لا تفيد أبدا يعني لا يمكن لا يستطيع أن يؤتي بألف صوت للقائمة حسب رأيي.
1: إذن على الفاضي يعني
3: أكيد.
1: طب ليش لكان اعتبرها البعض ضربة معلم؟
3: لأنه كان في يعني مقولة أنه تقول أنه ممكن دخول منصور عباس إلى الائتلاف عن طريق سيجالوفيتش يعني هو مندوبنا هو بيحكي في اسمنا هو الوزير
1: بعد ما صرف بعد ما شفناش يمكن بكرة فعلا يحتاجه
3: برأيي ستكون
1: تعال تسألك
3: أنا المعارضة في إسرائيل اللي قائم اليوم.
1: تعال تسألك هذا السؤال، أنت جاوبتني يعني جواب نصفي أو جزئي.

0: اليوم شفنا كل في المعارضة تقريبا مع دائير جولان اللي بيقولوا لن نجلس مع منصور عباس، لن نجلس مع منصور عباس. أنا عارف إن ليبرمان ساعر كل الموجودين سواء في المعارضة ولا في الائتلاف يتحدثون عن هذا الموضوع. برأيك إذا الانتخابات اللي بتخلص ب 27/10 في 28/10 إذا تبينهم بحاجة لصوت منصور عباس ليكون جزءا من حكومة قادمة، ممكن يتوجهوا لجماعة المعارضة؟
1: برأيي من الصعب، وبدي أقول لك ليش. لأنه كان في تجربة سابقة، وهذه حكومة ممكن تسقم سنة، ولكن في السنة بعد الانتخابات كل شعب إسرائيل راح يصوت ضدها، ولذلك راح تخسر بخسارة كبيرة جدا. يعني ممكن يكون وحدة وطنية برأيي أكثر من ناحية، يعني إذا أنت بتقول لي نسب، النسبة كبيرة جدا تكون يعني يدخل جولان إلى الائتلاف أو يدخل أي واحد إن كان، لأنه المعارضة مفككة وثلاثة أربعة بدون كل واحد رئيس حكومة، وعندما لا يكون رئيس حكومة وما في حقائب وزارية مهمة إلهم، قسم منهم ممكن يروح ويتقسم كذلك مع بنيامين نتنياهو.
0: هذا يعني
1: انه برايي يمكن من المستحيل حسب ما انا بسمع في الشارع الاسرائيلي والشارع اليهودي عاده، انه من المستحيل
0: يعني احلام يكون... يعني احلام منصور عباس انه ثاني يوم يجي عنده على المغاري يقول له منصور احنا بحاجه الى كولوسيغالوفيتش، ميل عليه جيبه معك عشان تكونوا معنا في الحكومه، لن يحدث
1: برايي من الصعب جدا هذه المره.
0: شو بخصوص الاحزاب الاخرى؟ يعني سمعنا دكتور احمد طيبي وسمعنا في الجبهه بيقولوا احنا مستعدين هذه المره نتخذ اجراءات كبيره جدا بسبب الحكومه الاخيره، بسبب سموتريتش وبينغفير، وممكن نكون مثلا شبكه امان او جسم مانع. هل هذا تحول في السياسه العربيه؟
1: لا انا اخي نادر، نحن سمعنا هذا الكلام في الماضي عده مرات.
0: مش سمعنا، احنا شفنا توفيق، احنا شفنا توفيق زياد جلس في هناك.
1: أنا معك، سمعناه في الماضي في عدة مرات كذلك، من أنه يريدوا إسقاط بنيامين نتنياهو ويريدوا أن يدخلوا الائتلاف وشبكة واقية للائتلاف الجديد وإلى آخره، ولكن هذه الأمور أكل وشرب عليها الدار. المجتمع الإسرائيلي اليهودي أذكى من الجميع، يعرف الحقيقة، ولذلك في نهاية الطريق هذا الموضوع لن يأتي بأي نتيجة. كما قلت لك، أي حزب يهودي سيعتمد على ذلك سيخسر مستقبله بشكل كامل لدى الشارع الإسرائيلي.
0: هل حدث طلاق بائن بينونة كبرى بين الدروز وبين الليكود لما ملة في المكان قديش في 41؟
1: برأيي لا. أول إشي من ناحيتنا كدروز، إذا نحن بدنا نقدر، يعني بدنا نقدر الليكود اللي هن أنقذوا إخوتنا وأهلنا في سوريا، هن يعني نتنياهو الرئيس الوحيد عالميا اللي وقف مع الدروز. من ناحية ثانية، الدروز لم يأخذوا غير 3000 صوت في الانتخابات الماضية، وعادة في كل الانتخابات لم يحصلوا على أي دعم من قبل الليكود لإلهم. إذا كان هناك أعضاء ليكود حقيقة، أين هم على أرض الواقع عندما تكون انتخابات من هذه النتائج؟
0: نعم.
1: يعني الليكود
0: هاي المرة،
1: الثالثة أو
0: الرابعة، هاي المرة المعركة على صوت الدرز مش هوينة، في عندك كميلة بروكن وفي عندك حمد عمار.
1: طلع نحن طائفة صغيرة العدد، وبتتأمل أنه دائما نكون في بجانب أخذ القرار والتأثير على مجريات الأمور. نحن بصعوبة يعني جدا كل الطائفة الدرزية تجيب عضو كنيسة واحد، ولذلك يعني نحن بنتمنى الخير لكل واحد موجود في أي حزب بينجح وبيمثل طائفته بإخلاص، ولكن نحن نريد شيء واحد منهم من الكل، أنه لا يتكلم بلغتين. عندما يكون في الائتلاف يتكلم بلغة تختلف عن ما تكلم عليه بالمعارضة، ليكون صادق ويمشي باحترام وتقدير ويكون صاحب ضمير ومسؤولية ومصداقية. هذا ما نريده. نحن لا نريد أن نكون جزء من الألعاب السياسية.
0: شايف حمد عمار وزير للأمن الداخلي؟
1: لا أظن ذلك. يعني أنا أتمنى له كل الخير حمد صديقي، ولكن أنا أقول لك من الصعب جدا. هذه مناورات سياسية ودعايات انتخابية على أرض الواقع، ولكن من يقرر ذلك؟ الائتلاف. وإذا لم يكن ائتلاف أنه بده يعطي شيء، ما شفت بن غفير غير كل مجريات الأمور السياسية والقرارات السياسية عندما أخذ حقائب لم يحلم بها أحد في حكومة إسرائيل قبل ذلك. طيب. لذلك أنا أقول يعني خليه نكون
0: إجرينا. هاي صار بدها جلسة في الأستوديو، ندعوك للأستوديو ذات مرة. شكرا جزيلا لك دكتور أكرم حسون.
1: شكرا أخي نادر.
0: مع السلامة، إلى اللقاء. شريان حجير بيكي، حين دهان، أحمد عوسات، ونادر أبو تامر. أنا شخصيا برجع لكم كمان ساعتين، شريان كمان ساعتين على 12 نلتقي لساعة أخرى مع حديث الظهيرة. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: قل لي أنا مكتر في قلب الحمار، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي، وأعرف إن أنا مش راجل.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر، الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باق غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
2: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً، اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت، أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: أبرز عناوين الساعة: حبس جندي احتياط من بئر السبع أدين بالتخابر مع عميل إيراني. ترامب يهدد طهران مجددا. مسؤول سابق في الموساد يقول إنه لم تكن هناك أي جهة في إسرائيل قادرة على رصد الخطر الذي شكله الطيار العماني. جريح بحالة متوسطة إثر حادث عنف في سخنين، والحرارة نحو الارتفاع.
0: راديو مكان الأخبار.
4: أخبار العشرة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. فرضت المحكمة على دورون بوخفزة من سكان بئر السبع حكما بالسجن 3 سنوات بعد دينته بالتجسس لصالح إيران. وكان بوخفزة، وهو جندي احتياط يبلغ من العمر 30 عاما، قد بادر مرتين إلى التواصل مع جهات إيرانية وعرض تقديم خدماته مقابل المال. ومن بين البيانات التي اقترح نقلها معلومات عن المفاعل النووي في دمونة ومعلومات عامة عن إسرائيل. وقام بتصوير خزانة كهرباء من موقع وكبيديا، وادعى أمام الجهات الإيرانية بأنها منشأة داخل المفاعل النووي. عاد الرئيس الأمريكي ترامب وأكد أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. وفي حديث مع صحفيين أضاف أن لدي قرارا بشأنها يجب أن أتخذه، وسنمضي في الأمر إما بطريقة سهلة وإما بطريقة صعبة. وألمح إلى أن علاقة جيدة تربط بينه وبين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قائلا: عندما يمتلك بلد من ما 112 صاروخا نوويا فمن الجيد أن تكون لك علاقة جيدة به. في طهران قال رئيس البرلمان محمد باقر كالييف إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تتم تلبية مطالب بلاده، وأضاف أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار في المماطلة لكسب الوقت حسب وصفه. قال المسؤول السابق في الموساد عديد عيلام إنه لم تكن هناك أي جهة في إسرائيل قادرة على رصد الخطر الذي شكله مساعد الطيار العماني مسبقا. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية أوضح أن العالم يفتقر اليوم إلى جهة واحدة تنسق المعلومات المتعلقة بمخاطر الطيارين، مشيرا إلى أنه لو وجد نظام دولي ملزم لكان من المفترض نقل أسماء الطيارين الذين فصلوا بسبب إشكالات معينة إلى جميع شركات الطيران. وأضاف أن السلطات العمانية لم تنقل المعلومات بشأن مساعد الطيار إلى أي جهة، بل اكتفت بفصله من عمله. في سخنين أصيب صباح اليوم رجل ستيني بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق النار خلال حادث عنف. اعتقلت الشرطة امرأة من باقة الغربية للاشتباه في تقديمها بلاغا كاذبا يفيد بأن زوجها يعتزم تنفيذ اعتداء إرهابي. وبعد تلقي البلاغ أمس باشرت الشرطة عملية واسعة وتمكنت خلال وقت قصير من العثور على الزوج، وتبين خلال التحقيق أن الزوجين يمران بإجراءات طلاق وأن المرأة أبلغت عنه بدافع الانتقام بعد أن هددها بحسب الشبهات. وستطلب الشرطة اليوم من المحكمة تمديد فترة اعتقالهما، كما أخضع الزوج للتحقيق للاشتباه بتهديد زوجته. اعتقلت شرطة يهودا والسامرة نهاية الأسبوع الماضي سائقا فلسطينيا في 19 من العمر من بيت لحم بعدما قاد سيارته بسرعة جنونية بلغت 208 كيلومترات في الساعة الواحدة بدلا من 90 على طريق رقم 60، ويدور الحديث عن سائق جديد، وبدأت الشرطة الإجراءات لمصادرة سيارته. في مباراة متوترة ومشحونة لأسباب سياسية يتبارى الليلة الساعة 10:15 المنتخب الإسرائيلي خارجيا أمام نظيره من إيرلندا ضمن تصفيات دور الأمم الأوروبية بكرة القدم. ويشير الزميل أحمد عويسات إلى أن منتخب إسرائيل يتذيل المجموعة السابعة وبرصيده نقطة واحدة فقط.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، قصة الجندي إبراهيم خروبة الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باق غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها في غالبية الأنحاء، وفي ساعات الظهيرة تهب رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. وغدا تنخفض درجات الحرارة ويحتمل أن تعود الأمطار إلى جنوب وشرق البلاد بعد غد الثلاثاء. في 11 مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3:00.

0: غدا على قناة مكان.
1: قل لي أنا مكتار في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وأولادي وأعرف أن أنا مش راجع.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقا غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
2: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: 98.3 93.7 88.8 FM.
1: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. غدا على قناة مكان.
2: قل لي أنا مكتر في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف أن أنا مش راجع.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقا غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
3: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.
4: مخزن ياشوك.

أبرز عناوين الساعة: قتيل وجرحى نتيجة غارة جوية في قطاع غزة، فرض إغلاق تام على مناطق السلطة الفلسطينية بالتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، المراسم المركزية ستقام في تل أبيب، إيران تهدد الولايات المتحدة، وانخفاض الحرارة غداً.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار 11، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. أفادت مصادر في وسط قطاع غزة بمقتل شخص وجرح 10 آخرين إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة جيب بمنطقة الحوز بدير البلح. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد بأن القتيل هو صقر القيسي بحسب تقارير محلية. أوعز وزير الدفاع إسرائيل كاتس بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة يومي 5 و7 من أكتوبر بالتزامن مع إحياء ذكرى مذبحة 7 من أكتوبر. وجاء القرار بناء على توصية الجيش ووفقا للتقييمات الأمنية على أن تسمح استثناءات محدودة في الضفة الغربية للحالات الطارئة وبعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق، كما سيسمح بمرور العاملين الأساسيين في القطاع الصحي من الضفة إضافة إلى حالات تلتزم فيها الدولة بقرارات المحكمة العليا أو تلك المرتبطة بمنطقة التمس. من المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من المواطنين في مراسم الذكرى الوطنية لعائلات ضحايا 7 من أكتوبر التي ستقام يوم الأربعاء المقبل في منتزه اليركون بتل أفيف. وقال المخطوف المحرر إيلي شرعابي أحد مقدمي المراسم إن أكثر من 50,000 شخص حجزوا تذاكر لحضورها، واصفا ذلك بأنه أكبر عناق يمكن تلقيه. وأضاف شرعابي أن ذكرى ابنتيه نويا ويهيل وزوجته ليان وشقيقه يوسي الذين قتلوا في مذبحة 7 من أكتوبر ستكون حاضرة أمام عينيه أثناء تقديم المراسم. ودعا شرعابي المشاركين إلى وضع الخلافات جانبا والوقوف معا كتفا إلى كتف احتراما لذكرى الضحايا وقدسية المناسبة. هدد وزير الخارجية الإيراني عراقجي بأنه إذا تعرضت بلاده لهجوم سيكون ردها أقوى من السابق، مشيرا لأنها على استعداد للتفاوض. إلى ذلك قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أكرم ناية قال أمس إن الرئيس الأمريكي ترامب يواجه ضغوطا إسرائيلية متزايدة لمهاجمة إيران، بينما تتنامى المعارضة الداخلية في الولايات المتحدة لهذا الاحتمال. لقيت عابرة سبيل مصرعها صباح اليوم جراء دهسها من قبل شاحنة في حي رحافية بأورشليم القدس، وتبحث الشرطة عن سائق الحافلة الذي فر من المكان. أصيب عدد من المواطنين والمراجعين صباح اليوم بحالات اختناق وضيق تنفس إثر رش غاز الفلفل داخل قاعة مكتب الترخيص للمواصلات في راهط. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن السبب كما يبدو شجار وخلاف حاد على أولوية الدور. اعتقلت الشرطة 9 أشخاص بشبهة الضلوع في حادث إطلاق نار في أشكلون ليلة الخميس الجمعة الماضية. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأنه لم تقع إصابات. في حورة منعت الشرطة مساء أمس حفلة بمناسبة الإفراج عن سجين أمني أدين بإلقاء الحجارة على مركبات كانت تسير على طريق رقم 31، واستخدم أفراد الشرطة وسائل تفريق المظاهرات لفض الحضور. نلفت انتباه مستمعينا الكرام لأنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان. قصة الجندي إبراهيم خروبة الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقا غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
1: تهب في ساعات الظهيرة رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا ويحتمل أن تعود الأمطار إلى جنوب وشرق البلاد بعد غد الثلاثاء. في 12 مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. مكان.
2: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
3: رجاء هدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

رسالة الأحد، رسالة روحية أسبوعية لترسيخ معاني المحبة والسلام والمؤاخاة. رسالة الأحد يقدمها لكم الأرشمندريت أغابيوس أبو سعدة.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إخوتي وأخواتي، منكمل بموضوع الليتورجية وعلاقة الليتورجية بالكنيسة، الليتورجية كمصدر للإيمان والتعليم. وقت تقديس الخبز والخمر نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك الكريم وما في هذه الكأس دم مسيحك الكريم، محولا إياهما بروحك القدوس. من أجمل الصلوات يلي نحن منصليها هي حلول الروح القدس علينا وعلى القرابين. الأهم منه أول شيء يكون يعني ينزل علينا الروح القدس، يحل علينا قبل القرابين، لأنه شو الفائدة إذا تقدست القرابين ولم نتقدس نحن؟ شو الفائدة إذا القرابين أصبحت مكان لحضور الله ونحن بقلوبنا لم نتحول لنكون مكان لحضور الله؟ بما أن الروح القدس هو اللي بيقود الكنيسة إلى ملء الحق، فكل ما يعلن في الليتورجية يحمل سلطان خاص. من هون قال القديس ماكسيموس المعترف: الليتورجية هي لاهوت متجسد، واللاهوت هو ليتورجية متجسدة. شو يعني هالحديث؟ أي أن ما نؤمن به يظهر في الطقس، وما نصليه يكشف إيمانا صحيحا. ترتيل الرموز كمنهج لمعرفة الله في التقليد البيزنطي، المعرفة اللاهوتية ليست عقلانية فحسب، بل جمالية ورمزية أيضا. الإنسان بيتعرف على الله من خلال الصوت، الترنيم، والرؤية، الأيقونات، والشم، البخور، واللمس، السجود. كل هذه هي بتمثل لغات لاهوتية تنقل الحقيقة الإيمانية بطريقة وجودية. وهون بتصير الليتورجية مدرسة تذوقية للمعرفة، لا مجرد درس نظري. والأعياد الكبرى في التقليد البيزنطي من مناسبات تذكارية، مثل 8 أيلول عيد ميلاد السيدة، 14 أيلول عيد رفع الصليب الكريم المحيي، 21 تشرين الثاني دخول السيدة إلى الهيكل، 25 كانون الأول عيد الميلاد، 6/1 عيد الاغتاص، وما إلى هنالك الأعياد الكبرى. من مناسبات تذكارية بل هي إعلان لاهوتي متكامل. مثلا عيد الميلاد يشرح التجسد أكثر من أي كتاب عقائدي. يلي بفوت على لترجية عيد الميلاد السحري والغروب ما أنه بحاجة ليقرأ أي كتاب تاني عن اللاهوت العقائدي، بيقدر يستوعب من خلال النصوص الليتورجية ما هي عقيدة الكنيسة الصحيحة. عيد الشعنين يعلم معنى الملكوت، الفصح بيقدم لاهوت الخلاص بعمق يفوق الكتب. الأعياد إذن هي كتب لاهوتية حية تقرأ سنويا بصياغات شعرية وروحية بتشكل وعي الكنيسة الإيماني. وأحد أهم جوانب التقليد البيزنطي هو أن الطقس نفسه هو مفتاح تفسير الكتاب المقدس. الإنجيل والرسائل لا تقرأ بطريقة فردية، بل ضمن الإطار الليتورجي الذي يفسر معناها من خلال اختيار القراءات، الربط بينها وبين المناسبة الليتورجية، والكرازات والترتيل المصاحبة لها. بهالمعنى الليتورجية ليست نتيجة للكتاب المقدس، بل هي الإطار الذي يفسر الكتاب ويحفظه. من شان هيك بنى العلماء الأرثوذكس تمييزا منهجيا بين اللاهوت الليتورجي Liturgical Theology واللاهوت العقائدي Dogmatic Theology، معتبرين الأول الليتورجي أساسا للثاني العقائدي. وتواجهت الكنيسة الهرطقات الكبرى مثل النسطورية والأريوسية والمونوفيزية، كانت الليتورجية أحد أهم أسلحتها للحفاظ على الإيمان المستقيم الرأي أو الإيمان الصحيح.
أو الإيمان الأرثوذكسي. ولكن وقت نحن نذكر الإيمان الأرثوذكسي ما بنحكي عن طائفي، نحكي عن الإيمان الصحيح، يعني كل إنسان يؤمن بما جاء بالكتاب المقدس، بالمجامع المسكونية، بتعليم الكنيسة، هو أرثوذكسي، وفي نفس الوقت هو كاثوليكي، وبكنيسة جامعة كاثوليكين. يعني كل إنسان يؤمن بما تعلمه الكنيسة هو أرثوذكسي وكاثوليكي في نفس الوقت، لأنه ينتمي إلى الكنيسة الجامعة وليس الكنيسة الطائفية. ترانيم بتأكد ألوهية المسيح، مساواة الروح القدس للآب، وحدة الطبيعتين في المسيح. الليتورجية كانت وسيلة لحماية الإيمان من الانحراف. من هون شو قال أحد الآباء الكنيسي؟ من أراد أن يعرف عقيدة الكنيسة فليدخل إلى ليتورجيتها. من هون اللاهوت الليتورجي لا يقتصر على النصوص، بل يشمل الجماعة المصلية، مثل ما قلنا قبل، أرسل روحك القدوس علينا كجماعة مصلية. فالطقس يجمع المؤمنين في خبرة مشتركة، بحيث بتحول الإيمان إلى حدث جماعي، ويصبح كل مؤمن جزءا من جسد واحد يعيش الحقيقة ذاتها. من هون تصبح الليتورجية المكان الذي يصاغ فيه الإيمان وينمو ويحفظ ويختبر ويسلم من جيل إلى جيل.

تؤدي الليتورجية دورا محوريا في الحفاظ على وحدة الإيمان ووحدة الجماعة. المؤمن يلي بيشارك بنفس الذبيحة الإلهية ويرتل نفس النصوص عبر الأجيال يعيش اختبارا كنسيا عميقا يجعله جزءا من جسد واحد وتاريخ واحد. الليتورجية ليست فردية بل جماعية. بهذا المعنى هي بتحمل إيمان من الانحراف الشخصي والابتداع وتربط العقيدة بمسيرة الكنيسة كلها. اللي بيميز اللاهوت البيزنطي هو اعتماده على اللغة الشعرية يلي بتنقل الحقيقة بطريقة بتتجاوز حدود المفاهيم العقلية. ففي الطقس يعبر عن العقيدة من خلال الشعر والأيقونة واللحن والحركة، وكلها تشكل خطابا لاهوتيا يتوجه إلى الكيان البشري بأكمله. بهذه الطريقة يصبح المؤمن مشاركا في الحقيقة لا متلقيا لها فقط. هذا ما أتمناه لي ولكم أيها الإخوة والأخوات الأحباء بنعمة الآب والابن والروح القدس.

رسالة من الأراضي المقدسة، صلاة القديس فرانسيس الأسيزي. رب اجذبني إليك أيها الإله الأزلي، يا أبا الحق والعدل الكلي القدرة. نحن من دونك لسنا سوى فقراء وضعفاء، ولأنك كما أنت أعطنا القدرة على أن نعمل بمشيئتك، وعلى أن تكون مشيئتك وحدها هي ما نريد على الدوام. هكذا نصبح قادرين على السير على خطى ابنك ربنا يسوع المسيح، بعد أن تكون نفوسنا قد تطهرت وامتلأنا من أنوار وحرارة الروح القدس. اليوم عيد القديس فرانسيس الأسيزي، ولهذه المناسبة خصصنا حلقة اليوم.

0: نخصص حلقتنا اليوم للقديس فرانسيس، ونبدأ مع الأب مروان دعدس مدير مركز الاستعلامات المسيحي وأحد كهنة الفرنسيسكان في الأراضي المقدسة، والذي يحدثنا بداية عن مار فرانسيس.
1: صباح الخير أختي إيمان، صباح الخير لجميع المستمعين. اليوم بدنا نحكي عن مار فرانسيس، ورح نحكي باللغة العامية حتى يوصل مار فرانسيس للجميع بكل أريحية، لأنه هو كان القديس اللي كان يعرف يوصل للجميع من غير أي تكلف أو أي تعقيد، لا بالعكس كان يوصل للقلوب مباشرة قبل ما يوصل للعقول. مار فرانسيس هو أحد القديسين اللي خلقوا في إيطاليا في مدينة أسيزي، خلق في 1181. القديس فرانسيس كان ابن واحد من أكبر تجار الأقمشة، جوفاني بيترو برناردوني، اللي كان بعند هذاك الوقت تجارة الأقمشة تساوي تجارة الذهب والألماز، لأن الأقمشة ما كانتش إلا إشي للأغنياء والأثرياء، وبالذات الأقمشة من الحرير. وكان هدفه بالحياة إنه يصير فارس ويأخذ لقب النبيل، لأن لقب النبيل كان يؤخذ إما بالوراثة أو إما لما بيصير فارس وبروح على حرب وبرجع منتصر من الحرب. هو لا كان نبيل من الأصل، بينما كان غني، الغنى لا يعني نبل ولكن يعني غنى، وهو كان يبحث عن هذا النبل، فكان مضطر إنه يروح على حرب ويصير فارس. أبوه الغني عباه بكل ما يحتاج لإله لأنه يصير فارس، وبعته على حرب كانت بين مدينتين إيطاليات، فهي أسيزي وبيروجا. ولكن مشيئة ربنا غيرت كل مسيرة مار فرانسيس. مرضته، وقع مار فرانسيس مريض من قبل ما يوصل على الحرب، وصار مهزلة لكل الجنود اللي معه وكل الفرسان اللي كانوا طالعين على الحرب، ورجعوه على البيت، وإمه وأبوه كانوا فيه بكل خجل قدام الناس، لأنه ابنهم اللي كان لازم يرجع فارس نبيل رجع مريض وعليل، وقعد في البيت فترة طويلة يتعالج. بهذيك الفترة مار فرانسيس بدأ يحسبها، بدأ يشوف الدنيا بعيون تانية، بدأ يفهم إنه يمكن لقب النبيل والفارس والغنى مش هم من الهدف الحقيقي لحياته. فبدأ يبحث عن مشيئة ربنا بحياته، وبدأ يسأل ربنا شو بدك مني، لحد ما وصل لكنيسة صغيرة. كانت هاي الكنيسة نصها مدمر ونصها لساته قائم، وفيها صليب بالنص. هاي الكنيسة اسمها بورتسيونكولا، والصليب اسمه صليب القديس دميانوس، أحد القديسين اللي يعتقد إنه رسم هذا الصليب. وصل قدام الصليب، وإذ بسمع الصليب والمصلوب شو بقول له: يا فرانسيس قم ورمم كنيستي. فشو بيفهم فرانسيس؟ إنه هو لازم يرمم بكنيسة الحجر البروتسيونكولا اللي نصها محدود، بيبدأ يرمم فيها، وبيبدأ يرمم فيها وهو مش فاهم طلب يسوع منه. يسوع كان يقصد الكنيسة البشر وليس الكنيسة الحجر، ولكن فرانسيس بيكمل وبيكمل، وبيصير عليه معاداة من قبل أهله، لأنه أهله بدهمش إياه واحد عامل يشتغل يرمم كنايس، بدهم إياه واحد غني يرجع يدور على لقب الفروسية تيرجع يصير نبيل. وهناك بتكبر المشاكل بينه وبين أهله، وبصير يوزع أغراضه، بصير يوزع أوعيه، بصير يوزع أمواله، أموال أبوه ما بتشي من الدنيا، بده يدفع يسوع المسيح ويرمم الكنيسة. وأبوه بأخذه عند المطران حتى ينصفه، حتى يحاكمه، حتى يرجع له مخه لعقله ويقول له ارجع بحضن أبوك. وهناك ماري فرانسيس بوقف وبشلح كل أوعي وبعطيها لأبوه وبعطيها للمطران، وبقولهم من اليوم وطالع أبي هو الذي في السماوات. وبيبدأ يشتغل يبحث عن مشيئة ربنا، وشباب وصبايا من أسيزي بصيروا يتبعوه، وبأسس رهبنة صغيرة. لما بيشوف حاله على أبواب إنه صار مؤسس رهبنة، هو ما كان بده يأسس رهبنة، هو كان بكل بساطة بده يتبع كلمة ربنا، بقول لا أنا ما بقدر أحمل مسؤولية هاي الرهبنة. بيحمل حاله وبروح عند البابا، وبالبابا في روما بيستقبله، بقول للبابا هاي الرهبان بين إيديك، وهي القانون اللي إحنا بنقترحه لحياتنا، أعطينا بركتك. والبابا بيرد له القانون، وبتم هيك تأسيس رهبنة الفرنسيسكان اللي اليوم مقسمة في العالم لثلاث فروع: رهبنة الذكور، رهبنة الإناث، والرهبنة الثالثة. هي للعلمانيين اللي عايشين حياتهم اليومية، بس بكرسوا جزء من حياتهم أيضا لخدمة ربنا والصلاة. ماري فرانسيس بيكمل بحياته وبيعمل أعمال كثيرة، ومنها بزور الأراضي المقدسة، ومنها بدخل لأراضينا، بنزل بعكة، من عكة بنتقل للقدس وبروح لبيت لحم، وبال 1226 ماري فرانسيس بيقدم حياته بتقدمة أخيرة لربنا بعد ما يكون أخذ سمات الصليب على جسمه، علامات الخلاص اللي أعطى إياها يسوع المسيح بظهور له على جبل لافيرنا في إيطاليا.

مار فرانسيس ما بيصير فارس ولا بأخذ اسم نبيل على الأرض، ولكن بأخذ اسم فارس الكمال الإنجيلي، بيصير نبيل في أعين الله، وهذا هو الأهم. وهيك مار فرانسيس بيعلمنا أن التواضع والعطاء أهم من الأخذ والكبرياء، وأن الإنسان لما بيدور على مشيئة ربنا بحياته بيلاقيها، وربنا إلى طرقه حتى يفهموا إياها ويورجيها، ولكن إحنا بحاجة لأنه يكون عيوننا مفتحين على مشيئة ربنا، وقلبنا حاضر بنستقبل كلمة ربنا والروح القدس اللي إحنا كلنا أخذناه بالعماد كمسيحيين، نعطيه مجال يشتغل بحياتنا، حتى على أثر ماري فرانسيس ومثل ماري فرانسيس نمشي في مشيئة ربنا.

0: ومن الملفت أن الرهبان الفرنسيسكان يقدمون رسالة مسيحية رائعة في الأراضي المقدسة، وعنها يضيف الأب مروان دعدس.
1: القديس فرانسيس بال 1219 بيجي مار فرانسيس على الأراضي المقدسة بهديك الفترة، بيجي حامل رسالة محبة وسلام، وبوصل على دمياط، نزل من مصر على عكا. أول محل حط إجره فيه مار فرانسيس في بلادنا كانت مدينة عكا، ومن عكا نزل على القدس، ومن القدس راح على بيت لحم، قضى ما يقارب سنة كاملة بالحجيج تبعه، ورجع من هناك على أسيزي. فعلاقة مار فرانسيس في الأراضي المقدسة هي مش بس علاقة عملية أو علاقة تاريخية، هي علاقة لقاء أخوي مليء بالمحبة والسلام، هي علاقة إيمان لإنسان حج في الأراضي المقدسة وتعلم من الأراضي المقدسة وحمل اللي تعلمه ورجعه على بلده، ومن بلده نشره لكل العالم، وترك رهبانه في الأراضي المقدسة. ومن هداك الوقت الرهبان الفرنسيسكان موجودين وبيخدموا وبنيين علاقة مع الأرض ومع البشر ومع الحجر، علاقة محبة وأخوة وسلام على مثال القديس مار فرانسيس مؤسس هذه الرهبانية.

0: والآن في هذه الحلقة الخاصة عن القديس فرانسيس يحدثنا الأب جورج حداد الفرنسيسكاني، نائب كاهن رعية القديسة كاترينا للاتين في بيت لحم ومدير كلية تيراسانتا بيت لحم، عن رسالة المدارس التابعة لحراسة الأراضي المقدسة، وهي المدارس الفرنسيسكانية ذات الرسالة الهامة جدا دينيا روحانيا وأكاديميا.
1: حراسة الأراضي المقدسة تعد واحدة من أقدم وأهم المؤسسات الكنسية اللي ارتبط دائما اسمها بخدمة الأماكن التي شهدت حياة السيد المسيح وأحداث الخلاص. عشان هيك حراسة الأرض المقدسة أصبحت علامة حية لحضور روحي ورسولي متواصل في الأراضي المقدسة وفي العالم أجمع، واللي انطلقت خصوصا في أراضينا المقدسة اللي انطلقت منها رسالة البشارة. والقديس فرانسيس زي ما بنعرف الذي زار الشرق في زمن الحروب الصليبية كان حامل معاه رسالة سلام وحوار، ترك من خلالها بصمة روحية عميقة. ما زالت الحراسة الأراضي المقدسة تمشي على أثرها وعلى خطاها لحد هذا اليوم. عشان هيك تميزت روحانية القديس فرانسيس دائما بالمحبة المتواضعة والعيش ببساطة وخدمة الفقراء وبناء الجسور كمان أكيد بين الشعوب والأمم. وهذه القيم اللي أنشئت عليها كل مؤسسات الحراسة وخاصة المدارس، أنها تحمل نهج تربوي متكامل يهدف إلى تنشئة أجيال تحمل روح السلام والانفتاح. فعشان هيك ما اقتصرت رسالة الحراسة على حفظ الأحجار والأبنية التاريخية، بل امتدت وهذا الأهم أنها تشمل الإنسان ذاته، وخصوصا عبر التربية والتعليم والخدمة الاجتماعية. فزي ما نعرف كانت مدارسها منتشرة وما زالت مدارسها منتشرة لحراسة الأراضي المقدسة في بلادنا هون، كمان في الأردن، في قبرص، وفي سوريا، وفي لبنان. وعشان هيك نتذكر ونرجع شوي في التاريخ لورا، في العام 1598 مع افتتاح أول مدرسة تابعة لحراسة الأراضي المقدسة في بيت لحم، ومن ثم القدس والناصرة، واشتملت وأخذت مساحة أكبر وانتشرت في جميع أراضينا المقدسة. واليوم هاي الرسالة عم تخدم أكثر من 12 ألف طالب وأكثر من 1000 معلم وموظف تساعدهم هاي المدارس، لعددها فاق 15 مدرسة. عشان هيك التوجه لدى حراسة الأراضي المقدسة ليس فقط باتجاه تطوير ثقافة الإنسان، ولكن أيضا هي عملية تعليمية ممنهجة من التسامح والاحترام، الاحترام العقائد المختلفة شيء طبيعي، وتوسيع نطاق التعليم للجميع حتى الأكثر فقرا. مدارس حراسة الأراضي المقدسة مش مجرد مؤسسات تعليمية بتقدم بس المناهج الأكاديمية المفروض أنها تعطيها، بل هي كمان تعددتها لأن أصبحت منسميها ممكن فضاءات لتكوين الإنسان المتكامل. فهي تجمع بين التعليم المتميز والتربية الروحية، وين نشوف أن الطلاب يغرس في داخلهم احترام الآخر وقبول التنوع الديني والثقافي. وهذا السياق أكيد هاي المدارس تعكس رؤية القديس فرانسيس اللي شاف الإنسان أخ لإله بغض النظر عن انتمائه. وأكيد من خلال نشاطاتها التربوية لجميع المدارس تسهم، وهذا شيء كتير مهم، في تثبيت الحضور المسيحي في الأراضي المقدسة، ليس بروح الانغلاق بل بروح الشهادة والخدمة. مدارس تستقبل طلاب من مختلف الخلفيات وتعلمهم قيم الحوار والعيش المشترك، وهذا بعملها مختبر ومكان نصنع فيه السلام. وهون تتجلى روح القديس فرانسيس القائم على السلام والخير، الشعار اللي ما زالنا كتير منا منردده في أيامنا في عالمنا اليوم، وللأسف ينقص هذا الشعار، ينقص هذه القيم في مختلف في أجزاء كبيرة من العالم. ما ننسى كمان أن البعد الإنساني والاجتماعي لهذه المدارس بيعبر عن التزامها بخدمة الفئات المحتاجة من خلال تقديم المنح الدراسية سواء في المدارس أو للجامعات، والاهتمام الخاص بالطلاب اللي بواجهوا صعوبات اقتصادية واجتماعية. أكيد لا يمكننا إخفال الدور الثقافي اللي بتلعبه هاي المدارس في كل أماكن تواجدها في الحفاظ على التراث المسيحي واللغة العربية والهوية المحلية المسيحية، إلى جانب انفتاح على اللغات والثقافات الأخرى. إنه في كثير من مدارسنا يتم كما تدريس اللغة الإيطالية، اللغة الفرنسية، وطبعا بالإضافة للغة الإنجليزية. فهاي المدارس أصبحت تخرج أجيالا مثقفة وواعية قادرة على حمل رسالة الأراضي المقدسة إلى العالم أجمع، مش بس لبلادنا أو أماكن تواجدها، لأنها تحمل دائما روح المحبة والتواضع اللي ميزت القديس فرانسيس الأسيسي. وبهيك حراسة الأراضي المقدسة مش مجرد مؤسسة لحماية الأماكن المقدسة، بل وهذا نؤكد عليها بل رسالة حية متجددة، ومن خلال مدارسها المنتشرة في أكثر من دولة تواصل غرس روحانية القديس فرانسيس في قلوب الأطفال والشباب حتى تبقى دائما شعلة سلام مضيئة في أرض الرسالة، وتستمر القيم الفرنسيسكانية أكيد في صناعة مستقبل أكثر أخوة وأكثر إنسانية يعيش بسلام ومحبة.
0: توجد في الأراضي المقدسة مجموعات شبيبة تنتمي إلى مار فرانسيس، ومن بينها شبيبة مار فرانسيس الرملة، حيث تقوم بفعاليات ونشاطات روحية ودينية عديدة. عضو الإدارة إستفان مسيس يقدم لنا بداية نبذة عنهم.
2: السلام والخير، بهذه التحية الفرنسيسكانية نبدأ حديثنا، وهي التحية التي كان القديس فرانسيس الأسيزي يبدأ بها، لأنها تعبر عن جوهر رسالته وروحانيته: السلام مع الله، مع الآخرين ومع الخليقة، والخير الذي نتمنى أن يصل إلى كل إنسان. إن تاريخ الشبيبة الفرنسيسكانية مرتبط باسم القديس فرانسيس الأسيزي وبنهج حياته وبالرهبنة الفرنسيسكانية العلمانية، وذلك منذ القرن الثالث عشر، فقد كان رفاقه القديس فرانسيس الأوائل يحاولون فهم المعنى العميق للحياة، وذلك باختيارهم عيش الإنجيل من خلال الحياة الأخوية. إن شبيبة مار فرانسيس في مدينة الرملة تتكون من شبان وشابات تتراوح أعمارهم بين 14 و30 عاما، وتضم مجموعتين أساسيتين: مجموعة الطلاب ومجموعة طلاب الجامعات والشباب العاملين. تجمعنا المحبة والإيمان والروح الأخوة، ونسعى معا إلى عيش تعليم القديس فرانسيس الأسيزي من خلال الصلاة والخدمة والمشاركة في حياة الكنيسة والمجتمع. تلتقي الشبيبة كل يوم سبت، حيث نبدأ لقاءنا بالمشاركة معا في القداس الإلهي، ومن ثم ننتقل إلى لقاء التنشئة الذي نناقش خلاله مواضيع مختلفة تساعدنا على النمو في إيماننا والتعرف أكثر على دعوتنا المسيحية والفرنسيسكانية. وفي ختام اللقاء نشارك في الألعاب والفعاليات الجماعية المتنوعة التي تهدف إلى تقوية العلاقات بين أعضاء الشبيبة وتعزيز الاحترام المتبادل وروح التعاون والمحبة فيما بيننا. وتضم الشبيبة طلاب المدارس من عمر 14 عاما، بالإضافة إلى طلاب الجامعات والشباب العاملين حتى عمر 30 عاما، مما يتيح لنا الفرصة لقاء بين فئات العمرية ومراحل حياتية مختلفة نتعلم فيها من بعضنا البعض، ونشارك الخبرات، وننمو معا في الإيمان والصداقة والخدمة. وبالنسبة لنا، شبيبة ماري فرانسيس ليست مجرد لقاء أسبوعي، إنما هي عائلة تجمعنا، ومساحة نكبر فيها روحيا وإنسانيا، ونتعلم من خلالها كيف نحب ونخدم ونعيش إيماننا على مثال شفيعنا القديس فرانسيس الأسيزي.
0: وماذا عن النشاطات المستقبلية التي تعد لها هذه الشبيبة؟ يتابع إستفان مسيس.
2: بالنسبة للفترة القادمة في شبيبة ماري فرانسيس الرملة، نطمح إلى الاستمرار في مسيرتنا الروحية والاجتماعية، ونحضر مجموعة من النشاطات والفعاليات التي تجمع أعضاء الشبيبة وتقوي روح المحبة والأخوة فيما بيننا. نحن نعمل على تحضير لقاءات التنشئة الأسبوعية التي تساعدنا على النمو في الإيمان والتعمق في روحانيتنا الفرنسيسكانية، بالإضافة إلى نشاطات ترفيهية واجتماعية تجمع بين الطلاب المدارس وطلاب الجامعات والشباب العاملين. كما نسعى إلى الاستمرار في خدمة الرعية والمجتمع من خلال المشاركة في النشاطات الكنسية والأعمال التطوعية وزيارة المحتاجين والمسنين، لأن الخدمة والمحبة جزء أساسي من رسالتنا كشبيبة فرنسيسكانية. ونطمح أيضا إلى تحضير فعاليات خاصة بالمناسبة الأعياد والمناسبات الكنسية، وإتاحة الفرصة أمام أعضاء جدد للانضمام إلى الشبيبة والتعرف على روحانيتنا ورسالتنا. هدفنا في الفترة القادمة هو أن نستمر معا بقوة ومحبة وإيمان، وأن تبقى شبيبتنا مكانا يشعر فيه كل شاب وصبية بالانتماء ويجدون فيه مساحة للنمو والصداقة والخدمة وعيش الإيمان على خطى القديس فرانسيس الأسيزي.
0: وينهي عضو إدارة شبيبة مار فرانسيس استفان مسيس بهذه الكلمات بمناسبة عيد القديس فرانسيس الذي يصادف اليوم.
2: بمناسبة عيد شفيعنا القديس فرانسيس الأسيزي، نتمنى للجميع عيدا مباركا مليئا بالفرح والسلام والمحبة. القديس فرانسيس علمنا أن نعيش ببساطة وتواضع، وأن نفتح قلوبنا للآخر، وأن نكون دائما رسل سلام ومحبة في عائلاتنا وكنيستنا ومجتمعنا. ونحن في شبيبة ماري فرانسيس نتمنى أن نبقى أوفياء لهذه الرسالة، وأن نستمر في مسيرتنا معا بالصلاة والخدمة والمحبة، وأن تكون شبيبتنا دائما بيتا يجمع الشباب ويمنحهم مساحة للنمو في الإيمان وبناء الصداقات واكتشاف مواهبهم وخدمتهم للآخرين. نتمنى للجميع الصحة والفرح والسلام، وأن تنعم عائلاتكم بالفرح والوئام، وأن نحمل جميعا على مثال قديس فرانسيس رسالة السلام والمحبة في حياتنا. كل عام والجميع بألف خير.
0: من صلوات القديس فرانسيس: ربي آتي إليك طالبا السلام والحكمة والقوة، أتمنى أن أنظر اليوم للعالم بعيون مملوءة بالحب، وأن أكون صبورا ومتفهما وهادئا وحكيما، وأن أرى أبناءك كما تراهم أنت، ولا أرى إلا كل ما هو حسن لديهم. إلى هنا رسالتنا، وبمناسبة عيد مار فرانسيس نحن طاقم البرنامج ريتا تيودوري، نادية أسمر مارون، وإيمان القاسم سليمان، نتقدم لكم بأطيب التهاني والأمنيات أيضا لجميع من يحملون اسم فرانسيس بمناسبة عيد القديس فرانسيس الأسيزي. كل عام وأنتم بألف خير وأحد مبارك.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
2: قل لي أنا مكوتار في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف إن أنا مش راجع.
1: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقا غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غداً على قناة مكان.
2: قل لي أنا مكتار في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي، وأعرف أن أنا مش راجل.
1: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر، الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باق غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت، أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: أبرز عناوين الساعة: لجنة الخارجية والأمن البرلمانية تناقش ترتيبات الأمن في مجال الطيران، الكشف عن أن 70% من قطاع الطيران في البلاد تديره شركات أجنبية، قتيل وجرحى نتيجة غارة إسرائيلية في دير البلح، إيران مستمرة في تهديد الولايات المتحدة، وانخفاض الحرارة قليلا غدا.
1: الأخبار.
4: أخبار 12. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. تلتئم اللجنة الفرعية للمخابرات المنبثقة عن لجنة الخارجية والأمن البرلمانية بعد غد الثلاثاء لعقد نقاش أمني حول محاولة الاعتداء في رحلة فلاي دبي. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأن ممثلين عن الموساد والشباك ووزارة المواصلات وجهات أخرى سيستعرضون ترتيبات الأمن المتابعة في مجال الطيران. في ظل الجدل المتواصل حول حادثة رحلة فلاي دبي، قال المدير العام لشركة أركيا للطيران عوز بولوفيتش إن نحو 70% من قطاع الطيران في إسرائيل تديره شركات أجنبية. وفي مقابلة مع إذاعتنا بالعبرية أوضح بولوفيتش أن القانون لا يلزم شركات الطيران بإبلاغ أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بأسماء أفراد الطواقم الأجنبية العاملة لديها، مشيرا إلى أن أركيا ليست جهة أمنية أو استخباراتية، لكنها تجري فحوصات لجميع أفراد الطواقم، وتتعامل فقط مع شركات طيران من دول تربطها علاقات بإسرائيل. وأضاف أن أولى رحلات شركة أركيا المخصصة للمسافرين الإسرائيليين أقلعت من دبي ليلة الجمعة، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم تسيير رحلة يومية من دبي، وأعرب عن أمله في أن تسمح السلطات الإماراتية بزيادة عدد الرحلات. أفادت مصادر في وسط قطاع غزة بمقتل الشاب صقر القيسي وجرح 10 آخرين إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة جيب بدير البلح. وادعت مصادر محلية بأنه كان مديرا في منظمة خيرية تركية. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن بلاده سترد بشكل أقوى من السابق في حال تعرضها لهجوم عسكري. وخلال لقائه عددا من السفراء الأجانب المقيمين في طهران، أوضح عرقجي أن إيران مستعدة للوصول إلى حل عادل عبر المسارات الدبلوماسية، مجددا تأكيده على أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بقبول شروط طهران ورفع الحصار. في عرعر النقب، أغلقت الشرطة لمدة شهر محلا لغسل السيارات بعدما ضبطت فيه عاملين فلسطينيين بدون ترخيص أو بدون تراخيص، وأورد النبأ مراسلنا نواف النباري. نلفت انتباه مستمعينا الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، قصة الجندي إبراهيم خروبة الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقا غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: تهب في ساعات الظهيرة رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا، ويحتمل أن تعود الأمطار إلى جنوب وشرق البلاد بعد غد الثلاثاء. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il.
3: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
5: أجا
6: هدو
7: هيا يا جماعة بس شوي.
8: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
7: آه يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن حديث الظهيرة مع نادر أبو تامر.
9: أهلا بحضراتكم إلى حديث هذه الظهيرة التي من خلالها نطالع العديد من الموضوعات. فثلاث سنوات مرت وما زال 7 أكتوبر حاضرا بقوة في المشهد الإسرائيلي في السياسة وفي المجتمع وفي الحسابات الانتخابية، فإلى أي مدى غير هذا اليوم إسرائيل وكيف سوف يؤثر في خيارات الناخبين وفي شكل المرحلة المقبلة؟ وفي مجتمعنا العربي تستمر الجريمة والعنف في سخنين وراهط والناصرة، وبالتالي تهديد الأمن الشخصي، فيما تتكرر الأسئلة الصعبة إلى أين نمضي ولماذا لا ننجح في جهودنا من أجل وقف نزيف الدم، وأين هي مسؤولية الدولة والمجتمع والقيادات. ونتابع العديد من الملفات والموضوعات عبر هذا الأثير. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة حديث ظهيرة على أمل أن تحمل الساعات المقبلة أخبارا أفضل. في طاقم الأثير معكم حين عزرة، لين أشحادي، رزق روبي، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. ومباشرة إلى الوزير السابق والمحلل السياسي الأستاذ صالح طريف. أهلا وسهلا بك أستاذ صالح. تحياتي.
10: تحياتي أستاذ نادر. لست محللا يعني لحد الآن. بأدني.
9: لا لكن
10: بنظر أحاول أن أكون معك بكل سرور.
9: بنظرتك الخاصة دون أدنى شك، يعني تحليلك وجهة نظرك دائما نحترمها.
10: وجهة نظر ممكن. نعم
9: طبعا طبعا. ثلاث سنوات مرت، 7 أكتوبر يعني يربط على الذاكرة الإسرائيلية بقوة. ربما يعني بعض الناس لا يدركون أهمية هذا الحدث وإسقاطاته على الذاكرة، على الحضور الفكري الإسرائيلي. أين أخطأ مثلا المجتمع العربي في نظرته إلى 7 أكتوبر؟
10: أنا يعني إن كنت تقصد المجتمع العربي الإسرائيلي طبعا، وإن كنت تقصد المجتمع الإسرائيلي برمته أولا. نعم. طبعا ولا شك هذه الحرب هي أصعب وأقسى الحروب التي يعني ألمت بدولة إسرائيل، لأنها أصابت المواطنين الأبرياء والعزل. يعني كان لأول مرة يعني في حرب الغفران كيبور 73 كان دخول الجيش المصري على سيناء، وسيناء لم تكن أرض إسرائيلية بل كانت يعني استعادة لأرض مصرية، كان دخول وكان دخول إسرائيلي مقابل للجهة المصرية ما بعد السويس. ولكن هذه الحرب كانت في الواقع احتلال إن كان ليوم أو يومين لقوات حماس أو لعناصر حماس التي جاءت واحتلت الكيبوتسات والمشابيم وحتى وصلت إلى بعض المدن الإسرائيلية. وهذا كان الحقيقة بحد ذاته من أصعب وأقصى الحروب، والتي أدت إلى أكثر من 1200 شهيد مواطن من الأبرياء العزل من الأطفال والنساء والكهلة إلى آخره، ومخطوفين وكل ذلك. الشارع الإسرائيلي لحد اليوم لا يستطيع أن يخرج من هذه القضية بسهولة، لا نفسانيا ولا يستطيع أن يعني يستوعبها بأي شكل من الأشكال. ولحد اليوم لم يدرس هذا الموضوع بأي لجنة تحقيق. وإذا تكلمنا عن المواطن العربي في إسرائيل فنرى يعني هنالك أشياء مختلفة. أولا لا شك بأن الوسط العربي برمته يتوجه نحو هذا الموضوع بألم شديد، وتوجه وشارك يعني في قضية أن الدولة في مأزق، ولم نرى إلا القليل ممن يعني أبدو مشاعر غير هذا. وهذا يعني ليس غريب، دائما لكان
9: سلوك المجتمع العربي أستاذ صالح كان حسب المواصفات تبعت المواطن السليمة والصالحة.
10: نعم بدون شك تصرف المواطن العربي كإسرائيلي وتصرف كمواطن يعني كان ما هو موقف مع الدولة. وأنت تعرف بأن جزء من المواطنين العرب دفعوا ثمن، إن كان من مواطني الجنوب أو غيرهم دفعوا ثمن في هذه الحرب من العزل ومن الأبرياء والمواطنين ومن الحراس الذين كانوا في النوبة وغيرهم. وعلى هذا يعني كانت القضية هو حزن عميق ومشترك إن كان في الوسط اليهودي أو في الوسط العربي في إسرائيل. والنتائج الكارثية التي أدت إليها هذه الحرب كان داخل إسرائيل أو في قطاع غزة بالأخص، هذه يعني بدون شك نتائج صعبة جدا. لحد الآن لم نرى ما هو النتائج السياسية التي تؤدي إليها هذه الحرب.
9: سؤال، هل ستكون هناك نتائج سياسية بالضرورة؟
10: شوف، في حرب الغفران في سنة 73 كان هنالك أدى ما حصل إلى، رغم أن هذه الحرب لم تكن بهذه القصوى من ناحية مواطنين دفع الجيش ثمنا، ولكن أدت إلى انقلاب سياسي تاريخي في إسرائيل سنة 77 جاء بعد 4 سنوات. ولكن جولدا مير تحملت المسؤولية كرئيس الحكومة، موشي ديان تحمل المسؤولية واستقالوا بعد سنة وإلى آخره، وأدت إلى تغيرات. جاء رابين ليكون رئيس حكومة بعد حرب الغفران، وكان أول يعني فترة له ولم يكن يعني سياسي بارع في هذا الموضوع ولم يستقيم كثيرا.
9: تعال أسألك سؤال من هالنوع، يعني مؤرخ في المستقبل بغض النظر أحد المؤرخين سوف يكتب تاريخ هذه الدولة، وعندئذ سوف يتحدث عن محطات فيها. أذكر بأنه مثلا بعد مقتل رابين قالوا بأن الدولة لم تعد كما كانت بعد مقتل رئيس الوزراء يتحاك رابين. بعد أكتوبر، بعد 7 أكتوبر، بعد هذه المجزرة، إسرائيل أيضا ليست كما كانت؟
10: بدون شك، يعني هذا موضوع يعني قطعا إسرائيل لا تشبه إسرائيل قبل 73. هناك شرخ كبير في الشارع الإسرائيلي، هناك بقي مؤيدون واضحون لنتنياهو، ولكن جزء منه هو من الهامش المتطرف في الساحة السياسية الإسرائيلية. كنت تذكر بن غفير سموتريتش ومن يمثلون من المستوطنين والمتدينين العقائديين اللي بيسموهم مشيحيين وإلى آخره، ومن الـ طبعا الجزء الآخر من الشرقيين في الشارع الإسرائيلي بصراحة، والذي أدى بهم نتنياهو أن يكره الجزء الآخر. وهذا الشرخ الكبير الموجود الآن بهذا العمق وبهذه الصورة طبعا نبع وبدأ من التغييرات في الموضوع جهاز القضاء وإلى آخره، ولكن استمر وتعمق أكثر في الحرب. وعلى هذا الأساس إسرائيل لا تشبه ما كانت عليه، والتصرف اليوم أصعب، ولهذا الانتخابات المقبلة في آخر نهاية هذا الشهر 27/10 ستكون ليس فقط حاسمة، بل ستكون يعني علامة فارقة. ما ستكون نتائج هذه الحرب لا أحد يدري. حسب استطلاعات الرأي هنالك يعني توازن مع فارق كبير طبعا في تمثيل العربي الذي سيؤثر على المشهد السياسي الإسرائيلي، ولكن ما بالضبط سيحصل لا ندري، وهذه ستكون جزء مهم جدا من نتائج هذه الحرب على النفسانية الإسرائيلية وعلى التصرف الإسرائيلي وانقسام الشارع الإسرائيلي وقضية وكيف يترجم إلى الانتخابات.
9: الوزير السابق صالح طريف، شكرا جزيلا، أعطيك العافية.
10: تحياتي.
9: ونحن إلى العنف. محاولة اعتداء على حارس مكتب الترخيص في مدينة راهط، زميل نواف النباري.
5: في فرع مكتب الترخيص في مدينة راهط التابع لوزارة المواصلات وقعت اليوم حادثة أثارت حالة من الفوضى بعد أن حاول بعض المراجعين الاعتداء على حارس الأمن المتواجد في المكان، مما اضطره إلى استخدام عبوة من غاز الفلفل في مدخل قاعة المكتب، مما أدى إلى استنشاق بعض المتواجدين في المكان الغاز. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث بدأ بخلاف بين عدد من الأشخاص مع الحارس المسؤول عن تنظيم الدخول إلى الدور داخل المكتب، قبل أن يتطور الموقف إلى شجار اضطر خلاله الحارس إلى إشهار سلاحه لاحقا وفق ما ورد حول الحادث. قبل قليل تحدث إلينا السيد يوسف أبو جعفر القائم بأعمال رئيس بلدية راهط.
6: أخي نواف، أقول لك بكل صراحة أن حادث اليوم مؤسف جدا، عندما يتولى المواطن القانون ويحاول فرض رغبته على حارس الأمن الذي يتولى مهمة ترتيب الأدوار والعمل في مكتب الترخيص. مكتب الترخيص جاء ليخدم جميع سكان المدينة والمنطقة، ويجب أن نحترم خصوصية الدور ونحترم الوقت الناس، ولا يستطيع أحد أن يملي عليه إلا بالقانون أو بالصبر أو بالتعامل الحسن، وهو في الحقيقة أحد الشباب المهذبين الذين يعملون بإخلاص، ونعرف عن نزاهتهم ونشاطهم في خدمة الناس. يؤسفني جدا أن أقول أن بعضا من مواطنينا يتصرفون بما لا يناسب الموقف، وخصوصا إذا كانت المؤسسات في بلداتنا العربية. نحن نتابع الموضوع عن قرب، ونأمل بإذن الله تعالى أن يعود المكتب للعمل بسرعة كما تعودنا في السابق.
5: قوة من الشرطة وصلت هي الأخرى للموقع وشرعت في التحقيق، بالإضافة إلى طاقم من خدمات الإسعاف الذي قدم المساعدة لعدد من الأشخاص الذين تواجدوا في المكان. وفي عقب الواقع جرى وقف استقبال المراجعين في المكتب بصورة مؤقتة. هذا وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة مخاطر تحول خلافات يومية داخل المرافق العامة إلى مواجهات تؤثر أيضا في أشخاص لا علاقة لهم بالخلاف، ولا سيما عندما تقع مثل هذه الأحداث في أماكن مكتظة بالمواطنين والمراجعين.
1: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
9: وفي زاوية انتخابات هذا النهار الباحثة والمحاضرة في العلوم السياسية والتاريخ والتربية دكتورة ميسون رشيد شحادي. أهلا وسهلا بك دكتورة.
11: أهلا بك نادر ولجمهور المستمعين.
9: نعم. أين يضعنا ما بعد عدم ترشح سامي أبو شحادي، يسحب ترشيحه نزولا عند طلب المحكمة ورئيسها يتحاك عميد؟ أين يضع ذلك الجمهور العربي الآن؟
11: الجمهور العربي متمسك أكثر بالتصويت على حسب رأيي، طبعا هذا تحليل شخصي، هذا تحليل شخصي، ما رأى الجمهور. اولا كان رد فعل اولي وصادم بالنسبه لتصرف سامي ابو شحادي. سامي ابو شحادي معروف اعلاميا انه اكثر صداميه، يعني يبث روح العنفوان وروح الانفه بجمهور ناخبيه والجماهير العربيه بشكل عام، ورايناه مكسور، رايناه اكثر معتذر. لم نحب الصورة التي ظهر فيها أبداً، ولكن مع هذا في أجواء ما زالت مسحوبة بما حدث في السابع من أكتوبر وكل المرسلات التي أرسلت للجماهير العربية. فهمنا أن أيضا القيادات العربية في ضمن هذا السياق ليس لها حرية تعبير كاملة، وفي حالة الوقوع في أخطاء تضطر إلى أن تتصرف كمواطن عادي وليس كقيادي جسور. وهذا أيضا أدى إلى بحسب رأيي إلى تقطب نحو أكثر نريد أن نكون كتلة واحدة تشارك في الانتخابات حتى نبدل هذا الواقع.
9: يعني ممكن يرفع نسبة ممكن يرفع نسبة التصويت بالتالي
11: كما يبدو بحسب رأيي. نعم.
9: كيف تقرأ المشهد الانتخابي ككل؟ بتعرف احنا تعودنا على الانتخابات في المجتمع العربي في تنافس بين القوائم العربية. تذكرين المرة اللي فاتت كان في عنا 3 تيارات، هذه المرة في عنا 2 تيارين متناغمين منسجمين، في بنات اتفاقية فائض أصوات، وكذلك بالإضافة إلى فائض الأصوات في بنات ميثاق شرف. كيف يعني يؤثر ذلك على المشهدية الانتخابية؟
11: اولا انا يعني نادر تحدثت انا وانت سابقا في سياق واحد ان الناخب العربي لا يصوت، يعني الراي الذي نلخصه انا وانت وجمهور المستمعين الان لا يعني لا ينطبق على ماذا سيحدث في صندوق الانتخابات، لاننا نتاثر باللحظه الاخيره، ما هو المشهد الاخير وما هو الخطاب الاخير. واصلا من اجل ذلك يوجد مستشارين للاحزاب، وكل حزب يقول بكل حدث بحسب التأثيرات التي يتأثر منها كل ناخب. بمعنى أن الناخب أيا كان ومن ضمنهم نحن العرب، يعني عادي، يعني نحن أناس عاديين نتلقى مرسلات ونتفاعل معها، نحن ننتخب بحسب تفاعل مع مصالحنا، مع هويتنا، مع مشاعرنا، مع تقييمنا لكفاءة المرشح وأداء إحنا نثق فيه. يعني كل هاي المركبات كلياتها معنا، ولكن بأي مكان حساس نحن موجودين يوم الانتخابات. يعني لو كانت قضية سامة أبو شحادة هي قبل بيوم من الانتخابات كانت تتأثر كل القضايا التي يعني يتهم فيها نتنياهو أنه يفتعلها حتى يؤثر أكثر وأكثر على الاضطراب لموعد الإدلاء بصوت بالصندوق، هو موضوع مهم جدا. وعلى هذا الأساس أيضا نحن وتفاعلنا مع بعض، يعني علينا أن ننتظر أي حدث كبير ممكن أن يحدث ولا يحدث حتى فترة الانتخابات. هذه من ناحية واحدة. من ناحية ثانية، قضية سامة أبو شحادة أكدت أننا أضعنا فرصة الشراكة والمشتركة. يعني كون أنه ساكلوفيتش أيد صوت سامي أبو شحادة، أعتقد أرجعنا إلى قضية إذا لماذا لم نتوحد في 4 قوائم، ما دام من يدخل إلينا من يدخل ومن نضمه لنا كمرساة نجاة هو أيضا يعمل ضدنا.
9: رغم يعني تصريحه أكثر من مرة أنه أنا بقيت أنا والموحدة بقيت الموحدة، يعني أنا كوني أجيت على الموحدة أنا لن أغير آرائي اللي أجيت فيها من يش عتيد.
11: هذا صحيح، ولكن يعني الناخب العربي واعي جدا، واعي لماذا دخل ساكولوفيتش، ويعرف ماذا ونعرف ماذا نريد منه. بالنهاية هي لعبة مصالح، المصالح له أيضا لكي يدخل إلى الحكومة، ومصالح لنا أيضا لكي نتخلص من الواقع المريض بالنسبة للجريمة بالذات، وقدرته على أن يؤثر أكثر من غيره. إذن هي في ضمن ما ذكرت لك مصالح، المصالح هي يعني نحن كناخبين جدا لدينا وعي، ونستطيع أن نفرق متى نريد أن ندعم هذا أو ذاك من منطلق المصالح.
9: نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة ميسون رشيد شحادي.
11: السلام.
9: نتابع حديث هذه الظهيرة والحديث عن فلاي دبي وتداعيات حادثة الطائرة، بالإضافة إلى قضية سامي أبو شحادة التي ما زالت تجلياتها وتداعياتها مستمرة. ينضم إلينا خبير العلاقات الدولية الأستاذ المحامي خالد أشقر. تحياتي خالد.
12: ظهيرة طيبة للإخوة المستمعين والمستمعات، يسعد مساك أستاذ بتامي.
9: أهلا وسهلا فيك. بداية تعرف كونك محامي يعني ومطلع على القانون، هل أخطأ أبو شحادة في تلبية نداء رئيس المحكمة العليا وقال له إذن أنا أوكي أنا أسحب ترشيحي بدلا من أن تكتبوا يعني قرار حكم نهائيا؟
12: قضية سامي أبو شحادة كانت قضية مثيرة كثير كثير كثير، وكانت مهمة جدا لعرب إسرائيل مش لكون الشخص هو نفسه سامي أبو شحادة، لكونه أن الكتاب اللي كتبها سيد سامي أبو شحادة كانت بعد حادث اللي هو مفصلة في دولة إسرائيل، اللي هي دولة إسرائيل اليوم بتعتبر هذا الحادث المفصلة زي حادث الكارثة اللي صارت في ألمانيا، يعني من الحوادث اللي هي بتحدد العلاقات ما بين الأغلبية اللي هن الشعب اليهودي والأقلية اللي إحنا عرب إسرائيل، واللي هو الأستاذ سامي أبو شحادة هو مرشح وبيرقد باسم مصوتين اللي هو بيمثلين بعرب إسرائيل. عشان هيك لما سامي أبو شحادة شد الملف تبعه لمحكمة العدل العليا عكس رأي رئيس لجنة الانتخابات، ولما أجا سمع الرأي تبع رئيس المحكمة العليا يضحك عميد وقال له انسحب، هون كانت النقطة المفصلية مشان تكون العلاقات لتكوين رسم الحدود العلاقات شئنا أم أبينا، شئنا أم أبينا. ولا مسكر عيونه هذا يعني مش فاهم الدنيا وين بتودي فيه، يحدد العلاقة ما بيننا ما بين عرب إسرائيل وما بين قديش مسموح لها، قديش مسموح لها، قديش مسموح لها تعبر عن رأيها. هيك التوازن مبني وهيك رايحين نبني. احنا شفنا مثال بسيط بسيط بسيط جدا على ممثلة كانت تشتغل في كمان في مكان الست عبد الهادي اللي كتبت مقولة صغيرة وشفنا شو عملت فيها المحكمة يعني وبهدلوها على الآخر. لذلك إذا بنرجع لممثل جماهير، الست الممثلة ما كانتش تمثل جماهير، بس هنا المشكلة أكبر. هنا سامي أبو شحادة أنت بتمثل جماهير، قرارك مش لإلك، قرارك لإنا إحنا للجماهير. إذا أنت بتفكر بدك تقرر عن الجماهير هذا قرار خاطئ بالمستوى الشخصي. إذا أنت بدك تنسحب بالمستوى الشخصي أوكي، لأنك أنت بجوز تحاول المرة الجاية إلى آخره، أفهمناها هاي طبيعي منطقي. لكن كونك أنت جاي بدك تمثل الجماهير، الرأي مش لإلك، الرأي للجمهور، والرأي بقول ما كانش لازم ينسحب مشان تحدد العلاقة ما بين شو، ما بين العلاقة يعني شو، ما بين عرب إسرائيل. التوازن هذا العرب إسرائيل عايشين فيه
9: من خلال القرار في المحكمة العليا
12: طبعا.
9: نعم. لأنه القرار طيب، مع أنه اليوم تعرف أنت يعني الجمهور العربي في إسرائيل يقول نحن أيضا نستطيع أن نكتب وثيقة تصور مستقبلي لتحديد هذه العلاقة، لكن لننتقل أنا وأنت لأنه البرنامج هذا سريع أستاذ خالد أشقر إلى الموضوع التالي، تداعيات حدث الطائرة على العلاقات الإسرائيلية الإماراتية. برأيك ماذا ستكون إسقاطات هذا الموقف؟
12: اللي راح يصير إسقاطات هذا الموقف، إسرائيل والإمارات موجودين اليوم في علاقة وطيدة جدا جدا جدا، يعني شبه زواج كاثوليكي بيقدروش يتخلوا عن بعض. الإمارات بدها إسرائيل بالنسبة لمعركتها مع إيران، وكمان إسرائيل بدها إيران بالنسبة للنفط والسوق تبعها. لذلك بحصروا بالآخر كل حادث الطائرة هذا، كل الحادث تبع الطائرة يختصر في يحصنوا زي ما تقول الإدارة المدنية، كيف أيات طيار مسموح يجي على إسرائيل، أيات طيار مسموح يطير بفلاي دبي، أيات طيار مسموح يفوت على البلاد، مشان يختصروا العمليات الإرهابية اللي زي هيك. أما على تحديد العلاقة أو على تأثير العلاقة على المدى الطويل وعلى المدى القريب، ولا راح يصير ولا أي تأثير.
9: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ المحامي خالد أشقر الخبير في العلاقات الدولية.
12: شكرا جزيلا صديقي، شكرا.
9: من هذا الموضوع إلى الملاحظات والتجارب حول جهاز التعليم في فنلندا وخصوصية هذا الجهاز مع المرشدة التربوية المربية والأديبة عناق مواسي، أجرينا الحديث التالي. ونتحدث فيما يلي مع الأديبة والمربية عناق مواسي العائدة من رحلة تعليمية إلى ليتوانيا إستونيا وفنلندا. أهلا وسهلا بك أخت عناق.
13: أهلا وسهلا فيك.
9: ماذا؟ أهلا بك. ماذا حملتي معك عبر هذه التجربة؟
13: تجربة مميزة في مناطق بعيدة جدا عنا، اللي تحمل معها تنوع ثقافي جغرافي بيئي إقليمي وبالتالي تربوي.
9: شو اللي لفت انتباهك أكثر في منظومة التعليم لنقل الفنلندية اللي لها اسم ساطع؟
13: يطول الحديث عنها، لكن في الأسئلة اللطيفة التي كنت أسأل بها كل من التقيت بهم هناك أنكم أسعد شعوب في العالم ومنظومة التعليم تعتبر الأجود في العالم، فكانوا يضحكون. ربما كان السبب أنه الأسئلة تم توجيهها بفترة الربيع، فهم كانوا ينعمون بالشمس ولذلك كانوا سعداء. بالنسبة للتعليم في فنلندا، فعلا من أفضل وأجود الأجهزة التربوية والتعليمية والأكاديمية في العالم. لفت انتباهي في زيارة لكليات إعداد المعلمين أنه من يقبل للعمل في المدارس عليه أن يكون صاحب لقب ثاني على الأقل، ويمر بسيرورة تأهيل وتدريس طويلة ومتمركزة ومحددة. وبالتالي هناك التعليم فرداني، يعني صحيح أنها مدرسة وفيها منظومة تعليمية، لكن لكل شخص لكل طالب اهتمامات خاصة، وعلى المعلم أن يكون هو المسؤول عن كل شيء تجاه الطلاب.
9: نقول عادة أنه احنا بدنا نبني البشر قبل الحجر وما إلى ذلك. هل وجدت أنه يعني المنظومة التعليمية هناك تعنى أيضا بجودة الحياة بسعادة الإنسان؟
13: بالطبع، والجميل جدا أن هناك الملاحظ ما في تنافس في إبداع، وهي نقطة جدا مهمة. يعني ما بتشعر انهم بتنافسوا على علامات، بالعكس عندهم امتحان واحد يمكن في كل الفصل، وبالتالي كل الوقت في عمل وجهد وابداع. والجميل انه الفرصة البريك، الفرصة الفعالة وحصص الرياضة والانشطة اكثر من المواد التعليمية، فكلما زاد عندهم التعلم العاطفي الابداعي زادت دافعيتهم للتعليم المواضيع المهمة مثل العلوم الرياضيات والمواضيع الاخرى الكيمياء البيولوجيا.
9: شو ممكن نستفيد من تجربتهم عنا احنا هون كمنظومة تعليمية معروفة بشكل او باخر تسعى لاعداد طالب لمرحلة جامعية ترتكز على العلامات بالتحديد؟ شو ممكن احنا ناخذ منهم؟
13: اولا ممكن نطلع عليهم، مش بالضرورة ناخذ منهم، نتعلم من هاي التجربة، لانه في فوارق مجتمعية ثقافية اقليمية شاسعة بيننا وبينهم. لكن الجميل ما في شخص يترك، كل شخص له برنامجه. التأهيل الجامعي يقسم إلى قسمين، أو أكاديمي في مواضيع صعبة مثل الرياضيات العلوم والطب وهي صعبة جدا للقبول، أو التأهيل المهني الفني وأيضا صعب ولكن في إنجاز. يعني هناك عم بيعانوا من نقص حاد في الفنيات البروفيشنال، فكداش حلو كيف هاي السيرورة بتمر لحتى يأهلوا بالجامعة. والجميل جدا أول مرة أنا بشوف أنه تأهيل المعلمين في الجامعات مجبور، يعني ما تتعلم حدادة، نجارة، غزل الصوف والتصليح، فهي أمور مش موجودة عندنا. فتخيل كداش التأهيل المهني لا يقل أهمية عن التأهيل العلمي.
9: المعلم نفسه؟
13: المعلم في حين أنه بتدرب مشان يصير معلم لازم يأخذ هاي المساقات وإجباري ينجح فيها، للذكور والإناث، إحدادة، نجارة، غزل الصوف، هذول من الأشياء الملزمة.
9: احنا يعني انتبهنا من خلال كلامك انه فيش ضغط على الطالب، هل يعني هذا التوجه بحد ذاته من الممكن ان يصنع، ان يبتكر الطالب المغاير؟
13: انا حكيت لك انه الموضوع هناك غير تنافسي انما ابداعي، فتخيل انه كل طالب باخذ هاي المساحة، وانت بتحكي على طلاب من كل العالم في بلد فيها مهاجرين ايضا، اللي يعني التنوع الثقافي واضح، وفي مدارس تدرس في الإنجليزية وفي مدارس تدرس في السويدية والفنلندية. فهذا التنوع مفروض يكون فيه تنافس، ولكن لا، التنافسية بتنزل والإبداع بيزيد وبعلى، لأنه بنطلقوا من قاعدة إنسانية واحدة وموحدة.
9: يعني اليوم فت على التعليم أمام طلاب صفك، شو كنت بتأخذي من هذه التجربة؟ عدت من هناك بعدها يعني العصف الفكري ما زال موجود، الوجدان متشوق للتعلم من هناك، فت عن طلابك بإيش؟
13: صحيح فتت مع دافعية أجمل وأحلى، لأن أنا بطلع على التنوع والاختلاف إنه مش إشي مهدد وإشي مخيف، بالعكس إنه من كل واحد مختلف في لغته وثقافته ممكن نلاقي أمور مشتركة. بس إحنا موجودين في جهاز التعليم اللي بيطلع على العلامات أكثر، فإحنا بنحكي هون على تعلم عاطفي. الفنلندي تعلم عاطفي اجتماعي تربوي ثقافي مجتمعي.
9: وهذه طبعا فرصة لحديث آخر ربما أكثر إسهابا. شكرا لك على هذه التجربة السريعة والهامة عناق مواسي الأديبة والمربية.
13: شكرا لك.
14: كل القضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
15: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
14: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
15: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غداً على قناة مكان.
2: قل لي أنا مكتارف في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي، وأعرف أن أنا مش راجع.
15: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر، الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باق غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
9: نتابع مع حضراتكم في حديث الظهيرة رحلات خاصة لإعادة الإسرائيليين العالقين من دولة الإمارات، ضمن تقرير مراسلنا وسام جبر.
16: في أعقاب حادثة طائرة فلاي دبي والتداعيات التي عقبتها، بدأت شركات الطيران الإسرائيلية بتسيير رحلات إجلاء من الإمارات لإعادة الإسرائيليين العالقين هناك إلى البلاد. وقد أعلنت شركة إسرائيل أنها انضمت إلى جهود إعادة المسافرين، حيث أقلعت مساء يوم الجمعة الماضي أول رحلة إجلاء من دبي وعلى متنها 180 مسافرا إسرائيليا. وبالتزامن مع رحلة الركاب، أرسلت الشركة طائرة أخرى مخصصة لنقل أمتعة المسافرين، وقد هبطت الطائرتان في البلاد خلال ساعات الليل من يوم الجمعة. وقد أكدت شركة إسرائيل أن عمليات الإجلاء ستتواصل خلال الأيام المقبلة، مع تشغيل رحلات إضافية من دبي لإعادة المزيد من المواطنين الإسرائيليين الراغبين في العودة إلى البلاد. وبموازاة ذلك، أعلنت شركة أركاء أنها تستعد لتعزيز رحلاتها من دبي إلى البلاد خلال الأيام المقبلة، ووفق الخطة الحالية ستشغل الرحلات ابتداء من يوم الاثنين 5 أكتوبر وحتى الاثنين 12 أكتوبر، مع برمجة رحلتين يوم السبت 10 أكتوبر. وتعرض الرحلات حاليا للبيع عبر موقع أركيا ومن خلال وكلاء السفر، لكن الشركة أوضحت أن جدول الرحلات قد يخضع للتغييرات بسبب الظروف الاستثنائية والتعقيدات المرتبطة بتشغيل الرحلات في هذه الفترة. وتأتي هذه الخطوة بعد قيام شركة فلاي دبي بتعليق جميع رحلاتها من إسرائيل وإليها حتى إشعار آخر، في حين قالت شركة الاتحاد للطيران إنها ستشغل رحلتين إضافيتين من أبوظبي إلى تل أفيف للمساعدة في إعادة المسافرين الإسرائيليين إلى البلاد.
9: من الزميل وسام جبر إلى زميل سامح قادري، ونقص الطواقم والانتظار هذان يتصدران مطالب جهاز الصحة انتخابيا. سامح،
17: جهاز الصحة في البلاد يدخل مرحلة ما قبل انتخابات الكنيسة 26، وهو يواجه تحديات متراكمة من نقص الطواقم الطبية والتمريضية إلى طول فترات الانتظار والضغوط المالية. ويتولى وزير الصحة حايم كاتس الحقيبة إلى جانب حقائب وزارية أخرى. وقد أثارت جهات مهنية في الكنيسة قلقها من تأثير هذا الوضع على قدرة الوزير على متابعة ملفات الصحة. أما أزمة القوى البشرية فتبرز في نقص الممرضين، ففي إسرائيل نحو 5.5 ممرض لكل 1000 نسمة، مقابل نحو 9 ممرضين في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي OECD. وفي الكنيسة كشفت معطيات أن أكثر من 3500 طبيب عربي ينتظرون فرصا للالتحاق بالتخصص أو مناصب مناسبة، في وقت يحتاج فيه الجهاز إلى مزيد من الأطباء والمتخصصين. وتطول أيضا فترات الانتظار، فالمريض ينتظر في المتوسط نحو 2 لموعد مع طبيب الأعصاب، ونحو 1.5 لطبيب الجهاز الهضمي. وقد ارتفعت فترات الانتظار بأكثر من 40% خلال 4 سنوات. وتشمل المشاكل أيضا خدمات الصحة النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب الفوارق في الخدمات بين مناطق وأواسط البلاد والمناطق في الشمال والجنوب. ومع اقتراب الانتخابات دعت منظمات وجهات تعنى بشؤون الصحة إلى وضع المنظومة في صلب أجندة الحكومة المقبلة وإلى خطة طويلة الأمد لمعالجة نقص الطواقم وتقليل فترات الانتظار وتعزيز الخدمات الصحية.
9: حديث الظهيرة مع زميل نواف النباري الذي يحدثنا حول إدانة رجل أمن بالتجسس والعمل لصالح جهات إيرانية.
5: المحكمة المركزية في بئر السبع حكمت اليوم بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات على دورون بوكوبزا البالغ من العمر 30 عاما، وهو موظف أمن سابق في حرس المحاكم بعد إدانته في إطار صفقة ادعاء بارتكاب مخالفة تتعلق بالتواصل مع عميل أجنبي، وذلك على خلفية اتصالات أقامها مع عميل إيراني قبل نحو 2 عامين. وبحسب ما خلصت إليه التحقيقات، فقد بادر بوكوبزا إلى إقامة اتصال مع جهات إيرانية عبر تطبيق تيليجرام، وهو على علم وفق ما ورد في ملف القضية بأنه يتواصل مع عميل إيراني. ووفقا للاتهامات والإدانة، نفذ المتهم جملة من المهام التي طلبت منه، من بينها تصوير منشآت ونقل معلومات مقابل الحصول على مبالغ مالية بآلاف الشواكل من خلال عملات رقمية. وخلال التواصل مع العميل الإيراني، ادعى بوكوبزا أن لديه إمكانية الوصول إلى منشأة الأبحاث النووية في ديمونا، وهي منشأة تعد من أكثر المواقع حساسية في البلاد. وأشارت التحقيقات إلى أنه نقل إلى مشغله الإيراني معلومات متاحة للعامة تتعلق بالمنشأة، فيما قدم نفسه على أنه يتمتع بإمكانية الوصول إليها. وبحسب معطيات التحقيق الذي أجرته الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك، لم يقتصر التواصل على تبادل الرسائل، وإنما تضمن تنفيذ مهام بتوجيه من الجانب الإيراني، ومن بين تلك المهام فتح محفظة رقمية بناء على تعليمات المشغل أودعت فيها عملات رقمية بقيمة آلاف الشواكل. كما تبين من ملف القضية أن المتهم قام بمشاركة منشور لوزير الأمن القومي إيتامار بنغفير، وكذلك رفع منشورات أخرى بشأن قضية المخطوفين في قطاع غزة. وتؤكد الجهات الأمنية أن خطورة القضية لا تكمن فقط في طبيعة المعلومات التي تم نقلها، وإنما أيضا في حقيقة أن المتهم بادر بنفسه إلى إقامة الاتصال مع جهة استخباراتية إيرانية، مع إدراكه لطبيعة الجهة التي يتعامل معها وإمكانية انعكاس ذلك على أمن الدولة.
9: حديث هذه الظهيرة يأخذنا إلى سخنين، إلى البلدات العربية المختلفة التي تعاني من دوامة العنف، هذا العنف المستمر في الكثير منها. ينضم إلينا رئيس اللجنة الشعبية في سخنين محمود شاهين. تحياتي أستاذ محمود.
18: تحياتي لألك جميع المستمعين والمستمعات.
9: حدثنا شو اللي صار شو اللي صار عندك اليوم؟
18: والله يعني اللي بين فترة والأخرى، وطبعا بشكل مش قليل، يعني في أحداث عنف مختلفة، مع أنه يعني معظم أو الأغلبية الساحقة من أحداث من الخلافات الموجودة يعني بتصل عنا وفي بتواصلوا معنا، وإحنا بنحل كثير من المشاكل، ولكن للأسف يعني قضية استعمال العنف في حل المشاكل مشكلة المشاكل في بلدنا سخنين وبالوسط العربي. وإحنا بنقول كمان مرة، يعني إحنا بنتوجه لأهلنا وبنتوجه لكل إنسان بسمعنا، انه كل فيش مشكله بدون حل. واكبر دليل على ذلك انه في كثير من القضايا اللي كانت من صعبه جدا قدرنا نحلها، يعني كل شيء قابل للحل، ولكن طريقه التعامل والتفكير بالقضايا بحل المشاكل مش لا يمكن ان تكون عن طريق العنف، ولا يمكن عن طريق اطلاق النار، ولا يمكن عن طريق استعمال هاي الطريقه، لانه بنهايه المطاف الكل خسران من هاي الطريقه. واحنا اليوم شعبنا احنا مستهدفين، واحنا المفروض انه احنا ما يكونش ادوات لانه ندمر مجتمعنا من الداخل. وهذا الاشي يعني كثير كثير مؤسف جدا، لانه نهايه المطاف هذا مجتمعنا وهذول اهلنا وهذول ناسنا، والمفروض انه احنا نحافظ كلياتنا من مسؤوليته، كل واحد من موقعه من مكانه
9: بتفكر
18: من مسؤوليته.
9: بتفكر محمود شاهين كرئيس اللجنه الشعبيه في سخنين، وبدناش نحكي طبعا احنا انتخابات يعني بمعنى الاحزاب، هل تعتقد أن قضية العنف يجب أن تكون على رأس جدول أعمال أعضاء الكنيسة القادمين؟
18: بالتأكيد أنا بعتقد أنه أصلاً يعني كان في تقصير كبير جداً من أعضاء الكنيسة في أو كل القيادة خلينا نقول بكل كل ما يتعلق بقضية التعامل مع العنف الجريمي في وسطنا العربي. وإحنا اليوم يعني هذا يعني الموضوع هذا مش للتصريحات ومش للإعلانات ومش للانتخابات ولا بالمرة بالمرة. إحنا اليوم في أزمة حقيقية، والأزمة الحقيقية هاي المفروض إنه إحنا تكون عالجة بطريقة صحيحة. يعني إحنا اليوم من خلينا نقول بالمفهوم هيك البسيط، احنا بنطفي حرائق بقضيه حل الاشكاليات الموجوده في مجتمعنا، ولكن بنهايه المطاف في تغيير كبير في بنيوي في مجتمعنا بكل ما يتعلق في قضيه العنف الجريمي، والمفروض ان يكون في حلول جديه وحلول اللي هي نفكر فيها بشكل مظبوط. يعني احنا مش موضوع شعار ومش موضوع انه بس والله تنتان انه احنا ضد العنف الجريمي ولازم شو اللي لازم؟ لازم تحط برنامج، تحط طريقة كيف تعالج هاي الأمور، وهذا المفروض إنه نشتغل عليه كلياتنا كمجتمع، كقيادة، كأفراد. كل واحد فيه عليه مسؤولية. لا يمكن إنه إحنا نترك هذا نترك موضوع العنف الجريمي يعني بيهتك في مجتمعنا، بمزق مجتمعنا. المفروض إنه إحنا نحصن مجتمعنا بكل يعني في آليات كثيرة وفي ناس اللي هن مختصين في هذا المجال. المفروض إنه إحنا نحصن مجتمعنا، والمفروض إنه إحنا نوعى. إحنا تنزلنا عن كل القيم المجتمعية اللي كانت موجودة في هذا المجتمع اللي كنا محافظين عليها. احنا تزلنا عنا، وصلنا اليوم بطل حدا يسمع الثاني، بطل حدا يراعي مشاعر الثاني، بطل حدا يفكر بطريقة إيجابية كيف احنا ادفع بالتي هي احسن. وين تكوانت هاي وانت احنا وصلنا لوضع
9: انه كاش تدفع بالتي هي احسن لجماعة الخاوة كمان؟
18: طبعا لا احنا الاساس عنا في قضية الاصلاح، احنا دائما انه احنا ضد انه يندفع شكل واحد قضية الخاوة. طبعا. بالمرة يعني هذا الاشي غير وارد.
9: محمود شاهين، شكرا جزيلا، يعطيك الف عافية على هذا الحديث لبرنامج على الاجندة، اجندة حديث الظهيرة. شكرا،
18: يعطيك العافية،
9: مع السلامة. وانضم إلينا زميل خالد دراوشي الذي يحدثنا عن التوقيت الأنسب للتحصين قبل ذروة موسم الفيروسات وهو الشهر الجاري. تحياتي خالد.
19: تحياتي أستاذ نادر لك ولجميع المستمعين.
9: إذن نحن في أكتوبر.
19: نعم أكتوبر، يعني يبدو أن الخبراء والمختصون يعني يرون أن هذا الشهر هو الشهر الأنسب لتلقي التطعيمات مع اقتراب موسم الانفلونزا والفيروسات التنفسية. يعني يرون أن هذا الشهر يمثل فترة مناسبة للحصول على لقاح الانفلونزا، بما يمنح الجسم الوقت الكافي لبناء استجابة مناعية قبل أن يرتفع انتشار الفيروس خلال أشهر الشتاء. يعني وبحسب بذات التحليلات، يعني يتوفر هذا الموسم لقاحات محدثة ضد الانفلونزا إلى جانب لقاحات محدثة أيضا نادر ضد فيروس كورونا، فيما تستمر التوصيات الخاصة بالحماية من الفيروس أيضا RSV للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات. يعني الجميع يسأل لماذا شهر أكتوبر؟ لأن الجهاز المناعي يحتاج إلى فترة بعد تلقي اللقاح لتطوير الحماية المطلوبة، ولذلك يرى الخبراء أن الحصول عليه قبل انتشار الوسع للإنفلونزا يوفر فرصة أفضل لدخول موسم الشتاء بمستوى أعلى من المناعة. وبدون أدنى شك، في نقطة أخيرة نذكر أن ليست جميع اللقاحات يعني تلائم الجميع، بل أن هناك الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة والكبار بالسن يحتاجون إلى رعاية وأيضا لقاحات أخرى، لكن كل هذا يندرج تحت مسمى واحد، تلقي اللقاح الإنفلونزا يعني قبل موسم الشتاء من أجل عدم يعني تطور المرض إلى يعني وتأدية ذلك إلى الذهاب إلى المستشفيات وتطور هذا المرض والفيروس في الجسم.
9: شكرا جزيلا، أعطيك العافية الزميل خالد دراوشي.
19: شكرا لك.
9: وإلى الرياضة تنضم إلينا المدرب والمحلل سمير عيسى. تحياتي سمير.
20: حياتي نادر لك ولجميع المستمعين.
9: تعرف منذ سنوات أنا وياك بنحكي عن ميسي ورونالدو، ميسي ورونالدو، على الأقل عالميا ميسي أعلن عن اعتزاله، راح تكون مباراة احتفالية بهذا الفراق الكبير مع هذا اللاعب الفذ. لكن رونالدو يخرج من مسرح الكرة العالمية بمشهد يعني محزن،
20: أكثر من مؤلم. تصور رئيس الحكومة الأرجنتينية قرر يوم عطلة لكل العاملين في المباراة الأخيرة اللي راح يشارك فيها ميسي. أعتقد أنه ما يحق لميسي يحق لرونالدو. ما حدث مع رونالدو شيء جدا مؤلم لكل متابعي كرة القدم، كل الرياضيين بتحب رونالدو أو ما بتحب رونالدو يجب احترام هذا اللاعب، لأنه هذا أيقونة. أعتقد أنه الحديث يدور عن أحد أبرز اللاعبين في المئة سنة الأخيرة. لا يعقل أنه يتخلوا عن خدماته بهاي الطريقة المهينة. هاي الإهانة مش بس لرونالدو، هاي الإهانة لكل من يحب ويعشق هذا اللاعب. وبحق أعتقد أنه ما حدث مع رونالدو لا يبشر خيرا للمنتخب البرتغالي، للاتحاد في كرة القدم في البرتغال، وحتى لكرة القدم العالمية.
9: سمير تعال نكون موضوعيين أنا وياك شوي ومهنيين، وأنت دائما مهني أنا أقل منك. ليش يعني ممكن يعود بعدم النفع؟ في نهاية المطاف بتعرف رونالدو عم بيكبر 41 سنة صح.

0: لا يعقل أن تتخلى عن لاعب بهذا الحجم بهاي الصورة، طلب منه يسخن ما يقارب الـ30 دقيقة والآخر ما أشركه، هاي إهانة للاعب صغير السن. كيف لما الحديث بدور عن لاعب مثل رونالدو؟ لا يعقل أن يتصرفوا وأن يعاملوا الأيقونة والخارق رونالدو بهذا الشكل.
1: في أمل أنها تنتهي بشكل يختلف، يعني يجمعوهن في نهاية المطاف أو يرجعوه بشكل جزء، خاصة أنه رقم 7 أعطوه للاعب آخر.
0: أنا بتمنى ذلك، بس أنا مش شايف هذا الشيء في الأفق. أنا شايف أنه رونالدو كتير حزين، وكل عنده كل الدعم الجماهيري إن كان في البرتغال أو خارج البرتغال، لأنه الاتحاد البرتغالي
1: تعرف أنت حتى حتى حتى المتابعين للمنتخب البرتغالي عن طريق الإنترنت في الحسابات والمنصات الاجتماعية المختلفة بلشوا يتركون، حوالي 8 مليون متابع تركوا المنصات الاجتماعية بسبب تصرفات مع رونالدو.
0: أنا لا أستغرب كيف يمكن أن يغادر لاعب بحجم رونالدو. يعني أنا لما أقول كلمة لاعب بحجم رونالدو، يمكن في كمان لاعب بالعالم بحجمه، ما فيش حدا بيقدر يوصل للي وصله رونالدو.
1: يعني ممكن نشير بشكل أو بآخر إلى أنه في 4 لاعبين اللي هن برزوا على مر التاريخ، بيليه، مارادونا، رونالدو، وميسي، اللي هن كانوا الأكثر بروزا.
0: نعم تقدر تضيف لهم بس كمان بيكن باور وكرويف،
1: هذول أنا مش متذكرهن كتير. تعرف أنا أنا ولدت في الحقبة اللي بعدهن.
0: أعتقد أنه ما حدث مع رونالدو أثر في نفوس كل متابعي كرة القدم، وهذا الشيء راح كمان ينعكس على اللاعبين في المنتخب نفسه. يعني اللاعب نفسه اليوم اللي بيخدم المنتخب البرتغالي بده يسأل نفسه، إذا مع رونالدو تعاملته هيك شو بده يصير معي أنا؟ عمليا هذا الشيء كان مؤلم جدا. وأنا
1: والليلة كيف أنا شايف حسب جدول المباراة، ليلة البرتغال تلعب أمام النرويج الساعة 10:15، ننتظر ونرى. كمان إسرائيل تلعب الليلة، تلعب أمام إيرلندا الساعة 10:15 في نفس الساعة.
0: مباراة انتقام. يعني كل الحديث في المنتخب الإسرائيلي يدور حول النتيجة، الخسارة 3-0. أعتقد أنه اليوم رايحين نشوف المنتخب الإسرائيلي مغاير مستبسل على أرض الملعب. لن يكون سهلا لإيرلندا أن تتخطى المنتخب الإسرائيلي اليوم، لأنه أعتقد أنه أنا شايف يعني بسمع اللاعبين كيف بتحدثوا، أعتقد أنه راح تكون في معركة على أرض الملعب.
1: نعم، المعركة اللي ما كانتش مبارح على أرض الملعب هي بين إنجلترا وكرواتيا، 7-0. 7-0 هل يعقل؟ يعني نعم. أنا يمكن أذكر نتيجة 8-2، بس على الأقل كان في جولين في المقابل، مش 7-0.
0: تعب يعني في
1: 8-2. ذكرني مين كانت هاي 8-2، هاي بترن في مخي ده كل الوقت.
0: المنتخب الألماني فاز على المنتخب البرازيلي بنتيجة 7-1.
1: 7-1، لا 8-2 هاي كانت في
0: 8-2 انت برشلونة لما خسرت مع
1: هاي كانت في دوري الأبطال، وهي كانت موني ميسي بخسارة نكراء مش هويني،
0: بس على زمن فليك استطاعت أن تفوز بنتيجة 3-0.
1: نعم،
0: يعني آخر مباراة جمعت بينهن 3-0 لصالح برشلونة على بايرن.
1: تقدرش أنت مع خسارات ومع الخسائر التي تمنى بها برشلونة؟
0: حاليا أنا أتمتع
1: بها اليوم. لا اليوم المزبوط عندكم فريق بجنن في برشلونة رائع، وشوف كمان شو عم بيعملوا في المنتخب الإسباني. لكن قبل المنتخب الإسباني خلينا شوي نحكي عن إنجلترا. هل إحنا أمام نسخة تختلف في المنتخب الإنجليزي؟
0: بيلينغهام، هاري كين، وجوردون سجل أمامه من أفضل اللاعبين اليوم في المنتخب الإنجليزي، إني بأثروا تأثير مباشر على أداء الفريق. أعتقد أن المنتخب الإنجليزي في حلة جديدة، المنتخب الإنجليزي عائد وبقوة إلى المنصات الأوائل.
1: هو حتى في المونديال كمان يعني وصل مرحلة ممتازة جدا.
0: نعم، بس وقتها كان في خطأ عند المدرب، ارتكب خطأ رهيب. أعتقد أن المنتخب الإنجليزي اليوم من أقوى 3 منتخبات في العالم. هذا الشيء ما كانش من 10 سنوات. يعني
1: فرنسا شو عم بصير معها في ظل زيدان؟ يعني بتعرف المباراة الأولى أنهاها 1-0، الثانية أكملها 1-0، الثالثة 1-1 بالكاد أمام إيطاليا. سؤال يا سمير، هل هي عودة إيطالية ولا هي انهزام فرنسي؟
0: سحبت من تمي. عودة إيطالية. شفت أنا مانشيني المدرب الإيطالي وقف اللاعبين بشكل ممتاز. نعم، اعتمد أكثر على الحلقة الدفاعية وانتقل إلى هجمات مرتدة، ولكن كان منافس رهيب للمنتخب الفرنسي اللي هو بنظر اليوم أفضل ثاني منتخب بالعالم بعد المنتخب الإسباني. المنتخب الفرنسي يملك لاعبين بمستوى جدا رفيع، أعتقد أنه المنتخب الإيطالي عائد.

0: بقوة، لأنه إيطاليا عودتنا على الحلقة الدفاعية المتينة جدا، إن أول من اخترع الخطوط المستقيمة في من ناحية دفاعية.
1: طيب.
0: أعتقد إنه إيطاليا.
1: شو الأهم؟ شو الأهم سمير الساكا محلل وأنت متابع للمباريات كل الوقت وبالشغف، هل الأهم هو اللعب الجماعي، التعاون، التشارك بين كل اللاعبين، أم المهارات الفردية القاتلة والفتاكة اللي في لحظات معينة بتحسم النتيجة؟
0: أفضل معادلة هي تسخير القدرات الفردية لأجل اللعب الجماعي. بمنطقة الستاش اعتماد على قدرات فردية خاصة عند المهاجمين، حتى منطقة الستاش لعب جماعي سريع وتكاتف من ناحية دفاعية بعد خسارة الكرة.
1: إسبانيا وين بتشوفها؟ خاصة أنها تعتمد يعني خاصة أنها تعتمد بركيزة كبيرة جدا على اللاعبين البرشلونيين الكتلان.
0: نعم، أعتقد إنه إذا بتطلع المنتخب الإسباني بيلعب بنفس الأسلوب اللي بتبعه برشلونة، الاستمرار في تمرير الكرات الحكيمة جدا وتغيير الأماكن على أرض الملعب. بتعرفش مين برشلونة وبالمنتخب الإسباني بتعرف مين بده يحرز الهدف، ليش؟ لأنه عمليا الكل بيشارك في صناعة الأهداف والكل بيشارك في تحقيق الأهداف. أعتقد إنه المنتخب الإسباني هو أفضل منتخب في العالم يسخر القدرات الفردية لأجل اللعب الجماعي.
1: مين كمان فيك منتخبات لفتت نظرك
0: اليوم؟ طلع على أفضل ثلاث منتخبات.
1: أنا بحكي لك المزبوط، أنا أفتقد مثلا إمبابي في هاي النسخة، إصابته أثقلت علي كثيرا، هذا أحد اللاعبين اللي أنا بستناهن من لعبة للعبة.
0: طلع إمبابي أحسن مهاجم اليوم في العالم. إمبابي
1: أنت بتقولها حتى كبرشلونة أنت لا تفتقد إلى الموضوعية؟
0: لا لا لا لا، إمبابي هو اللاعب الوحيد في العالم اللي بيساوي في كل مباراة في عنده جول. يعني إذا لعب 60 مباراة عنده 60 جول، إذا لعب 40 مباراة عنده 40 جول، يساوي في كل مباراة، المعدل تاعه هدف.
1: إذا مش أكتر حسب النتائج الأخيرة.
0: في مباريات بيضرب فيها ثلاثة، بس في مباريات تنتين مثلا بيحرزش فيه الأهداف، ولكن هو بيساوي ما يقارب واحد أو واحد ونص هدف في كل مباراة. هذا الإشي ما كانش من 20 سنة.
1: اللي
0: كريستيانو رونالدو
1: اللي عم بتشوفه أنت من لامين يامال، هل يؤهل أنه يكون ميسي القادم أو رونالدو القادم؟
0: لا لا لا لا، بعيد كل البعد عن ميسي وعن رونالدو. لامين يامال بتحكم أكتر في قدمه اليسرى، بينما رونالدو وميسي بتحكمه بالقدمين، بيلعبوا بشكل بيستغلوا عرض الملعب. لامين يامال بيلعب أكتر لاعب طرف. لامين لاعب رهيب اليوم صحيح، بس بعيد جدا عن قدرات ميسي. لا يعقد انك انت تسوي مع ميسي ورونالدو.
1: شكرا جزيلا سمير عيسى، المهم نضلنا نتمتع بكرة القدم الجميلة والمثيرة والمشوقة. اليوم وبكرة في عنا مباريات واحنا منتابعها، منها البرتغال.
0: إذا بدك تتمتع دائما تتابع برشلونة.
1: إسرائيل اليوم احتمال تقدر تنتقم ولا فيش احتمال على الورق؟
0: ما في احتمال أعتقد
1: على الورق.
0: احتمال سجل عندك
1: 2-1
0: لإسرائيل.
1: ننتظر. شكرا سمير.
0: إلى اللقاء.
1: لينا شحادي رزق، حين عزرا، روبي ونادر أبو تامر. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: قل لي أنا مكتار في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف أن أنا مش راجع.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقا غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
2: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
5: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليك تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليك أو اتصلوا على نجمة 2700.
6: أبرز عناوين الساعة: نبأ يفيد بمقتل فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية في خان يونس، وبوفاة شاب فلسطيني كان محتجزا لدى قوة إسرائيلية قرب طولكرم. ليبرمان يقول إن الهدف النهائي يجب أن يكون حل السلطة الفلسطينية. استمرار القتال بين السعودية والحوثيين في اليمن. إلقاء القبض على شاب عربي من أورشليم القدس بشبهة الضلوع في حادث ضرب وهرب مروح.
0: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار الواحدة، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. تحدثت مصادر فلسطينية عن مقتل معاذ جمال أبو نصيرة أحد موظفي بلدية بني سهيلة في قصف من مسيرة إسرائيلية شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة اليوم. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شاب كان محتجزا لدى قوة إسرائيلية في حاجز عناب في طولكرم، ولم يبلغ عن ملابسات الحادث، ولم يعقب جيش الدفاع على النبأ. قبل الانتخابات ب23 يوما، عرض رئيس إسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان برنامجه الخاص بالقضية الفلسطينية، وقال إن الهدف النهائي يجب أن يكون حل السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو، وأشار إلى أن قوات الأمن الفلسطينية مستمرة في التعاظم إلى جانب مواصلة التحريض في جهاز التعليم الفلسطيني. وأضاف ليبرمان أن عدم تعامل الحكومة بصورة صارمة ضد عنف المستوطنين يبقي القضية الفلسطينية في رأس سلم الأولويات الدولية، محذرا من أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إقامة دولة فلسطينية. وعاد وعرض اقتراحه لإقامة كونفدرالية إسرائيلية أردنية لإدارة المناطق ألف وباء. في اليمن، أفادت مصادر محلية قبل نصف الساعة بسماع دوي انفجارات في صنعاء، وقبل ذلك ذكر أن سلاح الجو السعودي شن سلسلة غارات في محافظة الجوف شمال البلد المحاذية للحدود المشتركة. يعالج في مستشفى شيبا شخص بشبهة إصابته بإيبولا خلال زيارته لجمهورية كونغو الديمقراطية. ويفيد مراسلنا لشؤون الصحة سامح قادري بأن نتائج الفحوصات التي أجريت لهذا الشخص ستصل في وقت لاحق اليوم. يذكر أن فيروس الإيبولا لا ينتقل عبر الهواء، بل من خلال التلامس المباشر مع سوائل جسم الشخص المصاب. أعلنت الشرطة إلقاء القبض على سائق الحافلة المشتبه فيه بدهس عابرة سبيل سبعينية في حي رحافيا بأورشليم القدس صباحا، مما أدى إلى مصرعها. وأفيد أنه من سكان شرقي العاصمة في العشرينات من العمر، وتمت إحالته إلى التحقيق. في راهط ضبطت الشرطة نهاية الأسبوع الفائت مسدسات وأمشاط ذخيرة وأجزاء أسلحة ورصاصات خلال حملة استهدفت ظاهرة السلاح غير القانوني. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن القوات اعتقلت 4 مشبوهين. نلفت انتباه مستمعين أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان، قصة الجندي إبراهيم خروبة الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقا غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
6: تهب في ساعات الظهيرة رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي، وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا، ويحتمل أن تعود الأمطار إلى جنوب وشرق البلاد بعد غد الثلاثاء. في الثانية مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل بصراحة سوزان دبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
7: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
7: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: تحياتي يا رب هاليوم المبارك.
1: بصراحة ما تنفع لشي ماشي واضح.
0: يوم سعيد وآمن بتمنى لكم يا أحبائي وين ما كنت عم تسمعونا.
1: أنا حاسس بصراحة ما تنفع لشي ماشي واضح.
0: حلقة جديدة من برنامجنا تعالوا نحكي بصراحة بتجمعنا عبر أثير راديو مكان كالعادة كل أحد الساعة واحدة من استوديوهاتنا بحيفا. وبصراحة بصراحة حياتنا مش لحالنا ومش كل واحد فينا بقدر يعمل اللي بده إياه. ودايما في سؤال منقول طب هالناس هدول اللي بيأذونا، هالناس اللي بيضايقونا، هالناس اللي بظلمونا، كيف نعمل معهن؟ هل نخليهن بحياتنا ولا نطلعهن برا ونسكر الباب وراهن؟ وهذا هو موضوعنا لليوم. هل كل إنسان بيستحق فرصة تانية ليبقى بحياتنا؟ على شو بعتمد هالشي؟ هل ممكن نسامحه على غلطه معنا أو تصرفه ونطلعه من حياتنا نقول له باي باي خلصت القصة الله معك؟ بأي الحالات منسامح ومنكمل عادي؟ منسامح ولكن منخليه يكمل عادي بحياتنا؟ أي الحالات اللي منطلعه من حياتنا ومنسكر الباب وراء؟ هل هذا بعتمد على محبته بقلبنا؟ هل هذا بعتمد على قوة العلاقة ولا بعتمد على الذنب اللي هو عمله أو على الغلطة أو على الجرح أو على أي شيء اللي عمله ضايقنا فيه لدرجة إنه فكرنا إنه لحد هون وخلص يطلع من حياتنا أريح لنا؟ هذا الموضوع اللي احنا رح نتحدث عنه، هذا الموضوع اللي حابين انه نشوف بالضبط كيف لازم نعمل، شو اللي لازم نعمله، هل نبقي، هل نطلعه برا، هل هذا بنطبق على كل انسان اذانا او ضايقنا باي طريقه كانت، ولا ناس معينين اذا منسامح مره ومرتين وثلاثه وما بحس على دم هنا صار على التعبير ولكن هذا اللي بيصير، فساعتها بنقول خلص يطلعوا من حياتنا اريح لنا. بالنسبة لكم أنتم مين هو الإنسان إذا غلط بحقكم مستحيل ترجعوه لحياتكم؟ ومين هو الإنسان اللي بتقوله إذا الله بسامحنا إحنا بدناش نسامح يلا بنسامحه وخليه بحياتنا وبنعطيه كمان فرصة وكمان فرصة؟ تعالوا نحكي بصراحة، مين هو الإنسان اللي بترجعوه لحياتكم بعد ما أذاكوا؟ ومين هو الإنسان اللي بتسكروا الباب وجهه وبتقولوا له الله معك؟ 072-33-55-99-3 عبر أثير راديو مكان. تعالوا نحكي بصراحة. في الربع ساعة الأخيرة من هالبرنامج رح بتكون معنا أليس عتلة جروس، مدربة تنمية بشرية وموجهة مجموعات أخصائية ومدربة مدربين تنمية بشرية.

فكرة معشرانية، كلنا بنحب الناس وبنحب الأصدقاء يكونوا معنا وحوالينا وإحنا نكون معهن، ولكن لإمتى ممكن إنه نسامح ولإمتى ممكن نقول لا خلص بكفي لحد هون، لإيش الأعصاب ولا إيش تعب القلب، زدته برا وارتاح، هيك بتكون القصة انتهت. مين هو الإنسان اللي أنتوا ممكن تسايروه وتخلوه، والإنسان اللي ممكن تقولوله برا انتهت العلاقة؟ بيعتمد على شو؟ على محبته بقلبكو ولا على تصرفه معاكو وشو كان؟

072-335-9930. صفحتنا على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية. تعقيباتكم هناك راح نقرأ البعض منها خلال البرنامج. شكرا لشريهان حجير بيكي بالإنتاج. حين دهان هندسة إذاعية. في الإعداد والتقديم معك دائما بكل الحب نوراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي.

0: تعالوا نحكي بصراحة عبر أثير راديو مكان من استديوهاتنا بحيفا. مين الإنسان اللي منعطيه فرصة ليرجع لحياتنا بعد ما أذانا؟ ومين الإنسان اللي بنقول خلص لحد هون، لشو بدنا بوجع القلب نطلع من حياتنا ومنرتاح؟ معنا أول اتصال. مساء الخير.
1: أهلا، مساء الخير أخت زهر.
0: يسعد هالمساء، أهلا وسهلا.
1: بحكي معك الأخ مختار.
0: أهلا يا مختار، كيفك؟
1: عند رب العالمين بقول لك لا يغير الله قوما حتى أن يغيروا ما بأنفسهم.
0: أيوة، وإذا ما غيروا بأنفسهم شو بنعمل؟
1: الزمن بغير اللي عمره ما تغير، بس الناس بتسمحش، الناس بترحمش. الزمن بغير اللي عمره ما تغير، فيش بني آدم بغلطش، بس الناس بتسمحش، تنطيش فرصة.
0: كل الناس بتعطيش
1: فرصة،
0: بس في ناس كتير بعطوا فرص، الأول وثاني وثالث ورابع، وبنجرحوا وبتضايقوا وبرضو بقولوا لا هذا إنسان عزيز علينا أو واحد من العيلة أو أحد أفراد العيلة الكبيرة، فبنسامح. ليه لحتى بنسامح؟ ليش ما بتقول ما حدا بعطي؟
1: بنسامح أول مرة وثاني مرة، لو أنت بتفضل نسامح برضو زي بدنا نسامح تنجرح الواحد أول مرة وثاني مرة. أحكي لك إشي، الواحد بتزعل مع جوزها، بتزعل عندها لها أول مرة وتاني مرة وتالت مرة، لو أنت بتضل تزعل، لو أنت يغيره، يغير رأسه البني آدم.
0: طب
1: البني آدم يتغير،
0: إذا هالبني آدم رأسه يابس ومسكر وبتغيرش،
1: أنا بآمن إنه الزمن بغير. أنا بآمن إنه الزمن بغير لعمره وتغير، أنا بآمن.
0: عندك دليل؟
1: وأنا واحد من الناس اللي متغيرين.
0: عندك دليل إنه الزمن بغير اللي عمره ما تغير؟ في ناس رأسه مسكر، في ناس قلبه مسكر، كيف بدك تغير هاي العالم؟
1: شو القلب مسكر؟ فيش بني آدم قلبه مسكر.
0: لا، في قلبه مسكر اللي بدوش حدا وبدوش يقرب من حدا وبده يضل لحاله وبكره الكل وأنا وبس. في كتير أنواع من الناس، إحنا بنعرف 1% أو يمكن نص 1%.
1: بلاش نقرب عليه، بلاش نتعامل معه.
0: مين أنت الإنسان؟ مين أنت بالنسبة إلك مختار الإنسان اللي عن جد ممكن تسامحه لو غلط أول وتاني وتالث معك؟
1: أنا بحكي لك إشي واحد.
0: يلا.
1: أنا صارت معي غلطات في حياتي، وأنا غلطت غلطة كبيرة في حياتي، أنا بحكي لك الصراحة.
0: أوكي.
1: وأنا تغيرت مع الزمن، صارت من سنين، يعني مش من سنة، من 20 سنة، بس الزمن بغير لعمره ما تغير. اليوم أنا ماشي تحت الله دوري، بصحى وبطع عيني بقول يا الله أكبر وين أنا موجود، ها وين الأيام اللي كانت بالأول، ما كنتش أعرف وين الأول وين الثاني. الزمن بغير لعمره ما تغير، أنتوا فرصة للزمن، أنتوا فرصة لبن آدم،
0: نعطيهم فرصة لو حتى مهما عملوا.
1: شو بدك تسوي؟ شو بدك تسوي؟
0: شو بدي أسوي؟ بسكر الباب وبقول لهم باي باي. لا لا أبرو، سلامة قلبهن. بس إذا كان هن مش من حياتي، مش من هالقد الناس القراب إلي، مش من عيلتي، مش من أولادي، من مش من العيلة الكبيرة، كيف بقدر أقول لهم باي باي ويلا
1: ويموتوا؟
0: لا
1: طبعا. إذا أنا مش مقتنع منه، إذا أنا مش مقتنع منه خلاص، لحد هون بكفيني، شبعت منه.
0: يعني خلص منسكر الباب ومنطلع من حياتنا وخلص انتهى الموضوع، هيك منريح بالنا هون مع أشخاص معينين. بس انت كنت بتعمل هذا الشيء لو كان الاشي قريب عليك، حدا بالعيلة،
1: حدا أزاك؟ بنجرح الواحد بحياته، بنجرح الواحد بحياته. فيش بني آدم بنجرحش،
0: فيش بني آدم منجرحش بحياته،
1: فيش. لا،
0: السؤال شو منعمل وقت اللي بجرحونا هدول اللي هني بيهمونا؟ هذا السؤال، شو منعمل؟
1: شو بدك تضل تفتح صفحة جديدة؟
0: صعب انه دلك تفتح صفحة جديدة؟
1: بس تفتح صفحة جديدة، كل مرة تفتح صفحة جديدة.
0: طيب وبعدين لأمتى؟
1: والزمن يغير، العمر ما تغير، هذا نصيبك، غير نصيبك ما بيصيبك.
0: يعني نسلم قلبنا أمرنا لربنا،
1: غير نصيبك
0: ما
1: تسلم أمرك لربك، وانا مسلم امر لربك.
0: انت زعلت مره ناس، اخطيت مره بحق ناس، وعرفت حالك انك غلطت. شو عملت بوقتها؟
1: عملت بوقتها خلص، كل واحد راح لحاله.
0: ما قلت لهنش انه انا غلطت بحقك وانا اسف وخلصت القصة؟
1: فيش فرصة.
0: هني ما عطوكاش فرصة؟
1: لا.
0: بتلوم هني ولا بتلوم حالك؟
1: انا فتحت المجال، بعد ما فتحت المجال ان انطيهم فرصة طلعت من نفسي. انا كنت لام حالي، صح لام حالي لحد اليوم، بس لما انطيتهم فرصة ودفعت اللي قديش بقدر ادفعه ومنشان افتح الفرصة وما طلعش فيدي، خلص سلمت امر لرب زيه ولحد انا بكفي.
0: انت قلبك مجروح كتير مختار.
1: شو بدي اسوي؟ انا انجرحت من مولدتي انجرحت.
0: اوه،
1: من يوم ما امي جابتني انجرحت.
0: حاسس حياتك كلها مع ناس غلط، ناس اللي بيفهمكاش ولا بيقدروا يحتوك.
1: شو بدي اسوي؟
0: بدك تسلم أمرك لله وتحاول أنت على القليل ضميرك يكون مرتاح إنك أنت مش عم تأذي حدا. هاي
1: أقولك نقطة فيها. أقولك نقطة واحدة.
0: قول.
1: نقطة واحدة مختصرة.
0: أوكي.
1: أبوي دشر أمي وأنا عمري 6 شهور. تعرفت عليها وأنا عمري 18 سنة. عرفت عليها.
0: ويه.
1: لما صار عمري 30 سنة أختي تمسخرت جنبي. أختي نطشت كف. إجت أمي بتقول لي لا أنت أمي لا أنا أمك ولا أنت ابني. شو بدك أكثر من هيك؟ شو بدك أكثر من هيك جرح؟ شو بدك أكثر من هيك جرح؟ اللي أنا من 6 أشهر سبتني. بجيل 30 تقول لي لا أنا أمك ولا أنت ابني. الله ينعم أبوك كلب من كلب. اسمحي لي أختي زلمة مع السلامة.
0: مختار فيش كلمات تقدر توصف الحالة اللي أنت موجود فيها، بس دايما بنقول الله يفتح القلوب وينور العقول ويخلي هالقلوب هاي تحس إنه في حدا. إحنا عم نحكي عن عيلة، عن ولد وعن أم وعن أب وعن إخوة. إن شاء الله يا رب إنه الأمور بتتحسن وأنت بترتاح على القليل اللي قلبك يرتاح. شكرا كتير إلك، شكرا كتير كتير إلك. دايما بنقول الدنيا ملاني مشاكل وملاني مصاعب، كل واحد بشوف مشكلته بقول أنا أكبر مشكلة بالدنيا، بس اللي بشوف مشكلة غيره بتهون عليه مشكلته. صفر 72-33-55-99-30. رجاء ما حدا يحكم على الكلمات الأخيرة اللي قالها مختار، لأنه قالها من جرح قلبه. خلينا نحس ببعض ونقدر بعض.

0: 0-72-35-99-30 على هالرقم نستقبل اتصالاتكم مداخلاتكم على صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغة العربية والإنجليزية. تعالوا نحكي بصراحة. معنا كمان اتصال. مساء الخير.
1: يعطيك العافية.
0: يعافي قلبك. أهلا وسهلا.
1: أمجد رمضان غايب الوطر.
0: أهلا يا أمجد. أهلا وسهلا فيك.
1: أول شي بنحييك.
0: تسلم. الله يسعدك. أوكي نسمع رأيك.
1: أمجد. أنا فهمت أو ما فهمت لأني جيت متأخر. أنت أسأليني وأنا جاوب.
0: طيب إحنا عم نحكي مين هو الإنسان اللي بيستحق إنه يأخذ فرصة تانية ليرجع لحياتنا. إحنا عم نحكي عن أصدقاء. إحنا عم نحكي عن أفراد العيلة. عم نحكي عن إخوة. عم نحكي عن شريك أو شريكة الحياة. إمتى إحنا بنعطيهن فرصة أولى وتانية لنرجع لحياتنا؟ وإمتى بنقول لهم خلص لحد هون ما عادش في مجال؟ كل واحد بطريقه. مين هو الإنسان اللي أنت ممكن تسامحه وترجعه لحياتك لو مهما عمل لو مهما جرحك؟
1: شوفي بالعيلة ممكن الواحد يعود، أما صديق أما حدا تاني من خارج العيلة ممكن يجرحك أو يعمل فيك إشي ما بتقدر أنت تعطيه عودة. بس بضل في نفس العيلة الأخ والأب والأم والأخت بنعطيهم عودة. صح ممكن الإنسان يتزاعل يختلف لكن في عودة.
0: لو كان في إلك صديق جدا، لو كان في إلك صديق طفولي، يعني أنتوا ربيانين مع بعض أصدقاء كل العمر، سرك عنده وأسراره عندك، وغلت معك مرة أو مرتين، بتسامحه ولا بتقول خلاص يحل عني خلينا أريح راسي؟
1: شوف إذا تمادى في أمور وابعدت بيننا الاختصار في العمارة الناس بيقولوا خلاص انتهى الموضوع. أما العيل الأخ والأخت والأب
0: بدنا نتحمل أول وثاني وثالث
1: ورابع. وفي أمل في التسامح، في أمل في إن الإنسان يعني تعود الأيام يعني زي الأمور إلى مجريها. أما حدا ثاني خلف الصديق بعد الصديق أو العيلة الاختصار في العمر.
0: شكرا كثير يا أمجاد، يعطيك ألف عافية عزيزي. يا هلا الله يسعدك. تحياتي. باي باي. معنا كمان اتصال 0-72-33-55-99-30. مساء الخير.
2: مساء الخير يا سوزان.
0: أهلا وسهلا، يسعد هالمساء.
2: كيفك؟
0: ميت هلا. مين اللي صوته مبحوح؟
2: والله سحر غيانة.
0: ليه يا سحر؟ سلامتك سلامة قلبك.
2: من هال هالاكتئاب الموسمي.
0: الاكتئاب الموسمي؟ ليلى الاكتئاب يدق بابك يعني؟
2: ما مش اكتئاب، هو انت ربطتي الموضوع بالاكتئاب.
0: ليش؟
2: انا اكتئابي من الفرص اللي انا السنين اللي بعطيها لاعز انسانه عندي.
0: اوكي.
2: وتخطيت ويعني وتحاولت اتجاوز الاخطاء المقصوده مع سبق الاصرار والترصد.
0: اوكي.
2: اتخطيتها اولا وثانيا وثالثا ورابعا. فاللي اكتشفته انه هذا الاشي كاين بعد انا اكتشفته على كبر، لكن هو كان من الصغر. يعني حاولت التعدي على علاقتي الأخوية. على علاقتي الصداقة الخارجية، تحاول تنبش في أشياء ما إلهاش فيها. أنا تخطيت وأعطيتها فرصة لأن هي أقرب الناس إلي.
0: طيب.
2: فبصراحة وصلت لوقت إنه حتى الفرصة اللي أعطيتها إياها اختار فيها الفرصة لحالها بتقول لي عذرا لا يوجد أعذار، خدي المسافة البعيدة. نعم سامحت بما مضى بالتسامح الحذر حتى أحافظ على العلاقة القريبة جدا.
0: كم مرة سمحتيها يا سحر قبل ما تصل إلى هاي المرحلة إنه خلص نسكر الباب؟
2: إلي بسامحها 30 سنة.
0: 30 سنة صار لك متحملة وعم تسامحي؟
2: أيوة، لأني أنا اكتشفت إن هي غلط. بس من لما أنا قربت بالسكن لحدها.
0: بس ما هي كانت عم تغلط فيك 30 سنة على شو بعد؟
2: لا أنا ما كنتش أعرف، ما أنا ما كنتش أعرف هي السبب. أنا افتكرت إنه الإشي من المسبب اللي هو بيرجع لي بالمعاملة السيئة، لكن اللي اكتشفته إن هي كانت في مثل بيحكي لك الذن على الودن مثل السحر. وهي من النوع اللي بزن على الودان يعني.
0: هي كانت تزن عليك انه واحد ثاني عم بحاول يأذيك ومش هي؟
2: لا
0: لا كان
2: لا
0: كيف؟
2: لا, لا لا هي كانت تورجيني هي تدري الحنون, وكانت هي من وراي كيف تشحني الموبايل, نفس الشيء تشحنه مشاكل, تشحنه كره, تشحنه شكوك, يعني اشياء ولا ولا انسان طبيعي.
0: وانت ما عرفتي اي شيء ولا حسيتي باي شيء من الاساس؟
2: لا حسيت, لاني انا ما كنت شوف لما تكون انسان قريب عليك جدا جدا جدا, اكثر واحد بتبعد عنه الشكوك, ما بتفكرش انه اقرب انسان الى.
0: بس في مرحله معينه سحر, في مرحله معينه حتى اقرب الناس إلنا إلا ما يصير يصدر عنهن أي شيء, كلمة أو حركة أو شغلة أو تصرف, اللي نقول هون في إشي مش مزبوط. ليه ما نفتح عيوننا ونفتح عقلنا ومنقول في هون إشي مش مزبوط لازم ننتبه؟ ليه؟
2: عارفك ده سوزان
0: إيش يا قلبي؟
2: أنا بحكي, أنا شعر, أنا شعر كتبت كم من بيت من الشعر بدل على هذا الشيء. ألا ليت قلبي بالذي أخافه تمنع, وكل نبضة فيه من الهوى والطيبة تمزقه.
0: أنا بتخيل إنه إيه, أنت كنت ماخذ الأمور أكتر من اللازم في
2: لا.
0: في مراحل بحياتنا سحر, قد ما تكون العلاقة لحظة رح قلبي, قد ما تكون العلاقة مع الناس إذا كان قرايب أو بعاد أو أصدقاء أو شريك العمر أو اللي بدك إياه أو الأولاد, قد ما تكون العلاقة هالقد قوية وقد ما نكون إحنا مغمضين ومأمنين, لازم يضل في عندك هذا الدبوس اللي بغزك بين مرة والتانية. فتح عينيك اسحي, شوفي, شوفي بعقلك مش بقلبك. لما بتفتح عيونك ساعتها بتشوف الحقيقة. فيش حاجة, فيش حاجة تصبر 30 سنة على تصرفات وعلى مضايقات.
2: أنا كنت أتعامل بالقلب بالعاطفة.
0: ما عم بقول لك تخليش العاطفة تسيطر عليك, خلي عقلك وقلبك يمشوا مع بعض.
2: هو سيطرت لأنه أنا ما كنت بعيدة, بعيدة بالمكان السكن.
0: ما دخل مكان السكن يا قلبي,
2: ما أنا ما كنتش في علاقة, ما كان في علاقة قوية كتير كتير كتير, يعني يجي زيارات عادية, بس ما كنت أعرف إنه.
0: فيك تعطيني معنا كمان مستمعين, بس فيك تعطيني هيك آخر جملة, شو الأشياء اللي كانت تأذيكي فيها وأنت ماخذ الأمور بصورة طبيعية مش حاسة؟ مثل شو كانت عم تعمل؟
2: في كتير أشياء, مثلا توصل لأقرب الناس إلي
0: أوكي.
2: وتحكي لهم أشياء عني أنا نفسي بعرفهاش, أنا نفسي بعرفهاش.
0: الأشياء اللي كانت عم تحكيها كانت كذب ولا كانت من معرفتها فيك؟
2: كانت كلها كذب,
0: كلها كذب,
2: كلها. أنا متفاجئة كيف أنا هذه الأشياء بتنحكى وأنا ما عيش خبرها, ما عيش دراجي
0: فيها. كيف عرفتيها بالآخر؟
2: لما أنا قربت على السكن وتدخلت زيادة شافوا الحقيقة, شافوا الحقيقة, اكتشفوا الحقيقة إنه أنا شتانة ما بين وبين, يعني هي اللي بتحكي بي بي بالجنوب وإحنا اللي شفناها في الصرف. يعني
0: بس بدل جملة واحدة, بدل جملة واحدة لازم تاخديها لقلبك وتفهميها دايما سحر, اللي بيحكي عليك شغلات مش فيكي بيحكي أو لأنه مش قادر يوصلك أو لأنه أنت أحسن منه أو لأنه غيران منك أو حائد عليك. فدايما منقول في الله, إحنا دايما اللي بتقدريش عليه, اللي بتقدريش عليه وكلي الله فيه. بالزبط
2: صح,
0: بالزبط.
2: وأنا هذا اللي صار, وأنا هذا اللي صار. أنا الحمد لله اليوم أنا صفحت بيضة كتير كتير. اللي حاول تأذيني معهم وتشبكلي معهم كلهم عندي اليوم, لأنهم شافوا وحسوا.
0: هذا اللي عم بقول لك يا بالنهاية الحقيقة بدها تبان. أنت اتركي الإشي لربك بالنهاية الحقيقة بدها تبان. شكرا كتير لك يا سحر, شكرا حبيبتي. هلا الله يسعدك, تحياتي, باي باي, الله معك. 0-7-2-33-55-99-3 معنا كمان اتصال. مساء الخير.
3: صباح الخير.
0: اهلا اهلا وسهلا.
3: هلا سوزان.
0: يا ميت هلا.
3: انا بمتع على المستمعين الجميع.
0: ان شاء الله بكونوا كلنا عم اسمعوك وبرجعوا لك المساء باحلى منه. مين معي؟
3: معك سليمان مصالحة من يركا.
0: اهلا اهلا يا سليمان, كيفك؟
3: الحمد لله.
0: هلا.
3: انا حسب رايي انه مثل ما قالت المطربة ام كلثوم.
0: شو قالت ام كلثوم؟
3: امل الصبر حدود.
0: إنما للصبر حدود. ولما بتيجي نقطة الصبر شو بيعمل عم سليمان؟ بسكر الباب ولا بقول يلا منسامح ومنعطي كمان فرصة؟
3: أنا من الناس اللي بعدوا للعشرين، بكونوا عارف لواحد يطور روحه عد للعشرة، أنا بعد للعشرين.
0: ليش بتعد للعشرين؟
3: بالآخر بنجبر الواحد ينفض.
0: طيب بس ليش بتعد للعشرين لما الإشي عم بيأذيك وعم بيضايقك؟ ليه؟
3: أحسن مظلم اللي قبالي.
0: أحسن ما تظلم اللي قبالك؟ بس ما أنت شايف شو عم بيصير.
3: أنا تصور إيه، مرت زعلاني 4 أشهر صلى ونزلت عند محامي، المحامي بيقول لي أعطيني رقم تلفونها قبل ما أجيبها في بيت الطاعة منجرب نحكي معها أحسن ما نحرجها ونجيبها على المحاكم. أعطيته الرقم. تصور إيه إنه شو قالت له أول إشي؟ قالت له أنت واحد تافه وقح وقع التلفن لهون نزلت فيه زعبرة بهدلته.
0: طيب وبعدين لوين وصلتوا؟
3: قدمت طلب الطاعة في 2/11.
0: هلأ أنت معنى أنه هي ترجع لحياتك ولا بدك تعيش حياتك بدون مشاكل مع أولادك بسبب هاللي كانت؟
3: أنا ديش انكر الخير والعيش والملح اللي عشته مع 22 سنة صار لي متجوزة. بديش أهل بلدي تظلمني تقول طلع بعد 20 سنة طلعها، هذا واحد إزعار.
0: طيب
3: هذا هامل.
0: أنت بهمك راحتك ولا بهمك حكي الناس عم سليمان؟ أنت صلت لمرحلة أنه أنت ربيت جيال وأنت علمت جيال وتجوزت بدال المرة مرتين، أنت بهمك هلأ راحتك ولا بهمك الناس شو بتقول ليش أنت طلقت لمرتك الثانية اللي خربت لك بيتك؟
3: بهمني راحتي لأنه سيبتني 4 أشهر وأنا مشتت بلاقفش وين يعمل لي أكل.
0: بهمك راحتك أنت يعني ما أزيتهاش، أنت ما أزيتهاش، أنت ما ضايقتهاش، أنت بهمك راحتك، فاعمل الإشي اللي بريحك مدام ما فيوش أزية. طول ما إحنا بنعمل الشغلات اللي إحنا بتريح قلبنا وبتريح عائلنا أهم شيء، معناتها خلص الناس شو بدها تفكر لما انت بتتضايق؟ الناس مش رح تتضايق عنك. لا بديش لا لا لا لا بديش ارجع لقصتك لانه حكيناها كتير على الهواء، ما بديش نفوت لتفاصيل اللي مش بس بتخصك لحالك، بتخص كمان طليقتك. بكل الاحوال شكرا كتير انك كنت معنا عم سليمان، ودير بالك على حالك وعلى صحتك وعلى اعصابك.
3: اخيري بدي احكيها انه انا بشكر يلا. ربي اللي فضلني من الهم العتيق، والله عوضني في بنت في ناس ولاد حلال اللي أنا ماشي دربي معهم ومريحيني.
0: كل الاحترام إلهن، والله يخليك معهن ويخلي لهن إياك ويخليك، لا كل الحالات رح تطلع عند إلهن. الله يخليكوا لبعض، هالضحكة بتسوى الدنيا. إن شاء الله قلبك دائما بيكون مرتاح عم سليمان. تحياتي يا هلا فيك. باي باي. الله معك. 072-33-55-99-3 بناخد كمان اتصال. تعال نحكي بصراحة. مساء الخير.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف يا عمي؟ كيف الحال والصحة؟
0: يا ميت هلا، يا ميت هلا، كيفك أنت؟
4: الحمد والشكر لله رب العالمين.
0: عارف عليك شيخ ولا بس بالاسمك؟
4: تواضع مليح كمان يعني نايف سواعد خلاص.
0: بس نايف سواعد بس ما انت شيخ؟ لا مش امام. مش ما مش صرت امام. طيب الامام نايف سواعد من راس العين. اهلا وسهلا فيك يا هلا. هات لنسمع رايك.
4: والله انا استمعت لبعض المداخلات من الاخوه، اسال الله انه ان شاء الله ربنا يحفظهم جميعا ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب يحفظ
4: علينا وعليهم مع كل الناس يا ربي.
0: اوكي.
4: موضوع هام جدا وما نقدرش احنا يعني نعالج كل الامور بكم دقيقه، ولكن احنا نقول انه فما ورد بسوره اسمها سوره الشورى، ذكرت هاي الايه انه قال تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله. أوكي. يعني ولكن احيانا بتشوف انه لازم يكون في إشي، حتى المسامحه يعني لازم يكون في لها كمان ضوابط وحدود. يعني سامحنا، سمعتك حكيتي مع كذا من الاخوه المستمعين والمستمعات انه الناس اللي هني بعاد مثلا مش العيله القريبه، حتى العيله القريبه كمان لازم يكون في كمان ضوابط وحدود. لا موضوع المسامحه، احنا بنغلط مع بعض، احنا بشر وبنغلط، والنبي صلى الله عليه وسلم.
0: بس بتقدر انت تعامل القريب مثل الغريب؟ يعني حدا من عائلتك من قرايبك من الاشخاص اللي هالقد كتير قراب لقلبك؟
4: ولكن اختي
0: طيب شو بتعمل
4: يعني احنا
0: ساعتها؟
4: احنا عايشين في كوكب، احنا عايشين على ظهر الارض مش في بطن الارض. واحنا عارفين انه الناس اليوم عايشه كلها في ضغوطات، يعني الكبير والصغير الذكر والانثى يعني امرار بمر من قدامك انسان يعني ولا مش شايفك يعني ليه بقول لك والله مهموم وكذا ويا اخي وحل عني يعني مجرد ما هاي الاشارات هيك واللهجه هاي يعني انسان ثاني ممكن ياخذ الامر لشيء ثاني وبتصير اشكاليه ولكن اليوم يعني في كثير كمان مؤثرات اللي بتاثر على الناس وعلى سلوك الناس وتصرف الناس ويعني واخلاق الناس وتعامل الناس مع بعضها احنا بدنا نكون ايش يعني انا بقول يعني احنا لازم نكون ذاك الوعاء اللي يعني بيحتوي الكم من الناس
0: قديش ممكن قديش ممكن يا نايف انك تكون انت الوعاء الاكبر وتحتوي الناس وتحتوي الاصدقاء وتحتوي الاهل وتطول بالك على الكل وتستوعب الكل ما رح يجي وقت عليك انت تنفجر ساعتها بدك تطلع الماضي وجديد فوين وين الحد الفاصل انه نسامح ونقول باي باي واحنا بعدنا بعقلنا وبعصابنا
4: طلع حتى ما احنا حكينا حتى موضوع المسامحة والصفح والعفو والغفران كمان في له ضوابط في له حدود يعني مش كل مرة احنا يعني بنغلط نفس الغلطة وساعتها بيشعر الطرف الثاني وكأنه احنا ايش في عنا نوع من ضعف او في عنا نوع من مثلا خوف او رهبة او كذا لا كمان موضوع المسامحة في له كمان ضوابط وحدود لازم هاي الامور تنحط مثلا غلط غلطة بتوضح له هذا الامر قل له يا سيدي انت مثلا غلطت في موضوع كذا كذا الرجاء يعني احنا لهون وصلنا مثلا هاي الامر حاول ما يتكرر لانه ممكن انا بحتويك ممكن انا ممكن تغلط مع حدا ثاني الامر بيكون فيه عنف او فيه ردة فعل بتكون يعني ممكن لا تحمد عقبها فهاي هاي الناس وهاي البشر وانت بدك تتعايش مع الوضع يعني ما فيش ما في مجال يعني انك انت تغير السلوك وطبع الناس يعني
0: انت ما فيك تغير طبع الناس ما فيك تغير سلوك الناس وما بتعرف بالتمام لما بدخلوا لحياتك شو بيكون براسن عندن اهداف حصلوا عليها كان به ما حصلوا عليها ساعتها بصير القال والقيل وبتصير المشاكل هون انت وين بتريح راسك من الاساس لما بتحس انه في اشي مش مزبوط بهالصداقة او بابن العيلة هذا عم بيعمل تصرفات مش مزبوطة لازم نوقفه عند حده ممكن تعملها من اولها وتريح راسك ولا لا منضلنا اول وتاني وتالت تحت اسم الصداقة وتحت اسم المحبة وتحت اسم العيلة وين انت كنت بتفضل انه تشوف نايف باي مرحلة الاولى التانية ولا التالتة
4: طلعي انا اليوم احنا عايشين مع بشر وشغلي انا يعني قبل اكون امام انا كنت مركز شبيبي وايضا أكيد. شغلي وتعاملي كله مع اهالي مع طلاب مع طالبات مع ناس مع مجتمع والان كمان نفس الشيء يعني بتشوف يعني اطياف بتشوف سلوك وتصرف يعني احيانا بتقول حسبي الله ونعم الوكيل يعني بتحاول تاخذ خطوتين لورا وبتصير تنظر وبتشوف انه هذا الانسان بحاجه انك ايش انك انت بتوقف بجانبه وبتعطيه نصيحه لانه ممكن هو يعني مش عارف انه هو غلط غلطه
0: معقول حدا يغلط وما يعرفش انه عم بغلط
4: في اختي جان في كثير ناس اللي بغلطوا ومش عارف حاله هو تهور وصل لمرحله وبصير بحط ايده على راسه وبقول لك يا غلطت انا متاسف سامحني كذا يعني بتصير تسمع عبارات الله اكبر يعني صعب انك يعني
0: ممكن حدا يوصل لهي المرحله ويكون متاكد ويكون متاكد انه اللي قباله هالقد قلبه طيب وهالقد بحبه وهالقد ممكن يسامحه وهالقد ممكن يغفر له كل تصرفاته لهيك بيكمل وبيكمل وبيكمل ولا مره بيكون في عنده بريك يوقف ويفكر شوي شو عم بعمل
4: والله ممكن البريك هذا فيه نوع من ننفس البريك شوي شو نسوي يعني حتى يصير يضبط هاي الناس ما نقدرش نغير نقدرش نعمل ما نتعايش مع الوضع بدك تحاول تكون يعني عندك نفس طويل جدا
0: ليه تتعايش مع وضع يكون على حسابك نايف
4: لا مو مش احسن
0: انا ما كنتش بتعايش مع وضع يكون على حسابي حساب اعصابي بسكر الباب وبريح راسي واللي بدي يعمل مشاكل يعملها برات مساحتي انا ليه حتى اتحمل
4: ولكن كمان سمعتي انا ذكرت موضوع المؤثرات اليوم صحيح. هاي الهواتف اللي احنا عم نستعملها ونشتغل فيها ونتواصل معها ايضا هاي سبب رئيسي وهي مسبب رئيسي كمان للازعاجات وحتى وانت ببيتك وانت مرتكي بالبيت ما تحس ولا انا ايش في مداخلات وسطك وفي رسائل وسطك اللي بتخليك يعني تنتفض يعني حتى وانت بعيد عن هذا الشخص ممكن يكون في 100 كيلومتر بعيد عنك يعني بآديك بهاي الرسالة مثلا كمان بدك تعرف كيف انت ترد على الرسالة كيف تكتب رسالتك
0: لما تقع في مطب خلينا نقول وانت اليوم عم بحكي معك كإمام الإمام نايف سواعد من رأس العين اليوم انت مؤمن هالقد بالرب ومسلم امرك لربك ولا الله بده اياه بيصير، وعم تنضغط وعم تتضايق والقريبين عليك عم بيأذوك من القرية وين انت، انا عارفة حدا من العيلة حدا من اقرب الناس لك عم بيأذوك عم بيضايقوك، شو بتعمل؟ بتقول يا رب اهديهن ولا انت بتاخد خطوة وبتبعد عنهن وخليهن يكملوا لحالهن؟
4: الأمرين مع بعض. أولا أنا أدعو الله تبارك وتعالى أنه إيش أنه يزودهن صبر ويرجعوا لصوابهن، ولما بصلي بقول يا رب عفوك وغفرانك اللهم اغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم.
0: يعني برضو يعني برضو بتصلي لهن لحتى الله يهديهن.
4: لأنه في ناس أخت سوزان بعيدة بعدها عن أمر الدين وبعيدة عن الأماكن الدين وعن المسجد وعن الكنيسة وكذا، ولكن هني بحاجة إلى كلمة طيبة. أنت بهاي الكلمة الطيبة أنت يعني بتنشله من هاي البؤرة اللي هو فيها، أنت بتأخذه لعالم آخر، وهاي إحنا عم تصير معانا تقريبا يوميا.
0: بس أنا اللي بفكر إنه هدول اللي إحنا عم نفكر إنه بدنا ننشلهن من بؤرة لعالم تاني. أنا بديش بس أنا شو بدي أقول لك. طيب خلينا دائما نقول بالأول وبالأخير دائما نتجه للرب منقول يا رب أنت يا رب. خلص حقنا منهن وابعدين عنا، بس خلين بحالين بخير وسلام، بس بعيد عنا ما يقربوش على حياتنا.
4: الله يرضى عليك ويعطيك الصحة والعافية.
0: استسلام لي. الله يسعدك ويخلي لنا إياك الإمام نايف سواد.
4: بارزة وبرامجك حلوة.
0: تسلم تسلم.
4: يعني اللي ما بعرف أنا متابع لهذا الإنسان منذ أكثر من 25 عام.
0: الله يخليك ويزيد كمان 25 يا رب.
4: يا رب كل المستمعين
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. يا هلا فيك، تحياتي، باي باي. خلينا نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها منواصل.
5: غدا على قناة مكان.
6: قل لي أنا مكتار في قلب الحمار، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف أن أنا مش راجل.
5: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باق غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
7: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
5: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. الآن في مكان سوزان ديبيني بصراحة.
0: منواصل معكم أحبائي حلقتنا اليوم برنامج تعالوا نحكي بصراحة، وبسعدنا وبشرفنا تكون معنا ضيفتنا بهالحلقة أليس عطلة جروس، مدربة تنمية بشرية ومواجهة مجموعات وأخصائية ومدربة مدربين تنمية بشرية. مساء الخير أليس.
8: أهلين أهلين فيك سوزان.
0: كيفك؟
8: أهلين بالمستمعين.
0: هلا.
8: أشكر الله. كيفك أنت؟
0: أنا بألف خير من الله الحمد لله.
8: ممتاز.
0: تسلمي لي. أليس موضوعنا شوي هيك بلبك شوي بخربت لأنه ناس قراب علينا وإحنا عم نحكي عن عائلة، ولكن دائما بنقول مين هو الإنسان اللي عن جد وقت اللي بيأذينا أو بجرحنا أو بغلط بحقنا نعطيه فرصة تانية. يلا خلينا نعطيه فرصة تانية كمان مرة ليدخل لحياتنا. على شو بعتمد هالشي؟
8: طلعي هذا موضوع على فكرة كتير مهم، لأنه بخص العلاقات والحميمية خصوصا إذا بين القرايب أو الأزواج. وأنا بآمن إنه الإنسان قادر على التغيير، وإنه هو يعني إذا الإنسان غلط مرة واحدة هذا مش بقول إنه إحنا لازم نحط إكس عليه وخلص يعني. بس مش كل إنسان بيستحق فرصة تاني بنفس الطريقة.
0: مين هو اللي بيستحقها؟ مين هو اللي بيستحقها؟
8: الفرصة التانية تعتمد على عدة إشياء. هل الشخص عن جد اعترف بغلطه؟ هل هو متحمل مسؤولية تصرفاته؟ هل ندم فعلا ولا بس هو خايف من خسارتنا فعشان هيك بقولنا بيستعذر لنا؟ هل هو هل احنا شايفين انه في تغيير حقيقي بسلوكه؟ لأنه كتير هوين إنه الإنسان يعتذر عشان يرجع اللي قباله. بس المهم إحنا ننتبه إنه هذا الشخص اللي غلط معانا غلط اعتذر عشان بس عشان يرجعنا، ولا عن جد هو حابب إنه يصلح العلاقات بيناتنا. وهذا الإشي بس بيظهر من خلال الأفعال والاستمرارية مش بالحكي.
0: أوكي بس في كتير
8: يعني
0: ناس
8: جملة كتير أنا بحبها كمان وكتير مهمة وأنا شايفتها كتير مهمة إنه المستمع يسمعها. كتير مهم ما تعطي فرصة تاني لمجرد إنه أنت بتشتاق للشخص، بل أعطيها لما بتشوف أنت إنه هو فهم خطأه ومستعد إنه يتغير.
0: طب خلينا نقول إنه إحنا منشعر إنه هو فهم خطأه ومستعد إنه يتغير، ومع كل هذا ما بتغير، وإحنا منكون صرنا معطيونه الفرصة التانية إنه يرجع لحياتنا، يرجع للعائلة هاي أو يرجع للصداقة هاي، ومع كل هذا راسه مسكر. شو منعمل؟
8: طلع إذا الإنسان بتقنطتيه فرصة أولى وفرصة تانية وثالث وعم بتكرر الإشي وبرجع على نفس الغلط، معناته هو بدوش يتغير، هو بس بده بقولك متأسف أو بيرجعك بس عشان يحاول يرجع العلاقة. العلاقة السليمة إيش هي؟ علاقة تكون فيها تفاهم، احترام، تبادل بالأخذ والعطاء. لما فيكون في تكرار للأذى والطرف الثاني مش قاعد يستوعب انه احنا متضايقين من هذا الاذى والاشي بتكرر، هون لازم يدوينا ضي احمر، هون لازم نعرف انه الفرصة الثانية هي احسن اشي نعطيها لنفسنا
0: قبل ما يدوينا ضي الاحمر. بنفع انه نحنا كمان الاشياء اللي بتضايقنا كمان نقولها للطرف الثاني، لصديقتنا، لصديقنا، لهالشخص هذا اللي عم بجرح وبجرح وبجرح تحت اسم الصداقة وتحت اسم انه يلا احنا منمون على بعض. ما هو في حدود لكل شيء بالحياة، إذا ما حطيناش الحدود راحت كلها، إنه ما عادش فينا حتى إنه نحكي، لأنه منرجع من لوم حالنا إنه إحنا اللي سكتنا من الأول. طب إحنا سكتنا لأنه هالشخص هذا أو هالصديقة هاي عزيزة وسكتنا أول مرة على أساس تصلح وهي ما صلحتش.
8: طلعي في واحد من اللي حكوا إسا معاكي قال جملة كتير حبيتها، لإم كلثوم للصبر حدود.
0: أيوة
8: حتى إم كلثوم قبل 60 سنة قالت للصبر حدود. وإحنا مش مفروض علينا إذا إحنا سمحنا أول مرة من طيبة قلبنا وعشان أهمية العلاقة اللي إحنا قاعدين عايشين فيها تيجي تأذينا. إحنا ممكن أنطي مرة ومرتين وثلاثة، بس الأشياء إذا تكررت معناته هون لازم تأنطي مكتوب فصل من حياتك أو
0: بس تبعد. هون ما فيك تعمل هيك مع العائلة، ما فيك تعمل هيك مع الأولاد، مع الأصدقاء العزيزين جدا والسنين وسنين عمرك معهن، كمان ما فيك تعمل هاي الحركة إنه خلص نقطع التواصل نهائي. بضل في هاي الذكريات الحلوة، بضل في سنين اللي عشناها مع بعض، فكيف بدك تعملي؟
8: طلعي إيه، انا كنت اقول لك انه إيه مرات في علاقات اللي هي بتكون علاقه سليمه وصار إشي معين وصار مشكله معينه وصار في خلاف. اوكي اذا العلاقه قويه وانت شايفه انه إيه احسن انه امتي فرصه، لا امتي فرصه. ليه؟ كتير مرات بتصير مرات خطا معين من احد الاطراف، مش عشان هو سيء، عشان ما كان أجبت هاي المشكلة بفترة كان مثلا غضبان كتير، كان ظروف صعبة كتير. فبالعكس هوني أحسن أنه أنت تقمتي فرصة. ومرات شو بيصير بعد مشكلة كبيرة، بعد ما تنحل وبعد ما يصير في تفاهم بين الأطراف، وخصوصا إذا كان في نضج بين العلاقة، بتصير العلاقة أقوى، بتصير العلاقة أقوى مفهومي أكتر،
0: تعتمد عليك ولا على اللي قبالك لحتى تصير العلاقة أقوى.
8: حسب قديش أنت بتقنطي للعلاقة أهمية وقديش في حدود كمان لا إحنا عاملينه لنفسنا. يعني
0: العلاقة العلاقة حسب ما أنت بتعطيها أهمية بحياتك، ممكن أنت تكوني معطيتيها 100% واللي قبالك معطيها 50%، فشو راح تفيدك إذا أنت هالقد حسيتي إنه هاي العلاقة كتير مهمة بالنسبة إلي وهذا ابن عيلي وهاي صديقة عمر وهاي ما بعرف شو، وبالنهاية اللي قبالك مش عم بحس نفس الشيء.
8: العلاقة إذا فيها أذى جسدي أو نفسي.
0: مش موضوع إذا جسدي، ولكن تعرف الأمور النفسية اللي بتصير، الكلام، التصرفات، شغلات كثير بتخليك تتضايق من اللي قبالك.
8: هذا اللي قصدي عليه.
0: أوكي.
8: إذا الأشياء بتتكرر وصار كيطع أو الكيطع أو وصار كمان حدث وكمان حدث، وإنت شرحتي إنه هذا الإشي مضايقني، أنت قاعد تتعدى حدودي أو أنت قاعد تتعدى حدودي، هذا الإشي خاص فيي ومضايقني، وقاعد تشوفي إنه بتقمتي فرصة وبتسامحي وبعدين بتكرر الإشياء، هوني أنت بتبلشي، لازم تبلشي أنت تهتمي على نفسك أنت حتى لو

0: نبلش نشتغل على العلاقة.
1: او
0: أنا
1: هي بدها
0: بحبك
1: تفضى،
0: كثير،
1: او هي
0: أنا
1: بدها تفضى
0: بحبك
1: من ناحية
0: كثير، وأنا كثير
1: مشاعر.
0: أنت بمعني يعني أنت بتعني لي، بس أنت قاعدة تجرحي شعوري. أنا كثير بحب أقعد معاكي، بس أنت قاعدة مرات تفوتي لحدود، وهذا إشي خاص فيي أنا، هذا الإشي بتعبني. أول مرة، ثاني
1: فإذا
0: مرة،
1: شو اللي
0: ثالث مرة،
1: بيخلي
0: بعدين
1: الأمان؟
0: بتصيري
1: شوفي هون في عند... أوكي كملي جملتك لأنه في عندي هون مداخلة كمان.
0: بتصيري بعدين لما بتشوف انه هي مش قاعده ترد عليك او بتكرر الاذى النفسي هذا، ابلشي ابعدي واعملي حدود لنفسك، حتى لو هن قراب لإلك. نفسيته الانسان هي هبه من ربنا، انطانا اياها، اذا احنا ما حافظناش عليها مين اللي حافظ عليها؟
1: يا اوكي، بس انت بنفس الوقت بتكوني بدك تحافظي على اساس اللي قبالك، وهذا اللي بقلت لك.
0: انا
1: طيب
0: هذا
1: قبل
0: اللي
1: قبل
0: قلته.
1: قبل ما تجاوبينا على هذا، في عندي كثير تعقيبات ولكن لفت انتباهي وانت عم تحكي وانا عم بقرا كمان هون عندي على الكمبيوتر. في عندي تعقيب من حنين، حنين المودة عم تقول: يسعد صباحك، صباح المستمعين الكرام بكل خير وبركة وسعادة عزيزي الغالي. مو كل ما برجع إني أعطيه فرصة ثانية، للأسف الشديد مش رح يرجع مثل الأول، لأنه صار في نقطة بينهم لا بتمحاها ولا بتنتسى، واللي غدر وخان ما بنعطيه فرصة للعودة. اللي ممكن نعطيه فرصة لازم يكون قولا وفعلا وعملا، مش مجرد وعود. وحنين أول شيء مرسي كتير إليك حبيبتي، بس اللي عادة اللي عنده استعداد إنه يحكي ويقول لك متأسف وخلص وشغلة وسارت مش رح تنعاد، هل كنت بتأمني أنت فعلا إن هاي الشغلة مش رح تنعاد؟ أنا معك هلأ.
0: هقول لك شغلي، عادة النرجسيين واللي بيبتزوا عاطفيا هن دائما بيجوا بالاخر بيتأسفوا، وهن ما قصدنش، وانت اخذتيها بحساسية كتير، وبقلبوا الاشي عليكي، فاهمي؟ يعني بقلبوها، بتصيري انت تحسي انت اللي غلطتي مش هن اللي غلطوا معك.
1: لا، هن بيقدروا يقلبوها قديش بدن، بس طول ما انا مش حاسه انه انا عامله غلط، فانا بس بشفق عليهن انه هن مش فاهمين حالهن شو عم بحكوا، او بدهم يبعدوا الاشي عنهن. هاي اذا كانت القصه صايره معي، لانه الانسان لما بيغلط مع التاني بيعرف، بيكون عنده احساس وادراك انه انا غلطت. لما انت مش غلطانه، لو قالوا لك مليون واحد انت غلطانه، انت مآمنة انك انت ما عملتيش اشي غلط، فلشو لحد تقولي انا بعتذر او انا بتأسف او ما بعرف شو.
0: انت بتعرفي هاي، انت سوزان انت اشتغلت كتير على حالك، بس في ناس ما قدروش يوصلوا لهاي النقطة، وفي ناس اللي هني بيكونوا طيبين كتير ومناح كتير، واللي قبالهم بصير يستغل هذا الاشي لصالحهم. ولما بيجوا بيقولوا لي مثلا انه انتوا تعديتوا حدودكم، انتوا مثلا اهنتوني قدام اصدقائي، لا لا ما بيتم، احنا كنا نمزح معاكي، انت ليه بتاخديها بهاي الحساسيه؟ هاي اللي بقولها عليها، هاي بقلبوا
1: بهاي الاوضاع للناس اللي عم بسمعونا، وفي كتير اللي بيستعملوا هاي الطريقه، وفي كتير اللي قبالهن هن مظلومين معهن. شو كنت بتقولي للي حكوا وللي انحكى الهن هذا الكلام؟
0: أنا بقول هيك، لما التسامح ونعطي فرصة هذا إشي كتير منيح، بس للي بيستاهل. وإذا أنت بتحسي إنه الإشي قاعد يتكرر، وإمتى إحنا لازم يضوي لنا ضي أحمر؟ لما الأشياء بتتكرر. إحنا أول مرة زعلنا وقلنا له وأجوا اعتذروا لنا، لا وأنت مش قصدنا وكذا، تاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، والأشياء بتتكرر ومرات بتزيد كمان. فهوني لازم تنتبهي انه اهم اشي مش العلاقة هاي، اهم اشي انه انت تكوني مرتاحة وانت قاعدة بهاي العلاقة وانت موجودة بهاي العلاقة. اذا حاسي انه جسديا او نفسيا انت قاعدة تتآذي، انك تبلش تفكري كيف انت تعمل حدود لهذا الشخص، كيف انت تحمي نفسيتك من هاي الناس، كيف اذا الاشي قاعد يزيد ومش قابلين يفهموا، كيف تنطين مكتوب فصل من حياتك من دون ما تحسي حتى بتأنيب ضمير.
1: هاي النقطة اللي كنت عم بستنى لتخلصي حديث لحتى أسألك إياها. في كتير ناس بيقولوا لك مش قادر أعمل هيك، ضميري مش عم بيريحني وضميري عم بأنبني وحاسة إنه أنا مذنبة. إذا كان هني عم بيأذوكي، بشو حاسة إنك أنت مذنبة؟ ليش لازم أنت تتحملي؟ لهدول الأشخاص بالتحديد بدي هيك منك جملتين. هلا احنا باقي معنا شيء بس دقيقتين لنهايه الحلقه. شو كنت بتقولي لهم للاشخاص اللي بيقدروش يطلعوا حدا من حياتهم على اساس انه لا حرام؟ على شو حرام؟ هني عم بيأذوكي.

0: على شو حرام؟ شو انت كنت بتقولي لين؟
1: طلعي ولا مرة تقدمي التسامح كواجب عشان فلان وعشان حرام وعشان بل كخيار. إذا أنت شايفي أنه ممكن هذا الشخص يتحسن يتغير علاقتك أو علاقتك مع هاي الصبية أو مع هذا الشخص ممكن تكمل بطريقة صح، أعطي فرصة. بس إذا أنت حاسي، وعادة إحساسنا وشعورنا الداخلي واللي بيكون لا يخيب بالضبط، إن عارفي إنه هذا بس كلام هيك معسل، كلام بس عشان يرجع العلاقة لكيف كانت، فأنت اعملي هيك لنفسك، أنت اعملي هيك نجي حالك من هاي العلاقة المريضة وابلش شوي شوي ابتعدي. أو حتى إذا الإشي كتير مأذيكي حط حدود من البداية، ما تخليش الشخص اللي هذا الشخص يقدر يحاول معاكي أكتر. لأنه تعرفي شو إنه الشخص يقولنا متأسف ويرجع الألات كتير هويني.
0: أكيد الحكي كتير هيا.
1: شوف النمط تصرفاته، في تغيير بنمط تصرفاته ولا لا؟ إذا فيش تغيير معناته يعني المكتوب بيكون مبين من عنوانه.
0: أنا كتير سعيدة بهذا اللقاء معك يا أليس جروس، شكرا كتير أنك كنت معنا.
1: بحب أحكي معك
0: حبيبتي، تسلمي لي. إن شاء الله بالمستقبل كمان بشي حلقة من برامج هايد بارك اللي بتكون على مدى ساعة، بيكون في حلقة مطولة أكثر لنتحدث عن كل هيك، كل هاي المشاعر اللي منحسها وما بنعرف كمان حتى كيف أوقات بدنا نشرحها. شكرا أنك كنت معنا حبيبة قلبي، ألف شكر لك.
1: شكرا لإلك،
0: يا هلا فيك، تحياتي، باي باي، الله معك. لا هون أحباء انتهت حلقتنا لليوم، شكرا لكل اللي كانوا معنا. بكرة 9 سهرية وبتنعاد يوم الجمعة الساعة 11 ليلا طبعا. 3 ما في شيء، 4 عندنا على الوحدة هايت بارك، وعلى 10 بالليل في عندنا هدوء نسبي على مزاجي. كونوا بألف خير مع كل الحب.
2: واخرج من اللي فات سليم،
0: سوزان دبيني.
2: صعب لما روح انام مفضل شراجع القديم.
0: كونوا بألف خير، باي باي، إلى اللقاء.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غداً على قناة مكان.
2: قل لي أنا مكتار في قلب الحمار، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي، وأعرف أن أنا مش راجع.
1: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر، الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقٍ، غداً بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
3: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا سلام على العروض.
4: مخزن أشوك.

0: بدوك. الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كللي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: عناوين الساعة من مكان. رئيس حزب معا ننجح يقول إن السعودية أعطت الضوء الأخضر لرحلات مباشرة للمواطنين المسلمين في إسرائيل إلى مكة. استمرار ردود الفعل على حادثة طائرة فلاي دبي، إيران تكشف عن تلقيها مقترحات من الولايات المتحدة عبر الوسطاء. نشر فيلم وثائقي مضاد لدحض فيلم نازا، والحرارة تنخفض يوم غد.
2: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم. طاب يومكم. كشف رئيس حزب معا ننجح القائمة العربية اليهودية المشتركة أفي شاكيد عن أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعطى الضوء الأخضر لرحلات مباشرة للمواطنين المسلمين في إسرائيل إلى مكة المكرمة. وخلال مؤتمر صحفي في النصرة قال شاكيد إن هذه الخطوة ستضع حدا للمعاناة والإجراءات البيروقراطية المعقدة، كما ستؤدي إلى خفض كبير في تكاليف أداء فريضتي الحج والعمرة. أورد هذا النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. وصف الوزير عميحاي إلياهو إدراج مساعد الطيار العماني في طاقم الرحلة الجوية لشركة فلاي دبي إلى إسرائيل الأسبوع الماضي بإخفاق. وخلال حديث مع إذاعتنا بالعبرية، حمل إلياهو الحكومات السابقة المسؤولية عن إجراء الفحص بشأن الطيارين. تلقت إيران مؤخرا مقترحات من الأمريكيين عبر وسطاء مشترطة إعادة فتح مضيق هرمز بتلبية شروطها السبعة بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد. جاء ذلك على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم. تفيد الأنباء الواردة من الجنوب اللبناني بغارة جوية إسرائيلية على بلدة كفر تبنيت وبقصف مدفعي متقطع لبلدة المنصوري. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة سيدة بنيران عسكرية إسرائيلية في منطقة السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وقد تحدثت المصادر عن مقتل معاذ جمال أبو نصيرة، أحد موظفي بلدية بني سهيلة، في قصف من مسيرة إسرائيلية شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع اليوم. في عقاب نشر فيلم نازا الذي يتهم إسرائيل بقتل فلسطينيين بصورة واسعة النطاق وغير قانونية خلال الحرب في قطاع غزة، نشر عبر الشبكة العنكبوتية قبل عدة أيام الفيلم الإسرائيلي المستقل نازا القصة الحقيقية، الذي يظهر أساليب حماس بما في ذلك استخدامها مدنيين ذروعا بشرية واستغلالها أطفالا لتنفيذ عمليات. وحصد الفيلم حتى الآن 8 ملايين مشاهدة، معظمها في إسرائيل، فيما ينوي المنتجون عرضه في قاعات سينما في الولايات المتحدة وأوروبا أيضا. بعد أن فر من مكان الحادث، ألقي القبض على سائق الحافلة المشتبه فيه بدهس عبيرة سبيل سبعينية في حي رحافيا بأورشليم القدس صباحا مما أدى إلى مصرعها. وأفيد أنه من سكان شرقي العاصمة في العشرينيات من العمر. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان. قصة الجندي إبراهيم خروبة الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقا غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
1: يطرأ غدا انخفاض على درجات الحرارة ويحتمل أن تعود الأمطار إلى جنوب البلاد وشرقها بعد غد الثلاثاء. في الثانية سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
2: بعد قليل سينما الشويش مع غازي أبو بكر وشادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
0: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: سينما الشويش، بنرحب فيكم معنا بحلقة جديدة من سينما الشويش. اليوم حلقة خاصة عن الفنان النجم أحمد مظهر اللي بتمر ذكرى رحيل ولادته بهالفترة، فهو من مواليد 8/10/1917.
1: يعني كان لازم تنتهي لهم
2: وفيها ايه؟ الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك. ازاي سعلاء؟
3: كويس. انتوا لابسين كده ليه؟ اشتغلوا عند سمعان ولا سيكوريلي؟
1: لا بنشتغل تلامذة عشان نبقى ضباط في بوليس وجيش مصر.
3: هي مصر فيها جيش ولا بوليس؟
1: فيها، بس يمكن انت مش دريان ومسير الايام تخليك تعرف قيمتهم.
2: ما تاخدهاش جد يا حسين، علاء دايما كده هزاره سخيف. انتوا كنتوا رايحين فين؟
1: كنا بنسلم على والدي ورايحين
3: بنتمشى شويه لغايه ما يجي ميعاد المدرسه.
4: بقى هتبقوا ضباط؟
1: ايوه، وبيعلمونا الضرب بنادق ميدان مش بنادق زي دي.
3: على كده تعرف تنشن؟
1: تحب اوري لك؟
3: انا هضرب ورقه الشجر الاولانيه اللي في الفرع اللي هناك ده، شايفه؟
1: شايفه.
5: بص يا شاطر.
0: احمد مظهر، بلشنا بمقطع من رد قلبي، اشهر افلامه صح؟
6: عمليا هذا اول فيلم صنع له نجوميته. ظهر قبله بفيلم ظهور الاسلام عام 1951.
0: كيف دخل الفن؟
6: بالضبط دخوله كان غريب، كان متجوز من سيدة معينة، اخوها كان اخرج فيلم واحد ابراهيم عز الدين، فطلب منه قال له شو رايك تشاركني، خاصه انه كان احمد مظهر يعني بالجيش المصري وكان بسلاح الفروسيه. وكان المخرج بده فارس يكون على فراس وهيك يعني. فلا جاهز، واحمد مظهر ما حس انه عم بمثل، انه عم بادي وظيفته بالحياه على الشاشة. ولكن هذا الفيلم عام 51، عاد كمان 6 سنوات رجع عمليا للجيش. عام 57 يوسف السباعي وآخرين اللي كانوا مسؤولين على فيلم رد قلبي طلبوا منه يدخل عالم السينما، وهيك دخل.
0: هاي البداية الحقيقية لإله،
6: رد قلبي. ونقول فيه صار شغلي معه انه لما عمل فيلمه الاول ظهور الاسلام طلب اذن من الجيش اعطوه، وبدي عام 1957 بل يصور فيلم رد قلبي. فطلب اذن، المفاجأة انه رفضوا يعطوه تصريح تصوير. اضطر احمد مظهر انه يستقيل من الجيش
0: عشان يكمل،
6: عشان يكمل الفيلم.
0: يعني بحب التمثيل
6: عمليا. هو قال انه عمليا مع انه ما كان يعني انه يسعى يكون ممثل، ولكن احب السينما. خاصة السينما بوقتها كان الى قيمة كبيرة، وبنقدر نقول فيه له زملاء من الجيش عمليا دخلوا عالم السينما.
0: زي مين؟
6: زي صلاح ذو الفقار، علاء ذو الفقار، كل عز الدين ذو الفقار ومحمود ذو الفقار. فعمليا في قبله ناس سبقوه، فشاف انه يعني اللي تركوا الجيش فاتوا بعالم يعني جميل جدا من ناحية فن ومن ناحية مادية كمان.
0: البداية كانت رد قلبي، البداية حقيقية زي ما حكيت غازي. الفيلم شارك البطولة فيه مريم فخر الدين طبعا، كمان واحدة من أحلى أدوارها، وحسين رياض.
6: بالضبط، وهني لآخر حياتن كان كل ما يتصل أحمد رمزي يقول له الأميرة إنجي موجودة، فتقول البرنس علاء.
0: حلو. كانت هاي العلاقة.
6: بالضبط بالضبط.
0: نحكي على كمان فيلم عالمي مهم بتاريخه، دعاء الكروان.
6: دعاء الكروان ما في شك، خلينا نقول بعد عام 57 التقى عمليا بفاتن حمامة بأكتر من فيلم، مثل حتى نلتقي، الطريق المسدود، الزوجة العذراء. والتقى كمان بماجدة بفيلم جميلة، وعمليا عام 59 قدم 7 أفلام، واحد من دعاء الكروان مع فاتن حمامة. قصة طه حسين نقدر نقول شاهد انه كان البطولة معروضة على كمال الشناوي، ولكن فاتن حمامة فضلت احمد مظهر.
0: هي اللي اختارت،
6: فزعل منها كمال الشناوي. هذا موضوع تاني، ولكن هي ظلت تختار كأحمد مظهر طول حياتها، كمان بالستينات وبالسبعينات
0: نشوف لقدام
6: بتختاره بأفلامها.
0: كانت معجبة الظاهر بأدائه.
6: بالضبط، وهذا على فكرة من أجمل أدواره على الشاشة.
0: نسمع مقطع من دعاء الكروان عام 1959.
6: طه حسين.
7: ما تخليش الأموات يحكموا على الأحياء بالشقاء، انسي اللي فات وفكري في المستقبل.
8: المستقبل ماتي وما ماتت هنادي.
7: يعني مش قادرة تسامحيني؟ انتي حياتي أمنة، فراقك والموت واحد. لو تسيبيني تبقي برضو ما عدلتيش عن الانتقام.
8: أنا بنتقم من نفسي لأني خنت هنادي وخنت نفسي. فكرت في يوم من الأيام عازبك بالحب، وما جاش على بالي إن السلاح اللي حاولت أجرحك بيه هيجرحني أنا كمان. ما تفتكرش إني خارجة سليمة.
7: كنت أفضل نظرة الحقد اللي كانت في عينيكي وانت جنبي، ولا الشعور بحبك كنت بعيدة عني. أمنة، قبل ما تمشي قولي إنك سامحتيني.
8: اوعى لنفسك يا سيدي.
0: احمد مظهر نجم حلقه اليوم من سينما الشويش، هالفنان اللي سميناه الفارس، فارس السينما
6: بالضبط. نقدر نقول كمان بعض المعلومات على السريع، نلتقى بفاتن حمامة 9 أفلام، ناديو لطفي 10 أفلام، سعاد حسني 8 أفلام. كمان إنه هو بكل فترة التقى بنجمات جدد، فعندك بالخمسينيات طبعا شادية ماجدة مثل ما ذكرنا، فاتن حمامة، هندي رستم، بالستينات فاتت ناديو لطفي، سعاد حسني، بالسبعينات رح نتقدم أكتر بخلال الحلقة شوفوا التقى بمربت أمين، نجلاء فتحي، وبالثمانينات كمان يكسب بقى ركضنا عندك ناديا الجندي ونبيل عبيد،
0: صح بلحقهم كمان،
6: بلحق بالأجيال الجديدة.
0: عام 1963 الناصر صلاح الدين.
6: إيه هون شادي هو قال إنه قبل هذا الفيلم كان أوكي ممثل، ولكن بعد هذا الفيلم صار نجم صف أول. يعني على أساس إنه الفيلم حقق نجاح كبير جماهيريا، ولكن خسر ماديا لأنه تكلفة الفيلم زي ما ذكرت المنتجة آسيا كان بتكلفة 5 أفلام،
0: هو اللي كسرها للفيلم
6: هذا اللي كسرها وخلاها تعلن إفلاس عمليا. وبعدين حتى الآن يعني شخصية ناصر صلاح الدين أو صلاح الدين الأيوبي مرتبطة بشكل أحمد مظهر بالنسبة للناس، أحمد مظهر هو صلاح الدين الأيوبي.
0: نذكر مين كانت معاه، نادية لطفي، كانت كمان ليلى فوزي
6: طبعا إخراج يوسف شاهين،
0: ليلى طاهر، حمدي غيث، صلاح ذو الفقار.
6: وهون نقول معلومة إنه كان يوسف شاهين مرشح دور البطولة لي لرشد أباظة، فبالآخر اقتنع يعني
0: وأدى الدور أحمد مظهر
6: طبعا بالضبط.
0: اسمع مقطع من هالفيلم.
7: تقدم
4: أنت يا من يدعي الحكمة، أعد لي ابنتي الوحيدة يا سلطان العرب، ابنتي خطفها عساكر الوزير كمشتكين وباعوها في سوق الرقيق.
7: إن جنود كمشتكين ليسوا جنودي يا أمة الله، اهدئي، ابحثوا عن الطفلة حالا وردوها لأمها، ومهما يكن الثمن فادفعوه من مالي الخاص. أما أنت يا أمة الله فاعلمي أن دستورنا هنا هو العدل والرحمة، وليطمئن كل إنسان على حرية العبادة، فإن الدين لله والوطن للجميع.
0: بعد ما سمعنا مقطع من فيلم ناصر صلاح الدين منكمل بمسيرة أحمد مظهر نجم حلقة اليوم.
6: مثل ما ذكرنا بكل عقد كان يلتقي بنجمات جدد. خلينا نقول عام 61 قدم وأسلمها مع لبنى عبد العزيز، غرام الأسياد أيضا مع لبنى عبد العزيز. عام 63 الوقت صلاح الدين النظارة السوداء
0: مع
6: نادية لطفي، والليلة الأخيرة عمليا كمان مع فاتن حمامة، الجريمة الضاحكة مع سعاد حسني. عنا فيلم الأيدي الناعمة، قصة توفيق الحكيم، بيحكي عن الأشخاص الأغنياء اللي الثورة المصرية عام 52 أزتهن، تعال نقول أخذت من كل شيء
0: كل الأموال.
6: فعمليا ظل هو الأمير علاء اللي يعني عايش في قصر ولكن معوش مصاري ومعوش يدفع على الخدام اللي بيخدموه وبعرفش يشتغل، عشان هيك كانت ايدي ناعمة عمليا.
0: عشان هيك الايدي الناعمة
6: بالضبط.
0: نسمع مقطع من هالفيلم.
6: خلينا نسمع.
5: ايه رايكم في السيمفونية دي؟
9: روعة يا فندم، روعة.
5: والله
9: روعة والله.
5: اسمعي بقى يا جهان، بلغيهم ان الاجر مش عاجبني.
10: حاضر يا بابا.
5: مدام الموسيقى بتاعتي عجباهم لازم يدفعوا.
9: طبعا يا فندم طبعا.
10: باي باي.
9: باي باي
5: باي باي.
9: بس يا فندم مش لما نستنى لما يبتدوا نشر وبعدين نملي صوتنا عليهم.
5: خليك انت في حتة بتاعتك.
9: حاضر.
5: اصلك مش فاهم حاجة، دول ناس بيحوشوا الموسيقى بتاعتي علشان يكتسحوا بيها الموسم.
9: فاتتني دي يا فندم.
5: انا والله حاسس خلاص اني وصلت.
9: عقبال ما وصل انا كمان يا فندم. اصلي لي طلب عن اسمه.
5: اوي اوي اي حاجة عاوز سلفة.
9: تسمح لي يا فندم، انا طالب ايد جهاز.
5: انت
9: اللي يا فندم مش قد المهم.
5: انت عوطلي
9: سموك. نسيت امتحان التمثيل بتاع السينما، الشركة تعاقدت معايا 5 سنين ودتني دور البطولة.
5: وكم العقد؟
9: 100 جنيه في الشهر أول سنة و300 جنيه في الشهر الثاني سنة.
5: علشان كده كنت تتغيب كتير وكل ما اسألك تقولي كنت بدور على شغل.
9: والله يا فندم كنت بحافظ على إحساس سموك.
5: انت تستاهل 300 جنيه في الشهر، دول مغفلين.
0: كملين مع مسيرة الفنان أحمد مظهر في السينما وإحنا بالستينات، بعقد الستينات.
6: نقدر نقول عام 64 قدم 3 أفلام، واحد منهم بنت عنتر مع سميرة توفيق. عام 65 3 أفلام من أبرزهم ليلة الزفاف مع سعاد حسني
0: وأحمد رمزي
6: بالضبط، قصة توفيق الحكيم. كمان مرة بقصة توفيق الحكيم أنا شايف. نسمع مقطع.
0: نسمع مقطع من ليلة الزفاف.
11: يا سلام، ملاية وحبل غسيل وشوية مشابك حلولنا أزمة السكن.
10: لكن الظاهر ان احنا هنتعب مع ماما جدا.
11: ليه؟
10: دي سالتني كميه سؤال.
11: عن ايه؟
10: عن الملايه وحبل الغسيل والمشابك وشهر العسل، ما بقتش عارفه اقول لها ايه.
11: طبيعي كل ام كانت تعمل زيها. اسمحي بقى تناوليني مخدم وملايه من اللي عندك.
10: ليه؟ هتعمل بيهم ايه؟
11: هفرش على الكنبه.
10: هو حضرتك اللي هتنام على الكنبه؟
11: طبيعي.
10: لا انا اللي هنام على الكنبه وحضرتك تتفضل على السرير.
11: ممكنش.
10: ممكنش ازاي؟ انت دكتور ولازم تستريح عشان تبقى فايق لشغلك.
11: الله، والكنبه مالها؟
10: لا لو كان الليله دي كان معلش، لكن مين عارف الحكايه دي تاخد لها شهر ولا شهرين.
11: الله، ما انا مش ممكن يجي لي نوم وانا على السرير وانت على الكنبه.
10: وانا مش ممكن يجي لي نوم لما اسيبك تنام على الكنبه. مش كفايه ان انا السبب في المشكله؟
0: بعدنا بعقد الستينات ومسيرته مكمله وافلام عديده.
6: نقدر نقول عام 66 التقى بينيلي بالمراهقه الصغيره والقاهرة 30 أحد أجمل الأفلام سعاد حسني، مع سعاد حسني عمليا، إخراج صلاح أبو سيف، قصة نجيب محفوظ. هون عام 67 نقدر نقول قدم كمان مسلسل إذاعي أيام معه مع سعاد حسني. 68 خلينا نقول دخل عالم الإخراج والإنتاج أيضا، واكتشف
0: فيلم؟
6: ميرفت أمين
0: صح،
6: بفيلم نفوس حائرة، مع أنه هي لمعت عمليا بأبي فوق الشجرة. بالضبط،
0: بس البداية تحسب لإله.
6: بالضبط، هو اللي اكتشف عمليا نفوس حائرة. ومنقدر نقول كمان هون قدم نفس العام أحد أجمل أفلامه لصوص لكن ظرفاء، لما كانش بده يمثلوه مع عادل إمام، وآخر أفلام ماري منيب والناس كتير حبته لأحمد نصر
0: بهالفيلم.
6: نقدر نقول إن هون قدم عدة نماذج من الشخصيات، فجأة هون عم بقدم كوميدي وكان مضحك أحمد نصر.
0: بالسبعينات بيكبر طبعا والأدوار بتقل، طبيعي إنها تقل.
6: بالضبط، يعني هو ما عرف الظاهر يغير جلده الفني زي فريد شوقي. فريد شوقي ضلوا يحافظ على البطولة، بينما منشوف أحمد نصر كمال الشناوي تراجع للأدوار، للأدوار الثانوية. عندنا مثلا تعال نقول ب 71 مذكرات الآنسة منال نيلي، عندك 72 بيت من رمال مع بوسي، وعندك إمبراطورية ميم
0: مع فاتن حمامة.
6: عندنا أضواء المدينة مع شادية، الشيماء أخت الرسول مع سميرة أحمد، وأيضا قدم فيلم تلفزيون أريد هذا الرجل، قصة توفيق الحكيم مع فاتن حمامة.
0: نسمع مقطع لكان من فيلم إمبراطورية ميم اللي قدمه عام 1972 فاتن حمامة وهشام سليم كان كمان في الفيلم.
6: أيوة، قصة إحسان عبد القدوس إخراج حسين كمان.
12: أنا مش ممكن أتصور أنك مش عاوزة تتجوزي. بكرة الأولاد يكبروا وكل واحد يبقى له بيت ويسيبوك لوحدك. هتدوري تشحتي من كل واحد منهم حب وعطف واهتمامه، وليلة عند مصطفى وليلة عند ممدوح وليلة عند مديحة هتلاقي كل واحد منهم مشغول بمشاكله ومش ناقص مشاكل أمه. الأم لازم تفضل على طول لها بيتها ولها جوزها ولها استقلالها عن أولادها. أنا مستعدة أروح الأولاد وأقول لهم.
13: هتقول لهم إيه؟
12: هخطبك منهم. هعمل إيه عشان نتجوز؟
13: المشكلة مش مشكلة الأولاد لوحدهم، دي مشكلتي أنا. أنت كلامك كله معقول وصحيح، إنما أنا مش ممكن أتجوز إلا بقلبي وعقلي. انت عارف انك اخدت قلبي، انما عقلي مش ممكن يساعك انت والاولاد.
12: انا محتاج لك يا منى، ومش هقدر استقر في اي مكان من غيرك.
13: عشان خاطر استحمل، استحمل لغايه ما اقتنع واقدر اخد قرار.
12: ارجو لما ارجع من السفريه دي تكوني وصلت القرار.
0: احمد مظهر وحلقه خاصه اليوم عن هالفنان الكبير بسينما الشويش.
6: خلينا نكمل ايش في عنده بالسبعينات. طبعا تراجع بعدد الافلام. 73 قدم فيلم مميز جدا كلمه شرف مع فريد شوقي.
0: انتاج فريد شوقي.
6: انتاج كمان فريد شوقي. عام 74 فيلم الاخوه الاعداء. عام 75 امراتان مع نيلي. الرداء الابيض مع نجلاء فتحي. على ورق سيلوفان مع ناديه لطفي. عام 76 أخرج من جديد فيلم حبيبة غيري مع كمان نادية لطفي. عام 77 التقى بمرفت أمين مكان للحب، جنون الحب مع حسين فهمي ونجلاء فتحي، ألف بوسة وبوسة مع نجوى فؤاد ويسرخ. نشوف أجيال جديدة دخلت. عام 78 أحد أبرز الأفلام شفيقة ومتولي
0: مع سعد حسني.
6: خلينا نذكر هون أنه عرضوا عليه يشارك بفيلم الكرنك، يقدم الدور اللي قدمه كمال الشناوي.
0: ما وافق
6: رفض، لأنه كان قال أنه بنتمي للضباط الأحرار، مع أنه إحنا منشوف شادي هون في البداية بفيلم رد قلبي بجسد شخصية بعيدة عن اللي كان فيه بالحياة، وكان مع الضباط الأحرار، ولكن بالفيلم بمثل شخصية الأغنياء اللي الضباط الأحرار يعني تعني نقول أزوهن ماديا.
0: صح.
6: فيعني عمليا احيانا كان يقدم بعكس شخصيته الحقيقيه واحيانا يرفض يقدم غير شخصيته الحقيقيه زي ما صار بالكرنك.
0: ناديه الجندي كمان بتعاون معها بعام 1994
6: بفيلم حكمة فهمي ومنشوف كانوا آخر أفلام معتبة الستات كمان مع نبيل عبيد. فعملين التقى مع نجمتا آخر نجمتي شباك
0: نبيل عبيد ونادية الجندي.
6: بالضبط.
0: نسمع إسا أغاني غازي غنوا له إياها أو كان مشارك بأفلام غنت فيها الأغاني.
6: صباح غنت أغنيتين بفيلم الأيدي الناعمة اللي كان بطولة أحمد مظهر.
0: نسمع أي أغنية منهن؟
6: الدوامة.
0: الدوامة
6: بتكون معها بالأغنية خلال تصوير الأغنية ليلى طاهر ومريم فخر الدين.

0: سمعنا صباح من فيلم الأيدي الناعمة. نسمع إستا كمان أغنية غازي من أي فيلم؟
1: سعاد حسني بانو بانو.
0: شفيق أو متولي.
1: شفيق أو متولي وهو يعني بكون بارز جدا خلال تصوير الأغنية، بتغني له بتقول له جربنا الحلو المتعايق أبو دم خفيف. خلينا نسمع
0: سعاد حسني.
1: سعاد حسني.

0: افضل فيلم من افلامه؟
1: انا بختار دعاء الكروان.
0: دعاء الكروان
1: هذا اجمل افلامه، مهما احضره بملش منه، مؤثر جدا. حتى فاتن حمامه قالت انه يعني كان كتير موفق احمد مظهر بهذا الكروان. الدور شو بتختار؟ هل بتختار
0: رد قلبي؟
1: اوكي
0: اسا افيشات من زمن فات.
1: في بيتنا رجل. هذا الفيلم من خلاله تحول عمر الشريف إلى العالمية. المخرج الأجنبي ديفيد لين إجا على مصر تشوف، طبعا حكينا إحنا رشدي أباظة، فرشدي أباظة قال له روح شوف فيلمي المعروض اللي هو في بيتنا رجل. فهو أعجب بعمر الشريف، طبعا هو بطل الفيلم،
0: طلبوا لعمر الشريف
1: بالضبط. وعمليا كمان آخر فيلم ظهر فيه عمر الشريف بالشامي اللي كانت على وجهه، لأنه فيما بعد أم هي الشامي.
0: نحكي عن قصة الفيلم، هل القصة هي قصة حقيقية غازي؟
1: بالضبط، طبعا بتحكي قصة شخص يسمى أو يدعى حسين توفيق. طبعا البعض نظر له كبطل والبعض الآخر نظر له كمجرم.
0: شو عمل هو؟
1: اغتال وزير المالية اللي هو مصري في زمن الانتداب
0: البريطاني.
1: فيلم ما حكى بالضبط 100% مشواره، لأنه مشواره بالفيلم يعني بموت، ولكن مشواره الحقيقي بالحياة بيستمر. ورجال الثورة اللي اعتبروه بطل في الخمسينيات اعتبروه مجرم في الستينيات، لأنه حاول يغتال بعدين جمال عبد الناصر.
0: انقلبت الآية. نحكي على الفيلم اللي أخرجه المخرج هنري بركات، تأليف لأحسان عبد القدوس. من الأبطال غير رشدي أباظة وعمر الشريف؟
1: القصة حقيقية إنه هذا الشخص حسين توفيق وين تخبى؟
0: وين؟
1: في بيت أحسان عبد القدوس. عشانك حقيقية يعني. ولكن أحسان عبد القدوس أضاف العيلة وأنه بتصير قصة حب وأنه بدق على الباب، مع أنه أحسان عبد القدوس هو اللي جابه على البيت، ولكن كان في يعني إضافات
0: توليفي
1: بالضبط. نذكر شادي هون أنه الفيلم أو القصة عملت بثلاث نسخ، إذاعة، تلفزيون والسينما.
0: أنجحن السينما؟
1: طبعا السينما أنجحن. بالإذاعة قام بالبطولة شكري سرحان، بالتلفزيون فاروق الفيشاوي عام 95.
0: ما نجح المسلسل بالمرة؟
1: لا ما نجحش. وبالإذاعة ممكن نذكر يعني اللي كان عقبال عمر الشريف قلنا شكري سرحان، عقبال رشدي أباظة بالإذاعة كان فريد شوقي، عقبال توفيق الدقن بالإذاعة كان محمود المليجي. نذكر هون زهرة العلا
0: شاركت بالأعمال الثلاثة
1: بالثلاث نسخ. حلو. بالإذاعة والسينما نفس الدور، ولكن بالتلفزيون قامت بدور الأم.
0: بالأم صارت كانت كبيرة بالتسعينات.
1: بالضبط.
0: فيلم منذكر أنتج عام 1961 وبيحتل مركز 23 في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية، صح؟
1: بالضبط. عمليا بتهيالي تقريبا فيش حدا إلا بيعرف هذا الفيلم، فيلم كتير مشهور، في بيتنا رجل.
0: اسمع مقطع من الفيلم؟
1: يلا.
2: أنا أسف يا محي، أنا عارف إني أزعجتكم، كل اللي عايز أقول لك كلمتين وبعدين تقرر اللي تشوفه.
3: اتفضل.
2: أنا هربت من حوالي 3 أرباع ساعة، يعني البوليس مش هيبتدي يدور عليا إلا بعد ساعة على الأقل، مش ممكن قبل كده. أنا عامل حسابي كويس وجاي عشان استخبى عندك. محي أنا اخترتك أنت بالذات عشان عارف إن ملكش دعوة بالسياسة. أنا مش محتاج أقعد عندك كتير، غايته 4-5 أيام ويمكن أقل، لحد ما أقدر أتصل بأصحابي وأنفذ بقية خطتي. لازم أعرف دلوقتي حالا تقبل تخبيه عندك ولا لا؟ يا رأيك؟
4: والله أنا ما أقدرش أقول لك، لو كان علي أنا ما كنتش أتردد أبدا، لكن أنا مش لوحدي في البيت ولازم أسأل والدي قبل ما أقول لك أنا رأيي.
2: أسأله ولو ما رضيش تأكد إن حسيب البيت حالا.
0: بعد أفيشاتنا إسا إيرادات الأفلام المصرية. المرتبة الأولى محمود الثاني، أحمد غزي وكزبرة، صاروا محققين مع بعض 83 مليون جنيه. المرتبة الثاني خلي بالك من نفسك، ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، 80 مليون جنيه مصري. المرتبة الثالثة بإيرادات الأفلام المصرية المعروضة هالأيامات بدور السينما في مصر، الجوهرجي، محمد هنيدي ومنى زكي، 40 مليون جنيه مصري. المرتبة الرابعة ريد فلاج، أحمد حاتم مع 35 مليون جنيه مصري. شيش دوب المرتبة الخامسة باسم سمرة، بيومي فؤاد، صاروا محققين مع بعض 9 مليون جنيه بأسبوعين الأول، معهن كمان ميشيل ميلاد. نذكر أنه في أفلام ودعت الأسبوع الدور السينما، من أبرزهن الكلاب السبعة 7 دوغز لأحمد عز وكريم عبد العزيز، بعد ما حطم الأرقام القياسية بالإيرادات وحقق أكثر من 273 مليون جنيه مصري، رقم واحد بالإيرادات هالعام. كمان ودع دور السينما هالأسبوع فيلم صقر وكناريا اللي جمع محمد إمام وشيكو بعد ما حققوا اتنينات مع بعض أكثر من 114 مليون جنيه مصري.
3: أنت 12 سنين؟
5: لا أنا شايل الباس. وياريت تبلغ اللي عمل الشاكو بقى إنه يلفها ويحطها في
3: فين؟
5: صندوق الشكاوى.
3: حلوة.
0: إسا منسمع أغني أغني من فيلم بلش عرضه قبل أسبوعين لمصر إحنا الجامدين من فيلم شيش دو. نسمع عمرو جابر.

0: أفيشات من زمن فات.
1: خلاف شهير بين هند رستم وتحية كاريوكا. والسبب أنه هناك كان مسلسل إذاعي بعنوان توحة قدمته تحية كاريوكا في الإذاعة، فتحول السينما ببطولة هند رستم، فقامت تحية كاريوكا قدمت نفس القصة بفيلم تاني. فيلم تحية كاريوكا أطلق عليه المعلمة،
2: وفيلم هند رستم
1: توحة.
2: توحة،
1: فهنا هي المعلمة توحة وهون المعلمة اسمها بالفيلم توحة.
2: وأي معلمة نجحت أكتر؟
1: مش عارف.
3: أنا بحبك رشاء، بحبك وما تعذبنيش أكتر من كده.
4: يا التعبين تعرف تحب
3: رشاء؟
4: اتفضلي خرج من هنا يلا، اتفضلي.
3: برضه بحبك رشاء.

0: لعب بطولة هند نور النبوي.
1: صدقني محظوظ فعلا، محظوظ برضو باللحظة دي.
0: أغني من فيلم مصري اخترت من فيلم فين قلبي لمصطفى قمر اللي قدمها عام 2017.
2: يلا.

0: طبعا الأغنية فين قلبي غناها محمد فوزي بفيلم يا حلاوة الحب عام 1952.
1: قعدها مصطفى قمر. شو رأيك نسمع الأصلية اسم محمد فوزي؟
0: يلا.
2: فين قلبي ناس الجزء الأول أول مرة

0: مدهش، أنت معجزة القرن العشرين. أحسن تأوي أو تأوي.
1: أغني من فيلم قديم،
2: من فيلم صوت الحب. أول فيلم عملته بعد عودتها للفن في مطلع السبعينيات
1: 1973
2: بالضبط. الألحان طبعا لبليغ حمدي.
1: نسمع مالي وأنا مالي.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. غداً على قناة مكان.
2: قل لي أنا مكتر في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وأولادي، وأعرف إن أنا مش راجل.
1: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر، الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باق غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
3: عناوين الساعة من مكان: الاعتقاد السائد في إسرائيل هو أن مساعد الطيار العماني كان يعمل بمفرده. أيزنكوت يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق في حادثة طائرة فلاي دبي. رئيس حزب مع ننجح يقول إن السعودية أعطت الضوء الأخضر لرحلات مباشرة للمواطنين المسلمين في إسرائيل إلى مكة. اعتقال مدير مدرسة أو مديرة مدرسة في العزري بشبهة التحريض على الإرهاب والحرارة.
1: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة الثالثة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. في أعقاب التحقيق مع مساعد الطيار العماني الذي حاول تحطيم طائرة شركة فلاي دبي قبل 4 أيام، يزداد الاعتقاد لدى السلطات في إسرائيل بأنه كان يعمل منفردا ولم يتلقى توجيهات من أي جهة. ووفقا لتحقيق أجرته صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، قام مساعد الطيار بإلغاء تفعيل نظام الطيار الآلي ودفع أدوات التحكم إلى الأمام بقوة كاملة، كما يبدو أنه أوقف تشغيل المحركين، مما أدى إلى فقدان الطائرة ما يقرب من 5000 متر من ارتفاعها في غضون 30 ثانية تقريبا. هذا ودعا رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت إلى تشكيل لجنة تحقيق في محاولة تحطيم الطائرة، قائلا إنه كان ينبغي أن يتسبب الحادث في استقالة وزيرة المواصلات أو إقالتها. وأضاف أيزنكوت أن الحادث نجم عن تعيينات فاشلة على حد تعبيره. كشف رئيس حزب مع ننجح القائمة العربية اليهودية المشتركة أفي شاكيد عن أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعطى الضوء الأخضر لرحلات مباشرة للمواطنين المسلمين في إسرائيل إلى مكة المكرمة. وخلال مؤتمر صحفي في الناصرة قال شاكيد إن هذه الخطوة ستضع حدا للمعاناة والإجراءات البيروقراطية المعقدة، كما ستؤدي إلى خفض كبير في تكاليف أداء فريضتي الحج والعمرة. أورد هذا النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا اليوم إن طهران قررت زيادة مدى صواريخها في أعقاب الحرب الأخيرة ليصل إلى حوالي 1000 كيلومتر عن السواحل الإيرانية. أفادت مصادر للتلفزيون العربي أن الحوثيين استهدفوا منزل رئيس مجلس النواب اليمني المدعوم سعوديا في ريف مدينة تعز. في بلدة العزارية إلى الشمال من أورشليم القدس، اعتقلت مديرة مدرسة للاشتباه في قيامها بالتحريض ضد دولة إسرائيل، وذلك بعد العثور داخل المدرسة على صور لإرهابيين بارزين بمن فيهم ياسر عرفات ويحيى السنوار، إلى جانب مواد تشجع على الإرهاب. وعند استجوابها وصفت المديرة هؤلاء الأشخاص بأنهم أبطال فلسطين. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان. قصة الجندي إبراهيم خروبة الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باق غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
3: يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين لتصبح أدنى من معدلاتها الموسمية بقليل، وبعد غد الثلاثاء يتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في جنوب البلاد وشرقها، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا. أورشليم القدس 24، تل أفيف 27، حيفا 26، الناصرة والجولان واللد والرملة وبئر السبع 28 و23 في جبال الجليل. في الرابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
5: سنكون مع تفاصيل جديدة بشأن حادثة طائرة فلاي دبي وإسماع انتقادات من كافة ألوان الطيف السياسي بشأن المسؤولية عن إجراءات الفحص الأمني للطيارين. سنواكب المراسم الخاصة التي تنظم في غلاف غزة مساء اليوم ضمن فعاليات أسبوع 7 أكتوبر بمرور 3 سنوات على الفظائع. سنكون مع الأوضاع في غزة والضفة وإعاز الوزير كاتس بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر إلى غزة غدا الاثنين والأربعاء القريب. ومحليا مسلسل العنف لا يتوقف، سنلقي الضوء على حادثة إضرام النار بغرفة مدير مدرسة في تل السبع وثم إطلاق النار عليه. هذا والمزيد كونوا معنا
1: اليوم مع سماح سنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
0: قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4 على راديو مكان. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
6: مرحبا مرحبا، انتم معنا على الطريق بعد سينما الشويش. لسه الموعد مع الأغاني الجديدة، بداية اخترناها مع جديد شيرين عبد الوهاب. كان عندك كم سنة؟

الديوان الفنية على 3:30 مع الزميلة عارين بصول، كمان رح تكون 20 عبد الوهاب مع إليسا وعميرة أديب. كل هذا بأخبارنا الفنية على 3:30.

سابين جبل اللي حكت لنا باللقاء اللي عملناها معها انه صورت لها الاوني كليب بحيفا تحديدا بتل السمك. انا قلبي اشتاق سمعتنا اغنيتها الجديده لسه وعلي كفوري كمان اغنيه ناجحه

الكفوري سمعنا محبوبي، واحدة من أغنية الناجحة اللي أصدرها هلا. كملين معكم مع أغنينا على الطريق. احنا كل يوم هون من الأحد للخميس نتعرف أنا وإنتو على الأغاني الجديدة. قصة جديد نجوى كرم.

الطريق ريميكس على الطريق اليوم فضل شاكر أكد أنه ب 22 10 حفلته راح تكون بالرياض أول حفلاته بعد الحبس والعودة.

فيك عفراقي مع ابنه محمد فضل شاكر. زي ما سبق حكيت عودة فضل شاكر مسمين الحفلة عودة الغائب. 22/10

0: عنا دقيقة واحدة مع الإعلانات بعد ما نقول لنكمل معكو على الطريق.
1: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
2: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
1: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
2: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
3: قل لي أنا مكتار في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف أن أنا مش راجع.
2: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقا غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: على الطريق رجعنا بعد الفاصل القصير لنكمل معكم مشوار الأغاني للأربعة. لسه بتنضم لنا سما شوفاني، غني لنا إحساس جديد.

سمر الشوفاني وتغني لنا احساس جديد. عاملي كليب حلو كثير للاغنيه اللي بحب يشوفه يدخل على قناه سمر الشوفاني ويشوف الكليب اللي عمليته مصوريته بتركيا. بس خليكم معنا الاربع احنا مع الاغاني اخبارنا الفنيه بعد شوي. بس اسا بتنضم لنا بيسان اسماعيل تغني على العين.

اسماعيل، سمعنا بسان اسماعيل المغني السوري يجيب اغاني ناجحه، جيل جديد بحبها، ارقام كبيره، ملايين المشاهدات لهالاغنيه. اسمع اغنيه ناجحه ثانيه.

0: 4 ملايين مشاهدة لكليب الأغنية. عنا رقم 1 يا طنوس يا ميمة. 3.5 بعد كم من ثاني؟ 3.5 رح نكون مع أخبار الفن والفنانين.
1: اسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين. مرحبا رين.
1: مرحبا شادي.
0: أخبار كتير اليوم يوم أحد. بلش مع أميرة أديب.
1: أميرة أديب الممثلة منحب نقول للمستمعين
0: هي؟
1: اللي هي بنت منال سلام اللي هي برضو ممثلة. ومين بتكون كمان؟ عمها بيكون عمرو أديب.
0: صح.
1: وخالها عمرو سلامة اللي عم بيمثل مع دينا الشربيني.
0: صح.
1: المهم أميرة أديب. أيوة بالضبط. أميرة أديب موجود اليوم ومقيم ببرلين مع مجموعة شباب وشابات. مهم بدنا نحكي لكم شوي تسلسل الأمور. واحدة من صحباتها من شلة البنات اللي هي ساكنة معهن بتقول أنا طالعة إسا من الدار اللي موجودة فيها.
0: أوكي.
1: لأنه بدي أجوز إكس صديقي. صديقي صاحبي اللي كان ما كنت معاه. بدي أروح أجوزه. بدي يتجوز مع مش شاب شابين يعني ثلاث شباب بدهم يتجوزوا مع بعض.
0: بس
1: كل الضجة ليش صارت بمصر وشو دخلنا بأهل برلين ومجموعة شباب وصبايا برلين؟ الضجة صارت لما أميرة أديب هي اللي بتجوزن. وكأنه هي الرجل الدين. هي جاي. هي اللي بشرت الإشي بناتن الزواج. زواج مين؟ زواج ثلاث شباب مع بعض. قامت وقعدت الدنيا وين؟
0: بمصر.
1: بمصر أهل سلامي أهل أديب الدنيا كلها عائلة الممثلين الممثلات. شو بتعمل أميرة أديب مع هاي شلة الشباب والشابات اللي قاعدين مع بعض اللي مساكنين مع بعض؟ بتروح شو منال بتنجلط إمها. بتقول أنا بدي أفسر لكم كل إيش عم بيصير. بتحكي إنه هني شباب لحال بنات لحال كل واحد بشقة بس مشتركين الروفتوب بس المشترك بيناتهم السطح. وإنه هني عاملين عيد ميلاد للأصدقاء وبيحتفلوا بالصداقة على أجواء عرس. يعني بنتي ما جوزتش بنتي تحتفل بحياتها. اسمع منال سلامي.
2: المجموعة دي البنات عايشين في بيت لوحدهم والشباب عايشين في بيت لوحدهم بس السطوح أو الروف مشترك ما بينهم. أميرة لما بتروح برلين بتروح تقعد عند البنات والبنات لما بيجوا مصر بيقعدوا في بيتي هنا. باختصار شديد هم فكروا ليه في عيد ميلاد أب وعيد ميلاد أم وعيد زواج وما فيش عيد للصداقة؟ فقالوا ما تيجوا نحتفل بالثلاث أصدقاء دول الشباب اللي صداقتهم ممتدة 15 سنة. فعملوا طقس كده شابه الجواز كأصدقاء فالاحتفال بالصداقة فقط لا غير.
0: شو رأيك بكلامها؟ كذب؟
1: كذب بكذب. أميرة بنتك عايشة على أجواء برلين.
0: صح. مبسوطة
1: وتركت كل معتقداتك أنت اللي بتأمني فيها وأهل مصر. وحرة. مش مجبورة تفسري حالك أنت.
0: نحكي على الفنانات النجحات إسا. شيرين عبد الوهاب.
1: شيرين عبد الوهاب بتعود بقوة وهاي المرة أغنيتين. واحدة حزينة عادي تعودنا عليها نكد.
0: صح.
1: It's okay. والتاني فرفشة. اللي احنا منحب كمان نسمع فيه مع انه عشان تعرف انه حتى هذا اللون وهذا اللون لا نجاح كتير كبير خلال 24 ساعة جايبة 3-4 ملايين. يعني جايبة نجاح محبوبي. كتير حلو.
0: محبوبي شريف.
1: شو محبوبي محبوبي وشو ما تعمل واي لون الناس بس عم تستنى تسمع هذا الاحساس القوي.
0: نسمع مقطع من الاغنية الجديدة.

0: لسه كانت بالكويت. بتعرف شوي استفزني موقفها الصراحة على المسرح. عادة لما بتكون عامل حفلة بيكون في جمهور, بيكون الجمهور هذا حابب يسمع أغانيك حافظهن, فأنا جاي أسمع غناني معينة, الجمهور إليسه غني لنا هيك, إليسه غني لنا هيك, هاي إليسه.
1: شو رد فعلها؟
0: بليز لو سمحتوا ما حدا يقول لي شو أغني, أنا جاي مع الريبرتوار تبعي وأنا جاي ومحضر لإلي برنامج وجدولي وبديش أسمع من ولا حدا وإنتوا بتقرروا لي.
1: بيقولوا إن اللي قهرها إنه طلبوا منها أغني لشيرين.
0: شو خاص؟ انت شو إليك؟ الجمهور يصيح شو ما بده يصيح, انت شو إليك؟
1: ليه بتردي
0: انت؟ اسمع
2: بليز بليز خلوني غني عزوي, ما بدي اسمع من هون الكلمه لانه حاضر قلبي ريبرتوار ما رح فيني غيره. بليز يعني كلمه ودي ما زعل حدا فيكم. بس
0: مبينت قديش سخيفي, ما خسكيش الجمهور شو بده يقول, ليش تفنسين؟
1: صار يقولوا انه هي عم بترد على شيرين.
0: شيرين سبق وكانت بواحدة من المقابلات بتقول انه محمليتن الله جميلة لجمهورها. اسمع اسمع شيرين شو كاينة تقول. والله صدقتي يا شيرين فش احلى من صراحتك, اصلا نغاشتك انت مع جمهورك لازم يدرس, بركي إلي سنعدت شوي منك.
3: بتغني بحس ان هي مسك على الناس شيكات واخد عليهم شيكات.
1: نحكي على جورج والسوف إسا؟
0: جورج والسوف مش بس شيرين عنده أغنية جديدة خلص من تصويرها وموجوء ومعجوق كتير. الحب مخفي. الحب مخفي هو سبق وكمان كان عنده أغنية مش من زمان. صح. بس ما حدا حس فيها الصراحة. صلاح الشرنوبي كان من شي 15 سنة ملحن له إياها. صح. إسا بس مش من زمان أطلقها بس حاجة. ما ضربتش.
1: صح.
0: فإن شاء الله إن شاء الله جورج والسوف بما إنه مش عم بتعب بالمرة مع كل الأسباب الصحية اللي عم بمر فيها بعده عام
1: موجود
0: يعطي جمهوره, فبتمنى الحب مخفي شوي
1: تكون حلوة
0: تضرب.
1: نختم مع مين
0: ولا بس انتو تحطين؟ باي.
1: شكرا. باي
4: انتو تحطوا مكياج على زمانكم ولا

لأنه الأغنية الحلوة أحلاها. طلبتها عارين بنهاية أسكت يا لساني. أغنينا الجديد مكمل معكم، بنسمع ونتعرف على جديد محمد عساف السر. نهاية الأسبوع أصدر محمد عساف أحدث أغنيه.

0: ישראל.
1: אגני זמן, זמן.
2: أغني من زمان اليوم اخترنا الموسيقار محمد عبد الوهاب نتذكره بهالأغنية اللي أصدرها عام 1954 كلمات الشاعر حسين السيد والحان للموسيقار محمد عبد الوهاب قلبي بيقول لي كلامه

سمعنا من هالأغنية الحلوة اللي غناها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي لحنها عام 1954. هاي كانت أغنية من زمان لليوم، اسمنا نعود للأغاني الجديدة. حكينا بالزاوية عن أغاني شيرين الجديدة، اسمع اسا الأغنية الرومانسية خائن.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحب
2: المرتبة الأولى
1: ورهان العمر

لا صالة رقم واحد لسباقنا سباق الأغنيات العربية توب 10. أصالة هالأسبوع رقم واحد.

على أنغام شبه البنات. إذا الوقت لنودعكم شكرا لإيلان سعد اليوم الهندسة الإذاعية لكم لي دايما شادي بلان أحلى التحيات. بكرة زي ما سمو حكيت رح نلتقي على الثلاثة بعد أخبار الثلاثة على الطريق. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: قل لي أنا مكتر في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وأولادي، وأعرف إن أنا مش راجع.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر، الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقٍ، غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت، أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: عناوين الساعة من مكان. تحقيق صحفي إيطالي يكشف عن أن مساعد الطيار في طائرة فلاي دبي كان ينوي تحطيمها على مبنى شاهق في تل أبيب. الاعتقاد السائد في إسرائيل هو أنه كان يعمل بمفرده. إسرائيل تحيي غدا الذكرى الثالثة لمذابح 7 أكتوبر. خفض أسعار الوقود بنصف الشيكل عند انتصاف هذه الليلة، والحرارة نحو الانخفاض.
0: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقاتا مستمعينا الكرام. كشفت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية عن أن مساعد الطيار في طائرة فلاي دبي كان ينوي تحطيمها على مبنى شاهق في تل أبيب، وأنه بعد مصارعة قبطان الطائرة عدل عن خطته وقرر بدلا من ذلك إسقاطها في الصحراء. ووفقا لتحقيق الصحيفة، فإن مساعد الطيار قام بإلغاء تفعيل نظام الطيار الألي ودفع أدوات التحكم إلى الأمام بقوة كاملة، كما يبدو أنه أوقف تشغيل المحركين، مما أدى إلى فقدان الطائرة ما يقرب من 5000 متر من ارتفاعها في غضون 30 ثانية تقريبا. هذا ويزداد الاعتقاد لدى السلطات في إسرائيل بأن مساعد الطيار العماني كان يعمل منفردا ولم يتلقى توجيهات من أي جهة. تحيي إسرائيل غدا الذكرى الثالثة لمذبحة 7 أكتوبر. ففي جبل هرتسل بأورشليم القدس تقام الساعة 11 صباحا مراسم لإحياء ذكرى شهداء الحرب، وفي الثانية من بعد الظهر تقام مراسم لضحايا المجازر. وفي الكنيسة يتم تنكيس الأعلام في تمام الساعة 6:29 صباحا في إشارة إلى وقت بدء هجوم حماس. أفاد مصدر عسكري لقناة المسيرة التابعة للحوثيين بانسحاب تحشيدات سعودية من التربة باتجاه خط شرجب وطور الباحة. وتحدث هذا المصدر عن هروب مرتزقة السعودية من التربة نحو طريق الصحة وحزاز وزريق اليمن وسط حالة انهيار غير مسبوقة في صفوفهم. مددت محكمة الصلح في حيفا حتى يوم الأربعاء المقبل فترة اعتقال فلسطينيين بشبهة ارتكاب جريمة سطو عنيف بالقرب من مناجم فيرد ومحاولة الفرار إلى أراضي السلطة الفلسطينية باستخدام سيارة مسروقة من طراز BMW. ولدى عملية الاعتقال أصيب 3 من أفراد الشرطة بجروح طفيفة من جراء تعرض سيارة الدورية البوليسية للرشق بالحجارة من قبل مشاغبين فلسطينيين. في منطقة مفتوحة قرب مفرق جوش عتسيون اندلع حريق، وتعكف طواقم من المطافئ حاليا على إخماده مستعينة بطائرتين. تخفض عند انتصاف هذه الليلة أسعار الوقود بنصف شيكل، ليصل سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتانا 7.77 شواكل بالتعبئة الذاتية، ويتم ذلك بموجب قرار وزارة المالية بتخفيض ضريبة البلو المفروض على المحروقات، ويسري مفعول القرار حتى نهاية هذا الشهر. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
6: حالة الطقس غدا على قناة مكان، قصة الجندي إبراهيم خروبة الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقا غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
5: يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين لتصبح أدنى من معدلاتها الموسمية بقليل، وبعد غد الثلاثاء يتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في جنوب البلاد وشرقها. في الخامسة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
8: سنكون مع تفاصيل جديدة بشأن حادثة طائرة فلاي دبي، وإسماع انتقادات من كافة ألوان الطيف السياسي بشأن المسؤولية عن إجراءات الفحص الأمني للطيارين. سنواكب المراسم الخاصة التي تنظم في غلاف غزة مساء اليوم ضمن فعاليات أسبوع 7 أكتوبر بمرور 3 سنوات على الفظائع. سنكون مع الأوضاع في غزة والضفة وإعاز الوزير كاتس بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر إلى غزة غدا الاثنين والأربعاء القريب. ومحليا مسلسل العنف لا يتوقف، سنلقي الضوء على حادثة إضرام النار بغرفة مدير مدرسة في تل السبع وثم إطلاق النار عليه. هذا والمزيد كونوا معنا
7: اليوم مع سماح سنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد قليل مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
9: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
10: دقيقة حبيبي بس شوي.
11: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
10: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
7: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
10: أجا
12: أجا أجا أجا هدو
13: هابي
14: يا جماعة بس شوي.
15: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
14: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
7: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
16: مكان في الجنوب. أسعد الله مساءكم. أبرز مواضيع البرنامج: بدء تنفيذ قانون منع تعدد الزوجات، والشرطة تقدم لوائح اتهام ضد العشرات من السكان البدو الذين تزوجوا بأكثر من امرأة واحدة. مدينة الظاهرية ومنطقة النقب تشهد حالة من الاستنكار الشديد في عقاب نشر بيانات تتضمن تهديدات للسكان العرب من النقب الذين يصلون إلى مناطق الضفة الغربية، وإغلاق الطرقات أمام المتسوقين. عمليات هدم ذاتية في قرية أم الحيران لتفادي الغرامات. هؤلاء السكان الذين تم ترحيلهم من قراهم قبل عدة سنوات. مكان في الجنوب: سنكون مع عدد من المواطنين البدو في النقب الذين شهدوا مجزرة 7 أكتوبر قبل نحو 3 أعوام. مكان في الجنوب: سنكون أيضا مع الحراك الانتخابي ونحن أقل من شهر أو أقل من 20 يوم على موعد الانتخابات في 27 من الشهر الجاري. هذه المواضيع وأخرى سنتناولها حتى الساعة 5 معي في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، ومعكم وراء الميكروفون حسن أبو زيد.

0: أهلا بكم. سنكون في البداية مع عملية هدم ذاتية في قرية أم الحيران لتفادي الغرامات. رائد أبو القيعان رئيس اللجنة المحلية لقرية أم الحيران، مساء الخير.
1: مساء الخير لك وللمستمعين أخي حسن. أولا بس للتنويه والتذكير، في قرية حورة عملية الهدم وليس في قرية أم الحيران بعدما هجرنا.
0: نعم، أنتم رحلتم من قرية أم الحيران. رائد حدثنا، يعني كان أنتم رحلتم من أم الحيران إلى حورة باتفاق مع دائرة أراضي إسرائيل إلى قسائم بناء داخل حورة، داخل أحد الأحياء، وبعد ذلك ما الذي حصل؟
1: نعم أخي حسن، هجرنا من قريتنا بالإكراه والإجبار وغصب عن راسنا، يعني لا بلدة حورة لا أحد أحياء بلدة حورة اللي يسمى حي رقم 12 اللي هو في المخطط الأزرق، الخط الأزرق تبع حورة، لكن لحد اليوم حورة كمجلس لا تستطيع أن تمد هذا الحي بالخدمات الأساسية، لأن حتى اليوم ما حصلت حورة على كامل الصلاحيات إنها تأخذ هذا المسطح أو هذا الحي لحيز التنفيذ والعمل تبعها. هو حتى اليوم في دائرة أراضي إسرائيل وفي سلطة توطين البدو، هذا الأمر الموجود. إحنا كمان رغم التهجير بغصب عنا وبالإكراه وبكل السبل اللي كانت ضدنا والكل عارفها موجودين فيه، وتم إبطال الوثيقة اللي أبرمت في عام 2018 من قبل سلطة دائرة أراضي إسرائيل ومن قبل مكتب رئيس الحكومة ومن قبل سلطة توطين البدو. كل هذول الأجسام حاولوا يبطلوا هذا هذه الوثيقة، لكن إحنا في المحكمة قبل أسبوعين كنا في حوار ونقاش. الحاكمة في المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع أقرت إنه ما في إبطال، ما في إمكانية إبطال لهذه الوثيقة،
0: نعم.
1: لأنه إلغائها، لأنه هذا الوثيقة فيش لها تاريخ محدد، وإذا في حد يعني ما تم من قبله تنفيذ البنود حسب الوثيقة هاي هي الدولة وليس المواطنين البدو اللي رحلوا من أم الحيران لحورة. لا يكفي
0: يعني
1: هذا
0: أنتم
1: إنه ما في الذي لم يلتزم
0: بالمواعيد التي قدمت، من أنتم أم دائرة أراضي إسرائيل؟
1: سلطة توطين البدو ودائرة أراضي إسرائيل، كل الدوائر الحكومية هي اللي ما بتقوم بتنفيذ الجانب اللي عليها.
0: لكن ما كان في اتفاق مكتوب بينكم وبينهم عندما
1: مكتوب الاتفاق وموثق ومختوم عليه من كل الأطراف.
0: نعم، لماذا لم تذهبوا إلى المحكمة على سبيل المثال؟
1: ذهبنا إلى المحكمة، وقبل أسبوعين المحكمة الحاكمة جولا ليفين أقرت وحكت بالحرف الواضح لسلطة توطين البدو وسلطة دائرة أراضي إسرائيل إنه ما عندكم أي صلاحية.
0: نعم، هي غير مخولة يعني من ناحية صلاحية
1: إلغاء هذا الاتفاق. في بإمكانكم تتحاوروا معهم على هذا الاتفاق وتنفذوه، والمهجرين حسب ما بنشوف إنهم هم قاموا بالجانب تبعهم حسب بنود الوثيقة. أنتوا الدولة اللي ما قمتوا وأفرضت عليهم يسحبوا، إحنا قدمنا الطلب الادعاء عليهم إنهم هم ينفذوا القسم تبعهم الجزئية تبعتهم في هذا الوثيقة اللي هم بنفذوها، وهم طلبوا مسح هذا الملف من دار القضاء نهائيا، وغرامتنا حتى تغريمنا على كل الأشياء اللي بتصير وهدم بيوتنا. فبالنسبة لقضية الإلغاء أبطلتها في المحكمة وفرضت عليهم أنهم يسحبوا طلبهم بالإدعاء أنهم المحكمة لازم تسحب ملفنا وما يكون في نقاش عليه في المحكمة، وإلا ما النقاش والحوار بس عندهم هم. فهي أرغمتهم بسحب هذا الادعاء وعطتهم 19 يناير 2027 يكون في حل موجود مع السكان، لكن قضية الهدم هي ما بتت فيها ولا رضيت نثبت فيها، وإحنا اليوم ملاحقين ومطاردين في أوامر هدم إدارية وليس أوامر هدم من قبل المحكمة من قبل القضاء.
0: الإدارية تحت يعني أي بند، تحت غطاء أي بند، يعني طرد الغزاة ولا بناء بدون ترخيص؟
1: نعم، بناء بدون تخطيط وترخيص تحت هذا البند. واليوم اللي بتشتغل على هذا هي لجنة التخطيط اللي هي بسموها أشكال نيجيف المزرحي.
0: نعم،
1: عنقود النقب الشرقي.
0: نعم،
1: عنقود النقب الشرقي، يعني كل مرة بيجونا بجسم ثاني وبجسد ثاني. الإبلاغات والإنذارات والأوامر الهدم هذه الإدارية أنت حتى ما بيعطوك مهلة.
0: نعم، لكن إذا كان الحديث ليش؟ رائد،
1: لأنه
0: إذا كان
1: بيعطونا المهلة، بيعطونا المهلة أسبوع.
0: نعم،
1: حتى
0: رائد،
1: أنت لو رحت للمحكمة.
0: نعم، إذا كان المغامر هي من سلطة أو ما يسمى العنقود الشرقي، معنى ذلك أن البناء المتواجد في أنت والقسيمة هي جزء لا يتجزأ من قرية حورة،
1: جزء لا يتجزأ. بس أنا لما أنت بدك، أنت يا صاحب التخطيط بدك تفرض علي هدم وغرامات، تعال أعطيني الإمكانية خطط. انت مش بعطيني بديل، انت هجرتني وقلت انت مش في مخطط اول، وهجرتني ثاني وثالث ورابع، واليوم بدك تهدم عندي وانت مش راضي.
0: موقف أنا موجود البلدية
1: في
0: حورة.
1: انا موجود في حورة. موقف البلدية هو بينصف قضيتنا وبطالب معنا المجلس المحلي حورة، وحضروا المحكمة، حتى رئيس المجلس حضر المحكمة. بس هذا ما بينفع، لا يكفي، لانه انت جاني بذراع انه انت بتبني بدون ترخيص، بدون تخطيط. طب ما انت اللي مانع عني التخطيط، انت اللي مانع عني الحق في ملكيتي على قاسمه الارض هاي، ومانع عني اني ابني عليها. يعني انا لما هدمت عندي قبل اسبوع، قبل 10 ايام هدمت، لانه من الخوف، من التفادي الغرامات، من التفادي انه يكون في ضحايا، من التفادي انه يكون في هدم لمباني اخرى، يد الهدم تطول مباني أخرى. وهذا اللي بيستعملوه اليوم. يعني لما أمه بيجوا بأمر هدم إداري، أنت حتى ما عندك إمكانية تروح للمحكمة. لحد ما تروح للمحكمة بيكونوا أجوا وصلوا عندك على البيت وهدموه على راسك. ورغم إيش فيه، يعني إذا سكنة بسيطة، مجرد عريشة، مجرد عريشة اللي هي نستعملها شق، وبنستعملها مخزن ومقعد.
0: نعم رائد، شو الحل؟ يعني في بداية المطاف يجب أن تتوصلوا إلى وسط الطريق، مع حل وسط مع دائرة أراضي إسرائيل، لربما للمصادقة على هذه القسائم الجديدة باعتبار شرعنتها كما يقال.
1: الحل مش موجود في الحكومة هاي، الحل موجود في 27 أكتوبر. 27 أكتوبر هو الحل المصيري. إذا ما غيرنا هاي الحكومة بحكومة أخرى، إحنا يعني اللي صار فينا لسه بسيط، جزئي من اللي راح يحدث معنا إذا استمرت هذه الحكومة. ومن هذا المنبر أنا بناشد كل مجتمعنا العربي للخروج للتصويت. في أن أحزاب عربية اثنين، قائمتين عربيات، في أن أحزاب يهودية معتدلة، في أننا كل شيء الإمكانيات أنه نغير الحكومة الموجودة اليوم. فأنا بناشد مجتمعنا البدوي أول شيء في النقب، المتضرر العربي البدوي المتضرر أكثر ضرر، أرضه ومسكنه وزراعته وعمله ومصادر رزقه معرضة للخطر، وهو معرض للخطر في الشارع كمان، أنه نخرج ونصوت. ممنوع نصوت 90% و92% للمجلس المحلي، ولو قطري نتركها ويومتها يصير لنا مشاغل ويصير لنا رحلات. سوي رحلتك، سوي مشوارك، ارجع صوت قبل ما تطلع، صوت. إذا متأكد إنك مش متأكد إنك ترجع في الوقت، صوت قبل ما تطلع. ما بيمنعك، تقدر تفوت كل 10 دقائق ربع ساعة تدلي بصوتك وتطلع. لكن لا يعقل إنه نخلي هذه الحكومة هي اللي صاحبة القرار في الأول والآخر علينا، لأن هاي ما بدها مصلحتنا نهائي، ما بدها وجودنا حتى.
0: نعم رائد، سؤال أخير بالنسبة للقضاء، هل يعني القضاء لا ينصفكم، ولا يعني هل تفكرون في التوجه إلى محكمة العدل العليا أو انتهت القضية؟
1: حاليا المحكمة المركزية في دير السبع أنصفت قضيتنا احنا في قضية ملف الوثيقة، إن شاء الله أنها تنصفه للآخر، وبتجبر الدولة أنها تقيم كل بنود وشروط الوثيقة كما هي، كما يجب، كما هي في الوثيقة، يعني مش تغيرها.
0: نعم. شكرا لك يا رائد أبو القيعان، رئيس اللجنة المحلية لقرية أم الحيران. شكرا جزيلا.
1: لا شكرا.
2: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
0: مكان في الجنوب، المعطيات المتاحة تشير إلى تشديد إنفاذ القانون ضد تعدد ضد الزوجات في النقب مع ارتفاع واضح في لوائح الاتهام. ففي عام 2025 قدمت 20 لائحة اتهام في المنطقة الجنوبية بعد سنوات شهدت تراجعا في الملاحقة. الشرطة تشدد الملاحقات هذه الأيام لتعدد الزوجات. للحديث عن هذا الموضوع انضم إلينا الشيخ يوسف الزيادين، ناشط جماهيري ورئيس اللجنة المحلية لقرية وادي النعم. مساء الخير.
3: أهلا وسهلا، مساء الخير، حياك الله.
0: نعم، سمعت في الآونة الأخيرة تحديدا في بير هداج حملة اعتقالات ضد نساء اتهمنا بالزواج مع زوج متعدد الزوجات لأكثر من واحدة، وأيضا اعتقال الأزواج أيضا.
3: أخي العزيز، والله بالنسبة لقضية اعتقال الأزواج واعتقال الزوجات، هذا ظلم وهذا إجرام وهذا تجنبي، وهذه سياسة ممنهجة ضد المواطنين العرب وخاصة البيئة الجنوب. ويعني هاي من الزواج ابن كبير، يعني هو قاعد يطبق فيها. شيء مؤسف ومعيب أن تقوم الدولة تطارد نسوان وأولاد وتخرب بيوت، لأنه كل بيت اليوم أسرة فيها أطفال وفيها زوج وفيها حياة، البيوت فيها حياة، وهذول عمالهم بيدموا الحياة في مجتمعنا البدوي. هذا عمل غير مبرر وعمل همجي وعمل مستنكر ومدان، لأنه إحنا مسلمين وإحنا عرب، والزواج عندنا هذا أمر طبيعي أن الناس تتزوج، وما في حدا بيوصف حدا على الزواج. يعني هم مش قلقانين في النسوان ولا قلقانين في شيء، هم فقط ودهم يضغطوا على الجمهور، على الجمهور النقباوي. يعني بن كبير كل ما بيجي على منطقة ويتعرض فيها لا نكتة أو نكبة بيتمرد على الناس وبيبلش ينفذ قوانين ظالمة، قوانين مجحفة بحق عرب النقب.
0: نعم، لكن جمعيات محلية يوسف انضمت في حينه إلى الدعوة بربما متابعة موضوع تعدد الزوجات. في بعض الأحيان يعني الزواج يقال أن الزواج يعني هو يعني يضر بمبنى العائلة، يضر بمصلحة الأولاد، بمكانة الأولاد. يعني هذا لا يعني أنه لا يحق للمواطن العربي البدوي أن يكون على خلاف مع زوجته ويتزوج من أخرى.
3: أخي العزيز، يعني هم الحجة تبت الجمعيات عفواً إنه هذا بيضر في مبنى العائلة وبيضر في العائلة. طب إحنا الجزء الثاني منا إخواننا في الشمال وفي الجليل والمثلث متجوزين واحدة، ومع ذلك متعرضين لمآسي ولأزمات كثيرة بسبب سياسة الدولة. يعني الظلم اللي بيصير عندنا والإجحاف إنه سبب المؤسسات اللي في الدولة، مش إنه متجوزين ثنتين وأولاد كثار مش عارف إيش، كله هذا كلام فاضي. بالنسبة للجمعيات شيء مخزي ومعيب، الجمعيات النسائية اللي كل واحدة مادة لسانها شبرين وبتتخرف على الزواج، وهي لما صح لها الزواج لو على ثالث بتتجوز وبتبهدل في الناس العاديين. القوانين اللي انسنت هاي كان المفروض انه واجهوها اعضاء الكنيسة والاحزاب بحملة ضدها لما بلشوا فيها، لانه هذا ممنوع يتدخلوا في الدين الاسلامي. هم بيقدروا يفرضوا على الدروز، بيقدروا يفرضوا على المسيحية قوانين، ما بيقدروا من مرة بس على المسلمين، لأن احنا الحلقة الأضعف والقيادة عندنا ضعيفة، والجمعيات والمؤسسات بتشتغل على مجتمعنا مشان تفكيك الأسرة وتدمير المجتمع.
0: يوسف، 110 ملفات تحقيق فتحت الشرطة، وهنالك في هذه المرحلة نحو 20 لائحة اتهام بتهم تتعلق بتعدد الزوجات ومخالفات أخرى في هذا المجال. كيف ستواجهون يعني هذا الأمر؟ والغرامة أو الحكم عادة عندما تثبت التهمة 5 سنوات سجن على
3: لا هي مش تهمة، هي ثابتة. احنا متجوزين، الناس بيتجوزوا عندنا 2 و3، هذا أمر واقع معروف، معروف هذا أمر عادي، الناس متجوزين، ما ودنا نلف وندور. احنا الزواج عندنا مسموح، الزواج محلل، الزواج مباح، ولكن هذا بحاجة إلى وقفة جماهيرية شاملة في وجه هاي المؤسسات. يؤسفنا إنه الأحزاب عندنا والناس عندنا لما صارت القوانين وسنوا القوانين ما وقفوا في وجه القوانين، تماشوا مع القوانين وظلوا ساكتين. مين اللي تحمل النتيجة وتبهدل؟ مجتمعنا في الجنوب البدوي هو الوحيد اللي تبهدل، وهو الوحيد اللي الحين بيعاني فوق ما بيعاني من هدم البيوت ومن الظلم والعنصرية، بيعاني من القوانين الظالمة والقوانين المجحفة. هاي قوانين ظالمة ويجب شطبها. وأنا قبل فترة تخرفت مع ناس مقبلين على الكنيسة يمكن يكونوا أعضاء، قلت لهم احنا عندنا خطوط حمر، احنا ناس بنتجوز تنتين وثلاثة، يعني نفسهم قالوا احنا ما لنا علاقة فيكم.
0: نعم يوسف. يوسف، هل تعتقد بأن الأوضاع الكارثية التي ربما يعاني منها المجتمع العربي البدوي في النقب من شأنها أن تكون حافز لخروج هؤلاء بأعداد كبيرة إلى الانتخابات التي يصفونها أو يصفها الكل بأنها مصيرية هذه المرة؟
3: أخي العزيز، انتخابات مصيرية فعلا، ولكن احنا بنقول مش بس الانتخابات، المفروض الجمهور تخرج في كل الحالات، يخرجوا للتصويت، يخرجوا للمظاهرات، يخرجوا للمسيرات، يخرجوا للاحتجاجات. احنا مجتمع مظلوم، لازم يخرج الى الشارع ويخرج يصوت ويخرج في مظاهرات ومسيرات. لازم يصير عندنا حراك شعبي قوي وجبار وقيادة على مستوى الأحداث. وإذا الناس اللي في القيادة اليوم مش قادرين يقودوا الجماهير ويطلعوا الجماهير على الشوارع لا للتصويت ولا للمظاهرات، أنا باعتقادي يتريحوا أحسن، يفتحوا مجال لناس غيرهم، لأنه ما بيصير هذا الكلام. احنا عندنا قضايا مهمة جدا، عندنا قضايا داخلية مهمة جدا، وإذا بتنفرض وتنحط على الطاولة هالحين بتلقى حلول. أنا للأسف ما سمعت ولا واحد عضو كنيسة تخرف عن قصة اعتقال الأزواج والزوجات، ولا واحد. هذا في كرامتنا لما تأخذ بناتنا وتأخذ أمهاتنا، واحدة متجوزة 40 سنة، 40 سنة متجوزة، أولادها متجوزين، تنوخذ للتحقيق بالحجج الكذابة تبعتهم؟ حجج كذابة كلها واهية. في حد اشتكى؟ في نسوان اشتكى؟ احنا ما بدنا منهم شيء، حتى قبضات ما بدنا منهم، بس إذا شروهم منه يحلوا عن الناس. الناس زهقانة.
0: نعم،
3: الناس زهقانة بالمرة. ربما والجمعيات والناس اللي بتطبل مع العنصريين ومع المؤسسات اللي بتضايق علينا، يا ناس هذول لازم يستحوا على حالهم شوية. وين المؤسسات؟ وين الجمعيات لما بنهدن بيوت؟ طب احنا عندنا في عرب السر عندنا مئات النساء ما لهن مأوى، ما لهن بيوت، والجمعيات لابد كلها النسائية الكذابة هاي اللي بس بتطلع بتلق مشان ترضي الغرب وترضي الشرق على حساب مستقبلنا وحساب كرامتنا.
0: نعم. السؤال الأخير يوسف، في الانتخابات للمجالس المحلية البلدية أو البلديات، يعني يخرج حتى الموتى يعني بين هلالين
3: بصوته.
0: إنجاز بصوته في الانتخابات، هل هذا هو الحال الذي سنشهده في 27/10؟
3: والله إن أنا بقول لك حاجة، إنه صدقني صعب بالمرة، لأنه في الانتخابات البلدية الناس بيشغلوا القبلية والعنصرية وعائلات بتتكاتف بيضحكوا على الناس. يا عمي الانتخابات الكنيسة أهم من البلدية بمليون مرة، لأن هي تقرير المصير، هي تقرير المصير. إذا ما بنخرج ونقرر مصيرنا ونشوف حالنا ونشوف خياراتنا الصح، بعدين لا نمشي وراء العواطف. الناس تبحث عن خيارات صح مشان تغيير السياسات، تغيير الحكومات، تغيير أمور كثيرة.
0: نعم.
3: هذا المهم. أما نحط رؤسنا وننام رؤساء البلديات، والله لو انتخابات بلدية اللي يطلع كل الناس، ولكن انتخابات مش مفرقة معاه.
0: نعم، مهم جدا أن يذهب الجميع، أن يهرول كما يقال يوسف الجميع إلى الصناديق الانتخابات،
3: لازم يهرول الصناديق. وعدا عن ذلك ما ننسى قضيتنا، كقضيتنا لليوم بحبسه بالناس، الناس هاي راح تتحاكم كلها وراح تتبهدل، والحبل على الجرار.
0: نعم.
3: احنا مش مربوطين في بن كبير ولا انسان معين، في قانون موجود، القانون لازم يلغي فورا، والقانون الانسان والعرب موجودين ولا عضو كنيسة تخرف فيه. انا بقول الامتحان انهم يتخرفوا الحين في القوانين اللي احنا ما ودنا اياها تستمر، في قوانين بحاجة للشطب. قانون تعدد الزوجات يجب ان يشطب في اسرع وقت، واي انسان ما ودي ساهم في شطب هذا القانون اللي بيتعارض مع ديننا ومع كرامتنا ومع اخلاقنا لا يستحق اصوات منا بالمره.
0: شكرا جزيلا لك يوسف الزيادي، ناشط جماهيري ورئيس اللجنه المحليه لوادي النعم، شكرا جزيلا.
3: حياك الله.

0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب، سنكون الآن مع فاصل إعلاني ومن ثم سنعود، ابقوا معنا.
0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. غدا على قناة مكان.
3: قل لي أنا مكتار في قلب الحمار، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي، وأعرف أن أنا مش راجل.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر، الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باق غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب، إلى مدينة الظاهرية التي أغلقت بواباتها منذ سنين أو منذ بعد الحرب، وهذا الإغلاق أزداد سوءا وأزداد شدة في الآونة الأخيرة. نشير إلى أن معظم السكان العرب من منطقة النقب وجهتهم دائما هي التسوق في بلدة الظاهرية الحبيبة عليهم. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا المهندس علي العوايس، رئيس بلدية الظاهرية. مساء الخير المهندس علي.
4: مساء الخير حبيب، مساء الخير إلى كل المستمعين، مساء الخير لأهلنا وحبتنا وأبنائنا وأهلنا في 48.
1: نعم علي، إلى متى علي سنبحث عن الطرق الالتفافية؟ شويك الظهرية شمالا، الرمضين، إلى متى سيبحث السكان عن هذه الطرقات الالتفافية التي فيها خطر من ناحية السير وأيضا خطر من ناحية أن يعتقلوا من قبل الجيش؟
4: نتمنى أن يكون ذلك قريبا، نحن نتوق لعودة الأمور إلى طبيعتها الأولى بفتح كل البوابات اللي توصل الأهل ببعضهم البعض. ولا تنسى أنه أهلنا في منطقة النقب معظمهم لهم علاقات نسب مع أهلهم في محافظة خليل وخاصة الظهرية، يعني مئات بل آلاف من بنات الظهرية متزوجات في النقب. فنحن إن شاء الله يعني أملنا كبير إنه هاي المحنة اللي إحنا بنعيشها وهذا التقطيع في الأواصر وفي العلاقات وفي التجارة إنه ينتهي سريعا إن شاء الله.
1: نعم، عندما يعني تكون على اتصال مع المسؤولين في السلطة الفلسطينية ماذا يقال؟ وبطبيعة الحال لهم اتصالات مع الجانب الإسرائيلي، ما هو التفسير الإغلاق مدخلي الظهرية الرئيسيين؟ يعني لا يوجد مستوطنات في في في الطريق إلى الظهرية، سكان الظهرية لا يشكلون خطر على أحد، ما هي الأسباب؟ هل هو عقاب اقتصادي للسكان أو غير ذلك؟
4: بصراحة يعني لم نحصل على إجابة شافية لهذا السؤال الذي نطرحه دائما، وخاصة أنه يعني لما بدأت الحرب على غزة أو بدأت حرب غزة تقريبا المعابر كانت مفتوحة لمدة عام بعكس كل بوابات
1: بعد الحرب غزية. بعد الحرب
4: بعد الحرب بعد الحرب كانت مفتوحة لمدة عام تقريبا، ولم يحدث أي خلل أو أي حدث أمني في منطقة الجنوب. بعدها تم الإغلاق بشكل مفاجئ وغير مبرر، وما زلنا تحت نفس ظروف. الجانب الفلسطيني يحاول دائما سؤال الجانب الإسرائيلي عن السبب، ولا يوجد أي سبب مقنع.
1: نعم، وربما هذا ليس بأيديكم لكن بأيديكم أستاذ علي، قضية الغرامات، قضية حجز السيارات عندما يأتي إليكم الضيوف من الجنوب، يعني سرعان ما تحط السيارة وتحتقل، يحطوا لها يسكروا لها العجال.
4: لا لا لا لا لا أول شيء إحنا شرطة السير يمكن لها أسابيع قدمت لمدينة الظاهرية، حدث بعض الأمور زي هيك وسرعان ما عالجناه، ولا يوجد أي إجراءات كهذه، وأي إجراء بيحصل مع أي مواطن أو أخ من زوارنا وحبايبنا أنا في الخدمة وإن شاء الله راح
1: يعني مش راح تكون
4: هناك ترتيبات خلينا أكمل لك، هناك ترتيبات من بلدية الظاهرية لتنظيم السير وتنظيم السوق في مدينة الظاهرية بحيث يصبح هناك سهولة لأهلنا وحبايبنا بصف سياراتهم في الأماكن المخصصة لهم والتسوق بأريحية في مدينة الظاهرية. فهذه فترة طارئة بدنا نتحمل بعضنا، لكن لن يكون هناك أي مساس بأي أحد من يعني سائقين سيارات في الظهير.
1: ربما المهندس علي يعني ربما إنه أصحاب المحلات التجارية في الظهرية السكان أنفسهم هم اللي يأخذوا يعني أكثر مساحة بركن سياراتهم على الشارع الرئيسي، ربما
4: صحيح
1: تقصير
4: صحيح
1: تقصير صحيح الانتظار هناك الركن، أو ربما في نفس الأيام المطلوبة سبت أو غير السبت يكون ترتيب إنه أصحاب المحلات يحطوا سياراتهم محل ثاني.
4: كلامك سليم 100% وإن شاء الله هذا اللي احنا بنعمل عليه وراح يتطبق خلال الأسابيع القادمة. هناك إعادة تنظيم لسوق الظهرية السوق التجاري بحيث يكون هناك أماكن لصف السيارات للمتسوقين، وإن شاء الله يعني في الأيام القادمة سنبدأ بتخطيط الشوارع ولن يكون هناك، احنا بالعكس احنا يعني هذول أهلنا وضيوفنا ورايحين إذا ما فعلتهم شوارعنا بتصحهم بيوتنا وقلوبنا.
1: سؤال أخير، هل من كلمة تريد أن توجهها إلى سكان الجنوب المترددين في الوصول إلى الظهرية؟
4: أولا يعني أنا بوجه كلمتي لأهلي لأنه سكان الجنوب تربطنا بهم علاقات النسب زي ما حكيت، ومعظمهم إحنا أخوانهم يعني في الظهرية ومنطقة الجنوب، بنقول لهم إحنا بنرحب فيكم أهلا وسهلا فيكم. وبعدين الإجراءات يعني على الفتحات الظهرية أصبحت قانونية، يعني لا يوجد أي خوف من تدخل الجيش لأنه مدخل منطقة شويكي أخذنا قرار بفتحها من الجانب الإسرائيلي.
1: نعم بعيد لكن يا أستاذ بعيد
4: ونحن نقوم بتعبيد يعني بالعمل بالشارع وإن شاء الله
1: في
4: يعني
1: بعود بتعبيد هذا المقطع؟
4: طبعا احنا شغالين فيه، يعني شغالين الشارع اللي احنا اللي شارع شويكي كان سيء قبل العام، الحين احنا تقريبا لنا 3 شهور بنشتغل في تمهيده وتأهيله
1: سيتم تعبيده يعني هذا وعد.
4: سيتم طبعا سيتم تعبيده، احنا نزلنا عطاء لتعبيد الشارع وان شاء الله يعني رايحين نشتغل في هذا الشارع مع مطالبتنا الكاملة بفتح المعبرين الاخرين وخاصة معبر الرمضين لانه هو الاقرب لاهلنا وبسهل عليهم في الوصول بيختصر عليهم الوقت والمسافة.
1: نعم المهندس علي العوايسي رئيس بلدية الظاهرية، شكرا جزيلا لك، مساء الخير.
4: عفوا حبيبي، سلامي لك. سلام، مع السلامة.

0: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
1: مكان في الجنوب، الحراك في الانتخابات كيف يسير في منطقة الجنوب؟ سمعت الدكتور مازن أبو صيام نشيط ناشط جماهيري مسؤول ملف الصحة في مجلس الإقليم القسوم، كما قالت الأغنية: الشعب يريد حقوق، يريد مدارس، يريد صحة. أين نحن من هذه الوعود؟
2: مساء الخير حسن،
1: مساء النور
2: جميع المستمعين. طبعا معاني الأغنية في معانية صح الأيام الأخيرة، خاصة اليوم يعني وبالأمس، يعني بعد نهاية أعياد اليهود بدأت تأخذ الانتخابات صعيد آخر، يعني فاضل المقارب 20 يوم 22 يوم على الانتخابات المصيرية لليهود والعرب على حد سواء، ومن شخصات من كافة.
1: مازن ربما تغير مكانك، نحن بصعوبة نسمعك، تفضل مازن.
2: نعم.
1: مازن نسمعك بصعوبة، إذا كان بالإمكان ربما أنت موجود في غرفة مغلقة أو غير المكان لو سمحت.
2: تفضل.
1: نعم أحسن، أفضل، تفضل.
2: بقول الانتخابات بدأت تأخذ مصعيد آخر، يعني بعد انتهاء الأعياد اليهودية بنشوف في تحركات كبيرة من الناشطين ومن أعضاء الكنيسة الحاليين والسابقين، وفي وعي في الميديا ووعي بين الشباب وفي الشارع العربي. متأملين طبعا أن التصويت يكون غير هذه المرة، لأن انتخابات مصرية كان اليهود وللعرب في الوقت الراهن.
1: نعم، وحسب رأيك يعني كل ما يحدث في الجنوب وفي البلاد عامة سيكون حافز أمام المقترعين للخروج أو للهرولة للانتخابات؟
2: لا شك، بس ما حد بيقدر يعني يخمن نسبة التصويت المستقبلية، يعني إذا الناس ما بدها تصوت في هذه الانتخابات اللي هي انتخابات حسب رأيي وحسب رأي الجميع هي الانتخابات المصرية الأولى في تاريخ إسرائيل، كان للشعب اليهودي أو للمجتمع العربي بشكل تكفات، هل ستبقى حكومة اليمين العاصية العنصرية أم سيتم قلعها من جذورها، وش تركيبة الأحزاب العربية وتأثيرها على الانتخابات، على تركيبة الحكومة المستقبلية. في وعي في الشارع العربي بشكل عام وفي مجتمعنا البدوي بشكل خاص، يعني إذا كل اللي صار في الأربع سنوات الأخيرة ما ودي وعي جماعتنا لحقهم الوحيد إنهم يكونوا متساويين في هذه الدولة وهو حق التصويت. يعني احنا اللي بنصوت، قلتها بالأمس في اجتماع المشترك، يعني احنا نصوت لأنفسنا أولا قبل ما نصوت لأحزاب أو لأشخاص.
1: نعم.
2: احنا بنصوت لأن الصوت هو الأداة الوحيدة الموجودة في يدينا مشان نرفع أنفسنا.
1: نعم. ما شو الانطباع البازن انه في حراك، يعني راح يكون مشاركة؟ مازن انقطع الحديث مع مازن ابو صيام ناشط جماهيري ومسؤول ملف الصحة في مجلس القسوم. نحاول ان نجدد الاتصال مع الدكتور مازن أبو صيام. كنا نتحدث عن الانتخابات وضرورة الخروج هذه المرة خلافا لمرات سابقة إلى الانتخابات، إلى صناديق الاقتراع. نعم مازن.
2: نعم.
1: سألت هل سيكون هنالك حافز خلافا للعام الأخير أو المرة الأخيرة التي جرت فيها الانتخابات؟ نافذ مازن. نعم نافذ، هل هنالك على المستوى المحلي، هل هنالك يعني يلاحظ حراك ما بعد الأيام العيد التي شهدنا فيها عطل؟ وهل يزور المسؤولون أعضاء الكنيسة، رؤساء القوائم يزورون المنطقة الجنوب هذه الأيام؟
2: لا شك إن في حراك جماهيري وحراك شعبي وتحركات من أعضاء الكنيسة حاليين وسابقين، وفي كمان توجه للقوائم محلية للمجالس البلدية اللي قاعدة تدعم القائمة المشتركة والقائمة الموحدة، وفي وعي، يعني في تحرك، وفي قدامنا 22 يوم اللي هو طبعا ستخرج كثير من الناس، يعني من الوعيين ومن المؤثرين على مستوى النقب لتحفيز الناس ووعيهم. يعني في عندنا نسبة للأسف الشديد لحد هذه اللحظة مش هم واعيين لخطورة قلة التصويت ومقاطعة هذه الانتخابات.
1: لمن لا يعرف دكتور مازن، كم عدد أصحاب الاقتراع من المواطنين العرب البدو في النقب هذا العام؟
2: حسب التصريحات عددهم يتجاوز 170,000 صوت. 170,000 صوت هي ما يقارب الأربع مقاعد، ونسبة التصويت للأسف الشديد كانت عندنا تتراوح ما بين 55-58%. وبنشوف يعني القرى يعني عدا عن مدينة رهط اللي فيها نسبة انتخابات جيدة بالنسبة لقرى ثانية أو للقرى غير المعترف فيها. طبعا القرى غير المعترف فيها في عندها إشكاليات تبعت مواصلات أو الوصول للصناديق، أو تلقى مثلا في البيت الواحد بصوته في أكثر من صندوق، وفي عندنا تعرف نسبة من البدو مسجلين على القبائل ما زالوا يعني بدون عنوان
1: العشائر. نعم
2: العشائر، والعشائر طبعا تصويتهم تلقى العشيرة العشائر تقسمت وتشتتت يعني من ناحية المسكن، وبصوتوا في صناديق مختلفة، قسم منهم في تل عراد، وقسم في شقيب السلام، وقسم في بير هداج، وقسم في حتى في مناطق يهودية. كل واحد اليوم اللي عنده ما يسمى الملف الشخصي أو زور شيء طبعا وصلته تسجيل أو كتابة وين الرقم التسلسل وفي صندوق وفي مدرسة بيدرس بيصوت. والإشي الثاني كمان في الورقة اللي بتصلنا عن طريق البريد، يعني كل واحد بيقدر يفحص الورقة تبعت سجل الناخبين، أو في عن طريق الجوجل تقدر يحط وين أنا بنتخب، وبيعطوه طبعا فراغ بحط فيه رقم الهوية ببين وين المدرسة أو
1: نعم.
2: رقم الصندوق ورقم التسلسل مهم.
1: ماذا بالنسبة للقرى الغير معترف بها وأنت لك يعني معرفة في هذه القرى تتجول فيها دكتور مازن؟ يعني هل ستكون صناديق الاقتراع والأماكن ستكون متاحة هناك للسكان ليصلوا إليها، أم أن موضوع السفر سيكون مشكلة؟
2: موضوع السفر راح يكون مشكلة، والموضوع الثاني هو تقسم العائلات في عدة صناديق. يعني تلقى الأب في صندوق، الوالدة في صندوق، الأبناء في صندوق ثاني، وفي قسم منهم اللي هو مسجل على عنوان البلدات الثابتة بصوت.
1: نعم الغريب أنا فحصت بشكل شخصي أستاذ مازن، يعني مش في نفس الحي اللي ساكن فيه، وإنما بحي يعني يبعد أكثر من 3 كيلومترات عن يعني منطقة أول مرة يعني نوجه إليها.
2: ما هو بصير زي ما في الانتخابات المحلية كمان في انتخابات الكنيسة بيقيسوا كمية الضغط على الصندوق المعين. يعني اللي فيه حسب القانون كل واحد بيصوت في الصندوق اللي أقرب للبيت تبعه القرب الفيزي. في حالة أنه نسبة المصوتين في الصندوق تفوق 700 صوت

0: هذه الفظاعة.
1: طبعا هو كان يوم اللي كان فيه الهجوم أثر على المواطنين العرب واليهود على حد سواء. احنا كان في خسارات كبيرة للمجتمع العربي في ذلك اليوم، والخسارات تأثيرها كان كمان بعد 7 أكتوبر حتى يومنا هذا. يعني قلتها في مرات سابقة وأقولها الآن، يعني النقب الغربي هو مصدر رزق لكثير من العائلات في النقب، كان نساء ولا كان مشغلين ولا كان آلات زراعية، والضرر كان كبير جدا. يعني رغم أن كان في قتلى بدو ورغم أن كان في مخطوفين بدو، انقلب الأمر تحريض ضد المجتمع البدوي في 3 سنوات. يعني كأننا كنا جزء من الهجوم وليس ضحايا مثلنا مثل اليهود في النقب الغربي. طبعا في 7 من أكتوبر في لي جولة في مع مجموعة كبيرة من العرب واليهود لشرح التأثير السلبي على المجتمع البدوي بشكل خاص ما بعد 7 من أكتوبر، رغم أن كنا موجودين وحاضرين في هذا اليوم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور مازن أبو صيام، ناشط جماهيري مسؤول ملف الصحة في مجلس القسوم الإقليمي، شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم.
2: الآن في مكان حسن أبو زايد، مكان في الجنوب.
0: ومساء الخير لأمين السرايعة.
3: مساء النور يا هلا.
0: نعم، حدثنا عن أوضاع الطرقات، أوضاع الحوادث.
3: نعم، بالنسبة لحوادث الطرق طبعا السنة هذه كان في انخفاض بالنسبة للعدد الإجمالي لكل الدولة، لكن الارتفاع هو موجود في المجتمع العربي، وحتى نهاية شهر 8 كان في ازدياد في المجتمع العربي من ناحية القتلى اللي هو 108 قتلى مقارنة بالعام اللي سبق اللي
0: قطريا، يعني قطريا
3: في انخفاض قليل، لكن في المجتمع العربي الزيادة موجودة اللي هي 17% كان في ازدياد نسبة المواطنين العرب القتلى في حوادث الطرق. إذا أخذنا عدد القتلى لحد اليوم اللي هو 341 على مستوى الدولة، اللي هو قريب من السنة الماضية أقل بقليل. طبعا كان عندنا بين الأشهر اللي كان في ازدياد هاي السنة اللي هو شهر 8 كان في ازدياد.
0: نعم. عطلة صيفية، طرقات، رحلات، يعني ربما ازدادت، تضاعفت حركة السير في الطرقات.
3: أكيد، فشهر 8 كان تقريبا 46 قتيل مقارنة مع شهر 8 بالعام السابق اللي هو 38، فالازدياد كان طبعا زي ما حكيت كلهم في عطلة والولاد في الشوارع، وأكثر من ناحية الدرجات الهوائية درجات كهربائية، ف كان في الخطر موجود بشكل أكبر.
0: نعم أمين، ما الجديد في كل ما يتعلق بقوانين السير والأنظمة الجديدة؟ نظام النقاط عاد إلينا مجددا؟
3: نعم، في ارتفاع بالنسبة لنظام النقاط من ناحية حتى المخالفات اللي هو المبالغ المالية والنقاط، فاليوم تجد أن أي مخالفة بسيطة تجد عليها اليوم 1500 شيكل 10 نقاط اللي هي تقريبا بتهدد الرخصة. فهذا اللي كان حكوا عن الفترة الأخيرة اللي ممكن ثلث السائقين في البلاد اللي يوصلوا لوضع سحب رخصة، فاليوم الشغلة بسيطة وتطير الرخصة يعني، ونلقى حالنا بدون رخصة مثلا 3 أشهر، أو في كمان اللي كان في مسحوب رخصته كمان قبل فأخذ 6 أشهر أو 9 أشهر ممكن، وحتى في اللي وصلوا للسجون.
0: أي مخالفات يعني الأكثر شيوعا انتشارا في اللي عليها نقاط كثيرة 10؟
3: نعم، اليوم اللي هن المخالفات اللي موجودة بشكل أكثر خطورة في ناحية الحوادث اللي هن السرعة والهوات في النقالة، اللي هذول أي زيادة في السرعة بشكل مرات 30 فوق المسموح، يعني فوق 90 إذا كان بس 30 تلاقي حالك على 10 نقاط ومخالفة مالية. واليوم حتى القانون بيحكوا إن كمان ما في زي قبل مسح النقاط، حتى من ناحية المحامي إن كان قبل بيمسح النقاط وممكن يلاقي حلول، فاليوم حتى من ناحية الحلول بالنسبة للنقاط الرخصة صعب تمحاهن، فاليوم الكناس اللي بتاخذ فبتظل بتسجل على اسمك ما في حل ثاني.
0: نعم، في بالنسبة من أجل تقليص هذه الظواهر سيد أمين، في دورات توعية إرشادية مستمرة لديكم؟
3: نعم طبعا، بالنسبة للمجتمع.

0: العربي اليوم أقل موجود بتوعية، فالموجودة هي أكثر الإجبارية من ناحية الرعنون والرخصة السياقة السليمة، عشان يلاحق كل واحد بوصل 12 نقطة، فبدي يعملها ويكون بشكل إجباري الأول، والكورس الثاني بدي يعمل على 22 نقطة، هذول موجودة. طبعا احنا الفترة اللي قبل الانتخابات، فكل موضوع حتى
1: نعم
0: الإرشادات الجمعيات عملهن بشكل أقل موجود، لأن الميزانيات كمان كلها متوقفة في هذه
1: نعم
0: الفترة تكون قبل الانتخابات.
1: شكرا جزيلا لك أمين السرايعة، مركز الوسط البدوي في جمعية أوريا روك الضوء الأخضر. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.
1: بهذا الحديث نأتي إلى ختام برنامج مكان في الجنوب، كانت معكم في الإعداد والإنتاج رضا الصانع، مهندس الصوت شمعون دوكركر، كان معكم على الميكروفون حسن أبو زايد. إلى اللقاء، دمتم بألف خير.

0: غدا على قناة مكان.
1: قل لي أنا مكتار في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف أن أنا مش راجل.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقٍ غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
7: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا السلام على العروض.
8: مخزن ياشوك.

0: ديكولاين
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: عناوين الساعة من مكان: افتتاح سفارة لإسرائيل في الكونغو، إسرائيل تحيي غدا الذكرى 3 لمذابح 7 أكتوبر، وفرض إغلاق شامل على المناطق، خفض أسعار الوقود بنصف الشيكل عند انتصاف هذه الليلة، والحرارة نحو الانخفاض، والتفاصيل بعد لحظات قليلة.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة الخامسة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. أعلنت وزارة الخارجية أن إسرائيل ستفتتح سفارة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتتزامن هذه الخطوة مع نقل سفارة هذا البلد إلى أورشليم القدس. كما أشار بيان الوزارة إلى أن هذه ستكون الدولة 11 التي لها سفارة في العاصمة. تحيي إسرائيل غدا الذكرى 3 لمذبحة 7 أكتوبر، ففي جبل هرتسل بأورشليم القدس تقام الساعة 11 صباحا مراسم لإحياء ذكرى شهداء الحرب، وفي الثانية من بعد الظهر تقام مراسم لضحايا المجازر، وفي الكنيسة يتم تنكيس الأعلام في تمام الساعة 6:29 صباحا، في إشارة إلى وقت بدء هجوم حماس. وقد تقرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة يوم غد وفي يوم الأربعاء المقبل المصادف 7 أكتوبر، وجاء القرار بناء على توصية الجيش ووفقا للتقييمات الأمنية. ألزم رئيس لجنة الانتخابات المركزية سولبرغ رئيس الوزراء نتنياهو بدفع 29,000 شيكل بسبب استخدامه موارد عامة ومناسبات عسكرية لأغراض انتخابية، وبذلك قبل سولبرغ جزئيا الالتماسات 6 التي قدمت إلى المحكمة بهذا الشأن. هذا واجتمع سولبرغ ورئيس الدولة هيرتسوغ مع ممثلي شركات التكنولوجيا الكبرى في إسرائيل ميتا وجوجل ومايكروسوفت وتيك توك لبحث الاستعدادات للانتخابات في ظل التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي ومخاطره. وتعهد ممثلو الشركات بتعزيز التنسيق مع لجنة الانتخابات للحفاظ على مصداقية الفضاء الإلكتروني. تخفض عند انتصاف هذه الليلة أسعار الوقود بنصف شيكل، ليصل سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتانا 7.77 أجورة بالتعبئة الذاتية، ويتم ذلك بموجب قرار وزارة المالية بتخفيض ضريبة البلو المفروض على المحروقات، ويسري مفعول القرار حتى نهاية هذا الشهر. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان: قصة الجندي إبراهيم خروبة الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقٍ غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
2: يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين لتصبح أدنى من معدلاتها الموسمية بقليل، وبعد غد الثلاثاء يتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في جنوب البلاد وشرقها. في السادسة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع محمد الشيخ خليل.

تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون إلى جولة المساء لهذا اليوم التي يعدها ويحررها أسعد عطار، في الإنتاج لينا شحاد رزق، من الهندسة الإذاعية أوسكار تريدلر، وراء الميكروفون في التقديم محمد الشيخ خليل. جيش الدفاع يفرض طوقا أمنيا بمناسبة الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر وانطلاق المسيرات في شتى أنحاء البلاد لإحياء هذه الذكرى. الكابينيت يجتمع مساء اليوم لمناقشة تداعيات وآخر المستجدات في قضية طائرة فلاي دبي. رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعز بيسموت يطالب بعقد اجتماع للجنة الفرعية للاستخبارات لمناقشة قضية طائرة فلاي دبي وانتقادات من المستويين السياسي والأمني. حكومة صنعاء تعلن عن شن حملة عسكرية شاملة لاستعادة الأراضي التي يستولي عليها الحوثيون. سيداتي وسادتي، هذه المواضيع وأخرى سنتطرق إليها من خلال جولة المساء من استوديوهاتنا في مدينة حيفا حتى 6 PM نحن معكم بإذنه تعالى.

0: إذن إلى الموضوع الأول، فرض طوق أمني على الضفة الغربية مع حلول مراسم الذكرى لمجزرة 7 أكتوبر. وفي قطاع غزة، إسرائيل تواصل وتصعد ضرباتها رغم وقف إطلاق النار. للحديث عن ذلك ينضم إلينا الزميل إيال عليمة. مساء الخير إيال.
1: مساء النور محمد. كما ذكرت، مع حلول مراسم الذكرى لمجزرة 7 من أكتوبر، تقرر فرض طوق أمني شامل على مناطق الضفة الغربية، وكذلك إغلاق المعابر لقطاع غزة، وذلك يوم غد الاثنين، حيث من المقرر أن تقام مراسم الذكرى الرسمية، وكذلك يوم الأربعاء بمناسبة مراسم الذكرى التي يقيمها أبناء عائلات الضحايا، ضحايا المجزرة والمجتمع المدني. خلال اليومين تغلق المعابر للضفة الغربية، وسيتم فقط السماح بمرور عمال حيويين في قطاع الصحة. أما في قطاع غزة فتتوقف عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلى أن نقاط المساعدات في الجانب الغزي من معبر كرم أبو سالم سوف تبقى مفتوحة كالمعتاد. في قطاع غزة، بعد 3 سنوات من الحرب، إسرائيل تواصل وتصعد ضرباتها رغم وقف إطلاق النار. اليوم قتل 3 أشخاص في قطاع غزة من جراء القصف الجوي والمدفعي المتواصل في أنحاء القطاع. وأفادت الأنباء من قطاع غزة أن طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام قتلت في خيمة نزوح عائلتها جنوب دير البلح من جراء قصف إسرائيلي. يوم أمس قتلت 9 أشخاص في قطاع غزة، بينهم 4 نساء، خلال محاولة تصفية على العمود أحد القياديين المركزيين في الجناح العسكري لحماس، ولم يتضح بعد إذا ما نجحت هذه العملية. محمد،
0: شكرا جزيلا لك إيال. ومعي على الخط الهاتفي الآن إيال إيشل، والد المجندة روني إيشل، التي كانت تعمل كمراقبة في جيش الدفاع وقتلت في 7 أكتوبر. إيال إيشل، شلوم شلوم لخا.
2: سلام سلام.
0: בואו נדבר על זה. היום מתחילים אני את ההלוכות בכל מיני שיירות ואירועי הזיכרון שהתקיימו בישראל ביום השביעי. מתחילים היום, מה מה מה מה יש היום?
2: תראה, למעשה אנחנו לא צריכים את התזכורת הזאת של אירועים שמתחילים היום וימשכו במהלך כל השבוע. אצלנו המשפחות השכולות, האירוע הזה רודף אותנו בעצם משבת השבעה באוקטובר. אנחנו 3 שנים בתוך כל הסיוט הזה. אני לא ממש צריך את האירועים האלה, על אף העובדה שבאמת מכל פינה ומכל צד ומכל מגזר, באמת צריך להגיד גם את זה, מחבקים ומחזקים העם שיושב כאן על כל מגזריו, באמת עושה את המרב. אנחנו ביחד כולם, אבל כמו שאמרתי לך, אני לא ממש צריך את האירועים האלה כדי שיזכירו לנו שביום רביעי הקרוב זה 7 באוקטובר.
0: נגיד, עברו 3 שנים, הזמן עושה את שלו?
2: סליחה?
0: עברו 3 שנים, הזמן עושה את שלו?
2: תראה, זו שאלה מצוינת, וזו שאלה שאנחנו נשאלים כמעט כל יום, וברחוב פוגשים ואומרים, תהיה חזק, תהיו חזקים, אנחנו איתכם, אנחנו מחבקים. אמן לי, זה רק הולך ונהיה יותר גרוע. 3 שנים עם הבנה מאוד מאוד גדולה, שאנחנו בתחתית הבור, כולנו, כולנו. ואנחנו בבור שהוא כולו שחור. אני כואב את מצבנו של כולנו, אבל שוב, זה לא משנה לי כעין וכאפס לגבי העובדה ששבת השבעה באוקטובר והאובדן של הבת שלי ילווה אותנו עד יומנו האחרון.
0: אני רוצה לשאול, אתה יודע, עברו 3 שנים, אין ועדת חקירה ממלכתית, אין כלום עדיין, ועוד מעט יש בחירות. איך אתם מסתכלים, המשפחות השכולות?
2: אז ראשית, כולי תקווה, באמת, כולי תקווה שביום ה-28 לחודש הזה, שיהיו יום אחרי הבחירות הכל כך גורליות והכל כך קריטיות עבור מדינה שלמה, כולי תקווה שנתעורר ויהיו תוצאות כפי שאנחנו באמת מקווים שהתוצאות יהיו. אני באמת תולה תקווה בבחירות האלה, שללא ספק אלה הבחירות החשובות ביותר בתולדות מדינת ישראל מיום הקמתה. אם כך לא יקרה ולא יהיה פה שינוי, אני באמת חושב שהאחרון בחדר שפשוט יקבל את האור. אני צופה פה גל עזיבה היום ונורא במספרים שלא נראו בישראל עד כה. אני צופה כאן משפחות שלמות שיעלמו מחיינו, כלומר יעזבו את הארץ. אני מאוד מקווה שלא נתעורר למציאות הכל כך חשוכה הזו, ושוב, אני באמת עולה תקוות בבחירות כפי שהמתמודדים עד כה מקפידים להבטיח שבאמת ביום של ה-28 לחודש יהיו תוצאות אחרות.
0: אייל אשל, תודה רבה לך, באמת תודה.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה, תודה. וטבעا في نفس السياق انطلقت قبل وقت قصير بالقرب من كيبوتس بيري مسيرة لإحياء ذكرى مجزرة 7 من أكتوبر في غلاف غزة بمشاركة ما يقارب 2500 شخص من سكان الجنوب والكيبوتسات والمشافات في النقب الغربي. وتشارك في المسيرة عائلة تكلا وناجون من الأسر وممثلون عن قوات الأمن ونجمة داود الحمراء وحركات الشبيبة. ينضم إلينا زميل أحمد أبو سويس. تحية لك، مساء الخير أحمد.
3: مساء الخير محمد. نعم، كما بينت يعني قبل دقائق معدودة انطلقت ما يعني بالقرب من كيبوتس باري في منطقة غلاف غزة مسيرة إحياء وذكرى مجزرة 7 من أكتوبر، وذلك طبعا كما بينت محمد بمشاركة كبيرة، أكثر من 1500 مشارك من السكان اليهود في مناطق في المدن والبلدات في منطقة الجنوب، وأيضا بمشاركة عشرات من عاشوا أحداث 7 من أكتوبر طبعا إلى جانب عائلات ثكلة. هذه هي المسيرة محمد، من المتوقع أن تستمر طبعا حتى الساعة 7 من مساء اليوم، وذلك في غابة تم زرعها خصيصا بألاف الأشجار أو مئات الأشجار على مساحة تقدر ب 367 دونم، تحديدا لذكرى الضحايا، حيث بجانب كل شجرة يعني وضعت لافتة تذكارية تتيح الاستماع إلى أغنية اختارتها العائلة تحديدا لذكرى فقيدها. هذا وسيلقي يعني خلال المسيرة عدد من الشخصيات المشاركة كلمات، منهم مدير عام شركة الكيرن كيامت وعدد من رؤساء السلطات المحلية الإقليمية في المنطقة. نشير محمد بأن يعني سبق هذا الاحتفال أو هذه المسيرة أيضا منذ يوم أمس أيضا فعاليات عديدة ومتعددة في منطقة الجنوب، وبالتحديد في منطقة نوفا الحفل الموسيقي، حيث في هذا الأثناء أيضا كان هناك الآلاف من المواطنين الذين وصلوا منذ ساعات الصباح وتواجدوا وقاموا بزيارة عدد من الأماكن التي شهدت مجازر ومذابح في 7 من أكتوبر. هذه الفعاليات أيضا ستستمر حتى نهاية الأسبوع كما كانت يعني خلال هذا الأسبوع خصص بالتحديد إلى هذه الفعاليات، إلى هذه الذكرى يعني الثالثة لمذبحة ومجزرة 7 من أكتوبر. ولكن هذه المناطق دائما كانت قبل ذلك كان هناك فيها يوجد فيها وتتواجد فيها أعداد من المواطنين الذين يقومون بالوصول تحديدا لذكرى طبعا الضحايا. بالتأكيد منطقة الجنوب ستكون مزارا خلال الأيام القادمة، على أمل فعلا أن تكون هذه المجزرة يعني الأخيرة التي يشهدها المجتمع الإسرائيلي وبالتحديد في منطقة النقب، والتي غيرت للأسف الشديد وجه وواجهة منطقة النقب بشكل كبير. نشير أيضا بأنه حتى أن عدد كبير من المواطنين من البلدات التي كان يسكنها وكانت مناطق حية جدا قبل ذلك، في يعني اليوم هي تقريبا 40% أو 60% فقط من سكانها قاموا بالرجوع وسكن فيها. 40% من السكان حتى الآن يرفضون الوصول والرجوع إلى بيوتهم، يعني ما يبين بأن يعني حتى يعني ربما يأخذ وقت طويل حتى عودة الحياة ربما إلى طبيعتها في هذه المنطقة. محمد،
0: شكرا جزيلا لك زميل أحمد أبو سويس.
4: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.

0: אנחנו נגיד שלום ליאור הדמוקרטים יאיר גולן.
1: שלום, אחר תוריים טובים.
0: תמיד מקווים שיהיה טוב כל הזמן. אנחנו רוצים לדבר איתך בהתחלה על קואליציה אפשרית, האם כן, ואני, מה שאני מבין, אתה רוצה את להיות שר ביטחון פנים, איך תעזור למגזר?
1: קודם כל נדייק את הדברים. אנחנו דורשים מספר משרדים שכולם נוגעים לביצור הדמוקרטיה הישראלית. אנחנו לא מחלקים תיקים לאף אחד. נעסוק בזה רק אחרי הבחירות, לא לפני הבחירות. לשאלתך לגבי הנושא של ביטחון הפנים,
0: כן.
1: אנחנו גיבשנו במפלגה תוכנית טיפול שורש. התוכנית הזאת תחליטה להחזיר חוק וסדר, ביטחון הנפש וביטחון הרכוש לרחוב הערבי, ובכלל לכל פינה במדינת ישראל. אני רוצה לומר לך, שבוע שעבר יצא לי לפגוש את יוסף חטיב, נער צעיר בן 14 שהלך לטפל בסוסה שלו וספג שני כדורים בגופו, אחד ברגל, אחד בחזה שיצא מהגב. זה דבר מזעזע, אי אפשר לקבל את זה. זה באמת בלתי נסבל. לא יכול להיות שילד יוצא מביתו, הולך לעסוק בתחביביו, ובסופו של דבר הולך לבית, מסיים את דרכו בבית חולים. במקרה הזה זה עוד יסתיים באופן חיובי, כי הוא איתנו, הוא חי. אבל זה באמת דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. היקף הפשיעה מעיד על הרשלנות הפושעת של הממשלה הנוכחית, ועל הצורך לחולל שינוי עמוק. ולכן אנחנו קוראים לתוכנית טיפול שורש, שבבסיס שלה זה קודם כל הקמת צוות בין משרדי בהובלת המשרד לביטחון פנים, שיתאם את כלל פעולות הממשלה באופן שתהיה פעילות נמרצת נגד ארגוני הפשע, נגד הפשע המאורגן, ויביא משנה לשנה לשיפור באופן שהביטחון ברחובות יושב והאמון במשטרה יחזור לרמה גבוהה.
0: טוב, אתה יודע שיש רופאים בלי תקנים בחברה הערבית אלפים, ומשרד, והבעיות בחינוך הולכות וגדלות והפער גם גדל. מי יטפל ואיך תטפלו? אם תהיו בקואליציה?
1: תראה, קודם כל אנחנו נהיה בקואליציה. והדבר השני הוא...
0: עכשיו אתה תסביר לי, גם... עוד מעט תסביר לי איך תהיה קואליציה של 61, 62.
1: תהיה קואליציה, אני לא מוכר.
0: בלי ערבים אי אפשר, לא?
1: תהיה קואליציה, אנחנו נדע להקים קואליציה. נפגשנו ראשי המפלגות וסיכמנו שאין משימה יותר חשובה מאשר להפיל את נתניהו ולדאוג לכך שאף לא אחת ממפלגות הקואליציה הנוכחית תהיה בקואליציה הבאה. ולכן אני בנושא הזה בטוח, ולא צריך להתרגש מהסקרים ולא צריך לעסוק בספקולציות. צריך פשוט לעשות את עכשיו את הכי טוב ולדאוג לכך שאחוזי ההצבעה יהיו גבוהים. לכן אני אומר, אני מנצל את הבמה הזאת שאתה מספק לי, בשביל לומר לכל תושבי ישראל, ובמיוחד לציבור הערבי, צאו להצביע. אל תיתנו לימין להוריד את אחוזי ההצבעה. כשאתם יוצאים להצביע, אתם דואגים לכך שכל המפלגות בעלות השקפת עולם, שהיא רומסת אתכם ואת כבודכם, אם אתם לא יוצאים להצביע, אתם גורמים להם לצבור עוד ועוד כוח פוליטי. ולכן צאו להצביע. זה הדבר אולי החשוב ביותר שאפשר היום לומר לציבור הערבי.
0: טוב, יאיר, תתייחס בבקשה בשני משפטים על עניין ששאלתי, על הרופאים, אין תקנים, על מה שקורה בחינוך בחברה הערבית.
1: יש פה שני דברים, אני אתחיל ברשותך בחינוך. היום ילד ערבי מקבל אלפי שקלים פחות מילד בחינוך הממלכתי דתי. ילד ערבי היום נמצא בסולם, במקום הנמוך ביותר, בסולם התקצוב הממשלתי. זה דבר בלתי מתקבל על הדעת. ילד הוא ילד הוא ילד. אין שום סיבה שתהיה אפליה בתחום הכל כך חשוב הזה. מדינה צריכה לדאוג שכל ילדיה, בלי הבדלי דת, גזע או מין, יזכו לחינוך ראוי. והאפליה מתרחשת כיום, אנחנו נשים לסוף. ולגבי מערכת הבריאות, מערכת הבריאות היום חיה באנורקסיה. הם לא נותנים לה את המשאבים הראויים. אנחנו נסמכים על באמת על רופאים מסורים באופן בלתי רגיל, על צוותים רפואיים מסורים באופן בלתי רגיל, אך הם קוראים תחת הנטל. חייבים להגדיל את התקציב, להגדיל את כמות התקנים, ושיהיו יותר תקנים, אז גם יהיה מענה לכל אותם בני ובנות החברה הערבית שלמדו מקצועות רפואיים, הוכשרו, נדרשים במערכת הבריאות המשוות לכוח אדם נוסף, רק היום אין תקנים שניתן דרכם לממן אותם.
0: תודה רבה לך, מר יאיר גולן. תודה, תודה לך.
1: תודה לך, והמשך יום טוב, ערב טוב.
2: الآن على مكان الطريق إلى الانتخابات زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: إذن إلى الموضوع التالي. خطة ليبرمان الجديدة بشأن الضفة الغربية تتضمن ترتيبات لإدارة الأمن والحياة اليومية للفلسطينيين، من بينها إسناد مسؤولية النظام العام إلى الأردن عبر قوة شرطية في إطار تصور أوسع لمستقبل المنطقة. وتأتي الخطة في وقت تتواصل فيه النقاشات داخل إسرائيل حول البدائل السياسية والأمنية المتعلقة بالضفة الغربية. نواف النباري والتفاصيل.
3: رئيس حزب إسرائيل بيتين وعضو الكنيسة فيكتور ليبرمان طرح اليوم خطة سياسية رسمية للتعامل مع مستقبل الضفة الغربية، تتضمن بحسب تصوره إعادة صياغة منظومة الحكم والمسؤوليات في المنطقة، مع إبقاء المسؤولية الأمنية بيد إسرائيل وإسناد إدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين إلى الأردن. وبحسب الخطة التي عرضها ليبرمان، تتولى المملكة الأردنية الهاشمية مسؤولية النظام العام من خلال قوة شرطية، إضافة إلى إدارة الحياة اليومية للفلسطينيين في مناطق المصنفة ألف وباء، في حين تحافظ إسرائيل على التواصل الإقليمي وتبقى صاحبة المسؤولية الأمنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وقال ليبرمان إن إسرائيل تقف أمام ثلاثة مسارات رئيسية، منتقدا ما وصفه بخيارات اليمين واليسار وسياسة الحكومة الحالية، واعتبر أن المسار الذي يدعو إليه وزيراء الأمن القومي تامار بنغفير والمالية بتسليل سموتريتش إلى جانب شبيبة التلال يقود إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية مع تحملها مسؤولية إدارة الحياة اليومية لملايين الفلسطينيين. وفي المقابل أشار إلى أن المسار الذي يطرحه يائير جولان يقوم على العودة إلى حدود 67 وإقامة دولة فلسطينية. وفي مواجهة هذه الخيارات، طرح ليبرمان ما وصفه بالبديل الرابع القائم على تفكيك السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو، وقال إن الهدف هو ضمان أمن المواطنين الإسرائيليين ومنع تكرار سيناريو 7 أكتوبر في البلدات اليهودية مع الحيلولة في الوقت ذاته، دون نشوء فراغ سلطوي يمكن أن تستغله حركة حماس والجهاد الإسلامي للسيطرة على المنطقة. أما قطاع غزة، فيرى ليبرمان ضرورة التعامل معه ككيان منفصل عن الضفة الغربية، مع البحث عن جهة خارجية تحظى بقبول عربي ودولي لتولي المسؤولية عن إدارة القطاع.
4: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. غدا على قناة مكان.
5: قل لي أنا مكتر في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف أن أنا مش راجل.
2: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر، الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باق غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
6: سنكون مع تفاصيل جديدة بشأن حادثة طائرة فلاي دبي وإسماع انتقادات من كافة ألوان الطيف السياسي بشأن المسؤولية عن إجراءات الفحص الأمني للطيارين. سنواكب المراسم الخاصة التي تنظم في غلاف غزة مساء اليوم ضمن فعاليات أسبوع 7 أكتوبر بمرور 3 سنوات على الفظائع. سنكون مع الأوضاع في غزة والضفة وإعاز الوزير كاتس بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر إلى غزة غدا الاثنين والأربعاء القريب. ومحليا مسلسل العنف لا يتوقف، سنلقي الضوء على حادثة إضرام النار بغرفة مدير مدرسة في تل السبع وثم إطلاق النار عليه. هذا والمزيد، كونوا معنا
2: اليوم مع سماح حسنين بكري، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
0: والكابينيت يبحث مساء اليوم التداعيات وآخر التحقيقات الجارية مع الإرهابي العماني نائب الطيار الذي حاول تحطيم طائرة فلاي دبي. عن ذلك وعن دعوة رئيس الوزراء نتنياهو للطيار الهندي لزيارة إسرائيل لإيقاد الشعلة خلال عيد الاستقلال القادم لدولة إسرائيل، معنا محرر الشؤون السياسية زميل شمعون أران، تحية لك، مساء الخير.
7: أهلا بكم جميعا محمد.
0: دعنا نبدأ ونسأل، هل قام هذا العماني بعمل منفرد أم أن جهة معينة كفراء ما كان ينوي أن يفعله؟
7: نعم، ما يستشف من سلسلة التحقيقات الجارية في دولة الإمارات، نحن نشير إلى أن عناصر من الشباك وجهاز الأمن العام والموساد في إسرائيل توجهت إلى دولة الإمارات وشاركت في عملية التحقيق معه، ويستشف من هذه التحقيقات بأنه تصرف انفراديا، لم يتلقى التعليمات من أي جهة خارجية كانت، ولكن معروف أنه اتخذ مواقف متطرفة ضد إسرائيل. أشاد مثلا على صفحاته في شبكات التواصل الاجتماعية، أشاد بتنظيم القاعدة الإرهابي ونشر صور مثلا لأيمن الزواهري، واتخذ مواقف متطرفة أكثر ضد إسرائيل. هذا ما يستشف من هذه التحقيقات. وكما تفضلت محمد، هذه الليلة مساء اليوم سيبحث الكابينت كل التطورات والحادث، هذا الحادث للإرهابي العماني الذي خطط لتحطيم طائرة ركاب التابعة لشركة فلاي دبي، شركة الخطوط الجوية الإماراتية. نحن نشير إلى أن حاليا وبعد أن استكشف تم اكتشاف العديد من تقصيرات الجهات المختلفة، ليس من المستبعد بأن يتم البحث والبحث حول هذا الموضوع. كانت هناك تقصيرات للشباك والموساد ووزارة المواصلات، إن أحدا لم يكن على علم ومعرفة بأنه هذا الإرهابي كان قد زار وكان على متن الطائرة أسبوع قبل هذه المحاولة. وهناك العديد من الطيارين في الشركات الأجنبية الذين يصلون في هذه شركة الخطوط الجوية الإماراتية فلاي دبي، وهم يصلون إلى إسرائيل يقودون طائرات تقل سياح إسرائيليين، وهذا بخلاف اتفاق الطيران الموقع بين إسرائيل والإمارات، والذي يقضي بأنه في إطار هذه الطائرات يصل فقط الطيارون لدولهم علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل. ذكر في بعض وسائل الإعلام بأنه كان هناك طيارون من إيران، من العراق، من سوريا، وجهاز الأمن العام والجهات المختصة في إسرائيل لم تكن على علم بوصولهم، فقط كانت هناك مطالب إسرائيلية حيال هذه الدول دون فحص دقيق لهذا الموضوع. ما من شك بأنه في عقاب هذا الحادث المروع الذي منع وتم إحباطه من قبل مجموعة السياح الإسرائيليين الركاب الأبطال، في عقاب ذلك اكتشفت تقصيرات عديدة محمد. ونتنياهو رئيس وزراء بنيامين نتنياهو تحدث الليلة الماضية مع كابتن الطائرة الهندي الذي أصبح بطلا في الهند وإسرائيل، الكابتن ستيف ماتشهار، وأبلغه بأنه يدعوه ورئيس الوزراء الهندي لزيارة إسرائيل. فلنستمع إلى أقوال رئيس وزراء خلال المكالمة الهاتفية معه الليلة الماضية.
8: I want to invite you and my dear friend Prime Minister Narendra Modi to light a celebratory flame on our next Independence Day. You're a true hero of the brave peoples of India and Israel, and you're a hero of the entire world. Wish you a very speedy and complete recovery. But tell me, I wanted to ask you, how did it all begin? Can you tell me how it began?
7: إذن يا رئيس الوزراء يشيد به ويقول إنك بطل حقيقي للشعبين البطلين الهند وإسرائيل وإنك بطل العالم ويدعوه رئيس الوزراء الهندي عفوا لزيارة إسرائيل لإيقاد الشعلة خلال احتفالات الاستقلال المقبل لدولة إسرائيل وكما استمعنا محمد فإن نتنياهو يطلب منه أن يفصح المجال أن يفصل حول ما جرى داخل قمرة قيادة الطائرة فلنستمع إلى قول الكابتن سميت ماتشاهر
9: While he was praying, out of respect, I was just looking at the front and not at the back. And suddenly, after I think I would say about 4-5 minutes, there was a big blow to the back of my head. My first thought was there was a catastrophic damage to the aircraft and something is not right. But then...
7: إن النائب الطيار وهو مسلم عماني طلب أداء الصلاة وهذه العادة هي أمر مقبول غير استثنائي ولكن من منطلق الاحترام له كنت أنظر إلى الأمام وليس إلى الخلف يقول الكابتن سميت ماتشاهر بعد 4 أو 5 دقائق من شعرت بضربة قوية على رأسي كنت أعتقد بأنه كان هناك خلل أو ضرر في الطائرة ولكن بعد أن واصل نائب الطيار يضربني وقام بطعني بفأس عندئذ أدركت بأن هذه الضربة لا تعود إلى خلل وإنما فقام بضربي بهذا الفأس محمد الطيار الهندي أضاف ويستشف من هذه الأمور بأنه كانت هناك أيضا محاولتان رغم إصابتي بجراح الطيار يقول إنه رغم إصابتي بجراح فإنه فتح باب القمرة ولكن نائب الطيار أغلق الباب فورا ومنع ركاب الطائرة من دخول وطاقم الطائرة من دخول القمرة ولكنه أصر وحاول مرة أخرى وفي المرة الثانية نجح في فتح القمرة مما أفسح المجال أمام الركاب لدخول القمرة الطائرة قمرة قيادة الطائرة ومن هنا أحبط المركاب المخطط هذا المخطط الإرهابي وتمت منع هذه الحادثة الإرهابية المروعة التي خطط لها هذا الإرهابي العماني بتحطيم الطائرة على مدينة تل أبيب محمد
0: شكرا جزيلا لك شمعون هران وتستمر التحقيقات في قضية محاولة اختطاف وتحطيم طائرة فلاي دبي ووزيرة المواصلات تدعو الجميع إلى انتظار النتائج النهائية للتحقيقات من أجل معرفة ملابسات الحادث بتفاصيلها كل ذلك مع زميل وسام جبر
10: بعد 4 أيام من حادثة محاولة اختطاف وتحطيم طائرة فلاي دبي التي كانت في طريقها إلى إسرائيل وعلى متنها 174 مسافرا تكشف معطيات جديدة عن ثغرات في آلية فحص طواقم شركات الطيران الأجنبية العاملة في إسرائيل وزيرة المواصلات ميري ريجيف رفضت جميع الانتقادات الموجهة إلى وزارة المواصلات وقالت إن مسؤولية فحص شركات الطيران الأجنبية التي تعمل في إسرائيل تقع على عاتق الشباك والموساد وقالت إنني أقترح على الجميع انتظار نتائج التحقيقات لمعرفة ملابسات هذه القضية وعدم التسرع في إصدار الأحكام المسبقة
11: أنا متسيا لامتين لسيوم التحقيق ولفين بجوك ما هي شام إفايتا بايا إفايتا بيرت
10: من جانبها أقرت وزارة المواصلات بأنها لم تغير حتى الآن الإجراءات المعمول بها كما لم تتخذ إجراءات تشغيلية جديدة لمنع تكرار حادثة مماثلة وأوضحت أن الوزارة لا تملك الصلاحيات أو الموارد البشرية اللازمة للتحقق بصورة مستقلة من الخلفية الأمنية لجميع أفراد أطقم الطائرات الأجنبية وتعتمد أساسا على التزام شركات الطيران بإجراء الفحص والتحقق من موظفيها وقال مدير مجال أمن الطيران في وزارة المواصلات السيد دفير روبنشتاين إن الوزارة تجري منذ الحادثة مشاورات مع الأجهزة الأمنية بهدف استخلاص العبر واتخاذ قرارات بشأن الخطوات المطلوبة، لكنه شدد على أنه لا توجد ضمانات أمنية بنسبة 100% وأنه لا يمكن وقف حركة الطيران الأجنبية إلى إسرائيل. وتثير القضية تساؤلات إضافية بعد اعتراف الوزارة بأنها لا تملك معلومات كاملة بشأن جنسيات وخلفيات جميع أفراد أطقم الطيران الذين دخلوا إسرائيل خلال السنوات الماضية، بما في ذلك احتمال دخول طيارين من دول تعتبرها إسرائيل معادية مثل إيران والعراق وسوريا. وتشير المعطيات إلى أن المعلومات المتعلقة بأطقم الطائرات التي تدخل إسرائيل تصل حاليا إلى سلطة الضرائب وليس إلى وزارة المواصلات بصورة مباشرة، أما سلطة الطيران المدني فتؤكد أن القضايا الأمنية ليست من اختصاصها.
0: وتحركات قانونية محتملة لتعويض ركاب رحلة فلاي دبي التي تعرضت لواقعة خلال توجهها إلى إسرائيل، وفي بعض الحالات ممكن أن تصل إلى 250 ألف دولار للمسافر الواحد. الزميل خالد دراوشي في التقرير التالي.
12: تتبلور تحركات قانونية محتملة نيابة عن ركاب رحلة شركة فلاي دبي بعد الواقعة التي عاشها 174 مسافرا على متن الطائرة أثناء توجهها إلى البلاد الأسبوع الماضي. وفق تقديرات قانونية نشرتها وسائل إعلام محلية، قد تصل التعويضات إلى بعض الحالات إلى نحو 250 ألف دولار للمسافر الواحد حتى دون تعرضه لإصابة جسدية مباشرة في حال إثبات أضرار نفسية ناتجة عن الواقعة. وتشمل الأضرار المحتملة نوبات القلق واضطرابات ما بعد الصدمة ومشاكل في السمع قد تظهر لاحقا. وقالت محامية مختصة في قضايا الطيران والكوارث الجوية الدولية استنادا إلى سوابق مشابهة أن التعويض المحتمل قد يبلغ نحو 250 ألف دولار للراكب، ولكن هذا الرقم يبقى تقديرا قانونيا أوليا وليس تعويضا أقر فعلا. ويجري بحث إمكان تقديم دعاوى بموجب اتفاقية مونتريال التي تنظم مسؤولية شركات الطيران في الرحلات الدولية، إلى جانب تحديد المكان الذي يمكن أن تدار فيه الإجراءات القضائية. وتكمن أهمية اتفاقية مونتريال في أنها تنظم مسؤولية الناقل عن أضرار تنجم عن حادث يقع على متن الطائرة أو خلال الصعود أو النزول. وبحسب التفسير القضائي المذكور في التقرير، يمكن في ظروف معينة اعتبار عمل إرهابي على متن الرحلة حادثا، كما قد تدخل الأضرار النفسية ضمن الأضرار القابلة للتعويض. ويستند النقاش أيضا إلى سابقة اختطاف طائرة إير فرانس عام 1976، وفي حكم صدر عام 1984 اعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية أن الاختطاف يمكن أن يندرج ضمن مفهوم الحادث، وأقرت بإمكان التعامل مع الضرر النفسي ضمن الأضرار التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها. ومع ذلك لا يعني مجرد وجود الراكب على متن الطائرة حصوله تلقائيا على 250 ألف دولار، فأي مطالبة ستخضع لإثبات الضرر ومدى خطورته، إضافة إلى إثبات العلاقة السببية بين الواقعة والأضرار النفسية أو الجسدية المدعى بها. ويشير التقرير إلى أن إحدى عتبات مسؤولية الناقل في حال الحادث تبلغ ما يعادل نحو 630 ألف شيكل، وإذا ثبتت أضرار تتجاوز هذا المبلغ يمكن المطالبة بتعويض إضافي، ليبقى الحكم النهائي وقيمة التعويض مرتبطين بما سيثبت في الإجراءات وأمام المحاكم.
0: ونحن إلى الموضوع التالي. لا تتوقف أصداء حادثة طائرة فلاي دبي في الحلبة السياسية الحزبية، إذ تتواصل الانتقادات للمستويين السياسي والأمني، فيما دعا رئيس لجنة الخارجية والأمن بيسموت إلى اجتماع أمني خاص للجنة الفرعية للاستخبارات حول موضوع رحلة فلاي دبي وتفاصيل إجراء الأمن حول ذلك. ينضم إلينا الزميل فالح حبيب. تحية لك، أهلا بك فالح.
13: تحية لك محمد. تحية المستمعين والمستمعين.
0: فالح، نبدأ مالي انتقادات تطفو على السطح مؤخرا بشكل واضح جدا حول الإخفاق في اتخاذ خطوات احترازية كافية والأصابع موجهة إلى الحكومة فعلا فضلا عن الدوائر الأمنية.
13: صحيح تماما يا محمد ما تفضلت به. ما أن ذهبت السكرة وجاءت الفكرة وعادت المعارضة تداركا لخطائها الدائم أن تعمل كمعارضة تقليدية، وظيفتها أن تسأل الأسئلة الصعبة في الأوقات الحرجة. اليوم بدأت المعارضة تسأل هذه الأسئلة الصعبة، تطرح هذه التساؤلات وتطرح أين دور الحكومة بكل أذرعها، بدوائرها الأمنية، بوزاراتها، من منع مثل هذه الحالات التي يكون فيها استيلاء، سيطرة، خطف لطائرات وغيرها. واضح جدا أن المعارضة بدأت تسأل هذه الأسئلة المهنية، لكنها أيضا تحاول استغلال الظرف سياسيا حزبيا، بل تستثمر به. وواضح جدا أن هنالك تنسيق مباشر ما بين رؤساء المعارضة، فما أن بدأ صباح اليوم من خلال عبارة كانت جدا صاخبة عندما تحدث رئيس المعارضة لبيد وقال أنه في فترة هذه الحكومة من بقي يعيش في هذه الدولة هو فقط بفضل معجزة. تحدث عن الإخفاقات الأمنية وحملوا المسؤولية بالمقام الأول لوزيرة المواصلات ميري ريجيف، كل من أيزنكوت، نفتالي بنت. أصدر قبل قليل أيضا فيديوهات وتصريحات واضحة في هذا السياق، ولعل نفس الرسالة أيضا أكد عليها أيزنكوت عندما تحدث لنداف بيري من خلال حوار صحفي عبر البودكاست الخاص به، عندما أكد على أن حادثة الطائرة هي إخفاق أمني في ظل غياب تساؤلات كثيرة كان على الحكومة أن تطرحها، أن تتحمل مسؤولياتها. بل منهم من أكد على أنه في دولة متقدمة متطورة في ظل هذا الإخفاق الأمني الاستخباراتي إلى آخره، كان من المفروض رئيس الوزراء أمس قبل اليوم قد طلب من وزيرته للمواصلات مغادرة منصبها وتقديم استقالتها، وإذا لا أن يقيلها بنفسه. تعال نستمع ولو لأجزاء بسيطة مما جاء على لسان أيزنكوت ومن ثم نواصل.
14: כישלון, והיה פה מחדל גדול בזה שהטייס הזה עם הרקורד שלו, הצצה באינטרנט, בפייסבוק שלו ובאינטרנט, היו מגלים שמדובר באדם קיצוני.
15: של מי הכישלון?
14: של משרד התחבורה, וצריך לראות את הגורם המייעץ בשבק, מוסד. זה שוב פעם דבר שצריך להיבדק.
13: الآن الواضح محمد أن هنالك أيضا ما يستغل تزامن هذا الحدث مع الفترة التي يتم فيها إحياء ذكرى أحداث 7 أكتوبر ليكرس روايته، التي من خلالها لطالما دعا إلى ضرورة إقامة لجنة تحقيق، سيما وقد تحدثوا اليوم لبيد، أيزنكوت، أيضا نفتالي بنت عن ضرورة عدم التهرب وإقامة لجنة خاصة للتحقيق. وراحوا يؤكدون أن هذه الحكومة كحال هذه الحكومة دائما عندما يجب أن تقوم بتقديم إجابات مهنية للجمهور تتهرب من ذلك، وكأن هنالك عملية ربط واضحة ما بين أحداث 7 أكتوبر وهذا الحدث من أجل تكريس ثقافة تحمل المسؤولية وإدخال لجان للتحقيق. الآن بالمقابل إذا سمحت لي وسريعا
0: بإجاز فعل هذا يمكن،
13: انتبه إنه الائتلاف حاول الرب، لكن هو يريد الرد من خلال تكريس روايته أنه دائما من يخفق وعليها أن يتحمل المسؤولية هو الجهات الأمنية وليس بالضرورة المستوى السياسي. وإلا كيف يمكن أن نفسر بسموت وزير رئيس لجنة الخارجية والأمن يدعو إلى جلسة عاجلة استثنائية للجنة الفرعية لشؤون الاستخبارات، يدعو فيها كما أنت ذكرت في المقدمة مندوبين عن مجلس الأمن القومي، مندوبين عن الشباك وأيضا الموساد للوقوف عن كثب عما حدث، وعن أيضا تفاصيل أمنية احترازية للمستقبل، برسالة أو بإشارة واضحة إنه لسنا نحن من يخفق، وإنما من يخفق دائما هي الدوائر الأمنية. وهذا ما تفسره المعارضة على أنه تهرب واضح من تحمل المسؤولية وتنصل منها.
0: شكرا لك زميل فالح حبيب، شكرا
13: على الرحبة سام محمد.
0: وإلى نعود إلى قضية الانتخابات، الأحزاب المختلفة تسعى إلى كسب دعم رؤساء السلطات المحلية التي تشكل بنية أساسية لعمل الأحزاب ومركز قوة للناشطين فيها. معنا الدكتور عبد الوهاب خير الله، الناشط السياسي والاجتماعي، تحية لك، مساء الخير دكتور عبد الوهاب.
15: مساء النور والخيرات.
0: قديش رؤساء السلطات المحلية إلهن تأثير على الناخب في انتخابات الكنيسة؟
15: طبعا رؤساء البلديات لهم تأثير كبير، لأنه لا يوجد رئيس بلدي ينتخب بأكثرية إلا وإله شعبية، ويعتبر للكثير من الشباب أو كقدوة. فتأثير رؤساء البلديات تأثير كبير، أو أنه تعرف وسطنا العربي إذا إحنا في الانتخابات البلدية لا نعتمد على الأحزاب، نعتمد على العائلات الكبرى.
0: ماذا اللي بدي أقوله؟
15: على العائلات الكبرى. فرئيس البلدية كمان يعني إذا هو انتخب من عائلته ليمثلهم في البلدية، وهو برضه هم يعني بيثقوا فيه إنه يمثلهم كمان في اختياره للحزب السياسي أو للقائمة السياسية اللي ممكن يتمثلهم برضه في الكنيسة. فتأثير رؤساء البلديات تأثير كبير، ولذلك يسعى دائما رؤساء الأحزاب باللقاء الأول ما يلتقوا إلا برؤساء البلديات، يعني يفتخروا إنه رئيس بلدية مثلا كفر قاسم أو رئيس بلدية الناصرة يؤيده أو التقى فيه أو اجتمع فيه في البلدية أو في بيته أو في حوق بيت في عنده.
0: قديش مهم دكتور كمان يعني تتمي لما تقول، قديش مهم إنه الأحزاب نفسها تعلن وتقول انه هذا الرئيس من حزبي، هذاك الرئيس من حزبي
15: طبعاً.
0: انا
15: طبعا بالذات اذا في بلديات كبرى او بلديات اللي هي تعد بالالاف، لما يكون رئيس البلديه يمثل هذه البلد ويعبر عن نفسه بتأييد لحزب معين او لقائمة معينة، هذا يعطي دفعة قوية في نفس البلد وفي المناطق المجاورة وحتى في الوسط كله، انه هذا الحزب والله فيه له شعبيه. حتى رؤساء البلديات انت بتتذكر يعني لما ايزنكوت قعد مع رؤساء البلديات البدويه في الشمال عمل ضجه كبير، انه رؤساء البلديات كانت تفكر كان بعض الاحزاب تفكر انها هذه رؤساء البلديات تابعين لهم او مؤيدينه، فتفاجئوا انه لما هذول رؤساء البلديات التقوا مع ايزنكوت. فرؤساء البلديات لهم تاثير قوي، وبالذات أخرى إذا مش عندنا يعني في الوسط العربي كمان في الوسط اليهودي، لأنه رؤساء البلديات يمثلوا أحزاب، وإذا هذا رئيس بلدية يمثل حزب معين يؤيد هذا الحزب فإله تأثير كبير في هذه في نفس البلد أو في نفس المدينة.
0: دكتور عبد الوهاب خير الله، الناشط السياسي والاجتماعي، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا على هذا.
15: أشكر عليك.
0: وإلى التوتر الخليجي الذي يتركز اليوم على الجبهة السعودية اليمنية، حكومة صنعاء المدعومة دوليا تعلن جملة شاملة لاستعادة حملة شاملة لاستعادة الأراضي التي استولت عليها ميليشيا الحوثي، وسط تبادل ضربات بين عناصر الميليشيات والقوات السعودية. حملة شاملة استعادة أراضي، كل ذلك ينضم إلينا ليفصل عنه زميل شمعون بن نعيم، تحية لك، مساء الخير.
16: أهلا محمد بك وبجميع المستمعين. إذن المعركة الوطنية هذا اسمه الحملة العسكرية التي أطلقتها رسميا على الأقل اليوم الحكومة اليمنية المدعومة دوليا بهدف استعادة المناطق التي كانت احتلتها ميليشيا الحوثي. رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي أعلن مساء أن حكومته تنتقل عبر هذه العملية من مرحلة الاستعداد إلى مرحلة العمل. في خطاب متلفز قال العليمي إن باب الحوار والعفو ما زال مفتوحا أمام عناصر الحوثي الذين يضعون سلاحهم، مؤكدا أن العمليات العسكرية لا تشكل حربا على سكان صنعاء أو الحديدة أو صعدة، ذكر هذه مراكز القوة الحوثية. العليمي دعا أيضا سكان هذه المناطق إلى الابتعاد عن القتال، وتصريحاته تأتي محمد وسط تصعيد عسكري لافت بين قوات الحكومة المعترف بها والحوثيين، حيث أعلنت الأولى عن تحقيق إنجازات ميدانية في الجوف والبيضاء وتعز والحديدة. وفقا للقوات الحكومية التي تدعمها كما نعلم الحكومة السعودية، بلغت الخسائر البشرية في صفوف الحوثي 1500 عنصر. ليس واضحا محمد في هذه المرحلة ما إذا كانت هذه الحملة اليمنية جزءا من الأنباء قبل الاستعداد السعودي لحملة برية واسعة النطاق يوظف فيها في إطارها 100,000 جندي بهدف أساس محمد استعادة السيطرة على باب المندب الاستراتيجي للتجارة النفطية، وذلك بعد احتلال الحوثي لعدد من المدن والبلدات المسيطرة عليه لا سيما مدينة المخا المرفئية. اليوم محمد أفيد بانفجارات ضخمة في صنعاء وصعدة ومواقع التماس بين المناطق المحتلة حوثيا وجنوب غرب السعودية. إذن الحكومة اليمنية وبضغوط من الرياض ضاقت ذرعا يمكن القول بمحاولات التهدئة مع الحوثي المدعوم طبعا إيرانيا، خاصة إذا إحباط الرياض من رفض التدخل الأمريكي في هذه الأزمة رغم مكالمات هاتفية جرت في الأسابيع الأخيرة بين ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالإضافة معاهدة الدفاع الثلاثية نذكر محمد الموقعة مؤخرا بين السعودية وتركيا وباكستان.

0: كل التفاصيل في تقرير الزميل سالم أبو جامع.
1: الاعتداءات على المؤسسات التعليمية والطواقم التدريسية في البلدات البدوية في الجنوب مستمرة، إذ أقدم مجهولون الليلة الماضية في بلدة تل السبع على إدرام النار في مدرسة البيان، ما أدى إلى احتراق عدد من الصفوف من بينها غرفة مدير المدرسة. ووصلت قوات الشرطة إلى المكان وشرعت في جمع الأدلة من موقع الحادث في محاولة لكشف ملابساته والوصول إلى المسؤولين عن إدرام النار. كما استنكر عدد من المواطنين الاعتداء على المؤسسات التعليمية. والحديث لإبراهيم أبو عنزة من قرية تل السبع.
2: أصبح المعلمين اليوم في هذا الزمان بحاجة إلى الحفاظ عليهم، لأنهم هم الذين ينقلون الرسالة ويؤدون الرسالة كما ينبغي. ولهذا نطلب من الجميع التآلف والتوادد والتحاب ونبذ العنف في جميع أطر المؤسسات والهيئات التعليمية والبلد بشكل عام، حتى نكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ونحن جميعا إنما المؤمنون أخوة، احنا جميعا ليس عائلات ولا قبائل، إنما جميعا نحن إخوان.
1: وبسبب الحريق تغيب اليوم نحو 1000 طالب وطالبة عن مقاعد الدراسة وبقوا في منازلهم، فيما يؤكد الأهالي أن أبنائهم يدفعون ثمن أعمال العنف مع بداية العام الدراسي الجديد. كما يقول السيد عمر أبو طه من بلدة تل السبع:
3: إيه ذنب أولادنا اليوم بنقعدهم في الدور؟ لازم يطلعوا يتعلموا، لازم نعلمهم. مين بده ياخذ الشهادة من ورانا؟ ومستقبلنا مع الأطفال تبعونا، الأطفال هم المستقبل تبعونا. خايفين يطلعوا الأطفال، أطفالنا خايفين يطلعوا على المدارس ومش عارفين شو نسوي. وضع صعب جدا جدا، حتى في صلاة الفجر منخاف نطلع نروح على الجامع. هذا مش منطقي. يا عالم اهدوا، اتقوا الله. لا يجوز اللي بيصير، حرام. بدنا نطلع، بدنا نمشي، اتقوا الله.
1: وعلى خلفية الحادث حاولنا الحصول على تعقيب من قسم التربية والتعليم في مجلس تل السبع وكذلك من وزارة التربية والتعليم، إلا أن الجهتين رفضتا التعقيب، وتواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الحريق. وفي حادث عنف آخر وقع صباح اليوم في مدينة رهط، أصيب عدد من المواطنين والمراجعين بحالات اختناق وضيق في التنفس إثر رش غاز فلفل داخل قاعة مكتب الترخيص للمواصلات المحاذي لمبنى بلدية رهط. وبحسب المعلومات المتوفرة، وقع الحادث عقب شجار وخلاف حاد بين أحد المراجعين وحارس الأمن الذي قام برش غاز الفلفل داخل المكان. وعلى خلفية الشجار أغلق مكتب الترخيص، وأوقفت الشرطة الشاب المعتدي وحارس الأمن على ذمة التحقيق، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث وسط دعوات إلى ضبط النفس ومنع تحويل الخلافات داخل المرافق العامة إلى أعمال عنف، حفاظا على سلامة المواطنين والمراجعين.
0: وهذه الليلة المباريات التي تجرى: المنتخب الإيرلندي يستضيف المنتخب الإسرائيلي ضمن المجموعة يعني التدريج الثاني الأسبوع الرابع، نقطة واحدة من أصل ثلاث مباريات حصلها المنتخب الإسرائيلي في نفس المجموعة، كوسوفو أمام النمسا. وفي الصعيد المحلي طبعا منور سلمون شوفية ولكن لن يشارك الكابتن في البداية. الداتشافيت هو المدرب الجديد لمكابي أبناء الريني بدل لأوري أوفين، وأدهم هادي سيقود تدريبات فريق مكابي لخان الناصرة بدل علاء صايغ المستقيل من تدريب الفريق النصراوي.

جولات المساء. أجمل تحية من أسرة البرنامج، إعداد أسعد عطار، إنتاج لينا شحادي رزق، من الهندسة الإذاعية رافقنا أوسكار تريدلر، كان معكم وراء الميكروفون في التقديم محمد الشيخ خليل. أنا شخصيا أعود وألقاكم يوم الأربعاء القادم بعد أخبار الساعة الرابعة في البرنامج الرياضي مكان X2. هذه أجمل تحية، طابت أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.

0: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
1: صدى النحاس، برنامج أسبوعي جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
0: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
1: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
2: قل لي أنا مكتار في قلب الحمار، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف أن أنا مش راجع.
1: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر، الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقا غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكو لاين، جودي وضمان مع ديكو لاين. 1-700-700-986 ديكو لاين.
5: عناوين الساعة من مكان. نتنياهو يؤكد أن إسرائيل لن تسمح لأعدائها بتهديد مجالها البحري وموانئها وحركة الملاحة. إسرائيل تشجب قرار حزب الخضر البريطاني بشأن اعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية. ليبرمان وبينت يدعوان إلى إقالة رئيس الشباك ووزيرة المواصلات على خلفية واقعة طائرة فلاي دبي، والحرارة نحو الانخفاض.
1: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة السادسة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تعهد رئيس الوزراء نتنياهو بأن تكون إسرائيل رائدة عالميا في ساحة القتال، سواء فوق سطح البحر أو تحته. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران أن أقوال نتنياهو هذه جاءت خلال زيارة لقاعدة سلاح البحرية في أشدود برفقة وزير الدفاع وقادة سلاح البحرية. وأضاف أن المجال البحري قد تحول فعليا إلى ساحة معركة دولية، إذ نرى ذلك في مضيق هرمز وفي باب المندب، كما يسعى أعداؤنا لتهديد مجالنا البحري في البحر المتوسط وموانئنا البحرية وحركة الملاحة، وبطبيعة الحال لن نسمح بحدوث ذلك. شجبت وزارة الخارجية في أورشليم القدس قرار حزب الخضر البريطاني الذي يعتبر الصهيونية أيديولوجية عنصرية، وصفة إياه بقرار داعم للإرهاب وللقضاء على دولة إسرائيل. وأكدت الوزارة أن قرارا من هذا القبيل غير شرعي، ودعت باقي الأحزاب البريطانية إلى رفضه تماما لكي لا يصبح وصمة عار على تاريخ المملكة. بعد واقعة طائرة فلاي دبي، دعا رئيس حزب إسرائيل بيتينو ليبرمان رئيس جهاز الشباك زيني إلى تحمل المسؤولية الشخصية والاستقالة، كما حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقالته. وقد أوضح مسؤولون أمنيون أن رئيس الشباك كان قد حذر مؤخرا من وجود ثغرات أمنية في الرحلات الجوية القادمة من الإمارات، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الرقابة على شركات الطيران الأجنبية في الخارج لا تقع ضمن نطاق صلاحياته المباشرة. وبدوره قال رئيس حزب بيحد بنت إن الحكومة تتحمل المسؤولية عن ما جرى، كما تتحمل المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر. وأضاف بنت أنه كان ينبغي أن يقيل رئيس الوزراء وزيرة المواصلات ريجيف. أورد النبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. أفادت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية بدخول الحوثيين مدينة التربة جنوبية تعز. أعلنت السلطات العراقية القبض على المتورطين في التجاوز على العلم الأمريكي خلال الاستعراضات التي أقيمت ضمن فعاليات يوم السيادة في بغداد الخميس الماضي، وقالت إن الحكومة تؤكد أن احترام رموز الدول والبعثات الدبلوماسية الصديقة المعتمدة في العراق يمثل التزاما قانونيا ودبلوماسيا، وأن أي تجاوز أو إساءة بهذا الشأن ستخضع للمساءلة القانونية. في رهط أصيبت طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام بجروح متوسطة بعد أن صدمها تراكتورون على ما يبدو. ويفيد مراسلنا نواف النباري أنه تم نقلها إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. تخفض عند انتصاف هذه الليلة أسعار الوقود بنصف شيكل ليصل سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتانا 7 شواقل و77 أجورة بالتعبئة الذاتية، ويتم ذلك بموجب قرار وزير المالية بتخفيض ضريبة البلو المفروض على المحروقات، ويسر مفعول القرار حتى نهاية هذا الشهر. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
6: حالة الطقس غدا على قناة مكان. قصة الجندي إبراهيم خروبة الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقا غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
5: يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين لتصبح أدنى من معدلاتها الموسمية بقليل، وبعد غد الثلاثاء يتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في جنوب البلاد وشرقها. في 8 نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
7: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان
8: سنكون مع تفاصيل جديدة بشأن حادثة طائرة فلاي دبي، وإسماع انتقادات من كافة ألوان الطيف السياسي بشأن المسؤولية عن إجراءات الفحص الأمني للطيارين. سنواكب المراسم الخاصة التي تنظم في غلاف غزة مساء اليوم ضمن فعاليات أسبوع 7 أكتوبر بمرور 3 سنوات على الفظائع. سنكون مع الأوضاع في غزة والضفة وإعاز الوزير كاتس بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر إلى غزة غدا الاثنين والأربعاء القريب. ومحليا مسلسل العنف لا يتوقف، سنلقي الضوء على حادثة إضرام النار بغرفة مدير مدرسة في تل السبع وثم إطلاق النار عليه. هذا والمزيد كونوا معنا
7: اليوم مع سماح حسنين بكري. النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
2: مكان

إذا الليل أضواء بسطت يد الهوى وأسلم.

0: غدا على قناة مكان.
1: قل لي أنا مكتر في قلب الحمار، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي، وأعرف إن أنا مش راجل.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر، الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باق غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
2: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
3: نتنياهو يترأس جلسة للكابينيت لمناقشة محاولة إسقاط رحلة فلاي دبي ومسؤولية إخضاع الطيارين للفحص.

الحالات القادمة للبلاد. انطلاق أسبوع تخليد الذكرى الثالثة لمجزرة 7 أكتوبر، ومساء اليوم مراسم خاصة تجرى في غلاف غزة. وزير الدفاع يعز بإغلاق المعابر مع القطاع وبإغلاق شامل على الضفة الغربية غدا والأربعاء القريب. الليلة مباراة تجمع منتخبي إسرائيل وإيرلندا، ولاعبو المنتخب سيرتدون شارات سوداء إحياء لذكرى ضحايا المجزرة.

0: النشرة المسائية مع سماح حسنين بكري.
1: أينما كنتم مشاهدين الكرام حياكم الله وأهلا بكم إلى المسائية من مكان. والبداية من استمرار التحقيقات في محاولة إسقاط طائرة فلاي دبي الأسبوع الماضي، فيما يعقد رئيس الوزراء جلسة للكابينيت لمناقشة هذا الاعتداء وسبل منع تكراره من خلال التأكد من هوية طواقم الرحلات الجوية على متن الطائرات المختلفة التي تصل إلى البلاد. مراسل الشؤون السياسية شمعون أران ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك شمعون. طبعا خلال الساعات القادمة شمعون متوقع نشر معطيات الصندوق الأسود لطائرة فلاي دبي، وهذا بلا شك سيسلط الضوء أكثر على حقيقة ما جرى. دعنا أكثر في صورة آخر التحقيقات ويعني تفاصيل متوقعة أيضا في جلسة اليوم، جلسة الكابينيت المتوقع أن تبدأ بعد نصف ساعة تقريبا. شمعون
2: صحيح السماح، بالفعل مساء الخير لكم جميعا. من خلال المشاركة مشاركة أفراد الشباك وأفراد الموساد في التحقيقات الجارية ضد الإرهابي نائب الطيار العماني الموجود في دولة الإمارات، أفراد الشباك والموساد يشاركون في هذه التحقيقات، يستشفوا ويستدل بأنه فعل وتصرف بصورة انفرادية ولم يتلقى أي تعليمات من أي جهة خارجية كانت، مع تلميح إلى إيران أو إلى جهة أخرى.
1: يعني تعال نشدد على هذه النقطة شمعون، حاليا ليس هناك أي جهة كانت تقف وراء هذا الطيار العماني وقام بما فعله بشكل انفرادي. شمعون
2: انفرادي، نحن نعلم بأن والدته هي من أصل سوري، فهو كان بعد فصله من شركتي الطيران العمانية وكذلك المغربية فإنه توجه إلى سوريا، أصبح أكثر تطرفا. شاهدنا على صفحاته الاجتماعية، صفحات الشبكات الاجتماعية، بأنه يشيد بتنظيم القاعدة الإرهابي، ينشر صور للزواهري أيمن الزواهري من قادة القاعدة سابقا وما إلى ذلك. وبالفعل فإن التحقيقات تشير إلى أنه لم يتلقى أي تعليمات من أي جهة أو دولة أخرى، مع أن التحقيقات مستمرة معه. والكابينت كما تفضلت بالفعل سيناقش هذا الموضوع، وكذلك انتبه التقصيرات التي نشأت وظهرت لجهات عديدة في إسرائيل وليس فقط لإسرائيل. نحن نشير إلى أن أولا الموساد والشباك ووزارة المواصلات، هذه الجهات الثلاث لم تتمكن من معرفة بأن هناك هذا نائب الطيار العماني. نحن نشير إلى أن هذا الطيار كان قد وصل إلى البلاد على متن طائرة أسبوعا واحدا فقط قبل هذه الحادثة الأخيرة. كذلك هناك أنباء عن أن هناك في شركة الطيران الإماراتية طيارون يحملون الجنسية المزدوجة، وهم يحملون جنسيات سورية وعراقية وإيرانية، وهم كانوا في إسرائيل. وهذا التقصير، هذه التقصيرات خطيرة للغاية، هذه الأمور قيد الدراسة والتحقيق. علينا نشير إلى أنه بعد أحداث 11 من سبتمبر فإنه ليست هناك في العالم أي جهة دولية مركزية تشير وتنشر التقصيرات والتفاصيل والمعلومات حول الطيارين الذين يتم فصلهم من شركات أجنبية لأسباب أمنية وما إلى ذلك. هذا الأمر يتم البت فيها في جميع الجهات ذات الشأن. رئيس وزراء بنيامين نتنياهو تحدث الليلة الماضية هاتفيا مع الكابتن جيمس، فلنشاهد ما قاله وما تحدث معه نتنياهو في هذه المكالمة، فلنشاهد.
3: I want to invite you and my dear friend Prime Minister Narendra Modi to light a celebratory flame on our next Independence Day. You are a true hero of the brave peoples of India and Israel, and you are a hero of the entire world. I wish you a very speedy and complete recovery. But tell me, I wanted to ask you, how did it all begin? Can you tell me how it began?
4: while he was praying, out of respect, I was just looking at the front and not at the back. And suddenly, after I think I would say about 4 or 5 minutes, there was a big blow to the back of my head. My first thought was that there was a catastrophic damage to the aircraft and something is not right. But then after that, the blow kept coming one after the other. And that's when I realized that it's not the aircraft, it's the other guy who was in the cockpit with me.
1: إذن شمعون, يعني كما نرى الطيار الهندي يدخل في أدق التفاصيل خلال هذه الرحلة وخلال الاعتداء, اللحظات المصيرية في هذه الرحلة.
2: نعم, المكالمة استمرت السماح والمشاهدون حوالي 7 دقائق, هذا وفقط مقطع قصير من هذه المكالمة. يقول الطيار الهندي ويكشف النقاب عن أنه تمكن من فتح قمرة قيادة الطائرة مرة للمرة الأولى, وبعد ذلك فورا قام نائب الطيار العماني بإغلاق القمرة, ثم بعد أن وصل ضربه بالفأس على رأسه في بواسطة الفأس الذي كان في القمرة, تمكن الطيار الهندي من فتح إعادة فتح القمرة مرة أخرى مرة ثانية, والطيار من داخل القمرة منع دخول طاقم الطائرة إلى القمرة, ولكن بعد أن تمكن من فتح القمرة للمرة الثانية واستمع الجمهور السياح والأفراد الطاقم استمعوا إلى الصرخات وإلى عمليات الطعن, فإنه تم الدخول, وكما نعلم فإن عدد قليل من المسافرين تمكنوا من دخول القمرة واعتقلوا المعتدي المنفذ العملية الإرهابي العماني وأنقذوا حياة الطيار الهندي الذي أصبح بطلا كبيرا في العالم.
1: نعم, تعال من هذا الاعتداء ننتقل الآن, ربما نقف على تصريحات رئيس الوزراء خلال جولته اليوم في قاعدة سلاح البحرية حول تهديدات محتملة على عدة جبهات. شمعون.
2: نعم, بالفعل الكابينت الذي يلتئم مساء اليوم سيبحث جميع التهديدات المحدقة بدولة إسرائيل, فنتنياهو زار اليوم ميناء أشدود وتطرق إلى كل هذه التهديدات, فلنشاهد أقوال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو.
5: אני מבקר היום בבסיס חיל הים באשדוד יחד עם שר הביטחון, מפקדים של חיל הים. אני מתרשם מהעוצמה, מהאנשים, מהכלים. אנחנו יודעים שהמרחב הימי הפך בעצם לשדה קרב בינלאומי. אתם רואים את זה במפרץ מצרי הורמוז, אתם רואים את זה כמובן בבאבל מנדב. והאויבים שלנו רוצים לאיים על המרחב הימי שלנו בים התיכון, על נמלי הים שלנו, על התעבורה הימית, כמובן שלא ניתן לזה לקרות. אני שמעתי מגורמי הביטחון שהם זקוקים לעוד כלים. הגיעה צוללת שישית לארץ, הם רוצים עוד כלי שיט, עוד אמצעים אחרים שאני לא מתכוון לפרט כאן, אבל אני אגיד לכם דבר אחד. גם בתחום הזה, העל ימי והתת ימי, אני מתכוון שישראל תהיה אחת מהמובילות בעולם בתחום הלחימה הזה. אנחנו נשמור על מדינת ישראל גם מן הים.
1: مراسل الشؤون السياسية شمعون أران, شكرا جزيلا لك شمعون. شكرا لك.
2: شكرا لك سماح.
1: نواصل مشاهدينا مع تشعبات طبعا قضية طائرة فلاي دبي, وننتقل الآن لمراسلنا للشؤون الحزبية فالي حبيب, إذ لا تتوقف طبعا في الحلبة السياسية الحزبية ردود الفعل والأصداء لمحاولة إسقاط الطائرة. أهلا بك فالح. إذن فالح, انتقادات تطفو على السطح حول الإخفاق في اتخاذ خطوات احترازية كافية, والأصابع كما هو معروف موجهة إلى الحكومة, إلى الدوائر الأمنية, وحتى يعني للحكومات السابقة عبر السنوات, حيث تم إغفال هذه النقطة تماما تقريبا فالح.
6: صحيح, ذهبت الصكرة وجاءت الفكرة وعادت المعارضة تداركا لخطائها أن تمارس عملها كمعارضة, واجبها أن تطرح التساؤلات الحقيقية وأن تساءل الحكومة في مسؤولياتها وعن إخفاقاتها. ولعل أيضا تزامن هذه الانتقادات مع ذكرى 7 أكتوبر يأتي توظيفا واستثمارا من أجل تعظيم الحدث وبالتالي ربطه مع إخفاقات 7 أكتوبر، وبهذا تكون المعارضة سماح قد نجحت بالسيطرة على الخطاب العام وتوجيهه نحو المساحة الأكثر مرضية وآمنة لنتنياهو، سيما ونتنياهو حاول استغلال هذه الحادثة، أشاد بمن سيطروا على مرتكب الحادثة وأشاد وراح يتحدث عن أنها معجزة بتغطية واضحة عن الإخفاقات الإدارية المهنية الأمنية، لتأتي اليوم المعارضة وتبدأ بطرح هذه التساؤلات وتوجه انتقادات مباشرة للحكومة ووزيرة المواصلات ريجيف. انتبه انه واضح انه هنالك تنسيق ما بين رؤساء المعارضة، ما بدأ على لسان لبيد اليوم صباحا على ان كل من بقي يعيش في هذه البلاد يعيش بفضل معجزة، يتواصل على لسان نفتالي بنت من جهة وآيزنكوت من جهة أخرى، الذين راحوا يتحدثون على أن هنالك خط مباشر ما بين إخفاقات 7 أكتوبر والإخفاقات التي سبقت عملية السيطرة على هذه الطائرة، ما يعني أن هنالك من يحاول إعادة إلى الواجهة تكريس رواية ضرورة تحمل المسؤوليات وبكل تأكيد المحاسبة عند الإخفاقات. تعالي قبل أن نتحدث أيضا كيف تحاول الحكومة التنصل من مسؤولياتها أن نستمع ولو إلى أجزاء من تصريحات رئيس حزب يشار غادي آيزنكوت ونواصل. تعالي نشاهد.
7: מרגע שהחל להיחשף גודל המחדל, ההנהגה כמנהגה בקודש נעלמה. בממשלה ראויה ומתוקנת, שרת התחבורה הייתה מגישה מכתב התפטרות אתמול בערב. מי שלא עשתה זאת, ראש ממשלה היה מפטר אותה לאלתר. במדינה מתוקנת, ראש הממשלה היה מורה עוד היום על הקמת ועדת בדיקה חיצונית, חזקה ועצמאית, ומזמן את כל בעלי התפקידים הרלוונטיים לתת דין וחשבון. קו עבה מחבר בין השבעה באוקטובר למחדל הנוכחי, והוא תרבות השקר, הטיוח והבריחה מאחריות שבנימין נתניהו ושריו הביאו. סוג המנהיגות הזה מסכן את ישראל, ומסכן באופן ישיר את אזרחי ישראל. הם לא למדו דבר וחצי דבר מהשבעה באוקטובר. מי שמסרב לחקור ובורח מאחריות מתוך פחד, לא מסוגל למנוע את האסון הבא.
1: فالح دعنا يعني لا ننسى أنه يتم توظيف قضية الطائرة وقضية المسؤولية عن أحداث كثيرة في إطار الحملات الانتخابية أيضا، لا يمكن طبعا أن نغفل هذا الأمر. فالح
6: أتفق معك تماما سماح، ولعل ما تقوم به المعارضة في هذه الأثناء هو محاولة استعادة الخطاب العام، سيما ونتنياهو حاول صرف الأنظار وتوجيه الخطاب العام حيثما يريد نحو الجانب الأمني، سيما وقد نجحت إسرائيل باغتيال عدة شخصيات وتصفيتهم، ليفسر ذلك المقربين من نتنياهو ونتنياهو بنفسه على أنها إنجازات ومكتسبات يمكن الاستناد عليها، لتعود المعارضة مرة أخرى تستعيد الخطاب العام وتفرض عليه ضرورة بدء الحديث عن إخفاقات 7 أكتوبر، عن ضرورة إقامة لجنة تحقيق قضية التجنيد وغيرها. ونعم واضح جدا أن هنالك توظيف سياسي حزبي يستغل بطبيعة الحال بدون أدنى شك سماح، وأتفق معك تماما ضمن المنافسة الانتخابية المحمومة. الآن انتبهي كيف يقوم الائتلاف بالتنصل من مسؤولياته، كيف يمكن أن نفسر تحرك رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية بيسموت الذي راح يدعو إلى جلسة استثنائية غير عادية يشارك فيها كل من مندوبين عن جهازي الموساد وجهاز الأمن العام الشباك وأيضا مندوبين عن المجلس الأمن القومي، للوقوف عن كثب على تفاصيل هذه الحادثة، والأهم الترتيبات الاحترازية وتفاصيل أمنية تتعلق في الرحلات القادمة، بإشارة واضحة سماح من الائتلاف الحكومي إلى أن كعادتهم يحاولون دحرجة المسؤولية على المستوى الأمني، وكأن لسان حالهم يقول المذنب ومن يجب أن يتحمل المسؤولية ليس المستوى السياسي بل المستوى الأمني. باعتقاد المتواضع المعارضة نجحت أن تتصدر العناوين وأن تسيطر على الخطاب العام وتوجهه إلى مساحة أو منطقة بكل تأكيد لا يشعر بها نتنياهو بالارتياح.
1: مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب، شكرا جزيلا فالح، شكرا لك. ثلاثة أعوام مرت على مجزرة 7 أكتوبر والتي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين وقوات الأمن في الهجوم الذي شنته حماس على منطقة غلاف غزة، ومراسم عديدة ستقام خلال هذا الأسبوع لإحياء ذكرى الضحايا. وفي غابة حرفوت برزيل في منطقة غلاف غزة تنظم مراسم ذكرى بمشاركة عائلات ثكلى ومسؤولين. مراسلنا أحمد أبو سويس ينضم إلينا الآن مباشرة، أهلا بك أحمد، ضعنا أكثر في أجواء هذه المراسم التي كانت انطلقت مساء اليوم أعتقد عند 4:30 أو 5 أحمد.
8: مساء الخير سماح، بالتأكيد كانت انطلقت تقريبا 5:15 وانتهت قبل دقائق معدودة على الحدود بالقرب من قطاع غزة. يعني ربما يعني سكنا نسمع حتى خلال هذه المراسم أصوات الانفجارات في قطاع غزة من هنا، يعني عدد قليل من الكيلومترات تبعدنا عن قطاع غزة، وأيضا طبعا وكل ذلك مسيرة الذكرى لأحداث العام الثالث لمجزرة 7 أكتوبر، وذلك بالتعاون ما بين شركة الكيرن كييمة، المجلس الإقليمي أشكول وعدد من الجهات والمؤسسات، وذلك طبعا للذكرى لإحياء ذكرى القتلى في الذين قتلوا وفي مجزرة 7 أكتوبر. طبعا في هذا يعني هذه المسيرة وصل منذ ساعات العصر طبعا المئات من المواطنين حتى الألاف، تقريبا 3,000 من المواطنين شاركوا في هذه المسيرة، وعلى هذه الأرض التابعة يعني التي تتواجد فيها المسيرة أو التي أقيمت ونظمت 367 دونم تم تخصيصها من قبل شركة الكيرن كييمة لإحياء وتخليد الضحايا. قامت الشركة الكيرن كييمة بزرع مئات الأشجار، وكل شجرة تم هناك وضع رقم سري خلال يعني العائلة قامت بوضع داخل هذا الرقم السري الذي كان بالقرب من الأشجار بالدخول إليه، كان بإمكان كل من يصل هنا بالدخول إليه والاستماع إلى الأغنية التي قامت العائلة باختيارها للذكرى وتخليدا لذكرى فقيدية يعني الضحايا. طبعا عدد من الشخصيات كانت هنا، يعني وصلت السياسية وشاركت في هذه الذكرى، وأيضا كانت بعض الخطابات يعني كانت بعيدة عن نوعا ما عن السياسة. مدير شركة الكيرن كييمة تحدث وقال بأن هذه لا يريدون إدخال السياسة إلى هنا، ولكن يطالبون بأن تكون لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر. أيضا رئيسة المجلس الإقليمي أشكول ميخائيل يوزياهو طالبت وبينت أيضا طالبت بلجنة تحقيق رسمية، وقالت يعني فعلا يعني أحداث المنطقة أو منطقة غلاف غزة والبلدات هنا ترجع رويدا إلى حالتها الطبيعية رغم ما مرت فيه. وبينت هناك معطيات مهمة جدا أو معطى مهم جدا بأنه خلال العام الأخير تم ولادة 230 طفل في السكان في البلدات التابعة لغلاف غزة. هذا يبين بأن الأجواء بدأت ربما تعود رويدا رغم أن تقريبا 40% من السكان حتى الآن لم يرجعوا إلى هذه البلدات. ربما يعني سماح نشاهد بعض الأصوات التي قمت بالتقاطها لهذه الأصوات فنشاهد ذلك.
1: نعم.
9: 3 سنين برצף של עצב ואבל וקושי לשאת את העניין של השביעי לעשירי. 3 שנים לא השתנה כלום. אני מאוד מקווה שהממשלה הבאה דבר ראשון תקים ועדת חקירה כדי שנדע מה היה וכדי שהדבר הזה לא יחזור על עצמו. לא מחפשים אשמים, אבל אני שומעת כל הזמן את המשפחות של החטופים ושל ההורים השכולים שרוצים לדעת מה קרה, מה קרה באמת.
10: לא ניתן לתאר את עוצמת הכאב והקושי. עכשיו זה עניין של לשקם ולהחזיר את האמון, ופר האמון בין הציבור לבין הצבא, לבין כוחות הביטחון.
11: למה זה קורה? ואם זה קורה, איך אפשר יהיה פעם לגמור עם זה? הרי זה בני אדם שם. אפשר באיזושהי צורה לגמור עם זה. חייבים, חייבים ללמוד ביחד. אין ברירה. השאלה, מי מהמנהיגים שלנו יהיה מסוגל לקחת על עצמו את המשימה הזאת, ולא כל היום עם F-35 ועם טנקים ועם דברים כאלה. אין ברירה, אין ברירה. בני אדם צריכים לדבר.
1: طبعا احمد واضح من الاصوات ان هناك مطالبه واضحه من قبل الكثيرين بضروره يعني اقامه لجنه تحقيق فيما حدث في السابع من اكتوبر ودعنا نذكر ايضا ان هذه الفعاليات او هذه المراسم تطلق فعاليات اخرى خلال هذا الاسبوع متوقعه ايضا احمد
8: أما هذا الأسبوع متوقع أن يكون مليء بالفعاليات بخصوص ذكرى 7 من أكتوبر 3 أعوام لهذه الذكرى وبالتأكيد هذه كانت انطلقت سماح يعني يوم أمس يوم السبت كنت تجولت في المنطقة غلاف غزة وشاهدت فعلا المئات من المواطنين من أقصى الجليل لأقصى النقب كانوا يصلون ويتجولون في هذه المواقع وبالتحديد الموقع الموسيقي نوفا يعني اليوم عندما قبل الأصل إلى هنا كان أيضا المئات من المواطنين حتى الألاف من المواطنين الذين وصلوا منذ ساعات الصباح وتجولوا منطقة الجنوب في هذه الأيام وبالتحديد في منطقة غلاف غزة يعني مليئة بالزوار ومليئة بالمواطنين الذين يصلون إليها. التوقعات أيضا حتى نهاية هذا الأسبوع سيكون هناك الألاف يصلون باعتبار أن هذه المنطقة هي كانت مسرحا لأحداث 7 من أكتوبر والكثير يريد أن يصل هنا بعد 3 أعوام ليشاهد ذلك عن قرب. هنالك من وصل أكثر من مرة، هنالك من وصل أو سيصل للمرة الأولى، وبالتأكيد سماح هذه المنطقة ستصبح خلال هذا الأسبوع أو ستكون خلال هذا الأسبوع مزارا للألاف ألاف من المواطنين اليهود الذين سيصلون من أقصى الجليل إلى أقصى النقب.
1: من منطقة غلاف غزة كنت معنا مباشرة مراسلنا أحمد أبو سويس، شكرا جزيلا أحمد، شكرا لك. وفي الذكرى السنوية 3 لمجزرة 7 من أكتوبر نشرت مؤسسة التأمين الوطني معطيات حول أعداد الضحايا والمصابين. عن ذلك تقرير مراسلنا زكي بنحس.
12: بعد مرور 3 سنوات على مجزرة 7 من أكتوبر واندلاع الحرب، تكشف معطيات مؤسسة التأمين الوطني حجم الخسائر البشرية والنفسية التي خلفتها الحرب. ووفق المعطيات قتل 1029 مدنيا في عمليات عدائية، بينهم 63 طفلا وطفلة و88 مواطنا أجنبيا.
10: أنا يودع شتعليخ أفكرة وأزنخة لوش שלם, ויש מה לעשות, עשייה רבה על מנת לסייע לאותם משפחות שהילדים שלהם חס וחלילה נפגעו, וכמו שאתה מתאר נרצחו ילדים. זה, אל זה חתרנו, אל הארץ הזאת חתרנו, בשום פנים ואופן לא. אי אפשר להסכים לזה בשום אופן. אני אינני יודע מה הביטוח הלאומי, אינני יודע מה הגופים האחרים עושים, זה תמיד לא מספיק.
12: 778 شخصا قتلوا في يوم المجزرة، فيما قتل 252 شخصا خلال الحرب التي تلت ذلك. أما عدد المصابين الذين اعترف بهم التأمين الوطني فقد بلغ 87,286 شخصا، ومن بين المصابين 34,878 حالة اعتمد الاعتراف بها على إصابات نفسية، و3,171 على إصابات جسدية، فيما جمعت 2,355 حالة بين إصابات جسدية ونفسية.
9: 3 שנים לא השתנה כלום. אני מאוד מקווה שהממשלה הבאה דבר ראשון תקים ועדת חקירה כדי שנדע מה היה וכדי שהדבר הזה לא יחזור על עצמו. לא מחפשים אשמים, אבל אני שומעת כל הזמן את המשפחות של החטופים של ההורים השכולים שרוצים לדעת מה קרה, מה קרה באמת.
13: חצדה.
12: كما أضيف إلى دائرة الثكلة 1216 يتيما بينهم 345 طفلا دون سن 18. وفي الجانب المالي دفع التأمين الوطني خلال السنوات الأخيرة مليارات الشواكل للمصابين والعائلات الثكلة والمخطوفين فيما تجاوزت النفقات وإعادة التأهيل 750 مليون شيكل. ثلاث سنوات مرت على المجزرة لكن أثارها ما زالت حاضرة في حياة آلاف العائلات جسديا ونفسيا وإنسانيا.
1: وكما هو معروف في 7 أكتوبر كان مستشفى سوروكا في بئر السبع في واجهة التعامل مع الأحداث مع وصول أعداد كبيرة من المصابين إليه. وضمن برنامج ساعة الحقيقة تبث غدا حلقة خاصة وفيها تنشر لأول مرة صور من داخل أروقة المستشفى في ساعات ما بعد وقوع المجزرة لنشاهد مقطعا من هذا البرنامج.
14: פתאום נכנסת קבוצה של חיילים ואני מצטרף לצוות שמטפל באחד מהם פה, נועם. פציעה של רגל שמאל שכולה מדממת.
15: זהו נועם בן שלוש. הוא חייל גולני שנלחם בבסיס מגן אלומים ולאחר שנפצע הוא מפונה לסורוקה. שם כבר עומד ומחכה אבא שלו, אברהם, שלא יודע מה קרה לבן. הנה כאן, המצלמה מתעדת את הרגע הבא. אבא פוגש בן על אלונקה ומספיק לתת לו נשיקה. במצלמות אפשר לראות את אברהם מלווה את בנו נועם עד לחדר הטראומה. שם מקבל אותו דוקטור גלנטי. עכשיו בני המשפחה מתאספים מחוץ לחדר וממתינים במתח ובחרדה.
14: אני זוכר כמה תקווה שאולי אפשר יהיה להציל את הרגל ובהמשך ההבנה שלו. השבר הזה של המשפחה ממה שהולך לקרות לילד שלהם מצד אחד, ומצד שני הניסיון שלנו להכניס את הדברים לפרופורציה ולהגיד הוא חי, הוא יחיה בלי רגל אבל הוא חי.
1: حلقة خاصة من ساعة الحقيقة غدا ومع بدء مراسم الذكرى لضحايا 7 أكتوبر وزير الدفاع إسرائيل كاتس كان أوعز بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة غدا الاثنين والأربعاء أيضا من هذا الأسبوع. مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة ينضم إلينا الآن مباشرة. أهلا بك إيال. قبل أن نتطرق إلى قضية طبعا الإغلاق الشامل على الضفة وعلى معابر غزة، تعال ربما نكون مع تفاصيل جلسة القيادة الأمنية العسكرية اليوم التي أيضا يعني انصبت على موضوع العبر التي يجب استخلاصها من 7 أكتوبر، ولعل أكبر العبر للعام القادم قضية توفير قوات مقاتلة كافية للتعامل مع أي تحدي.
16: نعم سماح، وهذه الجلسة الخاصة للقيادة العسكرية العليا تعقد بمناسبة حلول الذكرى 3 على مجزرة 7 أكتوبر. خلال هذه الجلسة يتحدث رئيس هيئة الأركان بإسهاب عن التحقيقات التي جرت عن قدرة الجيش بعد أن مني بهزيمة في الساعات الأولى والمفاجئة الفجأة الكبيرة في 7 أكتوبر. بعد ذلك كما قال تمكن خلال أشهر وتحقيق الإنجازات العسكرية في جبهات متعددة. ولكن يقول أن العام القادم سوف يكون أي عام 27 سوف يكون عام استخلاص العبر من التحقيقات التي جرت على خلفية مجزرة 7 أكتوبر وكذلك الحرب في الجبهات المختلفة. ربما اللافت فيما يقوله رئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زمير يتعلق بحجم القوات العسكرية المقاتلة. نحن نتذكر وخلافا للشعارات التي ترددت في السنوات الماضية حول ضرورة أن يكون الجيش صغيرا وعلى قدرات تكنولوجية عالية، بطبيعة الحال هذه النظرية قد تغيرت بشكل واضح. ورئيس هيئة الأركان يقول بأن إسرائيل تفتقر إلى العمق الإقليمي، ولذلك التوسيع وبناء قوة عسكرية كبيرة تعطي إسرائيل هذا العمق الاستراتيجي الذي تفتقر إليه. هذه نظرية غير جديدة يجب القول. لكن ما ذلك اللافت فيما يقوله رئيس هيئة الأركان وخلافا للتصريحات التي نستمع إليها مرارا في الأشهر الأخيرة حول البقاء في المناطق التي احتلتها إسرائيل في كل الجبهات، سواء كان ذلك في لبنان، في سوريا، في قطاع غزة. رئيس هيئة الأركان لا يتحدث عن العمق الإقليمي، الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل. هذا لا يعني بأن إسرائيل سوف تنسحب من هذه المناطق، ولكن يبدو أن القيادة العسكرية رئيس هيئة الأركان يدرك أنه بغض النظر عن تصريحات المستوى السياسي في نهاية الأمر هناك علامات استفهام، خاصة أننا في مرحلة انتقالية كيف سوف تكون سياسة الحكومة القادمة. لذلك يتحدث عن بناء قوة عسكرية لتوفر لإسرائيل العمق الاستراتيجي الذي تفتقر إليه بسبب عدم وجود العمق الإقليمي الجغرافي. ربما هذا تصريح لافت في تصريحات رئيس هيئة الأركان.
1: إيال تعال، نعود الآن لقضية الإغلاق. إذن غدا والأربعاء القريب إغلاق شامل على الضفة الغربية، تقييد حركة الفلسطينيين، إغلاق أيضا في المعابر المؤدية إلى غزة تماما كما في الأعياد اليهودية والغفران، أم الحديث عن إغلاق مخفف أكثر إيال؟
16: لا، إغلاق شامل، مع أن هناك بعض جزئيات على سبيل المثال في الضفة الغربية يسمح لمستخدمين ضروريين خاصة في مجال الصحة الخروج للعمل داخل إسرائيل. فيما يتعلق بالمعابر في قطاع غزة، وقف نقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة غدا الاثنين وكذلك يوم الأربعاء، مع أن معبر كرم أبو سالم سوف يبقى مفتوحا في الجانب الغزي ويتيح تسلم أو نقل أو تسلم المساعدات. على كل حال هذه هي القرارات التي اتخذت على خلفية تقييمات الأجهزة الأمنية. ويجب القول أن نحن نتحدث عن الذكرى 3 للمجزرة 7 أكتوبر، ولكن في قطاع غزة الحرب لا تزال مستمرة و بشدة خلال في نهاية الأسبوع واليوم، أيضا ازدياد الضربات الجوية، القصف الجوي والمدفعي. قبل قليل يقول
1: المتحدث استمرار سياسة استهداف القادة والعناصر أيضا التابعة لحركة حماس بالمقابل.
16: نعم، وقبل قليل يقول المتحدث العسكري أنه قام بتصفية أحد أعضاء النخبة في منطقة خان يونس يدعى قصي نصر، وكان بالإضافة إلى كونه عنصرا في وحدة النخبة فإنه كان يتأرأس جمعية خيرية تركية لنقل المساعدات. هكذا على الأقل يقول المتحدث العسكري. من الجانب الآخر نستمع انتقادات من الجانب التركي باستهداف أحد رؤساء الجمعيات الخيرية للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة. على كل حال هذه صورة الأوضاع اليوم. ربما نشير 3 أشخاص قتلوا خلال هذه الضربات المتواصلة بضمنهم طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام. سماح
1: إيال من غزة تعال أخيرا ننتقل إلى الضفة الغربية، خصوصا إزاء تسجيل اعتداءات جديدة من قبل المستوطنين طبعا في مناطق مختلفة في إطار ما يعرف بتدفيع الثمن. إيال
16: نعم، ربما المصطلح الدقيق هو الإرهاب اليهودي الذي يتوسع ويتواصل خاصة في موسم قطف الزيتون. أصبح هذا الأمر مصيريا مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الزيتون هو مصدر رزق مركزي خاصة في هذه الظروف في الاقتصاد الفلسطيني. وخلال في نهاية الأسبوع واليوم أيضا تمنع مجموعات من المستوطنين تقوم بالاستيلاء على الحقول، تقوم بسرقة الزيتون وكذلك بمنع المزارعين العائلات الفلسطينية في الواقع من الوصول إلى حقولها لقطف الزيتون. اعتداءات مستمرة ومتكررة، إتلاف وتدمير أشجار الزيتون في مناطق أخرى. هذه صورة الأوضاع المصيرية ربما خاصة في هذا الموسم الحساس والهام حضريا واقتصاديا وكل من كل النواحي بالنسبة للمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية. سماح
1: مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة، شكرا جزيلا إيال، شكرا لك.
16: شكرا.
1: والآن مشاهدينا إلى انتخابات 2026. 23 يوما على انتخابات الكنيست، والقائمة المشتركة تسعى إلى الاستثمار أكثر في حملتها الموجهة للمجتمع اليهودي بهدف تعزيز قوتها الانتخابية وكسر الحاجز البرلماني. نعود من جديد لمراسلنا فالح حبيب. إذن فالح، المشتركة يعني لا تكتفي بالتوجه لنيل الصوت العربي بل تكثف حملتها أيضا الموجهة للمجتمع اليهودي. فالح
6: صحيح تماما سماح ما ذكرتيه في المقدمة، حال قيادة المجتمع العربي على وجه الخصوص المشتركة والموحدة كحال كل السياسيين في المجتمع الإسرائيلي سرعان ما أدركوا أن أحداث 7 أكتوبر تشكل علامة فارقة، ما بعدها لن يكون تماما كما قبلها وسبقها. وكان هنالك تخوف لدى القائمة المشتركة بأنها لن تحصل على نفس كمية الأصوات التي اعتادت أن تحصل عليها من المجتمع اليهودي الإسرائيلي، ولكن في الآونة الأخيرة وبالذات بعد ما دعم يائير جولان شطب ترشيح سام أبو إشحادي بدأوا يلتمسون التفافا تدريجيا من حول القائمة المشتركة. هنالك الكثير من التوجهات من أوساط يهودية ديمقراطية ليبرالية التي تطالب المشتركة بعقد حلقات بيتية هنا وهناك، والواضح أن المشتركة تريد أن تستغل بدون أدنى شك أزمة يائير جولان مع أنصاره من الديمقراطيين الذين رفضوا دعمه لقضية الشطب. وأنا كنت قد سماح اطلعت على الجدول اليومي للحلقات البيتية، صدقا فوجئت مثلا على سبيل المثال أن تكون هنالك حلقة بيتية في مدينة بير السبع، سيما وهذه المنطقة كانت دائما معروف أنها معقل لليمين، ولم تكن هنالك جلسة يوما ما للمشتركة أو حلقة بيتية ضمن حملة الانتخابية هناك. لاحظت أن هنالك حلقة بيتية في كارميئيل إلى آخره. الأمر الذي دفع في الأيام الأخيرة قادة المشتركة بقرار واعي مسبق إلى اتخاذ قرار رفع وتيرة الاستثمار في الحملة الانتخابية الموجهة للمجتمع اليهودي الليبرالي الديمقراطي. ولعل هذا ما أكده لنا اليوم المصدر عندما تحدث معنا وقال سماح نلمس تحولا والتفافا متزايدا في أوساط الجمهور الديمقراطي اليهودي باتجاه المشتركة، والتقديرات لدينا تشير إلى إمكانية استقطاب ما يعادل مقعدا كاملا من هذا الجمهور، وعليه نواصل الاستثمار أيضا في الحملة الموجهة للمجتمع اليهودي الديمقراطي الليبرالي إلى آخره. لن نترك الساحة لأحزاب لا تطرح بديلا حقيقيا للجمهور اليهودي. ما يعني أن المشتركة تستثمر في حملتها الانتخابية، ويوم الغد ستكون الانطلاقة انطلاقة حملة المشتركة الانتخابية للمجتمع اليهودي من مدينة تل أبيب، إذ هناك سيكون مؤتمر صحفي فيه تتحدث قادة القائمة المشتركة، وسيكون أيضا حضور لرئيس التجمع سامي أبو شهادي.
1: مراسلنا فالح حبيب، شكرا فالح، شكرا لك. من هذا الموضوع الآن نتحول إلى قضايا العنف. اعتداء جديد وقع في جنوبي البلاد على الممتلكات العامة والمسؤولين في جهاز التعليم، وهذه المرة في قرية تل السبع، حيث أضرم مجهولون النار في مدرسة البيان، وفي مدينة راهة شجار يوقع إصابات في مكتب الترخيص في المدينة. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
17: الاعتداءات على المؤسسات التعليمية والطواقم التدريسية في البلدات البدوية في الجنوب مستمرة، إذ أقدم مجهولون الليلة الماضية في بلدة تل السبع على إضرام النار في مدرسة البيان، ما أدى إلى احتراق عدد من الصفوف من بينها غرفة مدير المدرسة. ووصلت قوات الشرطة إلى المكان وشرعت في جمع الأدلة من موقع الحادث في محاولة لكشف ملابساته والوصول إلى المسؤولين عن إدرام النار. كما استنكر عدد من المواطنين الاعتداء على المؤسسة التعليمية.
18: أصبح المعلمين اليوم في هذا الزمان بحاجة إلى الحفاظ عليهم، لأنهم هم الذين ينقلون الرسالة ويؤدون الرسالة كما ينبغي، ولهذا نطلب من الجميع التآلف والتوادد والتحاب ونبذ العنف في جميع أطر المؤسسات والهيئات التعليمية والبلد بشكل عام، حتى نكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ونحن جميعا إنما المؤمنون أخوة، احنا جميعا ليس عائلات ولا قبائل، إنما جميعا نحن إخوان.
17: وبسبب الحريق تغيب اليوم نحو 1000 طالب وطالبة عن مقاعد الدراسة وبقوا في منازلهم، فيما يؤكد الأهالي أن أبنائهم يدفعون ثمن أعمال العنف مع بداية العام الدراسي الجديد.
19: إيه ذنب أولادنا اليوم نقعدهم في الدور؟ لازم يطلعوا يتعلموا، لازم نعلمهم. مين بده ياخذ الشهادة من ورانا؟ مستقبلنا مع الأطفال تبعونا. الأطفال هم المستقبل تبعونا. خايفين يطلعوا الأطفال. أطفالنا خايفين يطلعوا على المدارس. ومش عارفين شو نسوي، وضع صعب جدا جدا، حتى في صلاة الفجر منخاف نطلع نروح على الجامعة. هذا مش منطقي. يا عالم اهدوا، اتقوا الله. لا يجوز اللي بيصير. حرام. بدنا نطلع، بدنا نمشي. اتقوا الله.
17: وعلى خلفية الحادث حاولنا الحصول على تعقيب من قسم التربية والتعليم في مجلس تل السبع، وكذلك من وزارة التربية والتعليم، إلا أن الجهتين رفضتا التعقيب، وتواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الحريق. وفي حادث عنف آخر وقع صباح اليوم في مدينة راهط، أصيب عدد من المواطنين والمراجعين بحالات اختناق وضيق في التنفس إثر رش غاز فلفل داخل قاعة مكتب الترخيص للمواصلات المحاذي لمبنى بلدية راهط. وبحسب المعلومات المتوفرة وقع الحادث عقب شجار وخلاف حاد بين أحد المراجعين وحارس الأمن الذي قام برش غاز الفلفل داخل المكان. وعلى خلفية الشجار أغلق مكتب الترخيص، وأوقفت الشرطة الشاب المعتدي وحارس الأمن على ذمة التحقيق، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث وسط دعوات إلى ضبط النفس ومنع تحويل الخلافات داخل المرافق العامة إلى أعمال عنف، حفاظا على سلامة المواطنين والمراجعين.
1: مع بدء موسم الخريف ومخاوف الإصابة بمرض الإنفلونزا، يوصي أطباء كثر السكان وخاصة ذوي الأمراض المزمنة بالتوجه إلى صناديق المرضى لتلقي اللقاح في الفترة القريبة. عن ذلك تقرير مراسلنا خالد دروشة.
20: مع دخول الخريف واقتراب موسم الإنفلونزا والفيروسات التنفسية، يعود السؤال حول التوقيت الأفضل للحصول على اللقاح. خبراء الصحة يشيرون إلى أن شهر أكتوبر يوفر فرصة مناسبة لتلقي اللقاح قبل أن يصل انتشار الفيروسات إلى ذروته في الشتاء، فاللقاح يحتاج إلى وقت حتى يبني الجسم استعابة مناعية. ورغم أنه لا يمنع الإصابة بالإنفلونزا بشكل مطلق، إلا أنه يقلل بشكل واضح خطر تطور المرض إلى حالة شديدة أو الحاجة إلى دخول المستشفى، خصوصا لدى كبار السن والحوامل والأطفال الصغار والمصابين بأمراض مزمنة.
21: طبق موسم الإنفلونزا اللي هو عادة بيكون بشهر 12 1 2، فعشان كده نحب نبدأ التطعيم في شهر 10 عشان الجسم يكتسب المناعة ويكتسب الوقت الكافي لتكوين المضادات الحيوية اللي تحارب مرض الإنفلونزا. الإنفلونزا التطعيم بحمينا بنسبة عالية جدا، ولكن طبعا زي كل تطعيم ثاني ما بحمينا 100%، ولكنه بيقلل قدر الإمكان الإصابة الشديدة بمرض الإنفلونزا.
20: وتأتي أهمية التطعيم هذا العام في ظل توقع تزامن موجات من الإنفلونزا والكورونا وفيروسات أخرى خلال الأشهر المقبلة. ورغم أن الأعراض الأولى قد تكون مشابهة، إلا أن مستوى الخطورة يختلف بين هذه الفيروسات، كما يختلف تأثيرها من شخص إلى آخر بحسب العمر والحالة الصحية.
21: الناس تأخذ التطعيم عادة نساء الحوامل، إحنا كثير بننصح في أخذ التطعيم، الأطفال الصغار من فوق جيل نصني، وكمان الناس الكبار بالسن، الناس اللي عندها أمراض صحية زي السكر زي ضغط الدم، الناس اللي تشتغل في المجال الطبي، جدا جدا منحب أن يأخذ التطعيم لأنه كثير مفيدهم.
20: والجديد هذا الموسم هو اعتماد الولايات المتحدة لقاحا ضد الإنفلونزا يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسل أو mRNA، وهي التقنية التي استخدمت على نطاق واسع في لقاحات الكورونا. لكن خبراء الصحة يشددون على أن اللقاحات ليست واحدة للجميع، إذ يجب اختيارها وفقا لعمر الشخص وحالته الصحية وعوامل الخطر، خصوصا بالنسبة للقاحات الكورونا وRSV.
21: احنا ما بنقدر دائما نعرف الفرق بين الانفلونزا او الكورونا او المرض الRSV، لانه هاي الامراض بتكون كثير متشابهة، حتى الفحص السريري ما ببين. ولكن المهم انه التطعيم للانفلونزا ممكن كمان يخفف من اعراض هاي الامراض، لانه في كثير اشياء مشتركه بين هاي الفيروسات.
20: ومع اقتراب اشهر الشتاء، يبقى تلقي اللقاح المبكر وسيله مهمه لتقليل خطر الحالات الشديده، لا سيما لدى الفئات الاكثر عرضه للمضاعفات، في وقت تستعد فيه الانظمه الصحيه لموسم جديد من الفيروسات التنفسية.
1: مواطنة أمريكية أدينت بالقتل وحكم عليها بالإعدام وكانت على بعد لحظات من تنفيذ الحكم، لكن الحقنة القاتلة فشلت وحتى المحاولة الثانية لم تنجح. قصة كريستا بايك تعيد إلى الواجهة الجدل حول عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، ليس من منظور شرعيتها فقط، بل أيضا حول الطريقة التي تنفذ بها. لنشاهد.
22: حكم على كريستا بايك بالإعدام بتهمة قتل زميلتها في الصف عام 1995. قبل أسبوع وبعد أكثر من 20 عاما على صدور الحكم بحقها، كان من المفترض أن تصبح أول امرأة تعدم في ولاية تينيسي منذ 200 عام.
23: Just minutes away from death, the first woman set to be executed in Tennessee in more than 200 years was given a stay by the courts this morning. But now that stay has been denied.
22: بعد أن رفضت المحكمة العليا استئنافها الأخير، أحضرت كريستا بايك إلى غرفة الإعدام في ولاية تينيسي. وعادة ما ينفذ حكم الإعدام في الولاية عن طريق الحقن بالمواد السامة، لكن عندها صارت الأمور بشكل مختلف تماما.
0: A wild twist in a Tennessee execution case, a death row inmate is still alive after surviving two lethal injections.
22: الإجراء المروع أصبح أكثر رعبا. طبيب السجن حقن بايك بالمواد السامة، لكن شيئا لم يحدث.
3: Toward the end, I don't know what you guys thought. I didn't think she was in distress, if you will, okay? With the breathing, I didn't, it was kind of forced, it was wheezy, we've said that, but it's not like toward the end there that she appeared to be in distress.
22: وخلف الزجاج كان صحفيون يشهدون تنفيذ الحكم، وقد وصفوا العملية الفاشلة والمؤلمة التي جرت أمام أعينهم.
4: At one point at 7:34, she said, my arm feels like it's about to burst open. Then she smiles really big. Then she starts talking about that one spot on her arm. Does this happen like that? The one spot, I didn't hear the rest. And then her advisor says, relax. And she says, I'm trying. Yeah, she's talking throughout this, then starts breathing, moaning, snoring.
22: بقيت بايك على قيد الحياة، وبعد فترة قصيرة تقرر إعطاؤها حقنة ثانية، لكن هذه المرة أيضا لم تنجح ولاية تينيسي في قتل كريستا بايك.
3: She's still audibly breathing in that snoring sound pattern. At 8:02, louder snoring started. At 8:03, it stopped for a second. The snoring then returned. She had a noticeable head and neck flex with every sound in that 8:03 to 8:05. Again at 8:05, her body flexed as she gasped for air. And then the curtain was abruptly drawn the second time.
22: وهي لا تزال على قيد الحياة تماما، بل كانت نائمة وتشخر. أخرجت المحكوم عليها بالإعدام من الزنزانة ونقلت إلى المستشفى. كريستا بايك نجت من محاولة إعدامها على الأقل في الوقت الراهن.
5: I will say out of the four different executions I have covered from 2025 till now, this is the most shocked that I have seen media witnesses walk out of the execution chamber.
22: لا أحد يشكك في ذنب كريستا بايك، فقد قامت بمساعدة صديقاتها بتعذيب زميلتها في الصف وقتلها بوحشية، ورفضت التعبير عن الندم على فعلتها.
24: I've never seen anybody so excited about killing somebody, I guess is the best way to put it. She was giddy and happy and excited and she thought she was going to be a celebrity.
22: لاحقا قالت إن طفولتها الصعبة هي التي دفعتها إلى ارتكاب الجريمة.
25: If anyone would have done anything to help me, to get me psychological help or anything, maybe something would have been different.
22: السنوات التي قضتها في السجن غيرتها، فقد أصبحت سجينة نموذجية، وخرجت زميلاتها في السجن للنضال ضد عقوبة الإعدام، وطالبن بإظهار التفهم للظروف القاسية التي نشأت فيها.
26: The girl who was murdered deserved protection.

0: الولايات المتحدة، ومنذ بداية هذا العام نفذت عقوبة الإعدام بحق 29 شخصا. لا يزال الحقن بالمواد السامة هو الأسلوب الأكثر شيوعا، لكن حالات الإهمال ونقص المواد المناسبة أدت إلى إعادة استخدام وسائل أخرى بينها الغاز وفرق الإعدام رميا بالرصاص.
1: Tennessee's governor has stepped in calling for an outside investigation while also halting all scheduled executions for the rest of the year.
0: كريستا بايك لا تزال في المستشفى ولم تعلن حالتها الصحية بعد، والآن ستحاول ولاية تينيسي والولايات المتحدة بأكملها فهم الخطوة التالية وما إذا كان سيستأنف السعي إلى تنفيذ حكم الإعدام بحقها.
2: للرياضة نصيب في نشرتنا أيضا في العاشرة إلا ربعا من هذه الليلة، يلتقي منتخب إسرائيل مع منتخب إيرلندا في صربيا ضمن مباريات دوري بطولة الأمم الأوروبية. مراسلنا الرياضي خالد دراوشي ينضم إلينا مباشرة. أهلا بك خالد. بداية، لاعبو المنتخب سيرتدون شارات سوداء تخليدا لذكرى ضحايا مجزرة 7 أكتوبر. خالد.
3: نعم سماح، إذن بهذه الكلمات بالإمكان أن نقول أن الفيفا وافقت بشكل رسمي ونهائي ذلك، وأعلنت أيضا بهذه الأسباب أن لاعبو المنتخب الإسرائيلي سيرتدون الشارات السوداء تخليدا لمجزرة 7 أكتوبر، علما التي يعني ستكون في يوم الأربعاء، وإضافة إلى ذلك يعني سيرتدون هذه المباراة في مباراة لها أبعاد سياسية كبيرة جدا سماح، يعني نعم. نحن نذكر فقط، نعود ونسترجع ذكرياتنا لمدة 24 ساعة، يعني هناك تم فض مؤتمر صحفي لمدرب إيرلندا بسبب سؤال من مراسل القناة الخامسة موتي، هناك يعني أحد المراسلين. إضافة إلى ذلك نحن نذكر أن الأبعاد السياسية لهذه المباراة والمباراة السابقة كان لها العديد والعديد من الأمور التي جعلت هذه المباراة غير مباراة غير اعتيادية، ولهذا السبب نقلت إلى صربيا إلى ملعب محايد. لكن من الناحية الفنية فإن المنتخب الإسرائيلي يعلم أن هذه المباراة هي مباراة مصيرية على الأقل، بحسب يعني على الورق قد تكون الخسارة هنا كارثية وتبعده من الحسابات. أيضا المدرب رام بن شمعون في المؤتمر الصحفي أمس تطرق إلى ذلك، وأيضا أيقن أن في حال الخسارة اليوم الكرسي سيكون غير ثابت على الأقل بعد هذه المباراة. دعينا فقط نشاهد الأقوال.
2: نعم.
4: This game is very important to us by point matter and to come back to the group and I'm focusing how can I lead my team to have a good result tomorrow. This is my only focus. You can trust me on this. I'm not dealing with any politics now. I want the team to be much better in a tactical matters, in approach to the game. And this is my only focus. I'm not going to respond to anything that not connected to football. Okay? In this stage.
2: خالد، باختصار بشأن فرص الفوز في هذه المباراة، ماذا يمكن أن تضيف في ذلك؟
3: حتى هذه اللحظة لا شيء يذكر، لكن بإمكاننا القول في جملة أخيرة أن عاصفة الإصابات تضرب في المنتخب الإسرائيلي، غياب العديد من النجوم، على الأقل هناك من سيلعب كبديل وهناك من سيغيب. نتحدث عن الغيابات، مانور سولومون سيبدأ بديلا عن عنان خليل، لن يلعب بسبب الانزعاجات، وإضافة إلى ذلك سيد أبو فرخ الذي من المتوقع أن يبدأ في التشكيل الأساسية غير واضح حتى الآن، هناك أخبار تقول أنه سيبدأ بديلا بسبب الفيروس هناك، وسيتم استبداله بدور ترجمان. على الأقل المباراة أمام إيرلندا هي مباراة تستحق المتابعة بسبب كل الأحداث التي تحصل هناك وما يتبعها من أحداث سياسية. نحن سنتابع وأيضا سنرى ما إذا كان المنتخب الإسرائيلي سيفوز بعد الخسارة بثلاثية أم أنه سيكون خارج الحسابات.
2: مراسلنا خالد دراوشي، شكرا جزيلا لك خالد. وننوه لمشاهدينا هنا أن مباريات دور الأمم الأوروبية تبث عبر القناة الرياضية سبورت 5. ومشاهدينا نذكركم أن أخبار مكان موجودة الآن أيضا على واتساب، حيث يمكنكم متابعة آخر المستجدات والأخبار العاجلة المحلية والعالمية عبر قناتنا في تطبيق الواتساب.

0: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية بخطوة واحدة بسيطة. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا سلام على العروض.

0: عناوين الساعة من مكان: إسرائيل تواصل محاسبة الضالعين في مجازر 7 أكتوبر، الجنرال زمير يشدد على أهمية الاستعداد لاندلاع حرب فجائية، نتنياهو يؤكد أن إسرائيل لن تسمح لأعدائها بتهديد مجالها البحري، مسؤول أمريكي يلمح إلى احتمال تدخل الولايات المتحدة في الحرب ضد الحوثيين عسكريا، والحرارة نحو الانخفاض.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة 8 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلن جيش الدفاع تصفية الإرهابي من قوة النخبة الحمسوية صقر القيس في غارة جوية في منطقة خان يونس بقطاع غزة صباحا. وقال الناطق العسكري مساء اليوم إن القيس الذي ينتحل صفة عامل إغاثة إنسانية كان قد تسلل إلى إسرائيل خلال مجزرة 7 أكتوبر، وأضاف أنه كان يعمل في الأونة الأخيرة على دفع مخططات إرهابية تستهدف قوات جيش الدفاع ومواطني الدولة، كما كان يعمل على إعادة تأهيل قدرات الحركة في انتهاك ممنهج لاتفاق وقف إطلاق النار. عشية إحياء إسرائيل الذكرى 3 لمذبحة 7 أكتوبر، صرح رئيس الأركان الجنرال إيال زمير بأن إحدى العبر المستخلصة هي ضرورة تعزيز وتقوية جيش الدفاع لمواجهة التحديات والتهديدات على كافة الجبهات، مشددا على أهمية الاستعداد لاندلاع حرب فجائية. ويفيد مراسلون للشؤون العسكرية إيال عليم أن أقوال زمير جاءت اليوم خلال اجتماع لكبار ضباط جيش الدفاع تركز على التحقيقات التي أجراها الجيش في إخفاقات 7 أكتوبر. أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح لأعدائها بتهديد مجالها البحري وموانئها وحركة الملاحة. وخلال زيارة لقاعدة سلاح البحرية في أشدود، تعهد نتنياهو بأن تكون إسرائيل رائدة عالميا في ساحات القتال سواء فوق سطح البحر أو تحته. وصف رئيس الكنيسة أمير أوحانا واقعة طائرة فلاي دبي بأنه حادث خطير للغاية يستوجب التحقيق، وأشار إلى أن دولة إسرائيل تنجح في إحباط أكثر من 95% من الهجمات التي تشن ضدها، أما فيما يخص نسبة 5% المتبقية فيتعين علينا استخلاص العبر وإجراء تحقيق وفهم كيفية تحسين الأداء. قال مصدر أمريكي لموقع أكسيوس إن واشنطن قد تتدخل في الحرب ضد الحوثيين عسكريا إذا فشلت العملية المدعومة من قبل السعودية. وقد أعلن اليوم رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي بدء عملية واسعة النطاق لاستعادة الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ومن جانبها أعلنت جماعة الحوثي استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو في الرياض بصواريخ وطائرات مسيرة. تدرس إيران الرد الأمريكي على مقترحها وتحافظ على استعدادها لجميع السيناريوهات. جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي. في ألون موري بالسامرة تعرض طفل يبلغ من العمر 7 أعوام للدغد ثعبان، وتم نقله إلى مركز شنايدر الطبي للأطفال وهو بحالة خطيرة وغير مستقرة. رياضيا، يتبارى الليلة 10:45 المنتخب الإسرائيلي أمام نظيره من إيرلندا ضمن تصفيات دور الأمم الأوروبية بكرة القدم، وتقام المباراة في صربيا دون جمهور، ويرتدي لاعبو إسرائيل شراط سوداء إحياء لذكرى ضحايا مجازر 7 أكتوبر، فيما ينوي لاعبو إيرلندا اتخاذ إجراءات احتجاجية ضد إسرائيل كما جرى في المباراة السابقة بين المنتخبين. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين لتصبح أدنى من معدلاتها الموسمية بقليل، وبعد غد الثلاثاء يتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في جنوب البلاد وشرقها. في التاسع نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
2: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. غدا على قناة مكان.
4: قل لي أنا مكتار في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف إن أنا مش راجع.
1: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باقٍ غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. مطبوخة ميوزيك موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: بنعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: غدا على قناة مكان.
1: قل لي أنا مكتار في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي وأعرف أن أنا مش راجل.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باق غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
2: عناوين الساعة من مكان: إسرائيل تحيي غدا الذكرى الثالثة لمذابح 7 أكتوبر، وفرض إغلاق شامل على المناطق، نتنياهو يأمر بإجراء فحص شامل لأمن الطيران الأجنبي إلى إسرائيل، خفض أسعار الوقود بنصف شيكل عند انتصاف هذه الليلة، والحرارة نحو الانخفاض، والتفاصيل بعد لحظات.
0: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة 9 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. تحيي إسرائيل غدا الذكرى الثالثة لمذبحة 7 أكتوبر، ففي جبل هرتسل بأورشليم القدس تقام الساعة 11 صباحا مراسم لإحياء ذكرى شهداء الحرب، وفي الثانية من بعد الظهر تقام مراسم لضحايا المجازر، وفي الكنيسة يتم تنكيس الأعلام في تمام الساعة 6:29 صباحا في إشارة إلى وقت بدء هجوم حماس. وقد قرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة يوم غد في يوم الأربعاء المقبل المصادف 7 أكتوبر، وجاء القرار بناء على توصية الجيش ووفقا للتقييمات الأمنية. أعلن جيش الدفاع تصفية إرهابيين من حركة حماس، ففي منطقة خان يونس تم اليوم القضاء على معاذ أبو نصيرة، وفي غارة أخرى تمت أمس تصفية محمود عليان. وأكد الناطق العسكري أنهما كانا يعملان على تدبير اعتداءات ضد جنود جيش الدفاع في منطقة الخط الأصفر. أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى رئيس مجلس الأمن القومي شموئيل بن عزرا بإجراء فحص شامل حول التدابير الأمنية المتعلقة برحلات شركات الطيران الأجنبية إلى إسرائيل في أعقاب محاولة تحطيم طائرة شركة فلاي دبي قبل بضعة أيام. أورد النبأ مراسلان فالح حبيب وشمعون أران. وصف رئيس الدولة هيرتسوغ قرار حزب الخضر البريطاني الذي يعتبر الصهيونية أيديولوجية عنصرية بعار وشنار. وقد قالت وزارة الخارجية في أورشليم القدس إن القرار يدعم الإرهاب والقضاء على دولة إسرائيل. قبل الانتخابات العامة ب23 يوما، يظهر آخر استطلاع للرأي العام أجراه الخبير دودي حسيد ونشرته قناة دوكان الليلة احتفاظ حزب يشار بقيادة أيزنكوت بمكانته بحصوله على 23 مقعدا، في حين استقر حزب الليكود عند 21 مقعدا في الكنيست، وحصل حزب بياحد بقيادة بنت على مقعد إضافي ليرتفع رصيده إلى 12 مقعدا، بينما حافظ حزب إسرائيل بيتينو بقيادة ليبرمان على مقاعده 9، وتراجع حزب الديمقراطيون بمقعد واحد ليصل إلى 8 مقاعد. وحصلت كل من أحزاب شاس وعتصما يهوديت ويهدوت هاتورا والقائمة المشتركة على 8 مقاعد لكل منها، أما القائمة الموحدة فحصلت على 5 مقاعد. يمثل أمام محكمة الصلح في أورشليم القدس غدا سائق الشاحنة 20 من سكان شرقي العاصمة الذي يشتبه فيه بدأس عابرة سبيل 70 في حي رحافيا بأورشليم القدس صباحا، مما أدى إلى مصرعها، وتم سحب رخصة السياقة منه لمدة 90 يوما، كما تمت مصادرة الشاحنة. تخفض عند انتصاف هذه الليلة أسعار الوقود بنصف شيكل، ليصل سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتانا 7 شواقل و77 أجورة بالتعبئة الذاتية، ويتم ذلك بموجب قرار وزارة المالية بتخفيض ضريبة البلول المفروضة على المحروقات، ويسري مفعول القرار حتى نهاية هذا الشهر. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
2: يطرا انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين لتصبح أدنى من معدلاتها الموسمية بقليل، وبعد غد الثلاثاء يتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في جنوب البلاد وشرقها، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس 24، تل أبيب 27، حيفا 26، الناصرة والجولان واللد والرملة وبئر السبع 28 و23 في جبال الجليل. في السادسة من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
6: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
6: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في 1 على راديو مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
7: قل لي أنا مكتار في قلب الحمال، دير بالك على أبوي وأمي وعولادي، وأعرف أن أنا مش راجل.
0: قصة الجندي إبراهيم خروبة من وحدة قصاصي الأثر، الذي اختار أن يخوض المواجهة ويضحي بحياته لينقذ الآخرين. أثره باق غدا بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
8: سمية عماش قتلت ب 31/5 سنة 24 بعمر 33 عام. على هالتاريخ في شاهد بيروي حكاية تفاصيلها بترسم لنا لوحة، لوحة ذكرى، لوحة وجع، لوحة موت. واليوم رح نسمع حكاية المغدورة سمية عماش بصوت أخيها محمد عماش.
9: جزعة سحب إيش وحطه بالسيارة، أنا نغزني قلبي أقول لها هي أختي. من قتل نفسا بغير حق كمن قتل الناس جميعا. سمية كانت هي أطول واحدة من خواتي، كانت شخصية قوية، كانت ذكية اجتماعية، يجي تعمل لنا الفرح بالبيت. أنا عن جد في شغلات صارت أنا متأثر بيها لليوم. أنا كنت أزورها من 4-5 أيام بالأسبوع. القاتل جوزع كان هو فاتح بسطة فلافل، قلت أنا أجيب له بيت، أنا بشتغل المخبر. رديت الجهاز المغرديات، اتصل بي ورحنا عندهم، زهلنا شربنا فنجان قهوة وروحت. بيوم الخميس نفس الليلة كانت قاعدة بالبرندة، مش عارف كانت تدرس بناتها. رحت اتسهلت، بعد الساعة 12 اتصل الاتصال 5-6 خوف بيني وبينه بهالليلة بعد عامل عملته. وآخر سخاء يقول لي الساعة 7 تقريبا، مش عارف أنا مش عارف ماني. بعدها الساعة 11 تقريبا برضو جايب له بيتا وقعدت معاه، شربت معاه فنجان قهوة. بعدنا هذا أمي قاعدة تحط عشان شوي، بعدنا مش حاطة، ولا أمي تقول دقيق وأشوف أختكم. وصلت رسالة للوالدة، رسالة منها رقم مجهول، إن أختي سمية وصاحبتها أولا سافرن على الشرم ندشر الأولاد عند ربيع اللي هو جوزها القاتل، وبس تصل هناك تتصل. قسما بالله جيت أني وقت عليها، سمع صوتها نادي بيا مخنوقة، كان داس عليها كان تحتي، يعني خاف القطر بس كان بيشايش صغيرة، هاي العلامة كائن اللي حاطها. صلنا أم تقول لي رح شوف الكاميرا قاعدة، رحنا عند واحد بعيد الدار قاعدين نتفرج على السرطان، ولا بعد الساعة 3 سحب إيش وحطه بالسيارة. أنا نغزني قلبي أقول لها هي أختي. لما شفنا الفيديو ردينا رجعنا ليه، أزمانه بوليس فاتوا على الدار، قاموا مرة واحدة دي السام حوطوا أخويا قدس 4 حوطوا خميس أخويا الستة، أنا حوطوني ثلاثة وإحنا مش داريين. معدناه حطوا بديه كلبشات بديه وبجريه، وكان شو عامل تكرير أجا إنه ضربها بشاكوش حديد من هوايتين لثلاثة على راسها، نصف دمها بالكعارة. بعديها نجهز كاين نايلون وحبال وسجادة وسحبها ونزلها لتحت شاطف الدار في عند دار أهله لتحت راكت سمي الراكت وتحت قبل القصيب هناك دخلنا. والانشلاع كان منكر بس المورجوة المهنجة احنا اللي فتحنا طرف الخيط للبوليس. الشرطة قالوا لنا انه اول ما قالوا له واحد اثنين ثلاث بس نزلت دمعته وخلاص. حكم 30 سنة وطلب اشهر. انقتل نفسا بغير حق كما قتل الناس جميعا، يعني مصير النار. ان شاء الله ننساك مع حب الفرد والسلاح. عندي بنتين وولدين ونقدر نحقق اللي كانت حلمها لأولادها إن شاء الله.
8: استمعتم إلى لوحة موت، سلسلة الفيديوهات الرقمية من إنتاج قسم الديجيتال كان عرب في مكان ديجيتال، والتي توثق قصص ضحايا العنف والجريمة من خلال أصوات عائلاتهم وأقرب الناس إليهم. تابعوا سلسلة لوحة موت كل خميس بعد الساعة 1 ظهراً عبر راديو مكان، والساعة 9 مساءً على منصات التواصل لمكان ديجيتال.
10: 99.3 92.3 93.7 88.8

أنتم مع مكان. مكان. بعد قليل مجاز مع رانيا إرشاد أبو نمر. مكان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن في مكان رانيا إرشاد أبو نمر مجاز. مجاز يبحر في مجال الشعر والإصدارات الأدبية مع رانيا إرشاد أبو نمر.

الزمن نهر خفي ينساب بلا خرير، نشرب منه عمرنا كطائر يمد منقاره على عجل. يسير الأمس في موكب الظلال كذكرى غارقة في حبر الغياب، بينما يقف الغد وراء ستارة مجهولة يهمس بوعود لا نملك يقينها. ونحن في زحمة الحاضر نحتضن اللحظة كما يحتضن السحاب نفحة الريح. لا نستطيع إمساكها، ولكننا نتعلم كيف نزهر فيها قبل أن تمضي. كأن كل ثانية قطرة شهد نذوقها بين كفي الأبد. مجاز. مجاز برنامج ثقافي أسبوعي يطل عليكم على هوا راديو مكان كل يوم أحد. من خلاله نسلط الضوء على القصائد المغنى والكتابات المميزة والإصدارات المحلية والعربية. معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمر.

0: قصيدة وأغنية.
1: قل لي ولو كذبا كلاما ناعما قد كاد يقتلني بك التمثال. ما زلت في فن المحبة طفلة، بيني وبينك أبحر وجبال. لم تستطيع بعد أن تتفهمي أن الرجال جميعهم أطفال. إني لأرفض أن أكون مهرجا قزما على كلماته يحتال. فإذا وقفت أمام حسنك صامتا فالصمت في حرم الجمال جمال. كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. قصص الهوى قد أفسدتك فكلها غيبوبة خرافة وخيال. الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال، لكنه الإبحار دون سفينة وشعورنا أن الوصول محال. هو أن تظل على الأصابع رعشة وعلى الشفاه المطبقات سؤال.

هو جدول الأحزان في أعماقنا، تنمو كروم حوله وغلال، هو هذه الأزمات تسحقنا معا، فنموت نحن وتزهر الآمال. هو النثور لأي شيء تافه، هو يأسنا، هو شكنا القتال، هو هذه الكف التي تغتالنا ونقبل الكف التي تغتال. لا تجرح التمثال في إحساسه، فلكم بكى في صمته تمثال. قد يطلع الحجر الصغير براعمة وتسيل منه جداول وظلال. إني أحبك من خلالك آبتي، وجها كوجه البدر ليس يطال. حسبي وحسبك أن تظلي دائما سرا يمزقني وليس يقال. كل ولو كذبا كلاما ناعما.

0: وإلى زاوية أخرى في برنامجنا مجاز، لقاء مع دكتورة نجوى بكلي غنيم حول كتابها الأول للأطفال رحلة القلم السحري. مساء الخير دكتورة نجوى.
1: مساء النور. مساء النور رانيا، يسعدني أن أتواجد معكم في هذا البرنامج. كل الشكر إليك أستاذ رانيا ولجميع المستمعين.
0: أهلا فيكي. بالبداية نعرف من هي الدكتورة نجوى بكلي غنيم؟
1: أنا معلمة لغة عربية متقاعدة حديثا، حاصل على لقب ثالث في اللغة العربية وأدبها من جامعة حيفا. صدر لي كتاب عن طريق مجمع اللغة العربية،
0: نعم،
1: بعنوان نظرية نقدية أدبية عربية، يطرحها دكتور عبد العزيز حمودة.
0: نعم.
1: ودراستي للقب الثالث، نشرت لي عدة مقالات نقدية في مجلات المحكمة، ونشرت لي عدة قصص في مواقع إلكترونية أدبية. كتاب رحلة القلم السحري هو الكتاب الأول لي في مجال الكتابة للأطفال.
0: نعم. بالبداية أنا لما تصفحت الكتاب اللي لفت نظري هو الحركات الموجودة على كل حرف تقريبا في الكلام. شو بتعني لك الحركات بما أنك يعني عندك شغف للغة العربية؟
1: مهم جدا لما نكتب قصة للأطفال أنها تكون مشكولة، بالذات لما إحنا بنكتب ل طلاب اللي هن في طفولة مبكرة.
0: نعم.
1: كان مهم لي إنه عندما يقرأ الطفل أن يكون الكلام مشكول وواضح وبدقة.
0: تعال تنخوض في غمار رحلة القلم السحري. ذكرت في الإهداء أن والدك الصحفي أهدى لك القلم، فكيف تحولت هذه اللفتة العائلية إلى قصة موجهة للأطفال؟
1: نعم صحيح، والدي أهداني قلما، وهذا القلم تحول عند الكتابة من أداة بسيطة إلى محرك للكتابة والإبداع.
0: نعم.
1: القلم أعطيت له شخصية حية أتمت أنسنته.
0: نعم.
1: منح مشاعر وذاكرة، فهو يحب المطبعة، يتكلم، يعرف أهميته، يدرك قيمته، يميز صوت صاحبه، يتمتع بالقدرة على خوض المغامرات. هذه الأمور تجعله قريبا من عالم الطفل الذهني الذي يميل إلى أنسنة الأشياء.
0: يعني
1: أيضا تحول المعنى العاطفي للهدية.
0: نعم.
1: لرسالة تربوية وجدانية يمكن أن تمرر الأجيال القادمة حتى تغرس فيهم حب القراءة والتعبير والرسم.
0: رحلة القلم السحري، إلى أي مدى يعبر اسم الكتاب عن السحر الحقيقي للكلمة والمعرفة التي تعلمتها من والدك؟
1: في أدب الأطفال يسمى السحر على أنه أمر غرائبي، لكن
0: أو جميل حتى، يعني نعم، يحبونه، محبب للأطفال.
1: نعم صحيح، لكن السحر الحقيقي في القصة هو قدرة الكلمة على تغيير الإدراك.
0: نعم.
1: بناء عوالم، ترك أثر. المعرفة التي غرسها والدي الصحفي ووالدتي أيضا المربية أورثتنا إيمانا بأن القلم أداة تمكين وقوة حقيقية. القلم أداة محايدة والنية تصنع الأثر.
0: نعم.
1: القلم في القصة تمكن من تحويل الأشياء الجامدة إلى أشياء ملموسة، كما في شخصية الرسام الفنان.
0: نعم.
1: أو نقل المعرفة من جيل إلى آخر مثل شخصية سلوى.
0: أها.
1: أو يعبر عن استمرارية الأثر وانتقال الحكم مثل شخصية الجد السيد أحمد.
0: نعم.
1: بينما اللص مثلا عندما حاول التزييف وفشل.
0: صحيح.
1: هذا يعني أنه القلم هنا هو لا يوظف نفسه بشكل خاطئ، لم يوظف في القصة، بل
0: صحيح.
1: كان مرآة لنفوس من أمسكوا به.
0: صحيح.
1: إذن السحر الحقيقي هو يكمن في استخدام القلم وفي الكلمة وقدرتها على تنمية التفكير، على فتح الأفاق، على إحداث تغيير.
0: هاي هي الرسالة الأساسية يعني.
1: نعم.
0: هاي هي الرسالة التي رغبتي أن يخرج بها. صحيح. الطفل بعد قراءة هذا الكتاب.
1: صحيح. أيضا كلمة الرحلة في العنوان تعبر عن امتداد الشغف.
0: صحيح.
1: الرحلة بدأت مع أول كلمة قرأتها برعاية والدي وكتبتها برعاية أمي، هي رحلة ممتدة ومستمرة انتقلت عبر القلم لتنقل إرثا فكريا وجدانيا إلى الجيل الجديد.
0: الجيل
1: الرحلة أيضا تحمل دلالة عميقة، حياتنا كلها محطات وتجارب ورحل.
0: 100%.
1: ورحلة استكشاف أيضا لا تنتهي بمجرد إغلاق الكتاب، بل تبدأ في ذهن الطفل لتشكل وعيه واستقلاليته. ويمكن القول يعني أنه الكتاب هذا هو تحية وفاء لتلك اللحظات الأولى التي اكتشفت فيها بفضل الأهل قيمة الكلمة وأهمية القلم.
0: لماذا الآن أتت هذه القصة دكتورة نجوى؟
1: يعني أنا أعتقد أنه في عصر التكنولوجيا لابد أن نلتفت إلى الكتاب الورقي وندرك قيمة القلم.
0: الكتاب يأتي في 26 صفحة، كيف استطعت تكثيف الفكرة لتعطي هذا الانطباع الممتع للطفل دون إثقال، دون اجتهاد فكري زائد؟
1: طبعا تكثيف الفكرة يعني بتستند على عدة أمور. يعني أولا ممكن أن نقول أنه إدراك الكاتب لطبيعة التلقي لدى الطفل، يعني على الكاتب أن يقدم المضمون بلغة بسيطة سلسة ممتعة دون الإخلال يعني بعمق الرسالة. أيضا في القصة كل صفحة أو كل بضع صفحات كانت تحمل تحديا معينا للقلم، هذا يحفز الطفل يفكر كيف يمكن لقلم صغير أن يصنع فرقا إذا استخدم بصدق. هذا الإيقاع يعني يجعل النص حيويا، يمنع الملل، يسمح للطفل باستيعاب المشاعر مثل السعادة، الاعتزاز، الفضول. أيضا تم تجسيد المفاهيم مثل الأثر أو المعرفة من خلال أفعال ملموسة سحرية قام بها القلم، مما يجعل الطفل يستوعب المعنى بعاطفته بخياله قبل عقله. ممكن نضيف أيضا أن الرسومات لها دور كبير.
0: الرسومات تلعب دور محوري في أدب الأطفال،
1: وإجمالا النص يعني في أدب الأطفال بتكمل مع الرسوم الملونة. يعني ملامح النص هي تتجسد من خلال اللمسات الفنية، ممكن يستبدأ بالوصف الطويل بمشاهد بصرية ثرية. ممكن الصورة أيضا تحمل جزء كبير من المعنى والدلالات الوجدانية. أنت بالنسبة للشكل القلم يمكن تقصدي كيف توضح؟
0: كيف توضح؟
1: القلم هو من خلال الرسام طبعا هو أعطى القلم عيون واسعة مبتسمة، منحه مظهر، مما منحه يعني مظهر طفولي بريء. فالطفل القارئ ممكن يتفاعل كصديق مع هذا القلم وليس كأداة. أيضا القلم هم صمم بقابلية الانتناء والحركة، مما يسمح بالتعبير عن المشاعر عبر إيماءات جسدية. يعني القلم هنا تحول إلى شخصية حي تنبض بالمحبة والصدق. أما بالنسبة لرسمات الشخصيات، فأنا أعتقد أنها ظهرت في القصة بشكل جميل جدا. يعني الفنان عامر المغربي حرص على أن يرسم هذه الشخصيات بملابس وملامح قريبة من بيئة الطفل اليومي، اختار ألوان مبهجة دافئة تجمع بين الحيوية والأمان، ركز على تدفق المشاعر والدفء في نظرات العيون وتعبير الوجه.
0: لو كان الوالد موجودا الآن، كيف تتوقعين أن تكون ردة فعله؟
1: أعتقد أنه سيكون سعيد وفخور جدا بما يعني بالكتاب وبالإنجازات التي حققناها يعني أنا وإخوتي.
0: كون هذا الإصدار الأول للأطفال، هل هناك مشاريع أو رحلات جديدة تخططين لها في عالم كتابة أدب الأطفال خاصة؟
1: نعم، إن شاء الله ستكون هناك مشاريع أخرى في مجال الكتاب للأطفال وربما لليافعين. يعني فالكتابة للطفل رحلة ممتدة لا تتوقف عند محطة واحدة، أرجو أن أوفق في ذلك.
0: إحنا نتمنى لك كل التوفيق ورحل جميلة ممتعة ماتعة تثرين فيها المشهد الثقافي. دكتورة نجوى بكل غنيم، شكرا كثير لك على هذا الحوار الشيق الجميل.
1: شكرا لك أيضا على هذه الاستضافة ولجميع من رافقنا. شكرا موري.
0: إلى اللقاء، تحياتي.
2: مختارات أدبية.
0: أقوال وحكم من الشاعر جلال الدين الرومي. الأدب ليس إلا تحمل من لا أدب عنده. لا تنزعج إذا انقلبت حياتك رأسا على عقب، فكيف تعرف أن الجانب الذي اعتدت عليه أفضل من ذلك الجانب الذي سوف يأتي. يدخلك الضياء من حيث تكمن جراحك. الوداع لا يقع إلا لمن يعشق بعينيه، أما ذاك الذي يحب بروحه وقلبه فلا ثمة انفصال أبدا. قلت للعشق ذات ليلة: أصدقني القول، من أنت؟ قال: أنا الحياة الباقية وأنا العمر المتكرر. يوما ما سيأخذك قلبك إلى محبوبك، يوما ما ستهتدي روحك إليه، فلا تستسلم في غيابات الألم الحزين، ولتعلم أنه يوما ما سيكون هذا الألم هو الدواء.

كلمات باللغة العربية صعبة ونجهل معناها. تكأكأ تعني اجتمع القوم وازدحموا. رخاخ تعني اللين والرخو. نفاخ تعني الماء البارد العذب الصافي. أجشم تعني تكفل الأمر. جعجعة تعني صوت الإنسان كثير الكلام قليل العمل. عصبصب تعني اليوم شديد الحر. الجلجال تشير إلى صاحب الصوت القوي. أهنف وتعني أسرع.

وبهذه المختارات الأدبية نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج مجاز. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد على هوا راديو مكان. كانت معكم في الإعداد والتقديم رانيا رشيد أبو نمير. إلى اللقاء.

أنتم مع مكان. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج أنا معك مكان. الآن مع إيمان القاسم سليمان أنا معك.

عزيزي المستمع أنا معك. هذا هو البرنامج الذي نتعرف من خلاله على الحقوق والخدمات في شتى المجالات، وماذا في جعبتنا في حلقة اليوم؟ توضيح حقوق المواطن أمام الشرطة والأجهزة الأمنية عند الإعاز لنا بالتوقف أثناء القيادة أو سيرا على الأقدام، ولماذا نتطرق إلى هذا الموضوع في أعقاب عدد من الحالات التي قتل فيها مواطنون من قبل الشرطة، وذلك في أعقاب إما محاولة اعتقال أو توقيف، ربما سوء فهم، ربما دافع آخر، ولكن في كل الأحوال سوف نكون الآن وفي هذا البرنامج مع مقابلة في غاية الأهمية لتوضيح كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات لتفادي المواجهة وإطلاق النار. محور آخر تعلو إلى العناوين قضية أراضي مجد الكروم ونية الوزير سموتريتش في أن يضع بؤرة هناك، مكتبا له في تلك المنطقة. شهد ذلك أيضا مظاهرات من قبل أبناء قرية مجد الكروم وداعمين آخرين الذين توافدوا إلى المنطقة، وذلك لتفادي أن يحدث ذلك على أرض الواقع. من خلال برنامجنا الحقوقي أنا معك نريد أن نوضح ترتيب أوراق ملكية الأراضي وكيفية تسجيلها لضمان عدم تعرض أي قطعة أرض لأي حادث أو استيلاء من قبل أي جهة كانت. مستمرون نحن أيضا في شرح موضوع الانتخابات، كيفية احتساب الأصوات والمقاعد من منطلق أن كل صوت مهم، ووزارة الداخلية ولجنة الانتخابات المركزية وكلهم يحثون المواطنين على المشاركة في الانتخابات والذهاب إلى صناديق الاقتراع. نحن سنوضح اليوم أيضا أحد جوانب هذا الموضوع. ومن منطلق رغبتنا في الحث على التعليم العالي وأن نرى في كل بيت في مجتمعنا العربي شهادات عليا، سنكون اليوم مع صندوق عيدان وباتيا عوفر، وذلك في دعم للطلاب للقب الثاني في هارفارد. إذن على مدى ساعة من الزمن تنتج هذا البرنامج نادية أسمر مارون، معنا يوسي تنوري من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: ضيف الأول في حلقة اليوم الباحث والمحاضر الكبير ومخطط المدن، الخبير في قضية الأراضي، مسطحات البناء، مناطق النفوذ والهيئات العامة والرسمية المتعلقة بالأراضي، البروفيسور راسم خمايسي. أهلا بك بروفيسور راسم.
1: أهلا وسهلا بك يا أختي إيمان وبك وكل المستمعين والمستمعات.
0: شكرا لأنك معنا اليوم لتوضيح عدة نقاط من المهم أن يعرفها المواطن، ويأتي ذلك في أعقاب المواجهات التي كانت حول أراضي مجد الكروم. خلينا أول نفهم من حضرتك بروفيسور راسم، الأراضي بتكون عادة كيف ملكياتها؟ ما هو للخاص؟ ما هو للعام؟ ما هو للهيئات العامة، السلطات، دائرة أراضي إسرائيل، حتى نفهم بالضبط بعدين كيف التقسيم بيكون بروفيسور راسم؟
1: أولا أخت إيمان شكرا إليك وشكرا للإذاعة اللي بتطرح هذا الموضوع الهام.
0: هلا فيك.
1: برأيي هذا موضوع حياتي، كل الناس بيعانوا منه، إني بحاجة إله، ونستثمر الوقت المحدود الموجود عندنا من أجل نشرح ولو بجزء القليل في أنه الناس تبدأ تفتح عندها الأفاق لكيفية الحفاظ على أرضها.
0: نعم.
1: واليوم بقدر أبدأ في قول اللي بقول لكل أخ أو كل أخت عنده أرض أو بورث أرض، أو أنه في بينه وبين عمامه، بينه وبين أخوته، بينه في وصية، في أن يقوم بتقسيم الأرض وتسجيلها رسميا. يعني أجل الوقت اللي احنا ما نظن نفكر بالتقسيمات الرضائية كانت بتحل مشاكلنا. أجل الوقت أنه نفكر انه كانه والله كانت على اسم جدي على اسم سيدي وانا بحافظ على الارض. منظومه القوانين المعمول فيها اليوم هي تختلف عن منظومه الاعراف والكلام الالتزام الكلام اللي كان موجود، ولذلك يجب ان نتطور ونتغير في سلوكنا مع نظام الاراضي الموجود عندنا لما يتناسب مع المستجدات الجديده، من أجل فعلا نحفظ أرضنا، نقدر نستخدمها، نقدر نبني عليها، وما نحط معيقات أمامها،
0: ما تكون عرضة أيضا لأي جهة أن تأتي وتستولي عليها. أنا بفهم من كلامك أنه أنت بدأت بالتطرق إلى الأراضي الخاصة، بمعنى أنه الأب الجد بيورث أرضه لابنه، الابن بيورث لأبنائه، وهيك بتوصل لعدد الأبناء اليوم. كيف وين وكيف يسجلوها رسميا بأنو هيئات حتى يتأكد الشخص إنه لأي حادث لأي ظرف يكون معه وراء ثبوتية رسمية إنه هاي أرضي ولا حدا يقدر يجي يستولي عليها؟
1: أولا مش بس الأراضي الخاصة، إنما حتى الأراضي اللي هي مشتركة أو متنازع عليها مع دائرة أراضي إسرائيل. وفي إنما مزيد للأسف دائرة أراضي إسرائيل دخلت في نعل محل تشاركت في موضوع حرس أملاك الغائبين، في كثير من إخوتنا ومنها اللي كانوا تم تعريف غائبين، وعمليا حتى في الأراضي الخاصة في تشارك أو ادعاء تشارك بين الدولة لبين الأملاك الخاصة. والدولة اليوم في المرحلة الأخيرة صارت تعيق عملية التقسيم والتجزئة والتسجيل، ولذلك داخل الأراضي الخاصة وداخل الأرض المتشارك مع حبك القطع الأصلية الموجودة داخل أراضي إسرائيل أولا.
0: نعم.
1: ثانيا مهم جدا كل واحد إنه ما عنده أرض أن يقوم بتسجيلها بدائرة السجل العقاري، يعني بالطابو لما بتطلع كوشان طابو اللي بيبين هوية الأرض بمفهوم من المالك، ما هي مساحتها، كيف آلت إليك، وموقعها وحدودها. أولا هذا أمر أساسي. الأمر الثاني اللي مهم جدا عملية تحديد حدود الأرض، لا يكفي تكون مسجل الأرض، إنما تكون كذلك معد خارطة، وخارطة إما يتم التوافق عليها من كل المالكين وتوقيعها عند محامي عند كاتب عدل إنه هاي التقسيم رضائي موقع من قبل الشركاء، أو الذهاب للمحكمة لأخذ قرار إنه هاي قطعة الأرض هي مقسمة بين ذوي العلاقة المسجلين عليها، أو الذهاب للجنة تنظيم محلية لجسم تخطيطي يتم إقراره كمخططات تقسيم اللي تشكل أداة لاستصدار رخص، وأعلى إشي اللي بسموه تتصار، يعني تقسيم الأرض بطريقة رسمية تسجل عند دارة الطابو من جهة، وبنفس الوقت عند دائرة المساحة.
0: بروفيسور راسم، لحظة عند هاي النقطة، مثلا إذا قطعة أرض ورثها عدد من الإخوة وبينهم وبين بعض هم متفاهمين إنه هاي إلي هاي إلك هاي إلك، واحد منهم قرر إنه بده يبيع، هل الشاري بيقدر يجي يقول بما إنه كله ملكية هيك جماعية مش مقسمة مثل ما أنت عم تشرح لنا، ممكن يقول أنا اشتريت هاي إلي مش هاي اللي على الشمال مش اللي على اليمين؟
1: طبعا بقدر اقول هاي بسموها قطع مشاعيه،
0: صح.
1: قطع المشاعيه بدك حاول يفرزوها الناس فرز بالتوافق بواسطه مساح مرخص، ويتم التوافق عليها بكل المالكين في مسارين، في مسار اذا الارض موجوده في منطقه التخطيط يمكن تخطيط بسموه تقسيم بدون اخذ موافقه الناس ويتم تسجيله في لجان التنظيم المحليه، واذا كانت أرض اللي موجودة زراعية بتكون تقسيم بالتراضي بالتوافق بين الناس، ولكن فض الشراكة وإلغاء المشاع هو أمر مهم جدا حتى ما تفوت مشاكل وصراعات على الحدود وعلى موضع الخصائم من ناحية لما تكون الأملاك واضحة. ولكن في إشي كمان قبل، حتى إذا كانوا إخوة أنا بنصح حسب حتى الشرع والدين بيقول إنه الأب والمالك يكون يحط وصية لكيفية تقسيم الأرض لأبنائه بحيث حتى ولبناته بحيث إنه يكون تراضي، وأنا بنصح كل الآباء والإخوتنا إنه مش بس يقوموا بكتابة وصية وكتابة تقسيم إنما محاولة تسجيلها ومعرفة موقع الأرض من أجل ما تكونش مشاع. المشاع بسبب خلق مشاكل،
0: فتح لمشاكل وفتح لإعطاء إمكانية لجهات إنه تستولي على الأرض من منطلق إنه إحنا شرينا من فلان هاي القطعة اللي هي هاي، فهذه منسكر الطريق على أي إشكاليات بتصير. بدي أسمع منك عن قضية الأراضي ما بين دور رئيس السلطة المحلية مقابل دور الفرد، وكمان مرة بذكر حالة مجد الكروم. صحيح أنه هناك كان في هبة من أبناء قرية مجد الكروم، بس إيش مع التقسيم وإيش مع دور الفرد أمام دور السلطة، السلطة المحلية، المجلس المحلي؟ بروفيسور راسم،
1: اقتمان، خلينا نحدد المصطلحات لأنه مهم جدا ما يكونش اختلاط، وفي أمور اللي بحكيها هي شوي صعبة الناس مش تعودين عليها وبحاجة إلى تفصيل أكثر، ولكن يجب أن نفرق بين رقبة الأرض ملكية الأرض من المالك لبين ما هي حقوق التخطيط على قطعة الأرض حسب مخطط هيكلي مصدق لبين منطقة نفوذ بلد أو مدينة. ولذلك مهم جدا رئيس المجلس بيقدر يتدخل في إدارة الأرض إذا كانت في منطقة النفوذ تبعته بشكل رسمي، ولكن هو لا يملك أرض ولا يقوم بعملية بإقرار مخططات هيكلية أو تفصيلية على الأرض لأنه هو مش لجنة تنظيم محلية، وبقدر يساهم بقدر يبادر بقدر يعمل. ولذلك خلينا نحط الأمور بمسمياتها وبلاش نرمي اللوم على إخوتنا رؤساء السلطات المحلية اللي هن ما عندي لا يمتلكون الصلاحية ولا يمتلكون ولا المسؤولية على الأرض، اللي هن صلاحية عملية على الرقابة على استخدامات الأرض في منطقة نفوذهم، وإلهم عملية قدرة أنه يجبوا ضرائب من الأرض، ولكن تمليك قطعة أرض لشخص أو عملية تحويلها من استخدام إلى استخدام بمبادرة ولكن بإقرار لجان التنظيم المحلية إن كان أو اللوائية أو القطرية.
0: بتذكر لما فتحوا شارع
1: المحلي دور تثقيفي توعوي تشجيعي مسامح في فض خلافات، ولكن وما بيقدر يملك ولا بيقدر عمليا يقوم في فض شراكات بين الناس إلا بالتوافق بين المالكين.
0: طب بروفيسور راسم، أنا بتذكر مثلا لما فتحوا شارع 6، وكمان لما ذكر موضوع وضع محطات للقطار، وكان في حالات اللي كان فيها مصادرة لأراضي، هاي الأراضي اللي تصادرت هي بملكية خاصة، وكيف تم المصادرة، كيف تمت هاي المصادرة؟
1: في 18 قانون اللي بيمكن السلطة المركزية أن تقوم بمصادرة الأرض بما يتعلق
0: الأرض الخاصة، يعني حتى الأرض مثلا اللي لأي شخص ورثها عن أبوه أو هو شريها،
1: يستطيع السلطة المركزية بموجب القانون بالقوانين المتعددة التي تتناسب مع الحال ممكن صدرها، ولكن ما بتقوم فيها بما يتعلق، مش بالضرورة بتقوم فيها. وأنا سأعطي نموذجين، أعطيت نموذج شارع 6. شارع 6 تم إقرار قانون خاص بشارع رقم 60 اللي طريق عبر إسرائيل، اللي هناك التجديد فيه أنه تم مصادرة الأرض، ولكن الإقرار في تعويض أرض مقابل أرض مش بس مصاري. وكانت إشكالية بحيث أنه في أراضي خاصة غير مسجلة على أسماء الأحفاد أو الأبناء، ولذلك من حسب القانون من يقوم بأخذ أو تسجيل الأرض عليه أو المطالبة بالتعويضات هو صاحب الأرض المسجل في الطابو. وإذا الشخص هو مش مسجل في الطابو أو ورثائه الموجودين، عملية الدولة لا تقوم بمنحهم أرض بديلة في موقع معين.
0: أنت هيك بترجعنا للنقطة الأولى اللي ذكرتها. أنت هيك بترجعنا بالفعل للنقطة الأولى اللي أنت ذكرتها وشددت عليها، اتأكدوا من التسجيل في الطابو علشان أي حدث بيكون يبقى معك بين إيديك مستندات إنه هاي أرضي.
1: وأكثر من هيك قسموا الأرض بالتراضي. أنا القاعدة اللي بقول كونوا إخوة وتعاملوا تعامل الغرباء في موضوع التقسيم حتى نحفظ الأرض تبعتنا، يعني مهم جدا نحفظ الأرض تبعتنا اللي تحولت من كمان من قيمة اجتماعية، قيمة رمزية، قيمة عاطفية، قيمة وجودية إلى قيمة عقارية. ولذلك مهم جدا نفكر. وعلى فكرة هاي الإشكاليات موجودة في مناطق اللي احنا محظوظين انه في عندنا تسوية أرض في داخل نواوات البلدات في المنطقة المبنية، في جزء من البلدات العربية ما فيها تسوية. كذلك في القدس، يعني 90% من الأراضي في القدس الشرقية ما فيها تسوية، ولذلك في إجراءات مختار وفي إجراءات فلتان، في نملات تسريب أراضي لجان غريبي اللي بتعمل نزاعات. ولذلك مهم جدا نفهم الحالة اللي احنا موجودين فيها.
0: بروفيسور راسم خمايسة، قضية مجد الكروم هل هي يمكن أن تكون شبيهة بما حدث في يوم الأرض؟
1: نعم، قضية مجد الكروم هي عملية اعتداء ممارسة من مجموعة معينة اللي مدعومة من قبل وزير، اللي حسب على فكرة حسب القانون اللي بتسموه قانون استملاك الأراضي للغايات العامة اللي من الفترة الانتدابية 1043، وزير المالية لديه الصلاحية أن يقوم بمصادرة أرض واستخدامها للصالح العام. ولكن هل بده يمر في مسار قرار حكومي، بده يمر بتوافقات عليه، بده يمر في محاكم، بده يمر في عملية مراجعات. اللي صار انه مجموعة معينة اللي هي اجت وضعت يد على بحجة انها هي بدها تستخدمها، ولكن هي مناقضة للتخطيط القطري، مناقضة للتخطيط اللوائي، مناقضة للتخطيط المحلي، مناقضة لقرارات حكومية، ولذلك عملية اعتداء.
0: وهاي الأرض المحكي عنها، هاي الأرض المحكي عنها بروفيسور راسم هي تندرج تحت أي مسمى؟ ملكية مين؟
1: هي جزء منها ملكية خاصة وجزء منها في ملكية الدولة. ملكية الدولة داخل ملكية الدولة أو بسموه قانون أساس دائرة أراضي إسرائيل 1960 اللي جمع كل الأراضي غير الخاصة بما في ذلك تم مصادرتها وأراضي سلطة التطوير وأملاك أراضي حارس الغائبين وأراضي الكيان الكيامات تدار من قبل سلطة دائرة أراضي إسرائيل، وهي تقوم بتخصيصها. جزء كبير منها هي مخصصة كمناطق خضراء لا يستطيعوا أن يعملوا فيها كما يشاءون، لأنه في داخل دولة إسرائيل كان قبل 1982 كانت بسموها مخطط RB50 اللي انعمل من فترة انتدابية حسب أمر تنظيم المدن 1936، كان بقدر لاعتبارات أمنية يقيموا بلدي. وهيك اللي صار عمليا بسنة 76 لما أجوا أقاموا بسموها المناطر اللي أصبحت يشوفين بكلتيهم اليوم بلدات استيطانية في داخل شيء. اليوم ما بقدروا يعملوا هاي الشغلات لأنه حسب القانون إذا كانت في إرادة حكومية اللي بدها تعمل هاي العملية، مش عملية نتيجة مزاجية عند وزير اللي فكر حاله بقدر يعمل إشي لاعتباراته اللي بده يخلق نوع من حالة تخويف للمجتمع وبده يخلق نوع من خطاب العداء والاعتداء على الحيز، ما بقدر يعمل هاي الشغلات كيف بده إلا بصير فلتان، وإذا بتكون في حوكمة وبصير نوع من حالة غير مقبولة. وإذلك يمكن إيقاف هاي المظاهر باستخدام كذلك القانون، باستخدام أدوات التخطيط، باستخدام التدخل في عملية إنه يمنع حتى تجيب أوامر محكمي. وبالإضافة يعني اللي كان في مجد الكروم كان مهم جدا الوعي أو التوعية الجماهيرية، إيقاف إنه الناس يقفوا موقف جدي ويورجوا إنه هنا في جسم سياسي بفكر أنه بواسطة التحريض على العرب وبواسطة تخويف كذلك المجتمع اليهودي في الجليل وكذلك تحريض على رؤساء المجالس المحلية والإقليمية في داخل الجليل بده يحاول يعمل نوع من فوضى.
0: بروفيسور راسم، نحن كمجتمع عربي لأي مدى مرتبين من ناحية الأوراق المستندات السجلات لقضية الأراضي؟ لأنه ممكن الواحد بأي لحظة يحتاجها.
1: أنا بقول لكل واحد اللي بتعز عليه أرضه أو عنده روح الوطنية، روح الانتماء، روح الامتلاك، رتب أوراقك. وإذا في عندك أوراق ناقصة اللي بقول لك أنا محامي متخصص أو مخطط أو أي شخص، إذا بتعمل معروف اجتهد ووفرها. الأوراق موجودة ولكن بده يتعامل بشكل تسلسل، ولأنه أغلبنا على فكرة هذا موضوع مركب كثير وأغلبنا بيكونوش واعيين إله كفاية، وذلك بصير قلة الخواص، التحجج، محاولة دفع المبالغ، لأنه عملية الضرائب على الأرض ونقلها عالية، وهنا بتطلب نوع من وضع الاستعداد لصياغة سياسات وقوانين لكيفية تخفيف العبء على تسجيل الأراضي ونقل الملكية وسلسلة الانتقال، لأنه المجتمع والعائلات هي متحركة ديناميك. يعني الأب، الابن، الجد إلى آخره، ولكن قطعة الأرض هي ثابتة ولكن رقبة الأرض هي متغيرة، ويجب مواءمة التغيير الديموغرافي الاجتماعي العقاري في قطعة الأرض لعملية التقسيمات لوحدة الأرض الثابتة.
0: وهذا مهم. البروفيسور راسم خميسة، نقاط في غاية الأهمية. بروفيسور راسم أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة.
1: شكرا لك على فتح الباب لهذا الأمر، لأنه مهم جدا، وبتمنى تكون لقاءات وتكون تعقد مؤتمرات وكذلك ورشات عمل في داخل السلطات المحلية وبلدات المجتمعنا، حتى فعلا هذا الموضوع الهام مش بس نظن نبضيين ونشطر الكلمات، إنما نقوم بعملات عمليات
0: ترتيب الأوراق والمستندات
1: جدية حتى نحافظ على أراضينا وجودنا وتنميتنا، وما نخاف من التحريض، إنما لازم نبني قواعد مستقبلية.
0: شكرا جزيلا لك بروفيسور راسم خميسة. شكرا تحياتي. هلا
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.

0: برنامجنا هذا نتخذ مواضيعه من أحداث الساعة، ولا شك أن في الفترة الأخيرة كان هناك عدد من الحالات التي تعرض فيها مثلا مواطنون لإطلاق نار أثناء عملية اعتقال أو مطاردة، سواء كان وهم في السيارة، في دراجة نارية، سيرا على الأقدام. نذكر على سبيل المثال مقتل الشاب علاء محميد من أم الفحم. إذا نريد أن نفهم بالضبط كيفية التصرف، من يحق له أن يوقف، أن يعتقل، أي المستندات يجب أن تكون بحوزتنا، والكثير من الإيضاحات نسألك عنها الأستاذ المحامي منذر أبو أحمد. مساء الخير أستاذ منذر.
1: مساء الخير، يعطيك العافية.
0: هلا، تحياتي. تعال نبدأ نشوف السيناريو وكيف يجب أن يكون تصرف المواطن، لأنه في حالات اللي بيكون فيها خطر، وفي حالات اللي بيتعرض لإطلاق نار، وفي حالات كانت إنه إطلاق النار أدى إلى قتله.
1: أول شيء ست إيمان يعطيك العافية، بالنسبة للتحية اللي حكيتها بخصوص مقتل علاء محاميد من أم الفحم بحادث إطلاق نار، طبعا إحنا للأسف شفنا الفيديوهات من عز العائلة، عائلة محاميد أهلنا في أم الفحم.
0: نعم.
1: وقبل هيك كمان كان في عنا مقتل رامي شلبي في سولم من عز العائلة، نفس الشيء إطلاق نار من قبل الشرطة.
0: نعم.
1: إذا بدنا نتطرق أو بدنا نحكي على الموضوع إبراز الوثائق الثبوتية أو الهويات أو أي وثيقة بتثبت أنك أنت صاحب هذا الشخصية، تعرف بنفسك سواء رخصة سواقة سواء هوية.
0: لا، قبل لسه ما نوصل للوضع أنه أنت بدك تطلع المستند الهوية أو غيره، شخص شاف أنه في شرطة بتطارده أو بتلاحقه، أو حتى قبل ما يطاردوه بنادوا بالمكبر وقف على جنب، إيش لازم يعمل؟
1: أول شيء لازم يكون التصرف بهدوء، يعني ما يكون في ولا أي ضغط. في النهاية الشرطي يعتبر إنسان زيك زيه، وبيعمل وظيفته وواجبه حسب القانون، وأنت بتعمل واجبك وملزم حسب القانون تبرز أي وثيقة تطلبها الشرطي منك.
0: نعم.
1: في عدة أشياء، أهم شيء في هيك مرحلة إنه يكون عندك هدوء أعصاب، تعرف تتعامل مع الشرطي، عشان أنت ما بتعرف شو هي النفسية وشو الشخصية اللي جاي عليك. سواء شرطي، وطبعا عشان نكون واضحين اليوم إحنا الشرطة ما بيحبوا وجودنا كعرب في الدولة، وإحنا مسومنين أو معلمين إحنا كأشخاص مشكلجية، وإحنا التارجت هدف الشرطة أنه ينقضوا علينا في أيات وسيلة. بس فقط كونك إنك عربي أنت تعتبر فريسي لأيات الشرطة.
0: الخطوة الأولى طلب منك إنك توقف على جنب، إذا بالذات مثلا إذا كنت سايق سيارة أو سايق دراجة نارية، إيش يعمل كخطوة أولى أستاذ منذر؟
1: سحب الهوية بطريقة حلوة، بطريقة مؤدبة، عرضها للشرطي في طريقة مؤدبة بهدوء أعصاب. الشرطي طبعا عشان يكون واضحين، الشرطي دائما تتفرج عليه كإنسان مش جاي يفحص هويتك، جاي يعتدي عليك أو جاي يتعامل معك بطريقة غير إنسانية. للأسف هذا اللي زرعته الشرطة فينا في الفترة الأخيرة، من يوم ما أجا بن كبير وصار وزير للأمن الداخلي. صارت الشرطة هي عدوي، بالأول هي كانت عدو، ولكن توثقت هاي الوثائق وتأكدت هاي الأشياء إنه الشرطة هي عدو للمواطن العربي.
0: أي مستندات لازم الواحد يكون حاملها لما هو ماشي بالشارع؟ وعلى فكرة أنا بذكر كمان مرة كان في فيديو اللي طلبوا هوية من شاب كان سايق، وبنذكر منذر تعرض للضرب لأنه قال هويتي مش معي.
1: صحيح، احنا ما ننسى هذا الحادث اللي صار قبل تقريبا 7-8 أشهر، شاب درزي من منطقة الشمال، توقف عن طريق الشرطة على جنب الطريق، طلب منه يعرض هوية، قال له ما معي الهوية، ممكن أعطيك رقم الهوية تفحص في المسوف أو في الكمبيوتر الشرطة اللي معه،
0: وصارت مواجهة وضرب وغيره. أي مستندات لازم تكون معي كمواطن؟ وعلى فكرة كمان إذا كان من نتحدث نذكر كمان منطقة القدس منذر، ومنطقة البلدة القديمة، وأي واحد من الأحياء اللي ممكن مثلا يطلبوا منك هوية، خصوصا لما بيكون في تصعيد أمني أو بيكون في إجراءات خاصة من الحراسة، إيش المستند المطلوب يكون معي؟
1: لأنه انفتح موضوع القدس، وموضوع القدس دائما هو موضوع الحدث، موضوع الحساس جدا. أهلنا في القدس بعانوا من هاي المشكلة، أهلنا في القدس بعانوا من معابر ومحاسين موجودة بشكل ثابت ومحاسين متنقلة. يعني ممكن يكون مثلا إسا اليوم تطلع أنت على بيت حنينة تلاقي محصوم في الطريق، أنت غير متوقع أنك تلاقي محصوم. فالأفضل أنك دائما تكون موثق في الهوية تاعيتك، رخصتك اللازمة إذا أنت كنت سايق سيارة، تأمينك أوراقك الثبوتية لازم تكون معك، أهلنا في الضفة في عندنا حالة خاصة، أهلنا في الضفة ما بكفي يكون معك هوية، لازم يكون معك بطاقة ممغنطة. بالإضافة لهذا الكلام إذا معك تصريح لازم تكون جاهز، ما بنفع تيجي تقول للشرطة أنا معي بس الهوية ويروح يفحصه في الكمبيوتر تبعه. أنا بقترح لأهلنا بالضفة، وللأسف أهلنا بالضفة مش مدركين إنه إحنا عايشين في وضع صعب جدا في التعامل مع الشرطة في الوضع القائم. أهلنا بالضفة اللي معهم تصاريح يكون التصريح مطبوع، يكون معمول عليه سكرين شوت في الكمبيوتر. اليوم ما في تصاريح مطبوعة في اليد، ولكن يعمل سكرين شوت على التلفون ويكون الوثيقة موجودة في قلب الهوية ويعرضها في اللحظة اللي بنطلب منه أنه يعرض هويته أو أي وثيقة تبرز شخصيته في قدام الشرطة.
0: هاي النقطة بالنسبة للهوية كمان هي نفس الفكرة، لما بيكون في منطقة الجليل، المثلث، النقب، المدن المختلطة، ولا بكفي؟ بتعرف أحيانا بفكر الشخص إنه معي بفرجيهم رخصة السواقة، بفرجيهم بطاقة، أي بطاقة تانية، هل هذا بكفي ولا لازم بطاقة هوية؟
1: لا يكفي، رخصة السواقة تكفي، باسبورت سار المفعول يكفي. لحديت ما نحكي قبل الحرب كان أنت ممكن يوقفك شرطة على جنب الشارع تفرجي صورة الهوية تعيتك يرضى فيها ويفحص عن طريق المسوف، ولكن تجديدات صارت بالفترة الأخيرة بعد الحرب أنه صار الشرطة يتعكاش أو أنه يعند على أنك تثبت تفرج الوثيقة قدامه بشكل شخصي.
0: نقدر نقول مفضل تكون هويتك بجيبتك؟
1: دائما أفضل أنك تكون هويتك بجيبتك. إحنا في عندنا مشاكل كمان في منطقة القدس، أحكي هاي النقطة لو سمحتي ست إيمان. إحنا أهلنا في القدس بيجوا على المحصون، بيكون سايق السيارة قبل المحصون بفك الحزام على اساس انه طول هويته من الجيب الورانيه. انك انت فكيت الحزام هذا يعتبر مخالف، هات نبدا من هنا. انك فلكيت سبب ثاني وذريعه ثانيه للشرطي انه يعمل معك مشكله، انك مش بس طلب الهويه كمان يعتبر مخالف عشان فكيت الحزام. فكيت انسان سايق السياره تكون اوراقك جاهزه، حطها في الشمسيه تاعت السياره، حطها في جيبه قميصك عشان ما تضطر تعمل حركه اللي خلينا نسميها حركه محشده، خلي الجندي او الشرطي
0: يشك فيك
1: انك انت جاي تطعن وجاي تضرب وجاي ترفع عليه. يعني ما بننسى الحادث اللي صار مع علاء محميد في ام الفحم، المقتل اللي صار، انسان بشكل متواضع بسيط مد ايده على اساس يطول هويته، وللاسف الشرطي ادعى ادعاء كاذب تم تفنيده مباشره في الكاميرات الموجوده. اليوم ما في شيء اسمه مش مصور، كل شيء مصور اليوم. الشرطي تم التحقيق معه، وللاسف احنا بنعرف كيف وضع الشرطي، كيف بيتم محي الملف. ليش؟ عشان في عنده جبوي من بني كبير. احنا هاي الامور عايشينها بشكل يومي.
0: منذر ابو احمد، تعرف خلال حديثنا المسبق اعدادا لهذا البرنامج كمان انت ذكرت لي نقطه، انه احيانا مثلا الشرطه بتطلب من شخص اما على دراجه ناريه او في سياره انه يوقف على جنب او بالحقوه، هم بيكون في عندهم أسبابهم، يمكن شاكين فيه، يمكن أجاهم إخبارية وهو بهرب، يمكن لأنه رخصته مش سارة المفعول أو رخصته مسحوبة، وممكن يتعرض لإطلاق نار لأنه شكوا فيه إنه هو هارب منهم لأنه هو على مسمى أي شبهة أمنية. بهاي النقطة إيش بتحب تقول؟ لأنه أنت قلت لي مبارح بدي أوضح إنه تاخد مخالفة على إنك عم بتسوق ورخصتك مسحوبة كتير أهون من إنك أنت تدخل في مطاردة مع شرطة اللي ممكن تنتهي بإطلاق النار عليك.
1: مضبوط، إحنا للأسف اليوم موجودين في حالة أمنية جدا صعبة. إحنا كأنت كمواطن إذا سمعت أياتها صفر شرطي بقول لك تعمود بس قف جانبا، أو أياتها شرطي فرجاك هوي أو ما فرجاك هوي وقال لك هذا شرطي، أول شيء كمان مرة بنرجع بنركز على هاي القاعدة، الهدوء، التعامل مع الشرطي كأنه إنسان عادي جاي يفحصك، انت شفت نبرة صوته عالي عادي، انت تحافظ على هدوءك وتريثك، ما في حاجة تعتدي او يعتدي عليك الشرطي. انطلب هوية بكل هدوء، فرج الهوية. انت كنت سايق بسكليت كهرباء مع كاش نمرة او مش حاط الخوذة على راسك، مش رابطها من ركبتك، ما في حاجة تشرد من الشرطة عشان مخالفتها 100 شيكل على عين وراس، يعني 100 شيكل مخالفة عطى هويتك، خذ المخالف وضلك مروح. اذا اثبت عليك مخالفة ياخذها. انت لما بتعمل ايات حركة فيها شبهة معينة يحق للشرطة انه يوقفك بجنب الشارع، يعمل عليك تفتيش اللي انت ما كنت الحاجة توصل له، الدعنة او الادعاء قدام الشرطة بيقول لك انه هذا يعتبر مشتبه. فاحنا مفوت بدائرة تانية اللي هي اللي هل هو سبب البحث او سبب التفتيش اللي بصير عليك، هل هو مصدر عنصري ولا مصدر انه فعلا انه هذا الزلمة عرير حشاد، او انه
0: اثار الشك عند الشرطة.
1: نفتح ايضا قصص تانية، هي التيوج الجزعانية للبروفايلينج، كل هاي الامور ممكن نفتح، احنا مش بحاجة نوصل لغاد. طلب منك توقف على جنب الطريق، اعرض هويتك في الطريقه المؤدبه، عملت مخالفه خذ مخالفتك، قدم استئناف عليها في المحكمه، في وسائل العلاج في موضوع الشرطه الذي اعتدى عليك. ما اذا اعتدى عليك شرطي مش مطلوب منك تعتدي عليه وترد عليه، انت مطلوب منك اليوم ما في ناقص كاميرا. اليوم انا كثير كمان انا صارت معي حادث قبل فتره، معتقل عندي اللي تم اعتقاله او تم توقيفه كان ماشي في سيارة مواطن ضفي، بما أنه سيارة ضفي ماشي في شارع رقم 60، الشرطي عمل سيرينا وقف وقف، سيارة طبعا بي أم في 2026، الشرطي لما شاف هاي السيارة شبهة وقف، وقف الزلم على جنب الشارع، تم الاعتداء عليه، تكسير أسنانه، تكسير السيارة عليه، ورحنا على المحكمة، ادعى الشرطي أنه هذا الزلم عمل مرداف، مطاردة بوليسية، قطع إشارة حمراء، خطر حياة الناس والمواطنين، مش بس هيك، أدى لناس ثانيين ينزلوا عن جنب الشارع.
0: هيك كان الادعاء.
1: هذا الادعاء. الزلمة قعدنا معاه في السجن قدام القاضي، قال يا عمي في عندي أنا كاميرات متسلمات ديرخ موجودة في قلب السيارة. في قلب السيارة متسلمات ديرخ. توجهنا للمحكمة في طلب إنه إحنا نطول متسلمات ديرخ من قلب السيارة، الشرطة ادعت إنه مش شغالي. الزلمة رجعنا له وقلنا له يا عمي هيك هيك الشرطة بتقول إنه مش شغالي، شو الحل؟ أنا في عندي جيبوي للمتسلمات بالتلفون. فطلنا التلفون. شبنا التلفون انه الزلمه باللحظه اللي سمع السيرين تاعيت الشرطه قال له وقف على جنب الشارع، وقف ما اعتدى ولا عمل ولا اي شيء، لا قطع خط احمر ولا
0: ولا عرض اخرين للخطر،
1: فقط انه الزلمه عندهم سايق سياره جديده بي ام في 2026 جديده ماشي في امان رب العالمين. للاسف يعتبر هذا مسومان، يعني احنا على موضوع العنصريه للاسف احنا عايشين في هذا الموضوع،
0: وبالتالي انت عمليا كسبت القضيه.
1: مظبوط كسبنا القضية. هات أحكي لك شغلة تانية، أنا في عندي أصدقاء كتير قضاء أثيوبيين بشكل بالمكالمات اللي بتصير في الكرادورات تاعت المحاكم، قاضي حكى لي بشكل مباشر قال لي مندر أنا لما بنزل من بيتي عشان أثيوبي ولوني أصمر أنا بفضل أنزل بأواعي الملوئيم، الأواعي الاحتياط تاعيتي كجندي أو كجيش عشان أتفادى أنه الشرطي تحرقشني. الشرطة الموجودة اليوم مش شرطة جاي تحط قانون.
0: منذر كمان نقطة، كان في حالة العرس بالفريديس، وكان في قبلها كمان عرس بأم الفحم، لما دخلت الشرطة إلى العرس آخر عرس اعتقلوا العريس واعتقلوا الأب، كان الفكرة أو الادعاء كان إنه تم إخبارية إنه أطلق نار من هذا العرس. بهيك حالة هل في إيش يعمل المواطن عشان ما يوصلش لهذا الوضع؟
1: احنا اذا بدنا نشوف من ناحيه قانونيه، طبعا القانون اللي بغطي كل موضوع التفتيش في البيوت او التفتيش على الاشخاص هو قانون الجنائي بسموه حوث هيدر هذه هبشلي، هو اللي بغطي هاي المواضيع، ولكن للاسف الشرطه بترخت على الحوت، تعتدي على القانون وبتاخذ القانون لايديها وبتعمل اشياء غير منصوص عليها في القانون. يعني ما بننسى العرس اللي كان في الفحم انه فاتوا ونيموا للاسف المعازيم على الارض وبلشوا يفتشوا عليهم. عندك شبهه امنيه، عندك شبهه انه هذا الزلمه حايز على سلاح، في طريقه للتعامل حسب القانون تقدر تمشي على القانون، يكون كيف يتم التفتيش على جسم الانسان، كيف يتم التفتيش في داخل بيت الانسان، طبعا كلاته هذا تحت عنوان قانون. لما انت ما تستعمل القانون كشرطه اتوقع من المواطن او من الطرف الثاني انه يرد فعل، يكون عنده رد فعل ثاني. الحادث اللي صار في العرس اللي كان قبل اسبوع 10 ايام، طبيب عريس طبيب يتم اعتقاله بناء على شبهه انه في مستوطنه او منطقه اسرائيليه قريبه عليه، وهذا الزلمه بيقول سمعنا اطلاق نار، سمعت اطلاق نار، الشرطه بتتحرك من محلها بتيجي على العرس تخرب عرس. للاسف احنا في وضع في ايمان انه للاسف القانون الاسرائيلي ما فيه له قيمه عند الشرطه، الشرطه عملت القانون لا له، هو اللي مسيطر على الوضع.
0: المحامي منذر أبو أحمد قدمت لنا هيك يعني عدة نقاط اللي مهم نخدها بعين الاعتبار، لأنه إحنا بالآخر بدنا سلامة وأمان المواطن، وإنه ما يتعرض لأي اعتداء أو أي إساءة أو أي ضرب أو أي إطلاق نار. منحاول قدر المستطاع إنه نوضح هاي النقاط يا منذر، على أمل إنه ما يكون في أي حادث آخر، لا مثل ما صار مع الشاب علاء محميد الله يرحمه، ولا عرس لفريديس ولا أي عرس تاني.
1: صحيح. إحنا عم نعمل في مدارس القدس بروجكت صغير هيك، عم نعمل لمدارس نطلع الطلاب بشكل عام اللي بقطعوا المعابر بقطعوا المحاسيم عشان يوصل المدارس، كيف انه يكون معاه الكوشان مرتب، انه ما يحمل ادوات حاده في شنطته، انه المعلمين كمان اللي بقطعوا اهلنا من الضفه اللي بوصلوا على مناطق القدس على اساس يعطوا محاضرات او يعطوا يشاركوا في شغلهم سواء في المستشفيات او في اساتذه في المدارس القدس، نعطيهم كمان محاضرات، بنوجه الناس كيف انك تتعامل. ليش؟ عشان الظاهره عم تطلع بشكل كثير، انت كانسان لازم يكون هذه الاعصاب تكون جاهز لاي شيء متوقع، اي سيناريو. وما ننسى اليوم انه كل شيء مصور في شركة إمام. صحيح. الشرطة عم بتحاول تفرض على
0: تفضل. المحامي منذر أبو أحمد، بدي أشكرك منذر وبتمنى لك دائما كل خير. شكرا عزيزي. شكرا.
1: شكرا.
0: تحياتي. شكرا.

0: أوفر التوجه هو للشباب والفتيات. التواجد في هارفارد يعود الشخص بشكل أفضل كمهني كقائد، توجه هذه تجربة فريدة في أفضل الجامعات في العالم. ينيف تدربا مواديم لسيم خايش لخم خاق أز خاق سكوت سميخ تدربا لخ ينيف.
1: شكرا
0: شكرا لك تدربا.

0: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: المحطة الأخيرة في إطار سلسلة انتخابات 2026، ينضم إلينا الناشط الحقوقي مصطفى ناطور. أهلا بك أستاذ مصطفى.
2: أهلين أخت إيمان.
1: كل مرة بنعطي شوي معلومات، اليوم بس بدنا تشرح لنا كيفية احتساب الأصوات وبالتالي المقاعد من منطلق اللي بينقال إنه كل صوت مهم وكل صوت ممكن يأثر.
2: طبعا صحيح، كل صوت ممكن يأثر، لأنه طريقة الانتخابات المعمول بها في إسرائيل هي طريقة الانتخابات النسبية القطرية. هذا يعني أن إسرائيل هي عبارة عن دائرة انتخابية واحدة، حيث عدد المقاعد الذي تحصل عليه كل قائمة في الكنيست يتناسب مع عدد الأصوات التي حصلت عليها. التعقيد الوحيد أو العتبة الوحيد هي العتبة الانتخابية، بما يسمى
1: بنسبة الحسم.
2: نسبة الحسم التي تبلغ في هذا العام 3.25%، أي هذا يعني يجب أن يحصل كل حزب على 3.25% من الأصوات الصحيحة لكي يدخل الكنيست.
1: نعم، هلأ هيك نقول عدد سين من الأشخاص صوتوا في الانتخابات بناء على 3.25% بنحسب قديش عدد الأصوات علشان حزب يدخل على الكنيست.
2: تحصل الأحزاب التي تجاوز نسبة الحسم تفوت على توزيع المقاعد. الطريقة المتبعة في إسرائيل اليوم هي اسمها بسموها بدر عوفر. بدر عوفر هو قانون لاحتساب الأصوات في إسرائيل، سنة عام 1973، تم تسميته على اسم يوحنان بدر من جاحل اليوم الليكود، وأبراهام عوفر من المعراخ. هذه الطريقة تعطي ميزة كبيرة للأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة. في البداية يتم احتساب إشي بسموه مقياس المقعد.
1: كيف تحتسب الأصوات لدخول الكنيست؟
2: تحتسب الأصوات حسب طريقة بدر عوفر. مع عضوين كنيست سنوا قانون في عام 1973. هذه الطريقة تعطي ميزة كبيرة للأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة. لهذا السبب كل صوت مهم للأحزاب الصغيرة. مقياس المقعد مديدها مندات.
1: نعم.
2: وهنا وهو عدد الأصوات الصحيحة اللي حصل عليها كل مقعد بكسموه على 120 وبطلع مديد المقعد.
1: بس خلينا نوضح، بيقدرش حزب يدخل على الكنيسة مع عضو واحد، أقل إشي لازم يكون أربعة. هاي كمان نقطة مهمة.
2: أقل إشي أربعة، لأنه 3.25 بعطينه أربعة على الأقل.
1: نعم.
2: يتم تقسيم عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب على مقياس المقعد اللي حكيت عنه قبل.
1: نعم.
2: ليحصل كل حزب على عدد المقاعد تبعينه، ولكن بظل بعد ما تصير هاي العملية بظل مقاعد متبقية. هنا بنيجي لإشي اسمه فائض الأصوات. إذا أحزاب عملت مع بعضها فائض أصوات، يتم تقسيم عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب علشان نعطي الانكس على عدد المقاعد اللي حتصل.
1: بدي أشكرك أستاذ مصطفى ناطور في هاي المرحلة على أن يكون للحديث بقية في الأسابيع القادمة إلى حين موعد الانتخابات 27/10. شكرا أستاذ مصطفى.
2: بقول لي بقول موقعي من الحضور الجاي.
1: شكرا جزيلا. إلى هنا حلقة اليوم من برنامج أنا معك. أنتجت البرنامج نادية أسمر مارون، كان معنا إيلان أزولاي ويوسي تنوري من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. إلى أن يجمعنا موعد آخر، أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: لك صباح كريم غالب. بعد جواب لعادة زي ما اتفقنا.
1: طيب.
0: سامع.
1: ايوه سامع. المضيه دي عشاني انا؟
0: لا عشان هدى.

0: صباح النور.
1: صباح الخير.
2: غالب بعت جواب لعادل زي ما اتفقنا.
1: ايوه.
2: سامعين؟
0: الربيع دخل بيتنا. ايه ده اللي بتشتغلي يا عنايات؟
2: ده هديه الهدى.
1: كل حاجه الهدى؟ مفيش حد في البيت ده غير هدى؟

0: عيني بتلف وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقة ويخف.
1: عينه بتلف وراسه بتلف وعقله فاضل له دقيقة ويخف.
0: تسمحيلي كلمة واحدة؟

0: أنتم مع مكان.
1: مكان ما حسبت حسابي ما تخلينا نام، تركتني بحزاني ويا ميمي كل أحزان.

أمر الحب افتح قلبك اتكلم بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب.

قلبي جاوبني بص لي قرب كمان قرب هنا جنبي جاوبني.